0: دي ملابس مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: صباح الأنوار والخيرات لكم الكل مستمعين الكرام وين ما كنتوا في الاستماع لموجات إذاعة الشباب. لقاء جديد مع المجلة الصحية الأسبوعية دي ملابس على موجاتنا بتاريخ يوم الجمعة 3 جويلية 2026. نتلقى بكم من جديد إن شاء الله تكونوا الناس الكل متمتعين بالصحة والعافية، واللي عنده بعض الصعوبات الصحية يا ربي إن شاء الله قريبا جدا يرجع للفورم متاعه الصحية، يرجع لنشاطه المعتاد، وإن شاء الله بالشفاء العاجل للجميع. العاشرة ودقيقة واحدة على موجاتنا، من المفروض احنا كان وقتنا بعد موجز أخبار العشاء ونص ننطلقوا في الشبكة البرامجية الصيفية الجديدة على موجات إذاعة الشباب. هذا هو موعدنا الجديد العشرة متاع صباح حتى للحداش، مواعيد متجددة كالعادة، ضيوف خبراء يكونوا حاضرين معنا. الهدف دائما وأن نقدم لكم المعلومة الصحية المفيدة الحينية ودعم بعض القضايا الصحية الهامة جدا اللي يهمنا بطبيعة الحال. الهدف هو أن نعمل جميعا ومعناتها من أجل الوصول إلى رفع الوعي في مثل هذه القضايا الهامة الصحية اللي كنت ذكرتها. أجمل تحية كامل للفريق. اليوم شكون معايا؟ اليوم يرافقني وليد ريفي في الجانب التقني لاستوديو نجيب الخطاب وصالح جغام الاستوديو الرقمي المركزي لإذاعة الشباب. معنا خليل وأريش في الديجيتال، وسماح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. بعد قليل موضوع مميز وهام جدا باش نستقبلوا من خلاله الدكتور معز بن سالم والدكتورة اسمهان السويسي اللي تحصلت مؤخرا على جائزة الشباب، الأطباء الشباب اللي أو في مجال طب الجلدة، الأمراض الجلدية. تفاصيل هذه الجائزة المميزة بعد قليل نتعرف على تفاصيلها مع الدكتور معز بن سالم والدكتورة اسمهان السويسي. ثم يتوصل اللقاء باش نحكيه اليوم على موضوع كذلك مهم جدا، وهو يخص التغيرات المناخية التي تضرب بقوة عبر العالم. مش نحكيه على هالتغيرات هذه ومدى تأثيرها على صحة الإنسان وكيفاش ممكن العمل باستمرار ودون توقف للتوقي من هالتغيرات المناخية هذه ومن تأثيراتها السلبية. وكل عادة نختموا بالفقرة الأخيرة، فقرة الصحة ليك. اليوم مش نحكيه فيها على لسيغام الخاصين بالأولاد اللي ثبتوا من خلالها شعرهم، مش الجيل وإنما السيروم اللي يخلي اللي في مويم تاع الشعر، هل ترى بهين ولا مش بهين، وأصلا شنو المكونات متاعها، من شنو تتركب، وهي باهية وإلا لا بالنسبة لصحة الشعر وفروة الرأس. مرحبا بكم معنا إلى متابعة هذا العدد الجديد من المجلة الطبية دي ملابس.

0: أهلا وسهلا بكم معنا 10:07 صباحا. إذا حان الآن موعدنا مباشرة مع الانطلاق في موضوعنا الأساسي وضيوفنا الأساسيين بالنسبة لقانا اليوم، وإحنا فرحانين باستقبالهم عبر الهاتف مباشرة. أنا الآن باش نستقبل الدكتور معز بن سالم. الدكتور معز بن سالم هو رئيس الجمعية الدولية للأمراض الجلدية عن منطقة إفريقيا، وهو معنا حتى نستغلوا الفرصة أولا باش ناخذوا أكثر معطيات ومعلومات حول هذه الجمعية ونشاطها، ثانيا باعتبار وأن الجمعية هي اللي رشحت الدكتورة التونسية الطبيبة التونسية اسمها هنا السويسي للحصول على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027 وكل التفاصيل. إذا يقدم هنا الدكتور معز بن سالم. دكتور صباح الأنوار ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب في ديما لاباس.
1: صباح الخير سماح، وشكرا لك للاستضافة.
0: وتحية
1: لمستمعات ومستمعين إذاعتنا المفضلة اللي قاعدين نتصور يسمعوا فينا، واللي هما باش يكونوا إن شاء الله فخورين جدا بالإنجازات التونسية.
0: شكرا لك على التحية هذه دكتور معز، وانا عجبتني إذاعتنا المفضلة خاطر نحسها من القلب، لأنه التواصل معك والحمد لله طو عنده سنوات وسنوات، أكثر من يكون 20 سنة علاقة مع الدكتور معز، كان معنا منذ البداية وأعطانا ثقته منذ البداية. مرحبا بك دكتور، وإحنا سعداء بالتواصل معك دائما.
1: شكرا لك. حبيت كان ممكن منها ايه. تصحيح صغير. شخصيا راني مانيش في الجمعية الدولية، ايه. انا في معناها رئيس الجمعية الافريقية للامراض الجلدية.
0: نحيو الدولية مال.
1: ان شاء الله
0: تولي دولية. ايه؟
1: ان شاء الله. من الناحية الدولية حبيت حبيت افهم المستمعات والمستمعين اللي فما الرابطة العالمية للامراض الجلدية. اللي هي موجودة في لندن، واللي هي ينطويو تحتها 240 جمعية متاع أمراض جلدية، بما فيهم بالطبيعة الجمعية التونسية للأمراض الجلدية والجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية. أنا شخصيا أقول أني عضو في المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للأمراض الجلدية، وفي نفس الوقت الرئيس الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية. بالنسبة للتتويجات هذوما اللي جاوا لتونس، يعني هو تبارك الله العامين هذوما كما يقولوا باللغة الدارجة جاونا صعبة كبيرة. يعني الجمعية الدولية هذه الـ IMDS يعني تعطي كل عام معناها سيرتيفيكا، يعني شهادة معناها تستعرف بقيمة بعض الدكاترة في العالم أجمع. في العدد راه ما يكونش كبير ياسر، فما 12 كل عام. يعني باش نفهموا وقت اللي إنسان يوصل ياخذ معناها جائزة من نوع هذا، هو يكون ما بين 12 شخص في العالم أجمع، يلزمنا نفهموا قيمتها. بالنسبة لتونس احنا فخورين جدا باش نقولوا راه معناها مرتين على التوالي فما تونسي وتونسية يتحصلوا على هالجائزة هذه. في سنة 2025 الجائزة تحصلت عليها الدكتورة حميدة مقديش التركي، اللي هي رئيسة قسم بفاقس، ووقع تكريمها في شهر أبريل اللي فات في تونس من طرف منها ممثل للجمعية الدولية، وهو رئيس المؤتمر العالمي المكسيكي الدكتور كاندياني، اللي جاء خصيصا من المكسيك باش يكرمها، وكان ذلك بحضور السيد وزير الصحة اللي نغتنم الفرصة باش نشكره. المرة الثانية على التوالي قدمنا الملف متاع دكتور محمد دنجزي اللي هو رئيس الجمعية التونسية حاليا، وهو معناها مازال كيخذ التقاعد نتاعو، كان رئيس قسم نتاع الأمراض الجلدية في سوسة. وفي الحالتين هذوما معناها هالجائزة هذه تجي تتوج إنسان معناها على طول المسيرة المهنية نتاعو معناها في حياته كامل، يعني بصفة عامة إنسان ياخذها يعني بعد سنوات وسنوات معناها من الكد والعطاء معناها وتبارك الله عليهم.
0: بعد مسيرة كاملة معناتها من العطاء في المجال بالضبط. الطبي تحصل ممكن على الجائزة هذه. أيوة
1: بالضبط فهمت. و يعني احنا فخورين جدا انه توانسة معناها مرتين على التوالي يتحصلوا عليها. سبق انه فما توانسة اخرين نجم نسميهم خاطر ما همشيس، كما الأستاذ محمد رضا كامون، تحية لي شعب مجيد الزحاف من فاقس، والدكتور الأستاذ نجيب دس كل تحصل عليها. لكن المرة هذه أنه تقع مرتين على التوالي، ونحب أقول اللي في نفس الوقت يعني فما زاد زوز أفارقة أخرين خذوا هالجائزات هذوما. فما بالنسبة ل 2025 فما دكتورة من أفريقيا الجنوبية، وبالنسبة لسنة 2026 دكتورة من السنغال. مرة أخرى راهو الناس اللي تتحصل على هالجائزة دي هم عندهم مسيرة بارك الله كبيرة، وتلقى معنا بخلاف الناحية العلمية فهذوما الناس تتميز بالناحية الأخلاقية ومن ناحية الإنسانية. هذا الموضوع الأولين. هو ربما باش نتعداو الموضوع الثاني وربما يكون معناها لا يقل أهمية، نفس الرابطة الدولية للأمراض الجلدية تعطي جوائز اللي هي معناها بالنسبة للشباب للإنجاز الدولي اللي قاموا به بعض الشباب
0: الأطباء الشباب
1: في الأمراض الجلدية في العالم أجمع. باش نفهموا شنو معناها الطباء معناها الشباب اذا يكونوا عندهم
0: خاطر الناس قاعدوا يتسائلوا معناتها شنو هي، هل ترى الجائزه الخاصه بفئه عمريه معينه لدى الاطباء المختصين في امراض الجلد ولا كيفاش؟ هاك انت بديت توضح لنا في الامر، تفضل دكتور واصل.
1: هي المساله مش مربوطه بالعمر، هي مربوطه بالمسيره. لازم يكون الانسان ليه اقل من 15 سنه اللي هو معناها اخذ الدبلوم نتاعو نتاع الاختصاصي في الامراض الجلديه. والحاجه الثانيه ما يكونش عنده تيتخ نتاع استاذ، ينجم يكون معناها مبرز، ينجم يكون اسيستون يعني في الجامعه بتاعه، لكن ما يلزموش يكون عنده تيتخ نتاع استاذ، ويلزم يكون ليه اقل من 15 سنه. هذه الجائزه تو ليها تقريبا 20 سنه من اللي عملتها الرابطة. وتحصل عليها تقريبا 30 شخص في ظرف 20 سنة، ولأول مرة تونسية خذتها وهي الدكتورة أسبهان السويسي اللي نحييها واللي نشكرها. وشخصيا معناها أنا فخور جدا لأني معناها أنا اللي معناها سميتها باسم الجمعية الأفريقية للأمراض الجلدية. وباش نقول لك حاجة، أنا كنت متأكد اللي هي في شخصها. تقول لي كيفاش؟
0: علاش تأكد هذي؟
1: كنت متأكد خاطر نعرف المسيرة نتاعها معناها من اللي بدأت من اللي هي مازلت مقيمة نعرف السيريو نتاعها تبارك الله عليها. هي اختارت منهج صعيب، راهو كانت تنجم تختار معناها منهج سهل ياسر، هاو شوية بوتوكس هاو شوية فيلر هاو شوية استاتيك، هي لا بعيدة كل البعد على هذا الكل. هي اختارت ميدان موش سهل بالكل اللي هو أمراض الشعر، وخاصة تقنية خاصة اسمها التريكوسكوبي اللي هي تخص الشعر. يعني في العالم مجمع معناها الناس اللي هما اختاروا المنهج هذية عددهم صغير ويعرفوا بعض، وهي كانت معناها شدت هالمنهج هذية وقاعدة تتبع فيه وقاعدة تشارك في المؤتمرات العالمية الكل، ومنها مقالاتها منها عديدة، وخرجت حتى منها كتاب مع ناس معروفين عالميا، يعني اتشهرت دوليا وبارك الله عليها. خدمة كبيرة، وفيما قلت لك مرة أخرى ماهيش معناها المنهج اللي اختارته ماهوش المنهج السهل.
0: مع احترامنا للجميع دكتور، للمناهج الكل تترشح عليك جميع التجميل دكتور، كل واحد واختياره وكل واحد ينجم يجتهد في المجال اللي هو اختار به دكتور.
1: هو إذا بقرر لو المنهج الصعيب المنهج الصعيب هو
0: قل لي فما حاجات لابد يتقال وخلينا نقوله.
1: لا مساش عندك لكن لازمك تعرف المنهج هذا الصعيب راهو معناها الناس ما تختاروش بسهوله. كل واحد يقول لك انا هل منا جذاب باش ناخذ ونقعد نتبع ونقعد نشارك في مؤتمرات عالميه على اليمين على اليسار في الشرق الغرب. معناها هذا اللي وصلها بطبيعه مع كل احتراماتي للي هم اختاروا وانها منهاج اخرين. فما زاد مناش فما شكون اللي مختصين في الاظافر فما شكون معناها تبارك الله عليهم يعني فما العديد من التوانسه اللي هم قاعدين يبرزوا معناها عالميا. لكن بالنسبه للدكتور زبان السويسي هو انا كنت كما قلت لك متاكد اللي هي باش تاخذها وخذتها بطبيعه. شنو باش يقع توا بالنسبه للتكريمه؟ باش يقع العام الجاي ان شاء الله في شهر جوان 2027 في المكسيك بمناسبه المؤتمر العالمي للامراض الجلديه
0: 26 الامراض الجلديه. ايوه
1: بالضبط الامراض الجلديه يعني باش يكون في المكسيك. وباش يقع معناها تكريمها بصفة خاصة وبطبيعة وقت اللي دكتورة أسماء السويسي يقع تكريمها يعني فما الطب نقول الطب الكل مش كان طب الجلدة الكل باش يقع تكريمه احنا كتوانسة
0: ونفس المبدأ بيه. سمحني دكتور معز نفس المبدأ بالنسبة للرابطة الدولية للأمراض الجلدية هو تكريم على المسيرة مش على مثلا بحث معين ولا على جزء معين من العمل متاحة وإنما على المسيرة متاحة اللي تعتبر مش طويله لكن ياخذوا باللي شنو صار فيها وشنو الاهميه نتاع اللي صار في المسيره هذيك.
1: بالضبط بالضبط معناها يشوفوا انسان شاب يسميه اللي يوث بالانجليزيه دي جون يعني ناس كما قلنا معناها اقل في اقل من 15 سنه يعني لما تحاول تقارن مثلا مع الدكاتره اللي سميناهم كما دكتور محمد دنقزلي دكتور حميده تركي عندهم تقريب 35 سنه من المسيره المهنيه قولي تبارك الله يعطيهم الصحة 35 سنة من العطاء. دكتور محمد بنقزلي معناها ساهم أنه الأمراض الجلدية معناها توصل تتكون معناها جمعيات حتى في جيبوتي يعني في قاع الدنيا فهمت يعني باش ناخذوا فكره. الاستاذه حميده تركي كيف معناها خدمه كبيره ياسر من الناحيه الانسانيه يعني فما كما قلنا الناحيه العلمية الناحية الإنسانية وبطبيعة الناحية الأخلاقية ذوما الناس.
0: وهذا هو الطبيب دكتور هذا في الأصل الطبيب اللي عمل القسم متاعه بالجوانب الكل اللي لازم تحترم فيه مش فقط جانب الكفاءة العلمية وكاو. دكتور معز بن سالم المداخلة متاعك ثرية جدا مهمة على خاطر مهدت لنا وفسرت لنا بالضبط الإطار العام الخاص بهذه الجائزة. حبيت نشكرك أنا مرة جزيلة الشكر وشقد معنا على الخط دكتور معز بن سالم رئيس جمعية الأمراض الجلدية عن منطقة أفريقيا. يعطيك الصحة تقعد معنا على الخط دكتور. احنا باش نسمعوا فقط هذا الفاصل ومباشرة نستقبل الدكتورة إسماهيل السويسي الطبيبة التونسية إذا المتحصلة على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027.

0: ملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد مستمعينا الكرام، 10:20 صباحا على موجاتنا. مرحبا بكم اللي تواصلتوا معنا الآن واللي كنتوا في متابعتنا منذ البداية. كما كنا نسمعوا قبل قليل، إذا باش نواصلوا في نفس الموضوع، لأن نستقبلوا الدكتورة إيمان سويسي، الطبيبة التونسية المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى، والمتحصلة على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027. 20,000 مبروك للدكتورة إسمهان، وأنا سعيدة باستقبالها هذا الصباح معنا في برنامج ديما لباس. دكتورة صباح الأنوار.
2: صباح النور، شكرا، يعطيك الصحة، شكرا على التهاني وعلى اهتمامكم، شكرا على الاستضافة، وصباح النور لجميع المستمعين، والحمد لله ربي يبارك لك، هو توفيق من ربي سبحانه، والحمد لله حصولي على الجائزة هذه السنة.
1: ألف مبروك من جديد، تهانينا ليك، احنا كنا فخورين ولازلنا بيك. معناتها وسائل الإعلام وقت اللي تداول الخبر معناتها تحس الفخر، تحس الفرح، تحس وأنه خاصة معناتها الطبيبة شابة تونسية، وكان دكتور معز مشكور مرة جديدة، فسر لنا بالضبط الإطار العام لهذه الجائزة حتى نفهموا بالضبط. خاطر تو أنا نسمع حتى يقولوا علاش خذيت الجائزة، شنو عملت، شنو البحث اللي قدمته، فسر لنا بالكدي الدكتور وحطنا في الإطار. إذا معك أنت نواصلوا دكتورة إسمهان، وكان تحكي لنا بالضبط على الاختصاص متاعك، على المجال اللي اخترت أنك تمشي فيه، وخاصة وأنه مسار كما سمعنا صعب، معناتها كل ما يخص الشعر دكتورة والأمراض الجلدية الخاصة بالشعر. فسر لنا كيفاش معناتها كانت الأمور مشيت معاك، حضورك في المؤتمرات، فسر لنا أكثر دكتورة المعايير والمقاييس اللي خليتك تؤهل للحصول على هذه الجائزة المميزة.
2: يعيشك، شكرا. قبل كل شيء نشكر دكتور معز بن سالم لأنه هو شخصيا اللي رشحني كرئيس للجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية لهذه الجائزة، وله مني كل التقدير. دكتور بن سالم يعرف مسيرتي الكل وكان شاهد عليها، ولهذا رشحني فله كل الشكر. بالنسبة للتوينسة، نحب نبدأ بكلمة، نحب نشكر كل التوينسة على التهاني نتاعهم وعلى كومنتير على شبكات التواصل الاجتماعي، حاجه فرحتني برشا. ونحب نقول اللي انا طيله 12 سنه وكنت اعمل كيما قالوا العبيد في صمت، كنت كل بلاد نمشي لها وكل مؤتمر نمشي له ونهز تونس معايا ونهز راي تونس معايا، فما تتخيلش قديش انا فرحانه اللي نهارت اللي جات الجائزه هذه على الصعيد الدولي. معناها تتويج دولي، فرحوا بها معايا التوينسة وتقاسموا معايا الجائزة هذه التوينسة الكل، فلهم مني كل الشكر. الناس اللي بعثوا لي واللي كلموني واللي حطوا لي دي كومنتير، لكم مني كل الشكر وكل الاحترام والتقدير.
1: وانت تستحقين ذلك دكتورة، انت في المستوى تستحق اكثر من ذلك. نحكيو شوية اذا على مسيرتك دكتورة، حكينا شوية على اختصاص متاعك، على المسيرة كما قلت لك، على المعايير وعلى المقاييس اللي خليتك تكون مؤهلة مع عدد كبير كما حكينا الدكتور معز، مش سهل راه انه يقع اسناد هذه الجائزة الدولية. كفاءات كبيرة كانت معاك في المنافسة، والحمد لله انت اللي خذيت الجائزة.
2: الحمد لله. هو الحقيقة علمنا انه كان فما رقم قياسي من الترشحات بالنسبه للسنه هذه، فالحمد لله. وكما قلت هذه حاجه ما كانتش سهله. انا باش نحكي لك على المسيره نتاعي، بديت في 2014 سمحني، عندي 12 سنه في المسيره نتاعي، وكما قال دكتور بن سيلي يلزم يشترط انه تكون المسيره اقل من 15 سنه. حصلت على شهادة الاختصاص في الأمراض الجلدية في 2014، بديت مسيرتي الجامعية في 2015 كمساعدة استشفائية، ثم تحصلت على رتبة أستاذة مبرزة في 2020. الجائزة هذه هي تتويج بالنسبة لي ال 12 سنة من العمل الدؤوب والمثابرة والصبر والاجتهاد في الاختصاص متاعي. وأنا كما قال دكتور بن سالم تخصص في المجال الأكاديمي، تخصصت في أمراض الشعر وأمراض فروة الرأس، وتخصصت في وسط تخصص هذية في تخصصين دقيقين اللي هما فحص الشعر بالمنظار ما يسمى بالتريكوسكوبي، وعلم النفس أمراض الشعر ما يسمى بالبسيكوتريكولوجي، وتونس اليوم هي بلد رائد في هذين التخصصين. بنيت خبرتي في المستشفى العمومي التونسي على طيلة 12 سنة. في البداية برزت في الساحة الدولية من خلال الأبحاث العلمية المنشورة، لأنه كنت مثلا وصفت علامات في المنظار الشعر اللي لم تكن قد وصفت قبل، واللي هي مهمة ياسر للتشخيص، وهذه من الحاجات اللي خليتني نبرز على الصعيد الدولي لأنها مثلت إضافة في علم تريكوسكوبي. ابتداء من 2019 بديت ندرس كخبيرة في الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية، ونشارك بصفة منتظمة في الدراسات والتوصيات الدولية في أمراض الشعر. ثم من المعايير أيضا اللي تتخذ بعين الاعتبار هي التدريس على الصعيد الدولي، وأنا والحمد لله تم دعوتي ودرست وحاضرت في هذا التخصص في أكثر من 25 بلد في إفريقيا، أوروبا، آسيا وأمريكا، وفي رصيدي والحمد لله أكثر من 120 محاضرة، والحمد لله يعني رفعت رأي تونس في أكبر المؤتمرات العلمية. وأنا نحب نقول كما قلت برشا مرات اللي راهو تكويني كان في المستشفى العمومي التونسي، المستشفى العمومي اللي أنا بالنسبة لي هو ذخر للوطن وكنز وطني يلزمنا نستحضر عليه. المستشفى العمومي في طاقة كاملة، أن بوتنسيال رهيب يمكن التونسي باش يبدع ويمكن التونسي باش يصل معناها لأرفع المراتب على الصعيد الدولي. وأنا نحب نعبر على امتناني الشديد للمستشفى العمومي التونسي. المعايير من المعايير المهمة أيضا هي المناصب والخطط اللي الإنسان يشغلها على الصعيد الدولي. أنا على الصعيد الوطني كنت أمينة مال الجمعية التونسية للأمراض الجلدية والتناسلية من 2020 ل 2024، وابتداء من 2024 نشغل خطة الأمينة العامة للجمعية التونسية للأمراض الجلدية والتناسلية. على الصعيد الوطني أنا أميلة مال الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية، عضوة بمجلس إدارة الجمعية الدولية للأمراض الجلدية، عضوة بمجلس إدارة الجمعية الدولية للأمراض الجلدية بالشرق الأوسط، وعضوة بالمجلس الاستشاري للجمعية الشرق أوسطية لتجديد الشعر. كذلك خدمت في عديد فرق العمل اللي هي خاصة في مجال الشعر، وأنا عضوة بفريق العمل المعني بتنظير الشعر والأظافر في الجمعية الدولية لتنظير الجلد، وكذلك رئيسة مشاركة كو بريزيدانت لفريق العمل المعني بالأمراض الجلدية وأمراض الغدد الصماء في الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية.
1: ما شاء الله دكتورة، يظهر لي تبارك الله هكي تكون غطيت أكثر بكثير نتصور من المقاييس المطلوبة. وإحنا طويكة دكتورة نحب مستقبلا تكون حاضرة معنا في بلاتونا في ديما لاباس، ونحكي على الاختصاصات هذية ونحكي على الأمراض هذية، نكونوا فعليا إيجابيين معناتها نقدموا الإضافة. أنا فقط نذكر وأنه إن شاء الله عام الجاي تتحصل على الجائزة متاعك قبل شوية الفترة هذية في جوان في مدينة يظهر لي برشا نساء وبنات باش يحسدوك على المشي هذا قواد الأخرى بين المدن. دكتورة في الصغر مع المسلسلات المكسيكية يعرفوها الناس الكل يظهر لي باش يحسدوك على المشي هذا. ألف مبروك من جديد نقول لك دكتورة، تهنينا من جديد، إن شاء الله ديما متقدمة، وتوعدنا بجاية بحذينا دكتورة وبلقاء مباشر في الأستوديو إن شاء الله.
2: بقدرة ربي. شكرا لك على الاستضافة، ونشوفكم في
1: على خير إن شاء الله. شكرا لك دكتورة إسمهين السويسي، شكرا يعطيها الصحة. أنا سعيدة الحقيقة والله وفخورة بهاللقاء هذا المميز. مواصلين احنا اللقاء معاكم بعد الأخبار. الآن زميلتنا فوزية تقدم لنا موجز أخبار التسعة ونص، احنا نواصل لقاءنا في ديما لباس حتى للحدث.

اهلا وسهلا بكم من جديد. عمركم ما تقولوا لنا وداعا، ديما معانا مركزين معانا معدلين موجتكم على موجة إذاعة الشباب وعلى برنامج ديما لاباس العشرة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا. الآن موعدنا باش يكون مع فقرة جديدة من فقراتنا وهي فقرة صحة نيوز، وفيها باش نتحطوا في الحقيقة على نشاط مهم جدا للمنتدى الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية. وتعرفوا اللي التغيرات المناخية تضرب بشدة عبر العالم، باش نعرفوا مع ضيفنا الآن مباشرة أهم التأثيرات الصحية على الإنسان من مضاعفات ومن تأثيرها التغيرات المناخية هذه اللي هو في الأصل السبب فيها الإنسان، والتلوث بنسبة كبيرة ياسر متسبب معناتها فيها. باش ناخذوا فكرة كذلك على دليل وقع إصداره، دليل يخص التغيرات المناخية وكيفية التعامل معها بطريقة سليمة. وباش يكون حاضر معنا بعد قليل مباشرة عبر الهاتف سي زهير البقلوطي، وهو مهندس في موارد الأرض والبيئة وخبير بيئي محلي وعضو في المنتدى الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية في فقرة صحة نيوز. توقيتنا الآن 10:39 صباحا. كان جاهز الاتصال مع سي زهير، ناخذوه الآن مباشرة. مش جاهز بعد قليل إذن.

0: نيوز. ضيفنا جاهز السي زهير البخلوطي، مهندس في موارد الأرض والبيئة وخبير بيئي محلي وعضو في المنتدى الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية. صباح الأنوار سي زهير.
1: صباح الخير ومرحبا بكافة مستمعين الإذاعة
0: أهلا وسهلا
1: بك وخير، إن شاء الله نهاركم طيب.
0: أهلا وسهلا بك في برنامج ديما لاباس على موجات إذاعة الشباب. إذا سي زهير، التغيرات المناخية كما أنا قلت في البداية تضرب بقوة وبشدة عبر العالم، وفي تونس احنا بدنا نحسوا صيف بعد صيف، كل صيف نقولوا صيف هذايا هو أشد حرارة من الصيف اللي قبله، برشا تأثيرات على صحة الإنسان اللي هو بنسبة كبيرة برشا السبب الرئيسي متاع التغيرات المناخية هذية. وباش نخلي لك الكلمة سي زهير على خاطر فما برشا أنشطة معناتها تخص المنتدى الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية في الإطار هذية، وكنت حاب زيدا نحكي شوية على الدليل اللي يخص الموضوع هذا. مرحبا بك إذن سي زهير.
1: أوكي مرحبا. دونك معناها هو الحقيقة وللأسف معناها هذا معناها ما إلا البداية كما نقولوا احنا، معناها الأمور باش تزيد معناها تكون أصعب وأقوى معناها في السنوات القادمة. وكل عام باش نسجلوا للأسف معناها أرقام قياسية جديدة، ومعناها احنا في خاصة بالنسبة وهو تغييرات مناخية فما عدة مخاطر مناخية وبالنسبة لتونس خاصة معنا كما فما المياه فما الجفاف فما مثلا ارتفاع منسوب البحر ودونك نقاب الطبيعة الشالير اكستريم هذه ولا الحرارة القصوى اللي هي معناها عندها تأثيرات كبرى على جميع النواحي. لحد الآن الحمد لله بالنسبة 2026 مش سجلناش نقولوا احنا ظاهرة هذه نتاع حرارة قصوى وإلا قبة حرارية وإلا غيره، شاهدناه ممكن في دول أوروبية كما فرنسا شهدت حرارات معناها لعمرها ما تم قياسها منذ سنة يمكن 1800 لذا معناها
0: خاصة وأنه ما عندهمش الآليات اللي ينجموا يتجاوزوا بها الحرارة هذية معناتها المكيفات وغيره، وذلك اللي زادت عمقت الأزمة متاعهم بالنسبة لارتفاع الحرارة الشديد.
1: هو كما قلت معناها هما بيدهم تأثر فيهم أكثر الحرارة بعدة اعتبارات، عندهم رطوبة مرتفعة، عندهم البنية التحتية نتاعهم ماهيش معناها مجعولة باش معناها نقولوا احنا تتأقلم مع الحرارة المرتفعة اللي نحكيوا على 40 و42 و43 درجة معناها في باريس ولا في فرنسا. معناها هذا كل عنده أكيد تأثير أكبر، لكن هذا كيف كيف احنا تونس للأسف نجم نقوله انه فما عادات وفما أساليب حياتية فقدناها في طريقة البناء في طريقة المعيشة في طريقة الكل، زاد كيف كيف احنا بيدنا ولنا نجم نقول مهددين بالحرارة هذه القصوى التي نجم معناها وصلت درجات معناها قريب 50 درجة في بعض المناطق، ولا هي عندها كما قلت تأثيرات رهيبة معناها خاصة إذا كانت واصلت لعدة أيام. تأثيرات أولا أكيد على الصحة معناها للصحة وتهم خاصة الفئات الهشة معناها من كبار السن من الأطفال وغيره من الفئات اللي ما عندهاش كيف كيف ممكن زادة منازل مهيئة ولا ما عندهاش القدرة باش تعمل تكييف ولا غيره، دونك هذا كل معناها يؤدي وللأسف لارتفاع نسبة الوفيات لارتفاع الأمراض للحالات الحرجة دونك للفئات هذه كيف كيف يأثر على معناها المحاصيل الزراعية كي نقولوا محاصيل زراعيه دونك الغلاء المعيشه كي نقولوا معناها كيف كيف معناها الطبقه الاكيد الفقيره هي الاول الاولى اللي باش تكون معناها عندها صعوبه معناها للتزود معناها بالحياه معناها بالموارد المعيشيه على الطاقه على الاستهلاك نتاع الطاقه وعلى الاستهلاك نتاع الكهرباء والضغط على الشبكات الكهربائيه. دونك كما شفت معناها التاثيرات كنت نجم تكون كبيره تنجم تكون معناها ذات اضرار فاسحه.
0: إذا احنا مش نقعدوا سي زهير على انه التاثيرات معناتها كيما شفنا على الجوانب الكل نتاع حياه الانسان، لكن احنا باعتبار برنامجنا باش نحصروا روحنا في التاثيرات السلبيه على الصحه وعلى البيئه. شنو انتم العمل نتاعكم فاش يتمثل كمنتدى والهدف اللي رسمتوه في التصدي لكل هالعوامل هذه او في محاوله مساعده معناتها الفئات اللي كنت انت تحكي عليها؟ احكي لنا شويه على الجانب هذايا نتاع العمل نتاعكم انتم.
1: بيه ممكن نعرفوا شويه ممكن بالمنتدى، بعض المستمعين يعرفوش شنو هو المنتدى. هو منتدى معناها

0: تأقلم التغيرات المناخية. دونك أولا التغيرات المناخية لما نص منها معناها جاية جاية كما نقولوا، والتأثيرات نتاعها بدينا نشوفها اليوم وباش تزيد كما قلنا تقوى. دونك هذا منتداج مع كما نقولوا أربع مجموعات ولا فورا كما نحكيو احنا، اللي هي تهم الإعلام البلديات كل ما هو دونك معناها الفلاحة والصناعيين معناها القطاع الخاص. وهنا القوة الحقيقة نتاع الفوروم انه معناها متعدد الاختصاصات، اذا نجموا نلقاو حلول ذات بعد معناها متعدد الابعاد، معناها الا تنجم تلقى حلول تساهم فيها كما قلنا الاعلام، يساهم فيها البحث العلمي، يساهم فيها القطاع الخاص. والفوروم هو هنا معناها فما فورو البلديات هذه. دونك كي نقولوا البلديات نقولوا المدن نتاعنا، دونك كيفاش نخططوا للمدن نتاعنا، كيفاش نجعلوا المدن نتاعنا قابله للعيش، كيفاش تتاقلم مع التغيرات اللي جايه كما قلنا مع السيلان نتاع الامطار الطوفانيه مع الحراره هذه نشوفها. دونك كيفاش هذا هو الحقيقه هذا هو المغزى من الفوروم، هو معناها كما نقولوا نتلاقاو فيه ونشوفوا شنو الحلول، نشوفوا كيفاش طرق شنو التجارب اللي نشحت سواء في تونس ولا في غير تونس، كيفاش احنا بيدنا نجموا نأقل معها، ولا معناها تكون ذات نجموا معناها الحلول تكون محلية وتكون حلول ناجح.
1: معناها سي زهير هو امر ما عادش يلزم يفاجئ حتى حد، خاطر من هنا فصاعدا معناتها حسب كلامك انت وكلام الخبراء انه من هنا فصاعدا باش نمشيو معناتها في ارتفاع متواصل لدرجه الحراره، معناها كل صيف بالحق باش يكون اسخن من الاخر، معناتها الامور ما عادش باش تكون مفاجئه، دونك يلزم العمل على الحلول هذه اللي انت كنت تحكي عليها.
0: هذا هو معناها احنا ما عندناش خيار غير التعب، معناها ما عندناش خيار غير ايجاد الحلول، معناها كي نقولوا تأقلم لازم نغيروا في عاداتنا، نغيروا كيفاش نبني الداري، كيفاش نعمل المدينه، كيفاش نخطط لها، كيفاش نعمل الطرقات، معناها الطرق الخضراء، الاشجار لازم نزرعها، معناها المياه الامطار كيفاش معناها يكون سيلان مياه الامطار، وحتى معناها الحجم نتاع القنوات وكيفيه معناها هذا كل يزم يتغير، على خاطر المعطيات اللي كانت موجودة غير أصبحت غير صالحة الآن، معناها
1: تغيرت
0: المعطيات نتاع كما نقولوا الأمطار القياسية وإلا ما الحرارة هذه القياسية ما عادش ما كناش نشوفها، ومازالت معناها حتى ظواهر أخرى مازلنا اللي هي نكتشفوا فيها، معناها اليوم كما الحريقة اللي في الشطوط اللي في الشطوط نتاعنا معناها اللي تغزو هذه معناها ظاهرة صحيح راجعة يمكن معناها الاستغلال كما نقولوا الفاكرون غير، لكن خاصة راجع الحرارة المتوسط، حرارة نتاع البحر الأبيض المتوسط اللي هو بيدو عنده تأثير مباشر على المناخ نتاعنا من ناحية العواصف، من ناحية الأمطار، من ناحية حتى التنوع البيولوجي. دونك معناها الحقيقة باش نشوف حوايج كنا ما كناش نشوفوهم قبل، والمفاجآت باش مفاجآت سيئة للأسف باش نشهدها كما قلت. دونك يلزم احنا الجيد هذا اللي حاولنا معناها نعرفوا به يمكن نشوفوا شويه كيفاش معناها نخطوا شنو معناها كيفاش لازم تكون المدينه نتاع المستقبل. مدينه المستقبل هي بالاساس مدينه قادره على مجابهه المخاطر المناخيه، هي معناها مدينه تاخذ بعين الاعتبار جميع فئات المجتمع خاصه الفئات الهشه، الفئات الهشه كما كنا نحكيو معناها كبار السن، الناس محدودي الدخل، الناس معناها المنعزله، الناس ممكن في مناطق زاده
1: البعيده
0: البعيده.
1: سي زهير هل الجيد هذايا معناتها هو موضوع على ذمة شكون، وين نجموا نلقاوه، نحبوا نطلعوا عليه خاطر باش نحكيوا على حاجه احنا طلعنا عليها، وين نجموا نلقاوه، شكون ينجم معناتها يطلع عليه، المواطنين نجموا يشوفوه وكيفاش
0: تم عمله. هو مجعول للبلديات ومجعول للمواطنين اكيد. هو نجموا تدخلوا على الصفحه نتاع
1: الفوروم
0: ناسيونال دادابتاسيون شانجمون كليماتيك ان تونيزي، نجموا معناها يتليشارجيو معناها
1: يطلعوا عليه
0: ويطلعوا عليه، ومعناها وحتى هي بيتها صفحه معناها ينجموا معناها يدخلوا عليها، وبتات كانت تحب نبعثوا نسخه حتى لاذاعتكم تحطوا في صفحتها ولا حاجه، ويكون اكسيسيبل للناس كل وتحصل الافاده، خاطر في برشا معطيات هي حتى معناها برشا معطيات معتبرها مهمه سواء للطلبه والا للمواطنين ولا غيره، ومعناها هي بعض الحلول ان نجموا نعتمدها احنا كمدن معناها اليوم وغدوة ان شاء الله.
1: واضح. يعطيك الصحة سي زهير البقلوطي على كل هالتفاصيل هذه اللي فتنا بها اليوم. سي زهير هو مهندس في موارد الأرض.
0: ما برشا وبرا معناها إن شاء الله.
1: والبيئة. سامحني إيش قلت سي زهير؟
0: قلت لك إن شاء الله ما خوفتش برشا المستمعين.
1: والله في بعض الأحيان لابد من أن نعطيو الأمور كما هي، نسميو معناتها الأمور بمسمياتها، خاطر يلزم نفيقوا ويلزم نحترموا أكثر البيئة، نحضروا رواحنا، ما عادش نكتفيو بأن نتفاجئوا كل ما عادش فيها مفاجآت، رغم اللي أنت قلت مازال فما مفاجآت للأسف سيئة على مستوى التغيرات المناخية، يلزم ناخذوا حذرنا قدر المستطاع. بالعكس أنت مهم جدا مداخلتك تزيد تفايق الناس أكثر، تفيقوا الناس الخبراء، هذه هي المهمة متاعهم. شكرا لك من جديد سي زهير البقلوطي، مهندس في موارد الأرض والبيئة وخبير بيئي محلي وعضو في المنتدى الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية. نحطوا اللين كان تبعثنا سي زهير، خلي الناس تطلع على هالجيد هذية وتشوف شنو يلزم يصير وشنو يلزم يتعمل في السنوات المقبلة، في المدة القليلة مش حتى سنوات، تو معناها حاجة ولات سأغج معناتها حاجة استعجالية. شكرا لك سي زهير، يعطيك الصحة على هذه المداخلة في برنامج ديما لاباس. ما تبعدوش بعيد، مواصلين لقاء بعد قليل مع فقرة صحة ليك، 10:51 دقيقة.

0: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد. وصلنا لآخر فقرة من فقراتنا في برنامج ما لبس، وهي فقرة صحة ليك العشرة واربع وخمسين دقيقة.
1: صحة ليك،
0: صحة إن شاء الله للجميع، ليا وليك وللناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا في موجات إذاعة الشباب. فقرة صحة ليك اليوم تأمن هنا كالعادة دكتورة لبنى دمس، خبيرة في الأعشاب الطبية وفي المواد التجميلية الطبيعية. اليوم نحكيو على بعض المواد اللي يستعملوها برشا لي جون لي زادو، اللي تخلي شعرهم مبلول، يظهر كين ومبلول وهو ماهوش مبلول. هل ترى السيروم هذايا هو صحي؟ ما يأثرش على صحة الشعر، على فروة الشعر؟ شنية المكونات نتاعه؟ وين نجموش نعوضوه ببعض الوصفات الطبيعية اللي بطبيعة الحال عندها تأثير إيجابي وعندها تأثير صحي من النواحي الكل، صحية معناتها حتى اقتصاديا تكون باهية، ماهيش غالية، معناتها ممكن يقتنيوها وهما مرتاحين، ما يتقلقوش. ساعات ممكن يلقاوها حتى من المكونات اللي موجودة في الكوجينة كما تعودتنا لبنى. ننتظر أنها تلتحق بنا عبر الهاتف، لكن الاتصال مع لبنى جاهز، ناخذوها مباشرة معنا على الخط. لحظة موسيقية ونرجعوا.

0: دي ملابس مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. Music. Gold.

0: جولد
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه شباب، في عدد جديد من دين السمح يتواصل معكم على امتداد الساعه الى حدود الساعه الخامسه مساء في كل مره مع فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب بها. هلا بك فضيله الشيخ.
1: شكرا لك، اهلا وسهلا اخويا محمد رمزي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكل متابعينا مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، فاللهم امين يا رب العالمين.
0: امين يا رب العالمين. طبعا لقاءنا ككل مساء جمعه، فريق يسهر على تاثيره، زميلتنا الفا نصيب في الانتاج الرقمي، زميلنا سليم القصيبي على الأجهزة الفنية، ومحمد رمزي المنصوري من وراء المصدح. الموضوع اللي اخترنا أنا نحكيه فيه اليوم هو موضوع التشكي والتذمر، وأنا الحقيقة من اللي بدينا نخمموا في الموضوع هذا، وأنا يعني قصيدة وبيت شعر في ما حبش يتنحى من مخي، كم تشتكي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجم، يعني واحدة من روائع الشعر العربي الحديث الحقيقة. احنا باش نحكيه على التشكي والتذمر، برشا ناس الحقيقة فضيلة الشيخ الشكوى والتذمر من قلة الحال ومن ضعف ذات اليد ومن الأمراض وما إلى ذلك، ولكن أحيانا إذا احنا ساعات معناه واحد كي كثر بشكوى يقولوا بربي الشكوى الربي، معناه كثرش علاش؟ لانه هذه ربما تكون شكل من اشكال الموجات السلبيه ونوع من، والحقيقه معناها العلم الحديث وعلم النفس اثبت انه احيانا معناها كثره التذمر والشكوى اللي تسمعها تاثر سلبيا على المستمع. الحقيقه اي معناها ماذا بينا ان نقف مع الاخر ان نسمعوها ونوسع بالنا، ولكن ان زاد بوصفنا الطرف الاخر ما نبالغوش في الشكوى، يعني ما يعني هكا ولا فضيله الشيخ. واكيد انه ديننا السمح تعرض للمساله هذه من خلال ايات قرانيه من خلال احاديث نبويه، باش طبعا نستعرضوها تباعا ونبينوا حدود التشكي والتذمر. هذه تقريبا باش نحكيه طبعا التشكي والتذمر، قلنا هو الموضوع، الاسباب اللي تدفع للتشكي والتذمر، الاثار السلبيه، ثم التوقي من التشكي والتذمر، باش ما نخليوش روحنا نشكيو ونبكيو شنو يلزمنا نعملو، وباش ما نخليوش روحنا ضحية للي يشكي ويبكي أيضا شنو يلزمنا نعمله. هذا تقريبا اللي باش نحكيو فيها على امتداد الساعة. خلينا نذكر 71 844 411، إذا كان عندكم أي سؤال يتصل بالمسألة الدينية، طبعا حتى كانوا ماهوش في موضوع حصتنا اليوم، ولكن متصل بالمسألة الدينية مرحبا بكم، وإلا أيضا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب، صفحة الفيسبوك باج اوفيسيال راديو جون بوان تي ان. فضيلة الشيخ نجدد الترحاب والتحية، أهلا بك مرة أخرى.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وعنوان هذا اللقاء إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
0: إلى الله سبحانه.
1: فيعني ولا تقل لي هم كبير، بل قل للهم رب كبير،
0: رب كبير،
1: ولا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يألم الجرح إلا من به الألم. احنا نقولوا ما يحس بجرح
0: ما يحس بجمرة كان يعرف عليه. صحيح.
1: الشكوى هي مسألة طبيعية جبلية في الإنسان، أنه يشكو ويحتاج إلى من يشكو إليه،
0: أما ما يكفرش.
1: نعم جميل. ولنا حتى ما يسمى بالتعاطف مع الآخر، نتعاطف مع من يشكو،
0: جميعنا ما أحوجنا للتعاطف،
1: نعم أحوجنا إلى ذلك، إلى من يوصل إلى شكوانا. قال عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن هذه ذهبت لتشتكي يعني زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: والله
1: نعم يسمع تحاوركما، سبحان الله، فالله عز وجل سميع بصير. يعني لكن ما نلاحظه يعني في هذا الباب الشكوى بمعنى أن ينقل الإنسان هذا الأحساس بالألم وبالتذمر إلى غيره وأن يكون وهو للآخر
0: وهو يعرف أنه الآخر سيتعاطف معه سيخفف من هذا الألم من هذا الوجع
1: هذا إذا كان هذا الآخر كان أهلا لذلك أحيانا قد تكون لذلك نقول أننا نريد أن نضع ضوابط للشكوى نقول أن الشكوى لا مندوحة منها فكل الناس يعني هم عرضة لذلك وهؤلاء الأنبياء يعني صدر منهم ذلك
0: ولكن أنا نقول أيضا الشكوى لغير الله مذلة أيضا
1: في حال الضيق وفي حال الضجر فالإنسان يشكو يعني السيدة مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ربي قال لها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا إلى آخر الآيات إذن فيحصل ذلك لكن ما نلاحظه اليوم من قبل بعض الناس أن الحوارات يعني في بدايتها وفي نهايتها تكون بالشكوى حتى إن لم يجد بما مما سيشتكي يشتكي يعني الحر والمطر كان الدنيا برد أو ملا برد كان الدنيا سخونة ملا سخانة كان الدنيا ريح ملا ريح كان ما يعني
0: ما يعجبه شيء العجب ما يعجبوش
1: في الربيع يشكي في الشتاء يشكي في الخريف
0: شكي أم بكاء
1: حتى كي بش يبدأ الحوار متاعه يبدأ بالشكوى
0: بالتأوه الشكوى ملا نهار ملا سخانة ملا برد
1: هذه الشكوى أخويا محمد رمزي تؤدي حتى إلى تنفير الناس منه
0: صحيح
1: قداش من علاقات من الأزواج يعني فقط النقطة هذه حابب نبينها أنه المرأة تشكي برشا
0: والله حتى بين الأصدقاء
1: والراجل يشكي برشا شوف عادي كما قلنا أن نشكيه إذا كان أنا كي متقلق ما نشكيش لزوجتي ولا الزوجة ما تشكيش لزوجها ولا ما تشكيش البوك ولا ما تبثش الشكوى هذيك وتلقى من ينصت إليك لكن أحيانا أنه اللي بيشتشكيله ما هوش أهل أنك تشكيله ممكن يؤدي ذلك إلى يعني قد يؤدي إلى السخرية أحيانا ممكن الشخص اللي انت
0: وقتها يزيد الالم نتاعك يزيد يضاعف
1: انت ماشي تشكيله هو يسخر منك وحنا يعني نقولوا نحن ما يتعاطفش معاك
0: اي
1: فهمت هذا يؤدي في الحقيقه الى الى الى, إلى ضرر والى الم ف قبل كم مشاكل تحصل يعني فما شكون اللي وحنا يهرب حتى من اشخاص معينين يهرب من الدار مثلا
0: باهي فضيله شيخ شنو رايك هات تعطينا نبداو بايجابيات الشكوى كلنا نشكو
1: نعم
0: وكلنا انا في لحظه من اللحظات
1: كلنا
0: نشكي ربي
1: حالته تشكي ربي
0: كلنا في لحظه من اللحظات في حاجه لشكون يسمعنا نبث له ألمنا وحزننا سيدنا يوسف بث حزنه وألمه إلى الله نحن نبث إلى أصدقائنا إلى الزوجة إلى الابن إلى البنت كلنا في حاجه لهذا وكلنا نمر بلحظه ضعف فنحن في حاجه إلى من نشكو له
1: نعم
0: هكا ولا
1: نعم كما حصل مع سيدنا يعقوب نعم عليه السلام
0: عليه السلام
1: أشكو بثي وحزني
0: سيدنا يعقوب بالضبط نعم في مصابه في يوسف, في يوسف نعم عليه السلام
1: نعم نعم طبعا نعم نعم هو شوف يعني هنا كما تفضلت يعني بالنسبة إلى الأنبياء يعني الشكوى كيف كانت من قبل الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مساني الضر وأنت أرحم الراحمين يعني شكى إلى ربه سبحانه وتعالى إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين شنو جاء الجواب يقول سبحانه وتعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ولذلك إلى الله فيما نابنا نرفع الشكوى ففي يده كشف المضرة والبلوى فأما يجيب المضطر إذا دعا
0: طبعا
1: الله سبحانه وتعالى فلذلك
0: ومن سوى
1: يعني ومن سوى فالأصل في ذلك أنه شوف حتى ربي سبحانه وتعالى يعني لما تكون الشكوى هذا سيدنا يوسف عليه السلام سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت يقول وهو أسير في أعماق بحر غزير في ظلمة ليل كدير فمن يسمعه ومن ينقذه يقول وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله. ربي ايش قال؟ فاستجبنا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني هنا في يعني شفنا في آية سابقة استجابة الله ربي لما مع سيدنا أيوب. سيدنا أيوب قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الجواب من بعد جاء بعد الشكوى، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. نرجع قصة أخرى أيضا مع سيدنا يونس لما قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظل أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يشكو إلى ربي سبحانه وتعالى. فجاء كذلك الرد فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الشاهد إذن من هذا الكلام أنه إذا يعني شكوت إلى الله سبحانه وتعالى أمرك، ناجيت ربك في صلاتك، في خشوعك، في دعائك، في صيامك، في قيامك في الثلث الأخير من الليل، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده،
0: يجيب ويستجيب، يعني أجيب الدعاء، إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. سبحان
1: فالله
0: الله
1: يحب من عبده أن يشكو،
0: أن يشكو بالضبط،
1: يعني ريت شوف
0: ودعوني أستجب لكم.
1: الدعاء هو طلب، يعني أنت كي تطلب أي مخلوق، أي مخلوق على وجه الأرض حتى أبوك أمك في لحظة من اللحظات يضجر منك
0: طبعا،
1: أي فك علي،
0: أي زياد كثرت،
1: كثرت له
0: إلا الله
1: ربي سبحانه وتعالى الذي خلقنا. عكس. بالعكس عكس. نتقرب إليه بكثرة
0: بالدعاء.
1: الطلب
0: بالضبط.
1: في الدعاء هو شنو؟
0: طلب،
1: موصيغة إنشائية للطلب، هو طلب،
0: طلب.
1: يعني ادعي، ادعو، بل الدعاء هو العبادة. طولين خصوا لها حصة أخرى إن شاء الله.
0: مخ العبادة الدعاء.
1: نعم في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة،
0: أو هو العبادة،
1: هذا هو الحديث اللفظ الصحيح. يعني وهذا كما قلت إن شاء الله نخصوا له حصة بمناسبة شهر رمضان كذلك أيضا، وتذكير بالدعاء وفضائل الدعاء وأهمية الدعاء إلى غير ذلك.
0: وأوقات الدعاء،
1: أوقات الدعاء نعم. فالشكوى هي شكل من أشكال المناجات، مناجات الخالق سبحانه وتعالى،
0: تشكو
1: ربي سبحانه وتعالى،
0: ربي إنني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا.
1: نعم زكريا،
0: يعني سيدنا زكريا،
1: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا.
0: نعم.
1: ربي قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إن الذين، ربي قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لا تستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى بالدعاء. ولذلك تقول عائشة
0: وندعو الله إذا ندعوه خوفا
1: وطمعا،
0: وطمع.
1: نعم.
0: يعني في كلتا الحالتين خوفا وطمع.
1: نعم.
0: يعني يقول لك طمع، لا لا لا، أطمع في رحمة الله،
1: خوف وطمع، إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، ولقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه تقول وأنا في ناحية البيت لا أسمع ما تقول. سيدة عائشة هي حاضرة على الحادثة، فما امرأة جايه تشكي لكن تقول مانيش سامع، مانيش نسمع، وأنا أقرب وحدة لهم، أنا أقرب ما أقرب ما من هو موجود،
0: أقرب واحد، مانيش نسمع،
1: مانيش نسمع في حد شيء،
0: ما وصلني شيء.
1: والله السميع سبحانه وتعالى أنزل قوله في سورة عظيمة، يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خالدة، وخلدت هذه الحادثة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، إن الله سميع لما دار بينكما بصير بحقيقة الأمر سبحانه وتعالى. يعني وهذا يعني يدل على أن الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى هذه من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: لذلك نحن نتقرب إلى الله عز وجل، والله عز وجل يقدر ما يقدر للعبد من مرض، من ضنك في المعيشة، من قلة الرزق. رغم هذا فالعبد يعني يطرق الأبواب ويأخذ بالأسباب فيرضى ويقتنع ويعتقد أن الخير فيما قدره الله سبحانه وتعالى. لا، لذلك فيعقوب عليه السلام لما فقد يوسف عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن، فلما فقد ابنه الثاني فمن الطبيعي أن يزداد حزنا، يعني سبحان الله، ولكن الأعجب أن الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى زاد عند يعقوب. قال فصبر جميل، فصبر جميل، قال يعني سبحان الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني ولذلك يعني هنا نتحدث عن آفة ربما أحيانا يعني قد تعصف بالناس يتركوه ربه سبحانه وتعالى لا يناجيه ولا يشكو إليه. فيعني حري بالمؤمنين أنه إذا اضطر إلى أن يشكو أن يشكو إلى الله سبحانه وتعالى.
0: ومن أقرب من الله حتى نشكو إليه الحقيقة.
1: أما نعم أن يكون ديدنك الشكوى
0: كما ذكرت من البداية، ثم اللي تشكوله يسخر منك، ثم اللي تشكوله ربما يستعمل الشكوى هذه ضدك. ولكن الله هو الوحيد الذي يستجيب لك،
1: نعم،
0: ويرحمك وربما يكشف عنا الضر،
1: نعم،
0: طبيعة الحال،
1: نعم نعم، وهو كذلك. وخاصة أنها هذه عبادة كما قلنا، يعني نحن يعني ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. يعني انظري ماذا قال الشاعر، لا بد من شكوى إلى ذي مروءة
0: يواسيك.
1: لشكون؟
0: ايه؟
1: إلى ذي مروءة، صاحب مروءة، مش أي حد،
0: مش أي واحد،
1: يقول يواسيك
0: أو
1: يسليك
0: أو
1: يتوجع، يعني خفف عليه،
0: يتألم معك، يهز معك الحمل،
1: التعاطف،
0: يهز معك الحمل.
1: لهذه تسمى اليوم حتى في علوم التربية من الكفايات الحياتية، لومباتي، هذه التعاطف، أنت تعاطف مع الآخر، أنك تهز معاه
0: الحمل
1: بمجرد أنك تسمعه وأنك توسيه وأنك تصبره، يعني وأنك وقت اللي هو في مصاب وتقوله إن لله وإن إليه راجعون،
0: تعرف هذه الشيخ اللي احنا
1: خيرا منها،
0: اللي احنا في نعمة كبيرة برشا،
1: نعم،
0: أنه عنا شكون معناها نشكيه ويسمعنا ويكون متعاطف معاك وما إلى ذلك. تعرف في دول أخرى يعني، وهذا ما هوش غريب علينا، في دول غربية يعني يبقوا بالأشهر ما يلقاش مع شكون يحكي، خاصة اللي يتجاوز بهم العمر، معناها اللي كبروا واللي ولوا معناها في وضعية تهرم في منازلهم، يكريوا ناس بالفلوس باش يجيوا يحكيوا معاهم ويونسوا.
1: نعم، وهو كذلك، حتى أنه ولذلك عليش تلقى أنه في كثير من هذه
0: المجتمعات،
1: نعم، أنه وقت ما عاش يلقى لشكون يشكي يقول لك نشكي للحيوان. طبعا احنا طبعا مع تربية الحيوان والإحسان الحيوان أكيد، فهذا فيه أجر عظيم، لكن تلقى الإنسان يقول لك أخوي أنا ما لقيتش خير، ما لقيتش كون يسمعني، فأني نحكي مع قطوسي، مع كلبي، مع مانيش عارف، يعني مع يعني فعلا أنك اليوم مش تلقى صديق، تلقى يعني زوج، تلقى زوجة فعلا، يا لأنه فما أدب على مستوى الإنصات، فما مهارة على مستوى التعاطف مع الآخر،
0: أنك والاحتواء والاحتواء،
1: يعني شوف
0: من الضغط،
1: شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي، فمشى للسيدة خديجة قال لها والله لقد خشيت على نفسي، يعني يشكو، مش يشكي لشكون؟ لزوجته،
0: وقرب الناس ليه،
1: وقرب الناس ليه،
0: قلت له لا، وجعلنا بينكم مودة ورحمة،
1: لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق،
0: يعني فمن كانت خصاله هذه طبعا،
1: يعني خصال خمسة ذكرتها فيه،
0: يعني ربي يعني ميخيبكش
1: بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قال لا نسكت ما نتكلمش، مش باش يحكي مع زوجته، لما حكى لها، شوف هي
0: شوف الجواب اللي كان بالضبط،
1: شوف لهنا
0: ونعمل مؤازرة، يعني واللي المطلوب منتظر طبعا،
1: انسان يعني في مصاب وقت تقول له يعني تقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، تقول له انت لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل، اصبر واحتسب، يعني شوف هذا ما يعلمنا اياه النبي صلى الله عليه وسلم، لما يكون انسان في مصاب يعني يفقد أعز الناس لي سبحان الله، حتى أنه وقت اللي أم سلمة وقت اللي توفى زوجها أبو سلمة، يعني حزنت عليه، وزوج ما شاء الله أول عائلة هاجرت الهجرة الأولى، يعني وقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، تقول هي شكون خير من أبي سلمة، شكون هالراجل هذا اللي بيجيني
0: خير من زوجي هذا،
1: فشكون خذات سيدنا صلى الله عليه وسلم وأصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فشوف هناك كيفاش لما الإنسان يحسن الكلام عند الشكوى،
0: نعم،
1: شوف راهو قديش علاش موضوع الشكوى مهم. راهو قديش من انسان عند الشكوى كفرة. لا لا نعطيك كفرة والعياذ بالله. يخرج من الملة يجحد والعياذ بالله. يعني يسيء الادب ايضا في كثير من الاحيان مش ما يقولوش حاجة اخرى. يسيء الادب مع ربه ويبدا يتضجر ويبدا يبكي. وقت اللي مش مشكل هو في البكاء. وقت اللي تعدى النبي صلى الله عليه وسلم وشاف امرأة على قبر كانت تبكي وتبكي فقال لها اصبري واحتسبي. فالمرأة هذه ما عرفتش لذاك النبي صلى الله عليه وسلم وقالت وما تعلم ما أنا بي. يعني انت ماكش حسبية اللي عرفت اللي هو سيدنا صلى الله عليه وسلم. لأنه مش كانت الناس كل تعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقتها. يعرف اللي فما النبي واسمه محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن به. لكن فما برشا ما روهوش من سوى ولا حتى من رجال. يعني مش كيما توها احنا في وقتنا هذا شخصية معروفة تشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي وتشوفها في التلفزيون تعرف ومعناتها حتى يكون بعيد عليك آلاف الكيلومترات. لكن فما ناس كانت عايشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف اللي فما رسول عليه الصلاة والسلام ولكنها ما شافتوش.
0: تسمع بيه وما شافتوش.
1: تسمع بيه وما شافتوش.
0: المعاينة لا.
1: وهذا طبعا ما يتسمى الصحابة على فكرة. يعني في علم الحديث إذا كان فما شكون آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع به وآمن به لكنه ما شافوش ما يعتبر صحابي. ما يعتبر صحابي. نعم. إلا طبعا إذا كان هو ما يشوفش يعني يكون كفيف. نعم.
0: خارج على نطاق.
1: نعم نعم. فسبحان الله. يعني وقت اللي قالوا له راه هو ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يعني خافت وجزعت ومشت تطلب في في في يعني في في في
0: العفو
1: العفو من النبي صلى الله عليه وسلم والمعذره منه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا انه الانسان في لحظه الالم كي باش تشكي قل خيرا او لتصمت. قل خيرا اما يا ربي شعمل تحتك ويا ربي اللي باش تشكي اشكي ربي بادب
0: بالضبط
1: وفوض امري الى الله.
0: ما تخليهاش فرصه التجاوز
1: وفوض امري الى الله طبعا. انا لله وانا اليه راجعون. لا حول ولا قوه الا بالله. نذكر ربي سبحانه وتعالى.
0: شوف.
1: نعم شوف هنا وقت اللي ربي عز وجل يعني يقبض روح طفل ابن ولد. يقول ربي عز وجل الملائكة ماذا قال عبدي هو أعلم بحال عبادي. فيقولون يا ربي حمدك واسترجعك. قال الحمد لله ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله سبحانه وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يعني فكل لحظة هذيك لحظة الألم.
0: الألم
1: قال خيرا
0: بالضبط
1: كم من شخص في لحظة الجزع لا يقول خيرا.
0: لا يقول خيرا
1: ولا حول بالله. ولا قوة إلا بالله.
0: حول ولا قوة إلا بالله. مازال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب في ديننا السمح.
2: ديننا السمح.

0: كل من هو في الاستماع. طبعا نذكروا لي موضوعنا هو التذمر والتشكي، والحقيقة بين فضيلة الشيخ من خلال آيات بينات، أيضا من خلال حديث نبوية، ومن خلال وقائع مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه طبعا هناك مجال للشكوى، وأفضلها هي الشكوى لله والتشكي لله، وبث الألم والحزن إلى الله، لأنه هو الذي طبعا يستجيب لدعائنا ويجيب دعائنا ويرحمنا، وهو أرحم الراحمين. بطبيعة الحال الزوجة الصالحة، الصديق الصدوق، وجميعنا في حاجة إلى هذه الأذن اللي تسمع، وهذا القلب الذي يخفق ربما لآلامنا، ويكون نعمة الصديق أو نعمة الأخ أو نعمة الأخت أو نعمة الزوجة اللي تخفف من وطأة الألم متاعنا وقت اللي نبثوا لها الشكوى متاعنا. وحكينا أيضا على بعض سلبيات التشكي والتذمر، مش رجعوا لهذايا، وعندوا ما تعرفوا أنه دائما بالنسبة لي نحن الأولوية للأسئلة والمكالمات الهاتفية اللي تكون واردة علينا، وبطبيعة الحال وقت اللي يكون السيد محسن هو المتصل فنعم المتصل، رحبوا بيك سيد محسن. هو يكلم فينا من صفاقس، ولكن هو أصيل قفصة في الحقيقة بسبب العمل موجود في صفاقس، إن شاء الله ربي يعاونك خويا محسن. أهلا بيك ومرحبا. تحية
1: ليك خويا رمزي،
0: وليك
1: تحية للفريق العمل معك، وتحية لكل مستمعي إذاعة الشباب أينما كانوا، وتحية للشيخ بحدك.
0: شكرا لك شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. طبعا معنا زميلتنا ألفا نصيب وزميلنا ستيم القصيبي، هذوما فريق الأستوديو، أخوك محمد رمزي المنصوري. طبعا أنت في الاستماع سي محسن، يبدو أنك مستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب.
1: مستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب منذ زمان،
0: وهذا يفرحنا برشا.
1: والله عجبني موضوع أنا الشكوى والتشكي
0: أي والتذمر.
1: بس أنا سمعتك على أفتح ويحلي يا ما يقول لك نحن عنا في المثل العام، يقول لك أنت الواحد اللي يشكي يشكي ربي.
0: بالضبط.
1: والشكوى لله، الشكوى لغير
0: الله مذلة. صحيح،
1: الشكوى لغير الله مذلة.
0: نعم.
1: أنا تو مثال نحكي لك، نحكي معك أنا كفيف وعندي إعاقة بصرية والحمد لله،
0: ولكن عند
1: في الكنزية في تركينا نقدر نعيط يا ويلي يا حليلي، ولا تهكا ولا تخلقت هكا، ولا مش غير ما غير شيء.
0: أنا
1: كنت نسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: يقول
1: لك من فقد حبيبتيه والصبر لن يكون جزاؤه إلا الجنة.
0: سبحان الله،
1: والحمد لله.
0: الحمد لله
1: على خاطر الدنيا دي راهي ثانية.
0: بالضبط.
1: أنت لو كانت هذه الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما تقى منها كافر فرد كما وفرهكم معناتها تتنعموا بالخيرات الكل. معناتها لو كان جربي معناتها نشوف فيها أملنا الدنيا هذه وكان يعطيهم الخيرات هذيك الكل. اللي ده الواحد ديما يحط ربي في باله، وهذيك هي الحياة معناتها كانوا يقولوا حلو ومر حتى يتعدى مع مر.
0: ولكن محسن احيانا نحس معناها نلقاو روحنا في حاجه ان نلقاو انسان نشكيو له، يعني تذيق بينا الدنيا، حبينا ولا كرهنا، يعني ربي خلقنا ككائنات ضعيفه احنا كانسان.
1: فرق بين تختار انسان
0: يشكي
1: له، وفرق بين معناتها تتذمر وتتكى معناتها خلي معناتها خبز يومك
0: اي على طول النهار. اي
1: على طول النهار. على أبسط
0: واحد يولي شكاء بكاء، يسميوه الشكاء البكاء،
1: شكاء بكاء
0: ويولي يهربين منه ينفروا منه. راهو الحقيقة الشكاء البكاء الناس كل تنفر منه حتى في العائلة.
1: صحيح وهم معناتها ما هم إذا كان بيشكي ما كانش يتخير حتى شيء. والله بتفضل كان ضغط في الدنيا باش يفرغ كما نقولوا باش يفرغ قلبه. معناتها الحبيب ولا صديق ولا انسان مقرب ليه. والله نسمع اما يا اخوي واحد على اطفه وابسط الحوايج على هكا ما عنديش يا حليلي يا ويلي. معناتها وعلى ذكر ما عنديش بالله هي المواضيع كل تصب في بعضها يا اخوي.
0: اي طبعا
1: ما دام في بالي هكا الحكايه بالله نطلب منك طلب
0: لتفضل
1: معناتها بتفرقوا في حصه الماء مظاهرة وليت

0: يا برشا اللي هي ظاهرة التسول. والله تشوفهم في الجوامع، تشوفهم في البوسطة، تشوفهم في البنك،
1: تشوفهم
0: في المترو، تشوف والله. وأغلبهم أغلبهم أنا نشوف على غير حق، معناتها لأنه برشا عبيد والله هو في أمس الحاجة، والكرامة نتاعه والأناثة نتاعه ما تسمحلوش باش يطلب.
1: بالضبط.
0: سبحان الله
1: اللي عندهم الأنف هذوكم، طبعا الناس هذوكم اللي في القرآن يقول عليهم كيفاش تحسبهم أغنياء من التعفف، يعني من التعفف تقول هذا غني وهو محتاج وفقير وما إلى ذلك، ورغم ذلك وفيهم الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص.
0: والله تعرف أخي رمزي، كسوى راجل كسوى امرأة، معناتها تو انت كي تقدر تستخدم هاكا كما المرأة معناتها يخدموا في الديار ب 30 وب 40 وب 50 دينار ما شاء الله، خير من الواحد يبقى يمد يديه ويتوسع.
1: هاتوا نشوفوا راي فضيلة الشيخ في المسألة هذه خويا محسن. أنا الحقيقة راهو شاطرك الراي، معناها أنا معاك.
0: أنا بحس روحي ما خرجتش على الموضوع لأنه يصبوا في العظم المواضيع الزوزة.
1: أي لا لا لا صحيح صحيح يا أخي، هو شكل من أشكال الشكوى والتذمر، كي يجي يقف يتربع قدام جامع ولا قدام بنكة ولا قدام وخاصة يختاروا راهوما، يمشي لك للسبيطار يعرف اللي ناس كل وقتها معناها في وضعية نفسية هشة، يمشي لك أمام المساجد خاصة أيام الجمعة فضيلة الشيخ وصلاة الجمعة، البنوك يعني ولات بالمبالغة الظاهرة ولات يعني منتشرة ومتفشية بشكل غريب.
2: صح صح صح.
1: أصبحت عمل في نهاية الأمر، ما عادش الناس بالحق اللي يستحقوا ولا أنك تعطيهم، ولكن أصبحت شكل من أشكال العمل اللي ماركي صبحيته ولا نهاره ويروح.
2: نعم هو كذلك تحدثنا فيه أخي محمد رمزي، قد تحدثنا عن الصدقات، تحدثنا عن مصارف الزكاة، وقلنا أن الزكاة تعطى لمستحقيها، وذكرنا من بين ذلك أنه بعض الناس الذين يسألون الناس وهم لهم يعني من القوت ومن الطعام ومن المال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من يعني يسأل الناس وعنده ما يكفيه إنما يستكثر من النار ومن الجمر.
1: والعياذ بالله.
2: قالوا يا رسول الله وما
1: تسمع خونا محسن
2: وما الذي يكفيه؟ قالوا يا رسول الله، قال أن يكون له شبع يوم وليلة، يعني إذا كان
1: عندك متاكل نهار وليلة
2: نهار هذاك
1: ما تطلبش
2: ومد يديه. قال إنما يستكثرون من الجمر ومن النار والعياذ بالله، معناتها كأنهم يأكلون الزقومة في الدنيا قبل
1: الآخرة،
2: فضلا عن ما فيه من تحيل، ما فيه من كذب، يعني ما فيه
1: ولعب أدوار يعني ولا تمثيل أصلا.
2: عبارة أخرى
1: والله قصة قريناها في القصة القصيرة وقتها، صانع العاهات هذا في مصر، شنو صانع العاهات اللي يمشي ولو ناس أسوياء لبس عليهم مش يمتهن مهنة التسول، يصنع له عاهة من العاهات يقص له يد ولا رجل ولا أصبع ولا اللي هو باش يولي عنده معون الصنع اللي يخدم به.
2: شوف رأي ذي ولات ميسر عند الكثير. أنا منذ أيام قليلة يعني أيام حدثني أحد الأئمة اللي لما نبه إلى هذه الظاهرة في أحد المساجد نبه لهذه
1: يدور عليه،
2: وصل به الأمر أنه تم الاعتداء على سيارته.
1: طبعا منش ما يقطع لهم يعني في خبزته.
2: أنا شفت شوف أنا شفت يعني شفت يعني في كاميرا دو سيرفيونس، كاميرا مراقبة في وسط الجامع، مش خارج الجامع، كاميرا مراقبة داخل أسوار المسجد، يعني احنا في صحن الجامع، عركة بأتم معنى الكلمة بين متسولين علاش على المكان. قال لي تعرف شفت، قال لي ريتو هذا سبحان الله كان ما يشوفش، يعني هو بالنسبة لك أنت تشوف تقول هذا يعني كفيف بقدرة قادر
1: ولا يشوف ولا بس عليك
2: سبحان الله، واللي كان أعرج ولا يمشي
1: ولا يمشي بس
2: في العركة هذيك سبحان الله. يعني وبخلاف الكلام البذيء وبخلاف يعني ما تسمع والعياذ بالله
1: طبعا.
2: فالحقيقة هنا فعلا يعني هذه من الظواهر، وخاصة نعطيك حاجة أخرى، اليوم فما موضة ولات مش في صحن الجامعة وخارج الجامعة، لا ولات في داخل الإمام يقول السلام عليكم
1: وهو في الزسيح
2: وهو يقوم ويطلع،
1: ما زالت كسارة عندها أسبوع.
2: الله يا خياني يا مستمعين يا مصلين يا كرام، بالله عليكم بالله عليكم ثم بالله عليكم، لا تسنوا سنة سيئة على الأقل.
1: بالضبط ما تعطيهوش،
2: لا تسنوا سنة سيئة. راهو تولي إيش معناتها؟ وإذا كان أول حاجة وجب أن ننهاه، يعني هذا من المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني سأل أحدهم شيئا أضاعه ضالة من أنشد في الحديث أنشد ضالته في المسجد
1: في المسجد
2: يعني حاجة ضيعها وعلى صوته قال يا جماعة شكون نرى كذا كذا بصوت عالي. غضب صلى الله عليه وسلم وقال قولوا لا ردها الله عليك إنما المساجد لم تبنى لهذا. مش معناتها ما نعملوش الخير في الجامع لأنه الجامع لو كان مش ولي فيه طلبة
1: يولي يتسابق على المنبر عاد وقت
2: يولي سوق جمعة
1: سوق جمعة بالضبط.
2: تصور تصور حاجة أخرى أنت كي تقول السلام عليكم قداش من مسبوق موجود فتصور أنا مسبوق واحد مغادي تحي والآخر يزكي والآخر ولدي كذا والآخر بنتي في السبيطار والآخر منا يعني وتشويش على المصلين هل لهذا بنية المساجد هل لهجل هذا لتشويش على المصلين وخاصة أنه فيهم يعني أكثر السواد الأعظم منهم مش بقولش الناس الكل ما نعممش السواد الأعظم منهم يعني صنعة بالنسبة لهم ميسرة وراهم حافظينها يعرفوا الجامعة هذاك يكمل الخطيب متاعه مثل ما ساعة وربعة وذاك يكمل مساعتين وذاك مساعتين ونص. نعطيكم حاجة اسألوا التاكسيستية اسألوا خيانة مستمعين سائقي الأجرة وخيانة تحية لهم
1: اسألوهم
2: هما أكثر ناس يعرفوا الحكايات هذه اسألوهم طب شو يقولوا لكم يعني ناس عندهم كيما نمروا لهنا وبعد نمروا غادي وبعد عنده كذا بديلموا في بيه والله يتعارف
1: طبعا شفتهم انا قدام جامع الفتح شفتهم انا معناه انت امام جامع الفتح انا نرى فيهم كيفاش تعاركوا مش حتى وعنا زميلتنا صحفية فما مرة من المرات عملت معناها تنكرت على اساس انها متسولة ومشيت دخلت في وسط وكما موجودة تنجموا تفرجوا فيها حتى على اليوتيوب وترى العجب فضيل شيء ترى وتسمع العجب
2: انا منهم حتى يجيوا يحدثوني ويسألوني في بعض المسائل يعني ترى العجب العجب فلهنا نقول لو كان كل واحد فينا يعطي للمحتاج
1: وربي يخص وحس اي هذا هو الاقربون اولى بالمعروف سواء قرب مادي ولد عمك ولد خالك معناها قرب من لحمك ودمك والا حتى انت ادرى بجارك اللي هو بحذيك. خونا محسن مازال معنا طبعا
2: تحيه خونا محسن بارك الله
1: خونا محسن مشى هذايا طبعا تحيه لي خليني نقول انه خونا محسن كفيف طبعا تحيه ليه انا قلت له معناها انت فقدت البصر ولكن عندك اعطاك ربي البصيره
2: نور البصيره
1: بالضبط يعني
2: شفت شو قال الكلمه اللي قالها قال لك هاني من ذمرش ونصبر لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبت عبدي بحبيبتي حديث قدسي فصبر فله الجنة
1: سبحان
2: شفت
1: الله.
2: الكلمة محلاها يعني شفت كيفاش
1: يعني إنسان قلبه مليء بالإيمان
2: سبحان الله
1: هؤلاء هذو من الناس اللي حقيقة بالحق نفخر بهم
2: فعلا
1: والله والله سعادتي كبيرة جدا من اللي حكيت معاه في التليفون يعني في الكواليس قبل ما يدخل معنا على الخط يعني أكل الصوت متاعه وتحسك الهدوء والراحة النفسية ومحلاه وحتى هك شفت التدخل متاعه معناها
2: ولذلك
1: في درجة من الرقي
2: يعني أصحاب الهمم إن شاء الله يعني لهم من الهمم ما يمكنهم من أن يحولوا ما هم فيه يعني إلى قوة
1: ضبط
2: فعلا سبحان الله فتحية إلى كل أصحاب الهمم وإن شاء الله ربي بارك لهم فيما أعطاهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم أن يعينهم أن يوفقهم يا رب العالمين
1: آمين باهي فضيلة شيخ طبعا احنا مش نرجعوا للتذمر والتشكي في 4 دقائق على أقصى تقدير باهي عنا سؤال آخر ذكرتني صديقنا وزميلنا محمد المعمري قال لي نسمع في الصباح في قناة معناها تعدي في آيات بينات من الذكر الحكيم ف يسمع في قراءة من القراءات عوض أن يقول الذئب يقول الذيب يعني تسائل على الوين الهمزة هذه هل يجوز أن الذيب أنا بتفسيري المتواع قلت لو فما قراءات مختلفة ويمكن ولكن واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفضيلة الشيخ هو أهل الذكر
2: أكيد إن شاء الله يا إن شاء الله يكونوا من أهل الذكر هو شوف يعني طبعا هذه قراءة صحيحة وطبعا بالعكس ومما اشتهر عندنا في تونس يعني في السابق سابقا وهي ما تسمى برواية ورش
1: ورش
2: لأنه احنا عندنا زوز روايات في تونس مشهورين عندنا القارئ وهو نافع نقرأ
1: نافع المدني نافع
2: لكن نافع أقرأ راويين الراوي الأول وهو ورش الراوي الثاني وهو قالون مما اشتهر عندنا في تونس يعني منذ قديم يعني منذ قديم هي رواية ورش فورش في تونس كانت يعني منتشرة أكثر من قالون اليوم
3: باه
2: كما اللي موجود الان في الجزائر وفي المغرب الاقصى.
3: باه
2: وخيالنا في الجزائر وفي المغرب الاقصى
3: رواية،
2: يعني الروايه المنتشره عندهم هي ورش.
3: ورش رايت.
2: القطر الليبي الشقيق كذلك عندهم روايه قالون.
3: قالون.
2: احنا في تونس كانت الاغلبيه ورش.
3: ورش.
2: ثم اصبح الجهه الشرقيه قالون والجهه الغربيه
3: ورش.
2: يعني ورش. الشمال الغربي هي. الجنوب الغربي يعني بقات فيها في ورش. بعض المناطق في بنزرت في مخيالنا في مثلا منزل جميل مثلا ايضا اليومنا هذا في منزل جميل ما شاء الله قاعده روايه ورش للاسف اليوم يعني ما نقولش اندرست اكيد يعني هذا كلام الله عز وجل وحفظه الله عز وجل ولكن نقصت برشا لدرجه انه ولينا كي نسمع من يقرا بهذه الروايه اللي هي الروايه الاصليه كانت عندنا في تونس خساره يعني معليش نقول خساره عندنا ما شاء الله الحفاظ وعندنا لكن السند نتاعها قاعد ماشي وينقص برشا بالحق يعني الروايه يعني
1: اللي هي اللي الروايه هذه في علاقه بالهمزه والا فما مسائل اخرى
2: هو بالنسبه للهمزه احنا في الهمزه في علم التجويد فيها عندنا فيها اربعه يعني مظاهر عندنا اربعه نماذج عندنا اربعه طرق عندنا التسهيل والابدال والنقل والاسقاط تسهيل الهمزه ثم الابدال ثم النقل ثم الاسقاط
1: احنا توفى في الاسقاط
2: احنا في الاسقاط
1: في الاسقاط يعني الذيب الذيب
2: يعني نعم يعني مثلا في في من امثله الاسقاط الاسقاط هي ابدال الهمزه ياء خالصه ابدال الهمزه ياء خالصه ثم اسقاطها بعد نقل حركتها نسقطوها بعد نقل كما مثلا في قولنا الصابئين
3: واللي
2: الصابين الصابئين تولي الصابين الصابئون تولي مثلا يعني وغيرها وكما عندنا ايضا نلقاو مثلا الابدال نلقاو مثلا النقل نلقاو التسهيل كي مثلا في التسهيل كيفاش نقولوا مثلا في قوله مثلا ارايت تولي ارايت
3: ارايت
2: ارايت الذي كذب بالدين هذا موجود عندنا في قالون
3: الذي كذب بالدين
2: قالون هذا يعني ايضا نجد يعني من النماذج الاخرى وهي الابدال يؤمنون هذه موجودة في ورش يؤمنون هذه تسمى إبدال الأخر. يعني إبدال الهمزة من جنس حركة ما قبلها فيؤمنون تألمون تولي تالمون تالمون نعم يعني كأسا تولي كأسا وهذا يشوف راه يشوف هذه اللغة هذه راهي لغة الحجاز وذاك علاش احنا التوانسة أول من دخلنا اللغة العربية احنا رسمعنا من عند القرشيين فاللغة لما دخلوا سمعناها من عندهم الناس هذم كانوا يعني يبدلون ويسهلون
1: يعني في التخفيف
2: هذاك علاش احنا حتى في اللهجة متاعنا ما نقولوش كأس
3: قولوا
2: كاس,
3: كاس.
2: ما نقولوش بئر قولوا بير ما نقولوش فأس قولوا فاس وهكذا فالتسهيل هذا او الابدال او النقل او الاسقاط اللي هي كلها وجوه اربعه
1: قرشي الاصلي
2: نعم
1: حجازيه
2: يعني هي حجازيه وهي من من لغتي يعني قريش
3: الحجاز
2: ولذلك جاء القران يعني ليبين نعم اكثر من طريقه في نطق الكلمه يعني وقت اللي يلقى فما شكون يلقى صعوبه باش يقول مثلا انتم انتم يلقى صعوبه يقول انتم مثلا يلقى صعوبه باش يقول ارايت يقول ارايت يجد صعوبه باش يقول مثلا بير مثلا بئر يقول بير وهكذا اما المهم انه واللفظ في نظيره كمثله يعني كي باش نقرا ما ناخوش من قالون وبعد من ورش ونبدا
1: يعني
2: نحافظ على الروايه باش نقرا بها ورش ورش قالون قالون,
3: قالون
2: حمزه الى غير ذلك من
1: اذا كان اخترت انك باش تنطق الهمزه تنطقها في قراءتك الكل اذا اخترت انك باش تسقطها اي شكل من اشكال الاسقاط سواء كان ابدال او تخفيف او غيره من المظاهر اللي ذكرت انت تلتزم به الى اخر القراءه هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في دينا سمحت تحية توصلكم من فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي زميلنا سليم القصيبي زميلتنا ألفا نصيب محمد رمزي المنصوري يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب إلى اللقاء
4: دينا سمحت

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. أحنا معكم من توا حتى لآخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وموجات إذاعة الشباب أحلى خيار من غير تخمام.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: ماتينال ويكاند.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن تنزيه الله سبحانه وتعالى يقتضي أن نحسن الظن بالله عز وجل، ومن حسن الظن بالله عز وجل أن لا تخشى الفقر. نعم، أبين لك ذلك. ذكر في القرآن الكريم قصة تشير إلى هذا المعنى، وهي قصة أصحاب الجنة، أو لنقل الحديقة، الذين رأوا أن يجنوا ثمرها بعيدا عن أنظار الفقراء. قالوا إذن خلينا نجني ما غير ما يشوفون الفقراء. قالوا علاش؟ حتى لا يأخذوا منها شيئا. يعني هم بخلوا بحق الله في الثمرات التي صنعها الله، ما صنعها أحد معه، بخلوا بحقه على المحتاجين من عباده. قال تعالى: فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. سبحان الله. التسبيح هنا هو توحيد بيقين، لكن إلى جانبه، هل عرفتم أن الله الذي خلق الثمر يختبر صاحب الثمر في إخراج جزء منه؟ وظاهر الإخراج أنه نقص، ولكن النتيجة الأخيرة نماء وزيادة ومضاعفة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة، فاللهم بارك لنا فيما أعطيت يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا. الماتينال ويكاند.

0: مصباح الخير، الطاقة والانطلاق، مصباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع.

0: للشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجول كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل وجدك اسمع صوتك.
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
3: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
3: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
3: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
3: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
4: وبرامج لكل الناس.
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
3: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
5: إذاعة شباب من تونس.
2: عدل موجتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل في خدمة الأرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026، وذلك بداية من اليوم على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005، تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ، ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. تتواصل اليوم بمدينة صفاقس فعاليات قافلة وجهني 2026، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. المعرض انطلق أمس بمدينة صفاقس وسينتقل إلى مدينة الثقافة بالعاصمة يومي 11 و12 من جويلية، ثم إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 من ذات الشهر. تحت عنوان هندسة التعلم الذكي وفهم شخصية المتعلم وتصميم تجربة تعليمية مؤثرة، تنظم الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة ملتقا صيفيا أيام 6 و7 و8 من جويلية الحالي بالحمامات. في العالم، توفد عشرات الآلاف من الإيرانيين اليوم إلى مصلى طهران لإلقاء نظرة الوداع على نعش آية الله علي خامنئي الزعيم الأعلى الذي قتل في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي سبر البلعزي، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
8: عدل موجتك تسمع صوتك.
9: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
10: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
11: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
12: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
13: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
14: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
15: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
16: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
17: من 10 لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
18: سامر كويز من 2 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز،
19: شعل الحماس وعيش الإحساس،
1: وعيش الإحساس.
8: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
9: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
7: وباش تبعث السلام
16: تجيكم ديديكاس من 8 لـ9:30.
2: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
11: ونعيشوا معك الحكاية.
15: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
6: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
3: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
14: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
4: تسمع تونسي
14: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
3: عدل موجتك وصيف معانا.
14: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: يا صباح الخير، يا صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي دعوة الشباب. النهار الجديد نبداوها معكم في الماتينال ويكاند، ماتينال الاحد 5 جويليا 2026. ان شاء الله نهاركم زين، وان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. الناس الكل مع بعضنا ثلاثه سوايع نعديوها في ماتينالنا، في ماتينال الويكاند، كل سبت وحد مع ذكريات واميره. تعيشوا ثلاثه ساعات ان شاء الله من النساق السريع، الاخبار، المواكبات، الاستضافات. ان شاء الله في ثلاثة سوايع تعديوا معنا وقيت حلو، استنوا برشا موزيكا بنينة، إن شاء الله الموزيكا تكون على كيفكم، كيما فقرات اللي بديتوا تكتشفوا فيهم سيسيغ مع الشبكة الصيفية في الماتينال ويكاند. فقرة كيما اليوم بعد شوية نوتخي كونسي معايا كل حد مع أخصائية التغذية إيمان الهذلي، واليوم باش نحكي في موضوع مهم جدا، ميتيو، بعد نشرة أخبار 7:30، بوان روت مع إيمان الطويل، كافي أمريكان مع هادي جبنيني اليوم، مواكبة لفعاليات كأس العالم اللي ما زالت تدور فعاليتها، وقاعدين نشوفوا في مفاجآت بطبيعة بعد خيبة أمل في المنتخب التونسي، ما قاعدين نتبعوا في المنتخبات العربية والمنتخبات العالمية زيدا. دونك كافي أمريكان باش يكون من 8:30 لانفيتي فقرة الكوتشينج مع أحلى مشاوشي. في الويكاند عندنا فقرة مغشي الويكاند، نمشيو للجهات ونتعرفوا على الأسعار، خضر، اللحوم، الغلال، بيان سور الاسوام اوقات تلقاها كيما البورصه مرات طالعه مرات هابطه، نشوفوا الاسوام في الجهات كيف كيف. فلاش المهرجانات، بما انه المهرجانات الصيفيه برشا است

0: يارا ماتهون توصلنا ل 46 دقيقة. صباح النور مجددا لكم وسميدة الشباب وين ما كنتوا نسلم عليكم في تونس وخارج تونس بتبيع اللي اسمه فينا وشوفوا فينا على السيت انترنت www.radiojeune.tn. اليوم لحد 5 جويلية 2026. طقس كيفاش باش يكون؟ أكثر سؤال يذول اللي تنجم تشوفوا اليوم على ريزو سوسيو على الجروبات هو الطقس يعوم النجم اللي مشيو نعوم وفي الويكاند كيفاش باش يكون الطقس زعما مع الريح اللي قاعدين نشوفوا فيها البحر باش يكون هايج برشا ولا لا؟ اليوم الطقس عامة هو قليل السحب تبيع هذا حسب آخر تحليل مش رأيي أنا حسب آخر تحليل معهد الوطني للرصد الجوي. الطقس عامة قليل السحب، الحرارة في ارتفاع طفيف، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب وهذا كان أكدونا البارحة في إكسترا ماغ ويكاند وفي فقرة ميتيو بلاج المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي. البارحة معناتها تكون الرياح قوية وهذا يأثر على حالة البحر، بطبيعة تكون الأمواج عالية دونك السباحة تكون غير ممكنة ومستحيلة. اليوم ممكن يكون فما انخفاض، تقعدوا معنا إن شاء الله بعد أقل من ساعة ونعطيكم فكرة أخرى وتحيين آخر كل مستجدات معناتها الطقس إذا فما إمكانية للسباحة بها ممكن سينو تنجموا تأجلوها كان عندكم فرصة الوسط الأسبوع وإلا الويكاند الجاي. السيف مازال طويل، أهم حاجة سلامتكم وديما نوصي بالحذر أنكم تاخذوا تعليمات الحماية المدنية تمشيوا للشطوط المهيئة اللي فيها معناتها الإنقاذ أو معناتها الأعوان للسباحة ولا المنقذين سباحين منقذين اللي معناتها تنجموا تتبعوا من خلالهم زادة الوضعية متاع البحر يعوموا إلا ليه. هذه حاجات ذولي ضرورية بديهية مع التغيرات المناخية اللي يعيشها العالم الكل وتونس ما هيش في معزل على العالم. دونك مرات باش تلقاو سخانة برشا، مرات باش تلقاو طقس بارد ولا ريح والرياح تأثر على البحر. دونك تسيسوا رويحكم وإن شاء الله الصيفية تتعدى حلوة وتتعدى ممتعة للتوينسة الكل وتكونوا فيها أهم حاجة شيخين وسلمين. بعد شوية رمزي المصوري باش يرجع بينا في هكا معودة لأهم الأحداث اللي صارت في تاريخ كما اليوم 5 جويلية في سنوات سابقة.
1: كما اليوم
2: اليوم صباح الخير، اليوم لحد 5 جويلية 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1935 يتم في الولايات المتحدة الأمريكية نشر القانون الوطني لعلاقات العمل اللي ينظم العلاقة الشغلية بين الأعراف والشغالين ويحدد حقوق وواجبات كل طرف. القانون هذايا يتضمن الحرية النقابية في البلاد المبنية على المسؤولية والالتزام، وهكا يكون العمل النقابي إضافة مش حجارة عثرة وسيلة للاستقواء حق وباطل. 1952 أنا باركر وزيرة الخارجية الرومانية يتم إعفائها من منصبها وهي أول امرأة تتولى منصب وزاري في العالم. احنا في تونس المرأة موجودة بكل ثقلها في المجتمع المدني وفي الحياة السياسية وترشحت للرئاسة، أما نضالها ما زال متواصل باش تكون تمثيليتها السياسية على قد مشاركتها ويبقوا نساء بلادي نساء ونصف. 1962 إن شاء الله كل عام وإخواننا الجزائريين بألف خير بمناسبة احتفالهم اليوم بعيد الاستقلال بعد استعمار دام 132 عام. أهدرت فيه فرنسا دماء أبرياء مرضاوش بالظلم وعيشة الظل ومرضاوش زاد على أنه خيرات بلادهم تتسرق قدام عينيهم. هذاك علاش قدموا أرواحهم الزكية ودماءهم الطاهرة باش يخرج المستعمر الظالم. مليون ونصف مليون شهيد ضريبة الاستقلال والحرية وربي يحفظ الجزائر في الأمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.

مرحبا بكم الناس الكل معنا من جديد. 7 دقيقتين هذه إذاعة الشباب بعد شوية، بعد تقريبا ربع ساعة في حدود 7:15 فقرة نوتري كونسي. في فقرة نوتري كونسي اليوم باش نقترح عليكم موضوع هام جدا في الصيف، ديما نحكيو على حفظ الماكلة، كيفاش نجمو نخبيو الماكلة كان في الدار وإلا من البلايص اللي ناكلو منها ساعات من المطاعم بشروط معناتها بتوفر المستلزمات الصحية الحقيقة باش نقيو أنفسنا نقيو عائلتنا من التسممات الغذائية اللي تصير برشا للأسف في الصيف. دونك النصايح الغذائية إن شاء الله مع إيمان الهدلي بعد شوية على حفظ الأغذية في فصل الصيف، قديش عندها أهمية باش نحافظوا على الماكلة، على القيمة الغذائية متاحة وعلى صحتنا وسلامتنا أهم حاجة. سينو قبل باش نوجه تحية خاصة للناس اللي تحتفل، نوجه تحية خاصة للناس اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها اليوم البارح غدوة ليامات هذه كل شهر. كل عام وانتم حيين بألف خير. التحية توصل زادة من المستمع إلهام لأختها أمال تسمع فينا من إيطاليا. أمولة كل عام وانت حية بألف خير، إن شاء الله بالصحة والخير يا ربي. كل عام وانت حية بألف خير.

0: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية
1: الماتينال جاهز.
2: نوتري كونساي.
3: صباح النور مجددا، اهلا وسهلا بكم مستمعي اذاعه الشباب. فقره نوتري كونساي تامن هنا اخصائيه التغذيه ايمان الهدلي. صباح الخير.
4: صباح النور بميمه.
3: مرحبا ايمان.
4: يعيشك.
3: سلامه الغذاء في الصيف مهمه جدا، يعني حفظ مناسب للاغذيه، وكل نوعيه غذاء عندها شروطها. في الشارع كيف مش كان في الدار، في الشارع زادة لازم نعرف شنو ناكلو وشنو الحاجات اللي نجنبوها في الصيف حتى نقيو انفسنا وصغيراتنا وعائلتنا من التسممات الغذائيه اللي تطلع عليكم.
4: هو الليزانتوكسيكاسيون تكثر على الاخر، تنجم تصير كلكسوا في الدار والا في الشارع. دونك اذا كان في الدار ديما نحاولوا نبعدوا على لي باتش كوكينغ في الصيف. لي باتش كوكينغ يمشيو اكثر في الشتاء
3: على مود الحكايه،
4: وخاطر تعاون برشا لي مامون اللي تخدم. دونك الحقيقه نتفاهمهم، حتى انا مانيش مامون وحاجه تعاوني على الاخر. معناها الباتش كوكينغ في
3: ما تقعد في الشتاء، ممكن
4: يقعد في الشتاء خملي في الصيف فوالا. خاطر في الصيف ما نجموش نخليو برشا حاجات كيف ما تجين مثلا بالعظم، ما نجموش نخليه مده تفوت نهارين في الفيجيدير سينو باش يقراس. كيف الموز ما نجمش نخليه بوندون اكثر من هابين ثلاثه باش يفسد لي. دونك فما برشا حاجات ما نجموش نخبيوهم. دونك المود دو كونسيرفاسيون لهنا مهمه على الاخر. دونك مهم باش انا نحطوهم في دي فريغو فير، ما نحطوهم في حاجات الكونسيرفاسيون ماذا بينا ديما في حاجه بالله، ما تكونش في حاجه بلاستيك. دونك هذيك
3: معناتها من الطرق الامنه اللي حفظ المواد الغذائيه
4: فوالا. حاجه اذا كان عارفها باش تقعد لي معناتها باش تشدني برشا ولا مانيش باش ناكلها في النهار الاولانيين، نحط في الكونجيلاتور. ميسالش الكونجيلاتور راهي تحمينا باش انه التكاثر نتاع البكتيريا فوالا. دونك نجم نحطو في الكونجيلاتور الحاجات اللي انا نعرفها روحي مش ناكلها من بين اليوم وغدوه، نجم نخليها في الفريجيدير ميسالش، نجبدها قبل بساعه ولا بساعتين ملي باش ناكلها. كاين حاجات نجم نسخنها، كاين حاجات نعرف انا باش تفسد ولا باش تقراس كي باش تسخن. لي دونك من الحاجات اللي تنجم تفسد كيف الحاجات اللي فيهم طماطم دونك اللي فيهم لي طومات ولا لي صوص فوالا نجم تقراس. الحاجات اللي كيف ما مثلا تصطيبه حتى ولا كان طايبه في الفور مثلا فيها طماطم زاد كيف تنجم تفسد لي اذا كان خاص نسخنها. وزاد
3: نجم من القرع الاحمر زاد يبدل المطعم تاع الماكله
4: زاد جايين زاد ينجم يتسبب في لي زانتوكسيكاسيون. عندك الحامل المفروم زاد حاجه بالحامل المفروم ما تقعدش بيته معناتها ناكلها بالوقت ما نخليهاش بيت ومن الغدوه نعاود نسخنها. الحوت هذاك بيان سور ولي فروي دمر لازمهم يتاكلوا في نهار. دونك جو ريسبكت الحاجات هذوما.
3: بالنسبة للأطعمة اللي ناكلوها البرة، شنو الحاجات اللي بالحق لازم نتجنبوها من الشارع؟ احنا اضطرينا باش نخرج ولا خارجين عائلة باش نتعشاو البرة، شنو اللي نجنبو؟
4: انا الأكثرية نقولهم لسلات على خاطر السلاطة متعرفش عليهم كيفاش يغسلوا الخضرة متاعنا. الحاجة اللي فيها طماطم زادة سلات تلقى فيها طماطم ولا سلطة مشوية تلقاها بطماطم. دونك تكون تقراصت زادة خاطر الطماطم في صافي ما تقراص وما تقرص الحاجة. انا حتى كيف نقولهم باش تهزوا ماكلتكم معاكم للخدمة ولا حاجة، حتى كيف نقولهم باش تهزوا ماكلتكم معاكم للخدمة ولا حاجة، ما تحطش طماطم في وسط السلاد نتاعك على خاطرها تفسد. نحاولوا الحاجات اللي فيهم التون زاد كيف
3: نحاولوا
4: نجنبوهم على خاطر التون زاد كيف يقرص الحاجه ولا يفسد. المايونيز
3: واللي صوص
4: كلهم اون جينيرال سورتو اللي فيهم العظم دونك كيف ينجموا يقرصوا ينجموا يفسدوا. وديما نقول لهم ركزوا على اللي باش يعمل لكم الحاجه ولا اللي باش يطيب لكم ولا اللي باش يحضر، خاطر ديما كي تلقاه ماهوش لابس لي غون
3: هذوك حكايه وحدهم
4: فوالا.
3: هو الغون هذيك يستعملها نهار كامل يعمل بها كل شيء زيدا هي مش شرط اساسي اللي هي علامه من علامات النظافه.
4: ما لازم اشك فوا تتبدل تنظاف خلي ملي باش يعمل لي وانا الضيفه نتاعو من عشينا مسخه ولا يبدا لبس دي اكسسوار ولا دونك لازم الحاجه هذيك زيدا كيف ركزوا فيها.
3: اهم حاجه تعرفوا منين تاكل
4: فوالا. اذا كان باش ناخذ نحاولوا ناخذوا ان بلا يكون اكيليبري، دجاج سكالوب حوت ميسالش تكون حاجه تشويت قدام عينيكم، نيفيتيو السلطه منها وناخذوا اذا كان فما شويه بوز ولا اذا كان فما شويه بات. نحاولوا الحاجات المقليه زاد نجنبوهم على خاطر تنجم تفسد في
3: ناكلوا في الدار خير
4: فوالا. المستحسن هو مي شو ساغيف انه باش ناكلوا من الشارع في صيف ولا باش انا خرجنا مع اصحابي
3: نخرج بالذمه معناتها باش نتعشى مع العائله مع الاصحاب
4: تبدا فديت من ماكله الدار وكل شيء وسورتو الدنيا سخونه العباد تيفيتي. دونك نحاولوا نعرفوا منين ناخذوا كيفاش نشريوا وكها.
3: يعطيك صحه شكرا ايمان.
2: Nutri-conseil.

أحبك هذه حسين الجسمي في توقيت 7:25 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل معنا مجددا، نهاركم مبروك سعيد، إن شاء الله نهاركم من أحلى الأيام. بعد شوية الموعد يكون مع أولى نشراتنا الإخبارية المفصلة، ونرجو معكم في الماتينال ويكاند مع أميرة زيدي ونجم الدين بن سيد اللي رافقني تقنيا حتى للتسعة ونص متاع الصباح. نذكر أنه بعد نشرة الأخبار نمشي مباشرة المعهد الوطني للرصد الجوي، نتعرفوا على أحوال الطقس اليوم والأيام القادمة القادمة. واليوم باش يكون لنا استضافة مع الدكتور سمير طرابلسي اللي باش يحدثنا على المبادرة العالمية للحوكمة والاستدامة. اليوم هذا باش يقام في تونس وفعالية اليوم المهني المعتمد من المؤتمر السنوي الخامس للمبادرة باش يصير في تونس، عنوانه الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. كل التفاصيل إن شاء الله باش ناخذوها مباشرة بعد قليل مع ضيفنا دكتور سمير طرابلسي. سينو عنا مجموعة أخرى من الفقرة والاستضافات، نبداوها بكافي أمريكان. زيدا اليوم في مواكبة للمونديال هيدي جبنيني بش يكون حاضر معكم من الثامنة صباحا، فقرة بوان روت مع ميد الطويل، فقرة الكوتشينج مع أحلام شواشي. اليوم بش نمشيو للقيروان اللي اسمه فينا من القروان، بش نعطيكم فكرة على الأسعار، أسعار الخضر، الغلال، اللحوم، الأسماك في مارشي الويكاند. بش يكون حاضر معنا مكرم الهداجي، زميلنا مكرم الهداجي من القروان، يعطينا فكرة على الأسعار. هذه أهم عنا من توا حتى للتسعة ونص متاع صباح. سينو اللي يتسألوا على مهرجانات الصيفية ومهرجان قرطاج بالتحديد، بما أنه ندوة صحفية للإعلان على البرمجة الكاملة والرسمية للدورة 60 مازالت إن شاء الله الأيام هذية، دونك فما بعض المعطيات تتحدث عن عودة بعض الأسماء العربية والعالمية المسرح قرطاج، كما الفنانة السورية ميدة الحناوي، الفنان الجزائري الشاب خالد، الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي اللي من المتوقع باش تكون في الاختتام، سامي يوسف الفنان سامي يوسف الإيراني باش يكون حاضر زد على ركح مسرح قرطاج سنغ، محضر في سنوات سابقة وإن شاء الله باش يكون موجود دورة هدية، صابر باي باش يكون في الافتتاح، وعديد الأسماء الأخرى إن شاء الله باش تكون على ذوقكم وعلى مستوى انتظارات الجمهور التونسي. هذا جد جد وائل كفوري سرقتلي قلبي ولا سرقتيلي قلبي، نسموها توتشيت نجاة الأخبار. مرحبا بكم.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
1: عد الموشتك تسمع صوتك،
2: عد الموشتك تسمع صوتك،
3: عد الموشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب، نبدأها بأبرز عناوينها. اليوم بدء التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية. قافلة وجهني 2026 تنطلق من ولاية صفاقس للتعريف بفرص الدراسة في تونس والخارج. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يطالب بإعداد برنامج عاجل لتأمين المؤسسات الصحية للحد من الاعتداءات على منظوريها أثناء مباشرتهم لمهامهم. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026، وذلك بداية من اليوم على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ، ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. تتواصل اليوم بمدينة صفاقس فعاليات قافلة وجهني 2026، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. المعرض انطلق أمس بمدينة صفاقس وسينتقل إلى مدينة الثقافة بالعاصمة يومي 11 و12 من جويلية الجاري، ثم إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 من ذات الشهر، ويشهد مشاركة أكثر من 100 عارض يمثلون جامعات تونسية وأجنبية ومراكز لغات وتكوين ووكالات مختصة في الدراسة بالخارج ينتمون إلى أكثر من 30 بلدا. مدير مشروع وجهني محمد المنيف:
6: وجهني كارافان هو أكبر إيفنمون اللي نعملوه احنا في وجهني في السنة الدراسية الكل، اللي هو يصير بعد البكالوريا. وجهني لأول مرة يصير الافتتاح في صفاقس، لأنه عادة يكون تونس ثم صفاقس ثم سوسة. المرة هذه اخترنا ولاية صفاقس، اخترنا أنه يكون اللونسمون نتاع القافلة هذه المرة هذه نبدأها بالصفاقس، واللي صار فيه زادة أكبر ديكلاراسيون واللونسمون نتاع أكبر بلاتفورم للتوجيه الجامعي في العالم، الأولى في العالم، هي بأذرع تونسية، أيادي تونسية، فكرة تونسية 100%. هذا مساج للناس الكل وللشباب الكل، انه اليوم تونس نجم تبرق في العالم، مش ديما نجيبوا الشركات من برا والبراند من برا يشرقوا في تونس، تونس زادت نجم تنور في العالم. هذا مرحبا بالناس الكل، اليوم ما زلنا موجودين في باب بحر في صفاقس، ثم ننطلق ان شاء الله الاسبوع المقبل في تونس واللي بعده ان شاء الله في سوسة.
5: تحت عنوان هندسة التعلم الذكي وفهم شخصية المتعلم وتصميم تجربة تعليمية مؤثرة، تنظم الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة ملتقى صيفي أيام 6 و7 و8 من جويلية الحالي بالحمامات. الملتقى تتخلله ورشات متنوعة في التنمية الذكية للتلاميذ وفي تصميم التجربة التعليمية عبر الذكاء الاصطناعي للمدرسين، وفق رئيسة الجمعية ياسمين السكلي.
7: عندنا ورشات في التنمية الذاتية للمدرسين، كيفية فهم الشخصيات المتنوعة نتاع التلامذة، اللي عنده صعوبات معلنة واللي ما عنده صعوبات، ولا عنده حاجات سبيسيفيك لازم نوفروها له من مثلا موارد مرئية أو بصرية. عندنا كذلك ورشات لتصميم التجربة التعليمية المتميزة عبر الذكاء الاصطناعي، من إعداد دروس تفاعلية لإعداد حقائب رقمية متنوعة لكرتون الوثائق التعليمية، حتى الألعاب في صيغة الفلاش، لأنه توا ماشيين نحو التعليم عن بعد، ماشيين نحو أنه تلميذ يقرأ وحده في الدار ونعطيه للشخص. الذكاء الاصطناعي يوفر لنا برشا مواقع أو برشا تطبيقات أنه في وقت موجز نجمه ننتجهم، فإحنا باش نوفروا شبكة كبيرة من المواقع والتطبيقات اللي نجم المعلم يوظفها في الخدمة متاعه بطريقة سهلة وما تاخدش برشا وقت.
5: الملتقى يتخلله تتويج 40 طفلا في مسابقة رمضان تحت شعار رحلة عبر المطالعة لبناء المواطنة.
7: الملتقى متاعنا كذلك يتخلوا حفل تتويج مسابقة رمضان بنكهة بلاد عربي اللي كانت تحت شعار رحلة عبر المطالعة لبناء المواطنة. عنا 40 صغير متوج من برشا ولايات، عنا 10 مدارس، عنا 10 مدرسين، إن شاء الله كلهم باش يكونوا متواجدين خلال هذا الملتقى وباش يكونوا متواجدين في الحفلة وياخذوا جوائزهم وتكريماتهم.
5: تحت شعار نبني حلما نزرع أملا نترك أثرا، تتواصل بمنطقة الرمال من ولاية بنزرت إلى غاية 15 من جويليا الحالية فعالية المخيم الصيفي الأمل لفائدة أكثر من 50 طفلا وشابا من قرية الأطفال أسواس المحرس. برنامج ترفيهي يجمع بين المتعة والترفيه والتحسيس بسبل التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. الأخصائية النفسية بقرية الأطفال أسواس المحرس سارة الفرشيشي.
4: المصيف نتاعنا يمتد 15 جويلية، مقسم على زوج مجموعات. تقريبا عدد الأطفال والشباب المشاركين فيه تقريبا 40 طفل موجودين بالمنازل العائلية و17 شاب موجودين بالنبيتات الشباب. حاليا عملنا برنامج مع فريق العمل كامل، كل جروب عنده 10 أيامات فيهم برنامج محدد لي. دونك البرنامج متنوع، في فقرات ترفيهية، فيها ألعاب بلا حدود، فيها فقرات تحسيسية ووقائية حول سلوكيات محفوفة بالمخاطر، حول موضوع حماية الطفل بصفة عامة، أنشطة، جوائز، أكيد متنوع بين الخروج للبحر والبيسين.
5: عدد من الشباب من المشاركين في مصيف الأمل تحدثوا عن ثراء البرنامج الترفيهي، داعين إلى تكثيف مثل هذه المناسبات وتنظيم لقاءات تنشيطية كبرى تجمع بينهم وبين شباب من مختلف المؤسسات الشبابية في مختلف الجهات.
8: مع اخواتي يعني في مصيف الحمد لله يعني لاقي الجو، عملنا طلع للجبل، شفنا المناطق الخلابه في بنزرت، وعملنا حملات تحسيسيه وعملنا برشا تحديات.
9: كل عام نعملوا مصيف، السنه كانت حاجه مختلفه على خاطر ابار ان جايين نصيف ونتفردوا، يعملونا في انشطه يوصلوا لك المعلومه بطريقه غير مباشره، فيها على شكل العاب، على شكل حاجه باش انت ما تقلقش وما تحسش بالوقت معناها كيفاش يتعدى. حاجه اللي فرحتنا اكثر ان تلمتنا ابار ومربيين معنا مؤطرين، حسينا كاينا احلى مازلنا موجودين في القرية، معناه يكسروا من حاجتهم وما نحبش تقتصر جزء على احنا اخوات في اسواس محرس. ماذا بينا كان مثال يشاركونا مع القرى الاخرين ولا مع الصغار اخرين من مركبات
10: المصيف. حاجة باهية، تلاقينا كبار وصغار، عملنا جو، عملنا برشا انشطة.
5: طلب المجلس الوطني لعمادة الأطباء بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة يرتكز على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج وتوفير آليات حماية مناسبة وإرساء إجراءات واضحة للتبليغ والتدخل، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسات الصحية. وجاء هذا المطلب على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت عددا من الأطباء أثناء مباشرتهم لمهام مهمة، والتي أدانها المجلس بشدة معتبرا أنها تمثل مساسا بسلامة الأطباء وبقية مهنية الصحة وتهدد استمرارية الخدمات الصحية وحق المواطن في العلاج.

0: تقديم الخدمات الصحية في ظروف طيبة للجميع.
1: يختتم مسرح أوبرا تونس ورشاته التكوينية للموسم الثقافي 2025-2026 لقطب المسرح والفنون الروحية من خلال الدورة الثامنة لتظاهرة تعبيرات مسرحية، ويسدل الستار على هذه الدورة اليوم بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة شادلي الإقليبي. أستاذ مسرح مختص في مسرح الناشئة محمد فهمي بوفادن قدم مشاركته في التظاهرة لإذاعة الشباب.
2: على زوز مسرحيات، مسرحية ميسيون امبوسيبل اللي هي مستوحاة من قصة حمراء والذئب، لكن احنا عاملينها بطريقة جديدة تشبه للعصر. والمسرحية الثانية مسرحية كاستينج، المسرحية هذية هي مستوحاة من قصة سندريلا، وكيف كيف احنا عاملين فيها تغييرات وتجديدات تواكب العصر وتواكب المخيال متاع الأولاد متاع توا. نهار لحد مسرحيات للأطفال، دونك العرض متاع ميسيون امبوسيبل نهار لحد نص نهار، كيف كيف في مسرحية كاستينج العرض ماضي 3 في قاعة الممتعين الشبان والدخول مجاني.
1: إلى أخبار العالم الآن، توافد 10,000 من الإيرانيين اليوم إلى مصلى طهران لإلقاء نظرة الوداع على نعش آية الله علي خامنئي الزعيم الأعلى الذي قتل في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وفي شأن آخر، قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إنه سيرد بكل حزم وقوة غير مسبوقة على أي محاولة لاستهداف المملكة. جاء هذا البيان بعد ساعات من تحذير الحوثيين في اليمن المتحالفين مع إيران أنهم سيستهدفون المطارات السعودية والمصالح الحيوية برا وبحرا إذا وصلت السعودية انتهاكاتها للمجال الجوي اليمني. نقطة النهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. اليوم بدء التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية. قافلة وجهني 2026 تنطلق من ولاية صفاقس للتعريف بفرص الدراسة في تونس والخارج. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يطالب بإعداد برنامج عاجل لتأمين المؤسسات الصحية للحد من الاعتداءات على منظوريه أثناء مباشرتهم لمهامهم. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
5: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية، تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت من 6 ل 10 ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية

0: أنغام عمري معاك، رجعنا بها بعد نشرة أخبار السابعة والنصف. أنغام اللي كان اسمها مقترح ويدور برشا أنه باش يكون وجودها في كرتاج ثابت في الدورة 60، وكان من المتوقع باش تكون في الاختتام، لكن يظهر لي ما كسرش الاتفاق مع أنغام، دونك جمهورها يقعد يستنيها إن شاء الله في فرص أخرى، وبالك تكون موجودة في البرمجة مش في الاختتام. الاختتام باش يكون مع الفنانة القديرة ماجدة الرومي حسب المعطيات الأولية، اللي تدور حول كواليس برمجة مهرجان قرطاج. صباح النور مجددا اللي مازالوا كيف التحقوا بنا، اللي حلوا الراديو توا، اللي قاموا مخر، نهاركم مبروك سعيد الناس الكل. تتسائلوا زعما على أحوال الطقس كيفاش باش تكون، نمشي مباشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: طقس اليوم،
0: طقس اليوم مباشرة معنا المهندس أنيس الساتوري. صباح النور.
2: صباح الفل لياسمين مدام أميرة، تحية ليك ولو في إذاعة الشباب.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بيك. من البارحة كنا حكينا أنه الويكاند يظهر لي ما تعاومش برشا للناس اللي تبرمج للبحر، أما هيت ناخذوا فكرة على درجة الحرارة، الرياح كيفاش باش تكون اليوم، وقتاش باش يكون فما استقرار في العوامل الجوية
2: إن شاء الله. اليوم عموما سحب قليلة على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة، أكثر كثيفة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية. الريح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر عموما متموج بمنطقة سيرات وبخليج قابس، يكون مضطرب ببقية السواحل. درجة الحرارة القصوى بداية من اليوم باش تكون في ارتفاع طفيف وتدريجي. اليوم القصوى تتراوح بين 28 و 33 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 34 و 37 درجة ببقية الجهات، توصل 39 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر. مع العلم تونس العاصمة ننتظر اليوم 34 درجة كحرارة قصوى، وهذه نفس اللي يعني الحرارة اللي سجلناها يوم أمس، وهي تعتبر المعدل العادي بالنسبة للعشر أيامات الأولى من شهر جويلية. يومي الاثنين والثلاثاء طقس باش يتواصل قليل السحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر بمرتفعات الوسط والجنوب الغربي، تكون مصحوبة بأمطار متفرقة. الريح تتواصل شمالية بالشمال، تكون شرقية بالوسط والجنوب، لكن باش تتقلص الفاعلية متاعها بشكل ملحوظ بداية من يوم الغد. البحر عموما متموج إلى قليل الاضطراب. ثم يوم الأربعاء سماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، البحر إن شاء الله باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، والحرارة كما قلنا وأشرنا في ارتفاع طفيف وتدريجي وممكن حتى تجاور 40 درجة في أغلب المناطق في نهاية الأسبوع المقبل.
0: دونك الاستقرار باش يكون تام أبارتي من هالأربعاء ذول.
2: ارتفاع هذاك خلينا نقوله ملحوظ باش يكون في درجة الحرارة، لكن حالة البحر ممكن اللي يتم أكثر المستمعين إن شاء الله باش يكون تحسن ملحوظ آخر يوم الاثنين، خاصة يوم الأربعاء يصبح البحر هادئ إلى قليل الاضطراب.
0: يعطيك صحة. شكرا. يعطيك صحة سي أنيس الساتوري على كل المعطيات هذه، نهارك مبروك سعيد. احنا بعد شوية ماشيين باش نحكيوا على المبادرة العالمية للحوكمة والاستدامة قبل كافيه أمريكا مع هادي جبناني، باش تكون في حدود الثامنة صباحا، نقعدوا معنا.

0: طاير طاير هذه جديد جديد الفنان صابر ربي غنية جديدة مع مجموعة من الأغاني اللي يدخل بها الصيف البارحة في حفل مشترك مع لطفي بوشناق وألفة برمضان كان موجود على ركح مسرح الأثري بقرطاج صابر ربي وقدمها الغنية هذه أكيد الجديد متاعه اللي مخليه الجمهور صيفة 2026 وبش يكون زيدا إن شاء الله في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي. احنا بش نواصلوا مع الفقرات والاستضافات.
1: ضيف اليوم ضيف اليوم
0: اليوم باش نمشي مباشرة لألمانيا. حاضر معنا دكتور سمير الترابلسي عن المبادرة العالمية للحوكمة والاستدامة باش نحكيه على يوم مهني سيقام في الأسبوع هذي هو المؤتمر السنوي الخامس للمبادرة. يوم مهني معتمد ضمن المؤتمر السنوي الخامس للمبادرة عنوانه الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. كل تفاصيل على هاليوم هذي وعلى المؤتمر السنوي الخامس للمبادرة ناخذوها مع دكتور سمير الترابلسي. أهلا وسهلا صباح النور.
2: صباح الخير مدام أميرة وصباح الخير مستمعات
0: مستمعي إذاعة الشباب. مرحبا بك.
2: شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا أهلا وسهلا بك. نحكي على المبادرة الدولية للحوكمة والاستدامة. شنو الهدف من مؤتمرها السنوي الخامس في تونس؟
2: المبادرة الدولية للحوكمة والاستدامة هي فضاء دولي يجمع بين الأكاديميين المهنيين المؤسسات وصناع القرار حول الحوكمة والاستدامة خلق القيمة وإدارة المخاطر. الهدف من المؤتمر السنوي الخامس في تونس هو بناء جسر بين البحث العلمي والتطبيق العملي. نحب الحوكمة والاستدامة ما يبقاوش مجرد شعارات بل يتحولوا إلى أدوات تعاون المؤسسات على تحسين الأداء تعزيز الثقة وجلب الاستثمار. وتونس مهمة في السياق هذا لأنه تونس عندها كفاءات جامعات ومؤسسات قادرة باش تكون جزء من الحوار العالمي هذا حول الحوكمة والاستدامة. فمن غير رمي ورود الحقيقة
0: الكفاءات موجودة لكن
2: التحدي هو تحويل الكفاءات إلى منظومة عمل المعنى.
0: بما معنى؟
2: هو ببساطة الـ ESG هي طريقة حديثة باش نحكموا على المؤسسة من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي بيئية.
0: هذاش باش نقول لك أنا نعرف شنو وسع الـ ESG للمستمع معناتها الجوانب النقاط الثلاثة اللي موجودة في الـ ESG باش اللي يسمع فينا يفهمنا علاش نحكي.
2: لوجي بكل بساطة هي طريقة حديثة باش نحكموا على المؤسسة من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي الزاوية البيئية، كيفاش المؤسسة تتعامل مع الطاقة مع الموارد مع التلوث مع المناخ. الزاوية الثانية هي الناس والمجتمع، كيفاش تتعامل المؤسسة مع العمل متاعها الحرفاء الموردين والمحيط اللي تخدم فيه.
0: يعني الجانب الاجتماعي البيئة
2: والزاوية الثانية هي الحوكمة، كيفاش تدار المؤسسة، هل القرار شفاف ثم رقابة، هل تصرف المخاطر يدار بطريقة جدية. الاجي يطرح سؤال بسيط جدا،
0: وهل هما يتوفروا النقاط هذوما ثلاثة متوفرين في المؤسسات التونسية دكتور؟
2: الحقيقة الحالية المؤسسات التونسية المجهود متاعهم اللي يلخصوا الإيجي في الإفصاح، وهو الحقيقة الإفصاح هذه نتيجة ما هوش غاية. الإيجي بالشركات معناها تقوم تكون على الطريقة الصحيحة يجب تدخلها في استراتيجيات العمل وطرق التسيير وطرق التصرف المخالف. هذا مهم للمؤسسات التونسية خاصة المؤسسات اللي تحب تصدر تجلب الأموال التمويل الأجنبي تدخل في شراكات دولية. معناها كلمة برك لوجي ولا لغة الاقتصاد العالمي الجديد.
0: شنو القيمة اللي تنجم تحصل معناتها على المستوى الوطني والاقتصادي في بلدنا وقت اللي تنظم مؤتمر من نوع هذية في تونس، معناتها كان لأصحاب الشركات للباحثين المهنيين، معناتها كيفاش تكون الإضافة بالنسبة لهم؟ من
2: اسمها
0: تنظيم مثل
2: المنظمة اللي
0: هالمؤتمرات في
2: احنا
0: تونس.
2: هي النسخة الخامسة، واحنا كل نسخة القيمة المضافة بتاع النشاط بتاعنا دي اعتراف بالجميل لبلادنا لكونتنا. والمؤتمر هذا يجمع في نفس الفضاء اللي يفكر واللي يقرر واللي يطبق. الجامعة اللي هي تعطي المعرفة والتحليل، المؤسسة اللي تعطي واقع الميدان والتحديات بتاع التطبيق، والخبراء الدوليين اللي يجيبوا التجارب المقارنة، وصناع القرار التونسيين اللي هما يقدروا ويحولوا الأفكار إلى سياسات وبرامج. الحقيقة في تونس عندنا كفاءات كبيرة، التحدي هو الربط بينها داخل منظومة واحدة. المؤتمر بتاع جيجز يحاول باش يعمل الربط ده بين الجامعة والمؤسسة، بين الخبرة المحلية والتجربة الدولية. والهدف هو في النهاية هو الخروج من الكلام العام، خاطر الحقيقة مجال الاستدامة هو مجال
0: للتفعيل وللتطبيق، يظهر لي لازمها تكون على أرض الواقع النقاط خاصة اللي أنت ذكرتها.
2: باش نخرجوا من الكلام العام إلى أدوات عملية. كيفاش نحسنوا الحكمة؟ كيفاش نفهموا الـ ESG؟ خاطر ثم خلط كبير بين المسؤولية الاجتماعية للشركة، الـ ESG والاستدامة. اليوم ثلاثة مفردات مش كيف كيف. كيفاش نديروا المخاطر البيئية والاجتماعية والحكم؟ كيفاش نخلقوا قيمة مستدامة؟
0: هذه أسئلة يظهر لي باش يتم الإجابة عليها خلال المؤتمر اللي باش يكون نهار السبت الجاي 11 جويليا في تونس. بالتوفيق لكم. شكرا دكتور سمير طرابلسي عن المبادرة العالمية للحوكمة والاستدامة. هذه فكرة على المؤتمر.
2: وهذه دعوة الحقيقة نعطيها لكل المهنيين في قطاع اللي باش
0: يكونوا حاضرين إن شاء الله،
2: باش يكونوا حاضرين نهار 11 جويليا
0: إن شاء الله. من غير ما نذكروا الاسم الفندق. شكرا لك يعطيك الصحة سي سمير. شكرا
2: بارك الله فيك مدام أميرة على الاستضافة.
0: يعطيك الصحة بالتوفيق. نقول لك رحلة وسفرة ميمونة إن شاء الله وعودة لأرض الوطن، بما أنه أنت توا في فترة إسكال، توا باش ترجع إن شاء الله
2: في
0: لتونس
2: فرانكفورت.
0: في فرانكفورت. شكرا لك على التزامك في التوقيت هذايا، وإن شاء الله موافقين في المؤتمر السنوي الخامس للمبادرة العالمية للحوكمة والاستدامة اللي باش تدور فعاليتها في الحمامات نهار السبت الجاي ان شاء الله 11 جويليا. دقائق ويكون حاضر معكم هادي جبنياني في كافي امريكا.
1: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والاشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
3: عد الموشتك تسمع

0: الشرفة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: كافي أمريكان.
1: صباح النور، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. 8:08، مرحبا بكم في كافي امريكا من توا حتى 8:30. اكيد نرجع على اخر اخبار كاس العالم لكره القدم ومواكبه لمقابلات الدور الثمن النهائي. ديجا عندنا الافيش نتاع الكار دو فينال ولين عرفناه، مباراه باش تكون بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي. علاش؟ على خاطر المغرب ربحت البارح 3-0 كندا، واحد من البلد المنظمين البلدان المنظمه لكاس العالم. باش نرجعوا اكثر تفاصيل عن المباراه هذه. والمنتخب الفرنسي بصعوبه البارحه لعب مباراه بقار، فيها برشا اندفاع بدني وفيها برشا ورق صفر، وحكم كان بجانب المباراه والحكم من اوزباكستان تانتاشيف، وفرنسا ربحت باراغواي هدف مقابل صفر. مره اخرى كيليان امبابي هدف في الدقيقه 70 من ضربه جزاء. نحكيوا شويه ايضا على مغادره ايرفيرونار المنتخب الوطني التونسي. ايرفيرونار البارح كان كتب تدوينه قصيره برشا على الانستغرام من خلال ستوري صغيره، قالوا أنه التجربة متاعي مع المنتخب وفيت وتوجه بالشكر للجميع. وأيضا العضو الجامعي خميس الحمزاوي البارح كان اكتب تدوينة اعتذر فيها للشعب والحكومة على المردود الكارثي، لكن بعد حذفها بسرعة كبيرة بعد هجوم كبير على مستوى التعليقات. نرجع بأكثر تفاصيل ونحكيه أيضا على مقابلات الدور الثمن النهائي اللي مازالوا باش يتلعبوا كيما اليوم 9 ان شاء الله لبرازيل في مواجهه النرويج. معكم نجم الدين بن سالم في الاخراج، بسام في ديجيتال، وهيدي جبريني في الاعداد والتقديم. وسعيد جدا باستقبال المدرب العربي الهيشري حاضر معايا في التحليل الفني. كوتش صباح النور.
2: صباح الخير هيدي، وصباح الناس، صباح النور على الناس الموجوده معنا، وعطيك الصحة في الاستضافة هذه.
1: مرحبا بك سي العربي، شنو أحوالك؟
2: الحمد لله
1: لاباس، صحة بخير
2: الحمد لله. سبا
1: إذا نحكيو ونبداو نحكيو معاك على مباراة أمس. المنتخب المغربي كان ترشح على حساب المنتخب الكندي بثلاثة أهداف مقابل صفر. ماتش هذا في 8 ورق صفر، زاد ماتش فيه برشا اندفاع بدني، فما إصابة لإسماعيل سايبيري في الشوط الأول لخبطت الأمور، دخل سفيان رحيمي كان في نهار وكان في فورما سفيان رحيمي، وكان سجل البونتو الثالث في 90+8. ولكن الماتش البارح ايضا كان امتياز فيه كبير لعزدين وناحي، دوبلي في الدقيقة 50 ودقيقة 82 مع زوز تمريرات حاسمة لابراهيم دياز وتمريرة حاسمة لاشرف حكيمي. رجل المباراة كان عزدين وناحي. والمنتخب المغربي السي العربي هو اول منتخب افريقي يوصل مرتين الى الدور الربع النهائي في كاس العالم بعد مونديال 2022 واليوم في مونديال 2026.
2: والله مش بالصدفة المنتخب المغربي هذا يوصل ثاني مرة على التوالي للدور الربع النهائي، فما برشا خدمة أو نيفو نقولوا احنا طولة الإشراف هي اللي عطت الأولوية للكرة المغربية باش توصل للنيفو هذا. إن شاء الله إن شاء الله نشوفوا احنا كورتنا كيف زادة توصل للنيفو نتاع للمنتخب المغربي ان شاء الله.
1: ومحمد وهبي المدرب يعني يعتقد ديما يقعد مسؤول على تصريحاته، خرج وقال سابقا جينا باش نفوزوا بكاس العالم. ترى حلم ولا قاعد يصبح اكثر فاكثر حقيقه للمنتخب المغربي مع تقدمه في الادوار الاقصائيه في كاس العالم صراحه، واللي قاعد ترى فيه انت من كوره ومن ملاعبين؟
2: هو اول حاجه محمد وهبي متوج بكاس العالم، مازال عنده يمكن شهرين ولا ثلاثه التالي مع اليو 23.
1: اليو 23 صحيح،
2: فوالا معناتها مش جديد عليه هذا، ومن حقه من حقه باش يقول هذا، من حقه باش يشوف. معناتها تشوف انت النيفو نتاع المنتخب المغربي من حقه باش يتكلم وباش يقول التصريحات هذيا، معناتها من مشروع حق مشروع. والمنتخب المغربي قاعد يقدم مستويات قويه برشا، تشوف معناتها في المباريات معناتها نقولوا احنا سورتو شفنا المباراة البارح اللي كندا قدام جمهورها والاندفاع البدني في الشوط الاول، عرف المنتخب المغربي كونه يخرج بالمباراة البر الامان، خاصة كونه ما قدمش معناتها شوط اول كويس مع شوط اول ممتاز، عرف يمتص الحضور الكندي وفرض سيطرته في الشوط الثاني بذكاء كبير.
1: رجل المباراة هو عز الدين وناحي، هيت نسمعوا شنو قال عز الدين وناحي بعد مباراة أمس وبعد تسجيله لثنائية في مرمى كندا.
3: Je suis très content que je marque aujourd'hui. C'était pas facile pour nous. On a vu que voilà, c'est une équipe qu'il a essayé de nous proposer des problèmes, surtout au premier mi-temps. Mais alhamdoulilah, on a trouvé des solutions. Maintenant, voilà, c'est un match qui va nous faire grandir aussi. C'est un match que voilà, on a vu que voilà, Il n'y a pas un match facile dans cette compétition. Mais alhamdoulilah, c'est le plus important, c'est la qualification. On a très bien fini le match et voilà, on est très très content pour la qualification.
1: تصريح قصير ولكن فيه برشا نضج وبرشا وعي يعرفوا صعوبة المقابلة هذه. شنو قال زميله في المباراة العناوي بعد الفوز الأمس ضد كندا؟
0: On savait qu'on allait avoir un gros match avec une grosse équipe du Canada qui allait tout donner et bon, on s'est pas trompé. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes sur le pressing, je pense, en première mi-temps. Mais voilà, la force de cette équipe, ça a toujours été depuis des années, c'est de jamais rien lâcher. Aujourd'hui, ça nous sourit. Donc voilà, ils ont super bien commencé le match, nous un peu moins bien. Mais voilà, il est resté calme. On a essayé d'analyser cette première mi-temps et de trouver les armes pour revenir au mieux dans la deuxième. Et je pense qu'on a super bien entamé la deuxième mi-temps et on a su rester solide jusqu'à.
1: اعتقد المغرب حضر ماتشوه بالكدا حتى كي تسمع الملاعبيه كانوا يستنوا في طبيعه المقابله هذه يعرفوا ضد شكون يلعبوا هوني يدخل التحضير الذهني نتاع الملاعبيه وايضا دور الاطار الفني زاد.
2: اكيد اكيد المنتخب الكندي راه واحد من المنظمين للدوره باش يقدم احسن ما عنده على الاقل باش يوصل البيت، لكن استخدم بالمنتخب المغربي كيعرف كيفاش يحضر مباراته خاصه من ناحيه ذهنيه وناحيه تكتيكيه، عارف كيفاش يوقفوا المنتخب الكندي لانه يعني عنده بصراحه لاعبين سريع كثير مع القدام، عارف كيفاش يجاريوا مباراتهم وتعرف انت لي ترانزيسيون تو الفوتبول دو ترانزيسيون يعرفوا وين يمشيوا القدام يماركيو وتشوف الكاليتي هي اللي تفرق.
1: امبارح كندا مع جوناتان دافيد ما لقاش روحه القدام، لقى الدفاع ويقف مليح، ديوب مزراوي ملاعب غير عادي
2: غير
1: بصراحه،
2: يعطي توازن دفاعي كبير برشا مزراوي،
1: وبوليفالون يربحك حتى في المراكز يلعب
2: طبعا.
1: مش حتى يلعب كظهير ايسر، يلعب حتى كمحور ويلعب في الوسط ايضا، ملاعب يزيد هادئ جدا على مستوى تدخلاته، ما يدخلش بعضه في البروفوكاسيون ولو انه هو مدافع.
2: مزراوي يعطي توازن دفاعي كبير وخاصة حتى في الارتداد الهجومي، تلقى مزراوي القدام
1: صحيح
2: تلقى في ال 30 متر الاخرانيين، هذا يوريك قيمة الحضور البدني للاعب وقيمة الحضور الفني للاعب والذهني كيف هذا لو نيفو.
1: امبارح زاد ياسين بونو كرة البوتولو الفسخة، ربما نحكيو على ماتش آخر كانت ماركيت الكرة هذيك كأنه حارس مرمى كرة يد.
2: صح ياسين بونو أعطى ثقة كبيرة للمنتخب المغربي خاصة انه الشوط الاول جات فرصة تاع اللي فسخ البونتو هذيك. صراحة ياسين بونو من تينة الكبار، حارس كبير وعايش يقول لك 50% الفريق وحارس المرمى.
1: أكيد المنتخب المغربي 5 مقابلات في هذا المونديال، 3 انتصارات، 2 تعادلات، 10 أهداف مسجلة، 4 أهداف مقبولة، يعني حتى عسيت شوية على الأهداف اللي سجلها، فريق متوازن يسجل في الأوقات الكل. يعني ما عندوش وقت قوة، يعني هل هذه حاجة غريبة في الكورة ولا حاجة عادية؟
2: إذا تمتلك ملاعبية كيف هكايا يعرفوا يتصرفوا في المباراة مليح وعندهم قوة شخصية باش تلقى المنتخب متوازن، باش تلقاه يرياجي وقت اللي يتحكم في الأوقات القوة نتاعو ويتحكم في أوقات الضعف، خاصة تعرف أنت الفريق وقتاش يقبل وقت تبدأ في وقت الضعف. نقولوا احنا لو تون فور لي تون فوبل، يبدا في التون فيبل يعرف يخرج المباراة نتاعو ما يقبلش، وهذا الحاجة الباهية في المنتخب المغربي كونه نشوفوا احنا التشكيلة حتى ولو خرج ملاعبي ديما تقعد متوازنة. هذه قيمة القيمة الفنية للملاعبية وقيمة الانديفيدواليتي اللي موجودة في المغرب.
1: فما بنك زيدا في المغرب، فما دي دوبلور، ما عنده شواء محمد وهبي، حتى ماتش هولندا اللي قبل هذايا يعني تقلب بدخول البدلاء
2: حاجة أخرى،
1: أو سيبيري خرج لك البارح وتخلك رحيمي وماركا رحيمي.
2: صح.
1: يعني
2: حاجة أخرى محمد وهبي يخدم على منظومة كاملة، سواء ينقص فلان ولا فلتان ولا زيد ولا عمر، تلقى المنتخب المغربي متوازن. هذاك خدمة المنظومة، منظومة دفاعية هجومية متوازنة، بغض النظر على بعض الأسماء ما عندكش كون مثلا يعوض دياز، أما الباقي تلقى المنتخب المغربي متوازن. شفت البارح اسمه رحيم يدخل في بلاست سابيري، أعطى عمق هجومي، سجل هدف الثالث، هذا صراحة منتخب مغربي قوي ومنافس جدي. أنا نتصوره المباراة الجاية مع فرنسا باش تحدد كما نقولوا احنا الفايز بكاس العالم.
1: وحكيت على فرنسا، انت فرنسا اللي البارح ربحت الباراغواي هدف مقابل صفر، ماتش كان صعيب على ديدي ديشان وكيليان امبابي، ومبابي سجل في الدقيقه 70 عن طريق ضربه جزاء. ماتش البارح خرج فيه رجل المباراه هو حارس مرمى الباراغواي اورلاندو خيل، اورلاندو خيل البارح صارت له فازه مع امبابي مع نهايه المباراه، حبي يسلم عليه يا اخي مبابي جهله وضربه بالكوره اورلاندو خيل، وكان خرج في الاعلام وتكلم البارح. باراغواي يعني ماتش غير عادي على مستوى الاندفاع البدني، الاربيتر مره يشوف وعشرة مرات ما يشوفش، هو الحكم من اوزبكستان تنتشيف اللي اعتقد انه مر بجانب الحدث، برشة تدخلت قوية برشة عنيفة، حتى ضربة الجزاء كانت واضحة أعتقد، والفار الحكم مشي حتى للفار مشي أكد قراره صح. ثم بعد يعني دخلنا في تقاطعات كبيرة، وأعتقد هذا هو ستيل باراغواي وستيل عموما فرق أمريكا الجنوبية.
2: أكيد إذا إذا إذا بتلعب ضد فرنسا قوة ضاربة قدام، تلعب ضد فريق المهاجمين متاعهم ما يرحموش وكاليتي كبيرة، تصور انت دفاع الباراغواي البارح ولا نقولوا المنظومة الدفاعية للمنتخب الباراغواياني البارح خليت فرنسا ظهر عيوب فرنسا، لأنه قدام دفاع متأخر فرنسا ما يلقاش الحلول صراحة، وبش يلقى مشكل كبير ضد المغرب.
1: ولكن كي تقبل برشا لعب كوتش باش تغلط،
2: اكيد باش تغلط،
1: يعني حتى الباراغواي تعتمد في الطريقه هذيك، اما
2: ما عندوش اسلحه القدام باش ينجم يمشي القدام،
1: عارفين انه كي باش تاكل بونتولو الباراغواي صعيب باش ترجع في الماتش
2: اكيد
1: من الاول.
2: اكيد فرنسا كما نقولوا احنا اللعب المحبذ لفرنسا هما الانطلاقات السريعه من 30 متر الاخرانيين، هما ما لقاوهاش الباراغواي، لقاو فريق منظم على 18 حتى واحد بواحد ما نجموش يتعديه بسرعة، ما نجموش يتعديه بسهولة.
1: الباراغواي حاب تعمل سيناريو ألمانيا تهز فرنسا إلى ركلة الترجيح حسب ذلك البارح مثلا،
2: أكيد ما عنده حتى حل، تصمد لين نجم تهزها كما نقولوا احنا للبيلانتيات، لكن تعرف فما ساعات لاعب يفرق على لاعب، التغييرين اللي عملهم ديشان البارح مع فرنسا دخول كوني وباركولا ما عطاوش ليفيكاسيتي القدام، حتى كوني غلط برشا البارح في وسط الميدان، باركولا ما لقاش ليزوتي نتاعو لانه الدفاع متاخر، لانه يعني هو صاحب انطلاقات قويه. فالتغيير اللي دخل دوي
1: قلب الماتش،
2: قلب الماتش،
1: الكوتشينغ نتاعو كان في بلاصتو وهو اللي جاب ضربه الجزاء.
2: اكيد دوي هو مستنس يلعب دوي
1: صحيح،
2: قلوا احنا تيتولير دوي، اما التغيير اللي عملوا بينه هو باركولا هو اللي حتى الجهة اليمين تاع فرنسا مسكرة، اسمه اللاعب
1: كوندي
2: تاع البايرن المهاجم
1: أوليزي
2: ما تعديش هو ياخو كرة ياخو قدام وزوز ثلاثة ما لقاش لي روبير نتاعو جمله.
1: هاو نسمعك سي العربي شنو قال ديدي ديشان مدرب المنتخب الفرنسي بعد الترشح امس، وكان متقلق برشا من الضرب والاندفاع البدني نتاع الباراغواي، لين حتى بعث زوز ملاعبيه باش يحميو مبابي مع نهايه المقابله.
4: Voilà, il y a l'agressivité, ça rajoute. On n'est pas sorti de notre match, mais c'est difficile parce qu'il y a la densité, ça veut bien défendre. Évidemment que la température va à l'encontre de l'intensité. Et eux, sans intensité, ils ont bien défendu. Mais ben, c'est une belle étape de passer, c'est toujours compliqué par rapport à ces équipes sud-américaines. Et j'ai très heureux que le groupe ait fait ça. Ce soir. Après, et c'est nous qui nous faisons sanctionner, puisqu'on a pris deux cartons jaunes, eux ils ont fait des fautes qui ne sont pas sanctionnées. Mais oui, par rapport à Kylian surtout, parce que je me rappelle en 2018, contre l'Uruguay, j'avais dû le sortir parce qu'ils allaient le découper. Moi j'ai demandé aux deux plus costauds des joueurs sur le banc qu'ils aillent tout de suite le protéger à la fin, parce qu'on ne sait jamais, le match il est jamais fini après, donc...
1: واضح يعني حتى رجع لوروغواي 2018 نفس الحكاية، لوروغواي يعني بلغتنا احنا نزلت على مبابي ضرب وكذا وكذا، هو خرج الملعبية عطالي كونسيدي متيوه بشمشيه ويحميه مبابي. رينا حتى التونسيون كانت حاضرة بعد الماتش ما سميوش على بعضهم الملعبية بين باراغواي وفرنسا وفي سعدي دي ديشان تخلوا أعوين التنظيم دخلوا بشي فرق الملعبية خاطر فما كان نوع من
2: التونسيون كبيرة
1: تونسيون كبيرة صحيح
2: تونسيون كبيرة واندفاع بدني خاصة من هذيك الكرة نتاع الأمريك لاتين تلقى دفاع بدني قوي تلقى فما مشادات تخرجك يحاول يخرجك من الماتش لأنه كرويا ما تنجمش باراغواي ضد فرنسا كرويا نحكي شو يلزم يشتت الانتباه يشتت
1: القنصلة ومشيو حتى في ضربة الجزاء يعني يحبوا يوسعوا في نقطة ضربة الجزاء ويقلبوا التراب
2: هذوما حاجات اكسترا سبورتيف
1: هاو نسمعوا شو قال كيليان مبابي صاحب الهدف الوحيد في مباراة أمس
5: On pensait qu'on allait venir jouer en smoking, on allait juste venir faire des belles actions des 1-2. Nous, on sait faire le sale football aussi. Et on l'a fait aujourd'hui, on a gagné. Et même dans ça, on a été meilleurs qu'eux. C'est leur football, c'est leur manière de jouer. Tout le monde joue avec ses armes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de jouer au foot. Il y a toute seule manière, c'est gagner. Ils ont essayé de nous avoir comme ça, mais on les a eu nous aussi comme ça. Maintenant, on passe à une étape supplémentaire. Il faut récupérer et se concentrer sur le Maroc. Mais on va se concentrer, on va jouer. On sait que c'est une très bonne équipe. اي اون اتري بودان لو جو مونتري اون فا دوني لو ميور دو نو ميم بور كونتينيو لو شيما
1: واضح تخيلونا باش نجيو نلعبوا في سموكينغ يعني لابسين دي كوستيم خاطر احنا فرانسيس اما احنا زاد نعرفوا نلعبوا من غير كوره جمله هامه جدا قالها امبابي وعرف المنتخب الفرنسي كيف يخرج من الفخ هذا نتاع الباراغواي
2: اكيد عندهم لاعبيه تعرف تسير المباراه ما قلت لك لو نيفو راهو يعيش معناتها يعرف يلزم يعرف يتصرف في كل شيء
1: اللي راه البارح باراغواي يلعب يقول علاش خرجت المانيا ما نعرفش انا حتى الالمان في بعضهم كي يغزروا
2: باراغواي ما عرفوش يتصرفوا في
1: المانيا تحكي
2: المانيا ما عرفش تتصرف في الماتش نتاعها هزوها لل
1: كما حبت باراغواي به هذا فيما يخص مباراة فرنسا الباراغواي دونك نذكر واحد بلاش البارح برشا ملاعبيه خرجوا تراحهم كيما في اللاكس ساليبا وباميكانو باركولا زاد فيو علي دخل دوي قلب المعطيات اكيد دونك واحد بلاش ونذكر ان شاء الله الكاردو فينال الاولاني بين المغرب وفرنسا يوم الخميس 9 جويلية 9 متاع الليل بتوقيت تونس نتعداو الماتش اليوم اللي ان شاء الله باش يكون 9 متاع الليل بين البرازيل والنرويج اكيد البرازيل زوز غيابات بارزة باكيتا ورافينا فما معطى تاريخي هام جدا وانه البرازيل المنتخب الوحيد اللي ما ربحوش في حياته هو النرويج
2: يعني دابا السوداء
1: دابا السوداء بالحق لعبوا مع بعضهم عام 98 في كاس في مونديال فرنسا 2-1 للنرويج في دور المجموعات وعام 97 دور مباراه وديه 4-2 للنرويج والمعطى التاريخي هذا قاعد يلعب تلعب عليه برشا الصحافه النرويجيه قاعده تسوق فيه برشا وتذكر فيه برشا في العباد اكيد في الاخير يعني مباراه عندها حقيقه اعتقد اليوم ولكن فما هالاند في فورمه كبيره هالاند عنده 5 بونتو في المونديال من جانب النرويج وثم نيمار ربما يبدا ربما لا مع كما قلت غيابات رافينا وباكيتا
2: نيمار صعيب ياسر يبدا لانه مازال بعيد على الكومبيتيسيون صراحه ما تصورش ان نيمار يدخل اليوم بالنسبه للنرويج قاعده ماشيه في نسق تصاعدي صراحه معناتها فريق محترم كثير قاعد يقدم في كره باهيه تعرف انت توا بصراحه انا شفت البرازيل مع كارلو انشيلوتي حاجه اخرى نعرفش المعطيات التاريخية في المباراة كل مباراة عندها حقيقتها
1: برازيل عندها مثلا جيماريش 4 تمريرات حاسمة في فور بالملاعبية ذي نجم يعمل الديفيرانس
2: الملاعبيات البرازيل كل نجم يعمل الديفيرانس خاصة جونيور
1: فيني اي
2: صراحة في فورما حتى وفي فورما جدا فهمتني نجم تكون معطى تاريخي هام جدا لكن في حقيقة المباراة حاجة أخرى خاصة البرازيل يلزمها ترجع في الكوب دو موند هذه ما فيهش كلام حاجتها بالماتش اكثر من النرويج
1: الصحافه البرازيليه قالت لك اليوم كان تخرج البرازيل راهي كارثه
2: اكيد لها عمرها ما صارت معناتها مرتين ورا بعضها فنتصور انها مباراه كبيره برشا اليوم للبرازيل وحتى النرويج اذا شكون عليها حمل دفاعي كبير
1: باهي تكهنتك كوتش اليوم
2: تصور 2-1 البرازيل
1: 2-1 البرازيل مع نهايه الوقت في 90 يعني الماتش يوفى في 90 باه نذكروا انه كما قلت الماتش اليوم التسعة متاع الليل وغدوه ان شاء الله ماضي ساعه متاع الصباح يعني اليوم بعد نص الليل ان شاء الله المكسيك في مواجهه انجلترا وبرشا مقابلات الحقيقه مازالوا. باه نتعداو الى المنتخب الوطني التونسي وإيرفي رونار البارح على صفحته على انستغرام شكر الجامعه التونسيه لكره القدم اللي سمحت له المشاركه في كاس العالم، قال شرف لي ندرب تونس، يتمنى التوفيق لنصور قرطاج واعلن نهائيا نهايه مغامرتي مع النصور. شكون الخاسر هوني؟ رونار، المنتخب التونسي، المكتب الجامعي، العبيد؟ ربما احنا زاد حابين المنتخب اللي توسمنا خير في إيرفي رونار، نعرفوش عمل في الافريق ونتائجه.
2: هو كقيمه مدرب إيرفي رونار مع صراحه مدرب كبير عنده اسمه وعنده تاريخه، نجم نقولوا احنا اللي خاسرين، المنتخب التونسي هو اللي خسر مدرب كبير. ما نعرفش شنو هو الاسباب، اسكو ثم ذبابيه في الرؤيه القدام شو باش يكون، لانه يعني مدرب بالاسم هذا كي يقعد يعني باش يعمل مشروع رياضي نجم باش يحط اسمه في تصور. انا ما لقاش معناتها حاجات،
1: رغم انه خرج سابقا قال اذا فما مشروع نتاع بناء وكذا وكذا نجم نقعد. هذيك اللي رجعت شويه الحكايه، ربما يواصل رونار ولا
2: هما حاجتين، يا ما هوش موتيفي للمشروع اللي قدموه، هي مشكلة فلوس.
1: وربما ما نعرفش قعدش معاه المكتب الجامعي يتواصل معاه، وربما فما مدرب آخر أجنبي أم تونسي في قادم الأيام ما نعرفوش، ربما تصير قاعدة مع سلطة الإشراف زادة.
2: يمكن أنا واحد من الناس في الوسط الرياضي نتمنى كونه يكون مدرب تونسي صراحة. مدرب تونسي عنده ثقافة أوروبية ينجم يفيد بها الكرة التونسية، وعنده علاقة معناتها على تواصل مع الملاعبية اللي تونس البرة والموجودة في تونس، لأنه يعني حتى احنا زادة في تونس موجود في
1: عندك الملعبية. بروفيل هذا عندك الاسم؟
2: والله شو قولك معناتها، فما راديج عايدي مثلا، راديج عايدي عنده كما قلوا احنا كلاعب منتخب فاز بكوب دافريك، لعب في عرق البطولات في انجلترا، ان شاء الله علاش ليه معناتها. فما اسماء اخرى حتى تونسي اللي مشى المغرب سي كابتن نور الدين نبي فوالا. انا عندنا
1: مش نصر الدين نبي
2: عندنا دي بروفيل باهين في تونس معناتها، ما نجموش نخزروا حتى احنا، لازم ننظر بالكره نتاعنا. فما ناس نجم تعاون بكذا يعني. شفنا احنا المدرب السابق المنتخب التونسي زيد تنجمش كيما نقولوا احنا تتعدى وما تقوم ما تذكروش سي جلال القادري ما تلقاه يعمل في نتائج كبيره مع
1: الحزم
2: في الحزم في السعوديه.
1: باهي والبارح العضو الجامعي خميس الحمزاوي كان كتب تدوينة اعتذر فيها للشعب والحكومة على المردود الكارثي لمنتخبنا الوطني التونسي، عدد غير مسبوق من التعليقات، ثم حذفها التدوينة متاعه. إذا نجم نعطي رأي هوني في الموضوع، أكيد فما أنا قريتهم التعليقات والساعات بالي، فما بعض التعليق المسؤولة اللي فيها احترام لسي خميس الحمزاوي، وثم عديد التعليق اللي فيها برشا ثلب وشتم، وهذا غير مقبول إنسانيا ومرفوض تماما. يعني صحيح الحمزاوي والمكتب الجامعي إذا أخفق وفشل اليوم ماهيش جريمة، لكن فشلت تنسحب وتخلي بلاستك لغيرك، دماء جديدة لازم في صلب المكتب الجامعي. اليوم المكتب الجامعي أخفق وفشل من كأس العرب إلى كأس إفريقيا إلى كأس العالم، يعني المعادلة واضحة، تمشي على روحك وتخلي بلاستك. البارح ربما زاد نحسب الخميس الحمزاوي اللي ما تكلمش في الإعلام لكن كتب في السوشيال ميديا، على عكس عديد المسؤولين اللي ما كتبوا حتى شيء وبين ظفرين يعني متخبين ما يحبوش يتكلموا.
2: كان عنده الشجاعة هو باش يتكلم على الأقل،
1: يعني استاتيو متاعه من بعد فسخه، نحترموه إنسانيا، أما ظهر الشعب التونسي رافض كل طرق الاعتذار.
2: أكيد كي تشوف مصر وتشوف المغرب ونوصلت وتشوف المنتخبات الإفريقية اللي كانت مغمورة كما الرأس الأخضر كما كونغو كما شو اسمها سينيغال كوديفوار، على 10 فرق إفريقية تترشح للدور الثاني وواحد تنسحب بها تونس، سي نورمال الشعب مش باش يغفر لك الحكاية هذه. شو
1: لا وتخرج هذا توا تكتب، يعني ما خرجناش البارح من كأس العالم، احنا
2: ديما نخرجوا، أما الطريقة هي اللي ما هيش، احنا مش بنفوزوا كاس العالم، لكن أعطينا منتخب يلعب كرة يشرف الراية الوطنية. باش تمشي تلعب في كاس العالم باش تشرف بلادك انت، واش باش تخرج بالطريقه هذيك.
1: سي العربي الهيشري، شكرا شكرا ليك جزيلا، قومناك الصباح وجيت بحذانا.
2: لا بالعكس وبليزير.
1: خلطت تعمل القهوه نتاع الصباح ولا مازلت؟
2: والله عملت قهوه ديما هكا ماتينال 6 6 ونص تقريبا برا.
1: ما شاء الله كنت خارج حدود الوطن.
2: اي
1: ربي ديما يوفقك. فما برنامج واضح ان شاء الله ولا مازال شنو برنامجك؟
2: والله مازلت هو من الترتيحه ان شاء الله ربي يسهل في خير.
1: يعطيك الصحة ونورتني وشرفتني بحذية سي العربي الهيشري، شكرا ليك. هكا نكونوا كملنا كافي امريكان اليوم الصباح. كان معكم نجم الدين بن سالم في الاخراج، هيدي جبريني في الاعداد والتقديم، بسام في الديجيتال. الماتينال ويكاند متواصله مع اميره، وان شاء الله بعد اقل من 3 دقائق موجز الاخبار على موجة اذاعه الشباب. نهاركم زين، باي باي.

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت من 6 ل 10 ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. اليوم بدء التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة انطلاقا من الساعة 10 صباحا للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية. قافلة وجهني 2026 تنطلق من ولاية صفاقس وتنتقل إلى مدينة الثقافة بالعاصمة يومي 11 و12 من جويلية، ثم إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 من جويلية للتعريف بفرص الدراسة في تونس والخارج. مشروع المخطط التنموي 2026-2030 يراهن على إحداث نقلة نوعية في منظومة التكوين المهني من خلال مضاعفة عدد المتكونين ليبلغ نحو 135 ألف متكون خلال السنوات الأربع المقبلة. تتواصل بمنطقة الرمال من ولاية بنزرت لغاية 15 من جويلية الجاري فعاليات المخيم الصيفي الأمل لفائدة أكثر من 50 طفلا وشابا من قرية الأطفال أسواس المحرس. يختتم مسرح أوبرا تونس ورشاته التكوينية للموسم الثقافي 2025-2026 لقطب المسرح والفنون الركحية من خلال الدورة الثامنة لتظاهرة تعبيرات مسرحية، ويستل الستار على هذه الدورة اليوم بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة الشادلي القليبي. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يطالب بإعداد برنامج عاجل لتأمين المؤسسات الصحية للحد من الاعتداءات على منظوريه أثناء مباشرتهم لمهامهم. في العالم، قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إنه سيرد بكل حزم وقوة غير مسبوقة على أي محاولة لاستهداف المملكة. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام. أجمل تحياتي صبرا البلعزي، يمنت لكم المواعيد الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
5: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم مشروع فني وموسيقي مبتكر يجمع بين الساكسفونيست التونسي الفرنسي ياسين بولعريس ومغني الراي والبلوز الجزائري سفيان السعيدي، حوار فني متميز يوم الأحد 5 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني الجاز.
3: شباب من تونس.
1: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: قلبي سعيد وياك يا حبيبي بصوت وردة الجزائرية، غنية حلوة برشا الوردة الجزائرية، سمعناها راو بإعادات متعدة ومختلفة وبأصوات اللي أتقنتها وأديتها كيف ما يلزم وأحسن، لكن تقعد ديما النسخة الأصلية. النسخة الأصلية، أنا من محبين النسخة الأصلية ديما للفنان، تقعد ديما الأحلى والأروع. وسمعنا النسخة الأروع من قلبي سعيد، إن شاء الله قلوبكم كلها فرحانة بالخير وبالسعادة وبالأخبار اللي سارة وبالنجاحات. بعد البكالوريا ديما العيون تمشي للتوجيه وتولي المشكل متاع اختيار الشعبة المناسبة اللي تتلائم مع سكور متاعنا. يذولي من أكثر النقاط اللي تاخو منا وقت وحيز زمني، هذيك علاش نتبو ياسر معناتها اللي يصيروا اللقاءات اللي تصير للتعريف بالشعب، كما قافلت وجهني اللي انطلقت استثنائيا من صفاقس، بدات البارح نهارين اليوم وغدوه، في البارح واليوم عفوا في صفاقس، للتعريف بفرص الدراسه في تونس وكذلك الخارج. كما قلنا فعاليه قافله وجهني 2026، معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف لتعريف التلاميذ و في البكالوريا بطبيعة وطلبة المستقبل بفرص الدراسة في تونس والخارج. حسب المنصة هذه الإلكترونية المنظمة القافلة، المعرض باش يتواصل نهارين قلنا في صفاقس، باش يمشي بعد لمدينة الثقافة بالعاصمة يومي 11 و12 جويليا، ثم إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 جويليا. تعالوا تختاروا بطبيعة الأيام أو المكان معناتها المناسب والأقرب لكم انتوما باش تمشيوا وتحضروا فيها الأيام التوجيهية هذه والتعريفية. تظاهر باش يشاركوا فيها أكثر من 100 عارض يمثلوا جامعات تونسية وكذلك أجنبية، مراكز لغات وتكوين، وكالة مختصة في الدراسة بالخارج اللي ممكن ينتميوا لأكثر من 30 بلد حسب طبيعة المنظمين لقافلة وجهني 2026، وبرنامج التظاهرة في أكثر من 80 ورشة عمل، 100 ندوة، إلى جانب عرض منح دراسة وبرامج تكوين. هذه الكل تلقاوها في كما قلنا الأيام التوجيهية أو قافلة وجهني 2026، انطلقت البارح في صفاقس ومتواصلة زادة اليوم في صفاقس في باب حر بالتحديد، في أحد الفنادق في باب حر في صفاقس، في انتظار 11 و12 جويليا في تونس في مدينة الثقافة و18 و19 جويليا في مدينة السوسة. وبالتوفيق لكم الناس الكل. وعلى الاختيار باش نحكي بعد شوية في فقرة الكوتشينج مع أحلام الشاويشي على أهمية الاختيار الصائب المناسب لنا، كيفاش زاد الوالدين ما يزمهمش يدخلوا برشا، يقعدوا فقط دورهم توجيهي تأطيري باش زاد الطالب الجديد يكون معناتها مسؤول على الاختيار نتاعو وتبعاته من بعد، وان شاء الله بالتوفيق للجميع. وقعدوا معنا في الاستماع. طيب باش نقعدوا مع فقرة بوان روت. نقول صباح الخير العماد الطويل الخبير في السلامة المرورية، اهلا وسهلا بك عماد.
1: صباح الخير أميرة، صباح الخير لجميع المستمعين ومستعملي الفريق، ومرحبا بكم.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بك. اليوم في توقيت استثنائي عماد، تقترح علينا كالعادة فقرة بوان غوت وأهم النصائح المرورية اللي نجموا ناخذوها من عندك. اليوم اخترت باش تمشي للحمامات وإلى السوق البلدي في الحمامات.
1: السوق البلدي بالحمامات، السوق البلدي بالحمامات يجي يعني بحذاء موقع الرباط، حمامات يعني الدخول الى الحمامات عبر شارع الجمهوريه وين نوصلوا على مستوى مفترق شارع علي بن هوال، ومن غاديك على اليسار كي نتوقف نلقاو السوق البلدي بالحمامات. فما محطه للحافلات جنبه محطه للسيارات الاجره اللي في اتجاه توجه نتاعها في اتجاه مدينه نابل. في القفاء نتاع السوق نلقاو فما مأوى موجود، والسوق هو مش كبير لما حالة، أما نلقاو فيه كل شيء تقريبا، اللي بشي عمل القضية نتاعو يلقى فيه معناتها من خضر وغلال وكذلك حتى من الأسماك وغلال البحر، وكذلك فما بجنبه هو القدام، ولكن كي نقوله بجنبه القدام معناتها في اتجاه المحجر هو سانس انتردي، يعني نجم نمشي متراجلا، فما فضاء تجاري موجود. وبعدين فما البحر، يعني الشط نتاع الحمامات يعني اللي بيشوف للمنطقه هذه، خلعتي بالتحديد على مستوى شارع الجمهوريه، واللي بيحبوش على مستوى الشط ما يدخلش في الاتجاه المحجر، يعمل الدورة على اليمين مع شارع 9 يناير الوصول على مستوى مفترق شارع الحيطان بورقيبة ويوصل مغاديك على مستوى الكورنيش وشط الحمامات. ينجم يعمل القضية متاعه، ينجم زادة كيف يعمل تبخيرة يعني في الحمامات. وبالتالي اليوم خلينا نقول طقس تاع الصيف نتاع عمى تحديها الصباح ما فيها باس، ومع هذا النجم معناتها نعملوا قضيتنا ونتفرجوا زادة مع العائلات نتاعنا في مدينة الحمامات. نقطة بجنسيرها بناية بخصوص فما محطة التاكسيات اللي على مستوى شارع الحبيب بورقيبة، هي محطة يتفاوضوا فيها محطة التاكسيات بالصف ومنظمة الأمور. معناتها هنقول أنا معناتها بالحق معناتها الأمور منظمة، الصف بتاع التاكسيات موجود بالصف اللي باش يلقى التاكسي الوالي هو اللي باش يركب فيه ويتوجه نحو وين مش يمشي معناتها التوجه نتاعو. وهذه نقطة إيجابية معناتها داخلة في إطار معناتها تنظيم حركة الجولان، وإذا بينا كنا نشوفوها موجودة على مستوى كل المدن التونسية. صحيح مدينة الحمامات هي مدينة سياحية، بالتالي نلقاو فيها الحقيقة معناتها للأمانة معناتها المدينة نظيفة مزينة، معناتها فيها كل المرافق الأساسية، والمنطقة لهنا معناتها الخدمات الموجودة على مستوى النقل والتنقل على مستوى مدينة الحمامات وكل معناتها المدن المحاذية لمدينة الحمامات، زدنا نلقاو حتى على مستوى الخدمات بخصوص كل التجار الموجودة هنا بمختلف الأصناف نتاعها، يخليها منطقة حية هنا صحيح ومنطقة سياحية ومنطقة نجموا منها هي نعمل القضية نتاعنا كما قلت ونعمل تبخيرة ما فيها بيت.
0: أهم حاجة أنه نكونوا معناتها محافظين على سلامتنا في الطرقات. نعرف برشا اللي يمشيوا الحمامات حتى معناتها في نهارهم، دونك حتى الطرق المؤدية والتروت الحمامات تكون فيها حركية.
1: خاصة الدخول لمدينة الحمامات ينجم يكون من جهة معناتها الطريق الصغير، يا إما من جهة معناتها الدخول على مستوى الحمامات الشمالية المحور هذاك، ولا الدخول على المحور نتاع الحمامات يعني بركة الساحل، ومن غاديك التوجه نحو وسط مدينة الحمامات. طبعا كذا المرور صحيح وهذا أنا بطبيعة الحال فصل صيف، ولكن من ناحية أخرى زي كيف ماذا بنا باش نحترمه معناتها خاصة السرعة داخل مطار العمران، الوقوف والتوقف على الوضعية الأولى والوضعية الثانية بلا، وحاجة أخرى زي كيف تكلم يعني الخروج من السيارة معناتها فتح الأبواب معناها كي نجي مش نهبط نسيس روحي ونحاول باش نثبت ايه فما سيارة جاية ولا. ونقطة مهمة جدا بالله الصغيرة ديما النزول والصعود من الباب الخلفي الأيمن، وبما فيهم سادة الحلفاء في السيارات الأجرة تاكسي.
0: يعطيك صحة على الملحوظة هذه، خاصة كما قلت في الطرقات للسيارة حتى اللي بشيقف لأي عطب وكل يرد باله في التوقف والنزول ديما من الباب الأيمن للركبين. يعطيك صحة إيماد، شكرا. هذه كانت فقرة بوان روت اليوم في توقيت استثنائي، سينو بعد شوية الكوتشينج التاسعة صباحا مع أحلام الشواشي.

0: كوتي جينا احمد سعد هاي يحب يدلل يحب شكون يدلل احمد سعد فما حتى حادث اللي ما يحبش الدلاله لكن ان شاء الله تلقاو ديما من الناس اللي تحبوهم الاهتمام اللازم كوتي توقيتنا 9 متاع الصباح بعد ساعة من توا تنطلق خدمة الإرساليات القصيرة للتلامذة السادسة ابتدائي اللي إن شاء الله تكون نتائج متاعهم مبهرة على قدر توقعاتهم وعلى قدر العمل متاعهم زادا لأنه كما قلنا باش هي مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية المعروفة بالسيزيم بعد ساعة كما قلنا من توا تنطلق خدمة التسجيل للتعرف على النتائج يمكن المترشحين الراغبين في الحصول على النتائج عن طريق الإرساليات القصيرة SMS التسجيل بالخدمة هذه ابتداء من 10 صباحا اليوم 5 جويلية 2025 والنتائج إن شاء الله غدوة توصلكم كاملة تبعثوا إرسالية قصيرة للرقم 85005 تكتبوا فيها 6 بالفرنسي SIX ثم ترك فراغ اسباس ثم رقم التسجيل في المناظرة اللي هو يكون متكون من 6 أرقام طبقا لما ورد في استدعاء المترشح وإن شاء الله بنجاح والتوفيق للجميع. باش نحكيو على التوجيه وبما أنه بديت من توجهني ولا قافلة توجهني بديت البارح في صفاقس البارح واليوم في صفاقس وستكون قريبا في مدينة الثقافة بالعاصمة يومي 11 و12 جويلية وفي سوسة يومي 18 و19 جويلية قافلة وجهني أو للتلامذة البكالوريا النجحين في البكالوريا لاختيار إن شاء الله التوجيه المناسب. قلنا على الشلاف في فقرة الكوتشينج ما نحكيه زادة على الاختيار وأهمية حسن الاختيار. كوتشينج كوتشينج نقولوا صباح النور لأحلام الشواشي المدربة في التنمية البشرية. أهلا وسهلا أحلام صباح الخير.
1: صباح النور صباح الخير صباح الطاقة الإيجابية صحويل كبيرة
0: بخير حلومة شكرا. اليوم طلبة أو الناجحين الجدد خلينا نقوله في البكالوريا وإن شاء الله يا ربي اللي يستنوا في نتيجة الكنترول دورة المراقبة زادة يلتحقوا بالمهم شهادية ما يصير شاوت مهمي شهادية اللي هي فترة معناتها مصيرية يظهر لي خاطر باش تختار الشعبة المناسبة ليك ولا الشعبة اللي تحلم بها وتتلائم مع سكور متاعك الشعبة اللي باش تحدد لك مستقبلك المفروض من بعد هو دونك فترة متاع تمهميشة وماذا بينا معناتها نلقاو التأثير المناسب أما زادة يلزم التلميذ يكون حر في اختيار الشعبة اللي تناسبه وتناسب إمكانياته وطموحاته. قديش مهم اليوم حسن الاختيار وفماشي مراحل هكا عملية خطوات عملية تخلي هكا تلامذة والطلبة طلبة المستقبل يختاروا بأكثر معناتها واقعية وأريحية.
1: والله هذه موضوع مهم جدا خاطر تويكا سي فتنا بالنسبة للتلامذة الناجحين في الدورة الرئيسية نهنيهم الناس الكل فتنا النجاح ونجحنا وفرحنا توا تعدينا لمرحلة مهمة جدا اللي هي مرحلة مصيرية اللي باش تحدد مستقبل التلميذ اللي هي التوجيه الجامعي. التوجيه الجامعي هو معناتها توا هو حديث الساعة والناس الكل تحب تختار معناتها الشعبة اللي باش تمشي لها وفما برشا معايير منها المعدل منها القابلية متاع التلميذ وكل شيء. احنا تويكا معناتها في فقرة كوتشينج نحبوا نأكدوا على أهمية حرية الاختيار بالنسبة للتلميذ. ساعات التلميذ يبدأ عنده معدل باهي يكون مغروم مثلا عنده هواية الموسيقى وإلا فنون تشكيلية وإلا حاجة تلقى الولي يكون يعارضه يقول له يا أخي أنت مثلا نجحت في الباك معدل ممتاز باش تمشي لي الشعبة هذه احنا يعطيك صحة معناتها يحكي معناتها يحاول يأثر عليه في اختياره فهمتني. دونك احنا نصيحة للولي خليه ياخذ حاجة اللي يحب عليها اللي مغروم بها واللي را روحوا فيها. انت اوكي مثلا تكون باغ اكزامبل اخترت مجال معين في المهنه نتاعك مش بالضروره ولدك باش يكون نسخه منك انت مش بالضروره انت طبيب مثلا ولدك لازم يقرا الطب ولا انت مهندس لازم يكون مهندس مثلا يكون نجم يكون هو تلميذ متميز لكنه عنده طموحات اخرى يحب مثلا يقرا موسيقى يحب يقرا فنون تشكيليه يحب يتخصص في مجال اخر انت ما تحاولش تاثر عليه خلي اختياره هو حر فيه عخاطر هذاك مستقبله اللي باش يختاره وباش ينجم هو بغلا سويت ينجم ينجح فيه وينجم يتميز فيه. خاطر احنا للأسف برشة تلامذة تلقاها مثلا يكون متميز وقت البكالوريا ويكون ناجح بمعدل باهي وكل، لكن يختار شعبة بعد في التوجيه الجامعي ما تتمشيش معاه
0: صح،
1: تلقى برشة ينقطعوا معناتها في الدراسة
0: ما يكملوش، يقول لك تفرضت عليا ولا وجهوني بالغلط. هذيك علاش مهم راهو انه زاد الطلبة تلامذة معناتها ناجحين يمشي ويحضروا في اللقاءات هذه والقوافل اللي تصير التوجيهية اللي تنظمها وزارة التربية وإلى مؤسسات خاصة، يمشي ويشوفوا معناتها الشعب اللي هما يحلموا بهم ولا اللي تتماشى مع سكور متاعهم، شنو أهم المواد اللي فيها، شنو هو الأفاق متاعها، فرص معناتها التكوين التربص كيفاش تكون، ياخذوا فكرة أولية مسبقة باش يبدوا عارفين علاش قادمين، مش من بعد من أول سمستخ يقول لك لا باش نعمل من إعادة توجيه.
1: وشادة فما حاجة فما شعب إنوفاسيون نقولوا احنا حاجة ما صارتش قبل ما تقراتش قبل
0: متجدة جديدة
1: يتخوفوا منها حاجة جديدة، بالعكس خليه مثالش خليه يكتشف مجالات جديدة بالك في أفاق تشغيلية من نهار آخر ما يندمش على اختيار ويلقى خدمته بسهولة. مثلا عندك زادة برشة فما اللغات زادة توا فما ناس يتخصوا يقرأوا اللغات مثلا برشة ناس يبقوا فيها أفاق كبيرة معناتها ما تكونش أنت عندك أفكار مسبقة. مثال ناخذوا فكرة ونتشاوروا في الموضوع كعائلة، لكن الاختيار
0: في النهاية الكلمة الأولى والأخيرة لازم للتلميذ هو اللي يختار. يعطيك صحة أحلام، شكرا. كانت هذه فقرة الكوتشينج، بعد شوية ماشيين للقروين مع مكرم الهديجي ونعملوا طلع الأسعار أهل السويم تاع الخضرة الغلة اللحوم الأسماك في القروين كيفاش طالعة ولا مقبولة. فقرة مخشي الويكاند.

0: مرحبا بكم مجددا في ربع ساعة الأخرانية من الماتينال ويكاند اليوم لحد 5 جويليا. معي أنا أميرة زيدي. نعود نذكر اللي اسمه فينا اللي ينتظروا في نتائج البكالوريا إن شاء الله دورة المراقبة إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. أما بالنسبة اللي ينتظروا في نتائج السيزيام ونظرة الدخول المعاهد المدارس الإعدادية النموذجية دورة 2026 أنه بعد شوية العشرة متاع الصباح تبدأوا تسجلوا في خدمة الإرسالات القصيرة الاس ام اس ابارتيغ من 10 صباحا اليوم 5 جويليا. تكتبوا 6 من بعد اسباس من بعد تخليوا رقم التسجيل في المناظرة اللي يتكون من 6 أرقام واللي هو الرقم اللي يرد في استدعاء المترشح لامتحان أو لاجتياز امتحان السادسة ابتدائي. إن شاء الله بنجاح وبالتوفيق للجميع. فقرة مارشي الويكاند.
1: مارشي الويكاند.
0: أسعار الخضرة، الغلة اللي ما نستطاع إليها سبيلة، اللحوم الحمراء، الدجاج، الحوت اللي هي في نسق تصاعدي الحقيقة، وقليل تتفاجئ أنه السوم تاع الحاجة الغلة ولا الخضرة تلقاه أرخص من اللي كان معناتها بحاجة قليلة، رغم اللي تبدأ الخضرة والغلة في وقتها، أما الأسعار تبدأ مرتفعة ومشطة على التونسي وعلى ميزانية العائلة التونسية. قلنا باش نمشيو للقروان اليوم هكا في كل ويكاند سبت لحد نمشيو مع مراسلينا نمشيو نشوفوا الأسعار في الجهات. ماشيين للقيروان مع زميلنا مكرم الهديجي. صباح النور مكرم.
2: صباح النور أميرة، تحية ليك لكل الفريق ولكل المستمعات الشباب والمدينة.
0: قايمنك بكري مكرم باش تعمل دورة وتحس بالعيلة، نعلمك المسؤولية قبل ما تكون أسرة خاصة بيك يا مكرم.
2: بالضبط أميرة، خاصة ربة البيت صراحة، بما أنه السوق معناتها مرشي طريق حافوت تقريبا أميرة كله ربة بيوت معناتها
0: يحبوا يختاروا على كيفهم عاد الغلة باش ما تجيهمش قطوس في شكارة.
2: بالضبط، تصير على كيف أميرة، وأكيد رب البيت نهار الأحد يبقى يتاع معناتها الأمهات الأغلبية هي اللي تقضي معناتها على كيف قضية الجمعة، معناتها تخرج للمرشي على عينها معناتها كل شيء، تشوف الأسواق تشوف معناتها هو شنو ينقص
0: وتختار المنتوج معناتها. ساعات فما الخضار اللي يخليوك تختار وحدك، فساعات يعبيهوما دوك على عينيك ديما كل شيء. ما اللي يهمنا توا الخضرة وخيرة ربي موجودة الحقيقة، الخضرة والغلة وكل شيء متوفر، كل شيء تشوفه على عينيك، خضر وغير الفصول الأربعة تلقاها. أما الأسعار هي ساعات اللي تهربنا، شنو الأسعار عندكم في القروان؟
2: بالضبط أميرة، الأسعار معتها أقل شوية، معتها باقي مرتفعة بكل صراحة، لكن أقل شوية من العادة، خاصة في الخضر الموسمية معتها أميرة.
0: البصل، الفقوس، الطماطم.
2: الفقوس، الطماطم، البصل. نبدأ أميرة بالطماطم تقريبا حسب النوعية بين 800 ودينار و700، بالنسبة للبصل بين دينار وكذلك دينار و300، نلقاو كذلك ود القمرة دينار و500، نعطيك كذلك البطاطا بين دينار و500 و2450 أكيد حسب النوعية وحسب الكاليتي. كيف أو البتراب 2500، الخس دينار و500، السبناخ 5000، القرع الأخضر
0: بالكيلو
2: بالضبط بالكيلو، القرع الأخضر 2500، السبناريا بلتين، وكذلك المعدنوس بين 500 و700، الفلفل الحار بين دينار وكذلك دينار و2000 و100 معناتها حسب النوعية.
0: الفلفل الحار يتسمى أرفق شوية، راهو على مستوى العاصمة يوصل حتى ل 4000 فلفل الحار ولا 1500. انتم عاد بلاد الكافتاجي ولا التستيرة القروية داك الفلفل يلزم يكون سمو مناسب.
2: بالضبط يكون سمو مناسب أميرة في معناتها في القيروان، وخاصة تعرف معناتها المزارع برشا معناتها في القيروان، خاصة في أرياف ولاية القيروان كما على الشبيكة
0: السم أرفق
2: أكيد، معناتها إنتاج معناتها أميرة معناتها آليا باش يكون أنقص شوية في السوم من المدن معناتها الكبيرة ولا تونس العاصمة، وتنجم تقل الشواء نتاعك كذلك أميرة حسب الإمكانيات نتاعك. نحن نكملوا أميرة كذلك، ثم الفلفل المسكي بدينار واربعة نيه. نمشيو للحوم أميرة العلوج نلقاو ب60,000، البرشني كذلك ب60، والكبدة ب65 بالنسبة هذه للحوم
0: الحمراء. البقري
2: اللحوم البيضاء معناتها كل شيء معناتها حية أميرة تقريبا، تلقى الدجاج العربي فروج العربي معناتها ولا السردوك العربي 30 دينار، تلقى أيضا الدجاج معناتها بالكيلو تقريبا بين 8,000، وكذلك تلقى حتى ال 17 دينار، تلقى كذلك بالنسبة للأسماك النازلي ب10,000، السردينة 6,000 اليوم، نلقى وكذلك الوراثة ب20 دينار،
0: المربية
2: المربية بالضبط مش البحرية،
0: البحرية تفوت حتى الـ40،
2: تلقى حتى الـ40 حتى الـ45 معناتها أميرة، توصل المرة حتى الـ48 دينار. العدس الأصفر أميرة 7,500، نلقاو أيضا الغلال كذلك التفاح بين 2,500 و3,800 معناتها حسب النوعية.
0: باهي برشا، نعمل مقارنة، معناتها التفاح تلقاه في 6,000 و7,000.
2: الدقلة ب 8 دنانير كذلك أميرة، العوينة ب 4,000، العوينة سنتروا هذه النوعية الحمراء معناتها العوينة الحمراء مش الصفراء ب 4 دنانير، المشمش الشاشي ب 4,300، نلقاو أيضا معناتها التفاح السبيبة ب 5,900، نلقاو الرويال الفوخ الرويال 3,800، دلاع بالكعبة أميرة اليوم في المرشي 6,000 الكعبة، البطيخ بدينار و800 الكعبة، يعني حجم متوسط نلقاو معناتها تقريبا الأنواع الكل بتاع أميرة، الفوخ بوتمكاية ب4,300، عنب مورنيك نلقاوها ب6,000، نلقاو أيضا معناتها المشمش معناتها قلب اللوز هذاك أميرة تبدأ الكعبة عريضة ومشاية بالطول ب 4,200، اللوز الأخضر 2,500 الكيلو معناتها اللوز أخضر فريش، نلقاو أيضا معناتها العوينة سدر تسمى ب 2,500، العوينة الحمراء ذيك الخدة مكبوسة وكعبتها صغيرة، وكذلك نلقاو الكاكاوية مع 100 جرام بدينار و200، والبسباس 100 جرام بدينار و500.
0: ما شاء الله عليك، هكا مشيت حتى للفاكهة أو هكا زريرة أو الحكايات اللي نستعملوها واللي ربيت البيوت ينجموا معناتها ياخذوهم ويحطوهم في قفتهم معناتها اليوم. يعطيك الصحة، ما أنا كان نعمل استنتاج صغير معناتها من المداخلة نتاعك، فكرة على الأسعار، فما أسعار معناتها غالية لكن فما أفريات نجم تعمل أفريات، خاصة
2: كيف تتوغل أميرة في السوق معناتها، ومعناتها تمشي مخر شوية ما تمشيش بكري
0: معناتها. هي هذه هي الحكمة، تمشي مخر قريب السوق يوفا غدوة نهار اثنين دوك يطيحوا شوية في الأسواق.
2: اي بالضبط أميرة، يطيح ما خاصة كي يقدم الوقت معناتها الأغلبية نتاع الناس تمشي بكري شوية، لكن اللي يمشي مخر معناتها تقريبا أميرة بين 8:30 9:30 معناتها 10 يعني يلقى الأسواق، يعني الصيحة الكاليتي موجودة راهو أميرة، باش معناتها تكون الكاليتي خايبة، أما الكاليتي موجودة معناتها حاجات مقبولة جدا تنجم معناتها تستغلها معناتها في كوجينتك بطريقة معناتها صحية وطريقة جيدة معناتها، ومش معناتها الغلة الخايبة ولا الخضرة الخايبة، خضرة مقبولة جدا تنجم تاخذ قفتك معناتها، وتنجم خاصة تتوج أميرة تدخل في دارز السوق كما نقولوا باش تلقى معناتها الكاليتي، تلقى السوم اللي
0: المرفق معناتها واللي يناسب المكتوب نتاعك. يعطيك الصحة على الجولة هذيا، شكرا مكرم الهديجي، كانت هذيا مارشي الويكاند اليوم حبيناها الفكرة على الأسعار، أسعار الخضر الغلال اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك وحتى الفواكه هكا، هنا مكرم في القيروان. شكرا مكرم الهديجي، واحنا تقريبا نوصلوا لنهايه الماتينال ويكاند لليوم. قبل ما نسلم عليكم نعطيكم فكره على البرامج اللي تنجموا تابعوها شويه اخر، نسرين حشينا وصغارها تكون حاضره معكم في سويعه من بعد ديمونش بلوس، اليوم فاطمه شابي تكون حاضره معكم 10:30، مرايه مع شيماء بسيبس نص نهار ونص، ار جي ميوزك بعد نشره الاخبار، وباش يكون عندكم موعد مع ميلودين وصال سنوسي ابارتير من مدي ساعتين، خمس نجوم مع وطف الورغي 4:30 اليوم. اليوم بث خارجي من بيربو رقبة سامر سبور 6 متاع العشية زبير لوني عاد في زنادي يكونوا معكم وديديكاس اليوم مع ألفانسي بالثامنة مساء والثمانية متاع الليل خلينا نقوله مؤنسة خاصة جدا مع 9 ونص سهرية تبدأ مع سهلة السلطاني وديمانش ميكس ماضي ساعة مع معز بالشيخ أحمد شكرا على المتابعة لكم الناس الكل مع تحياتي أميرة زيدي نجم الدين بن سالم أريج وبسام كانوا معايا في الديجيتال نعطيكم موعد الليلة وانت نجموا تسهروا في الختامة اللي تابعوا ويستنوا في البرمجة الخاصة بمهرجان جاز بتبرقة المهرجان العقد اللي انطلق نهار 2 يتواصل 9 جويليا الليلة السهرة تكون مع الموسيقي اللبناني طارق يماني نهاركم زين في الأمان
3: صباح الخير الطاقة والانطلاق صباح النور والإشراق تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال نبدأ نهارنا على العاد
4: عد المشتك تسمع

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب نجمو تسمعوها في الشمال الغربي على 96.6 في عين دراهم و89.1 في بهجة.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: الموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. اليوم بدء تسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة بداية من 10 صباحا للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية. قافلة وجهني 2026 تنطلق في ولاية صفاقس وتنتقل إلى مدينة الثقافة بالعاصمة يومي 11 و12 جويلية الجارية، ثم إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 جويلية للتعريف بفرص الدراسة في تونس والخارج. مشروع المخطط التنموي 2026-2030 يراهن على إحداث نقلة نوعية في منظومة التكوين المهني من خلال مضاعفة عدد المتكونين ليبلغ نحو 135 ألف متكون خلال السنوات الأربع المقبلة. تتواصل بمنطقة الرمال ولاية بنزرت لغاية 15 من جويلية الجارية فعالية المخيم الصيفي الأمل لفائدة أكثر من 50 طفل وشاب من قرية الأطفال SOS المحرز. يختتم مسرح أوبرا تونس ورشوته التكوينية الموسم الثقافي 2025-2026 لقطب المسرح والفنون الركحية من خلال الدورة الثامنة لتظاهرات تعبيرات مسرحية. ويسدل الستار على هذه الدورة اليوم بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة الشدلي الإقليبي. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يطالب بإعداد برنامج عاجل لتأمين المؤسسات الصحية للحد من الاعتداءات على منظوريها أثناء مباشرتهم لمهامهم. ومن أخبار العالم، يتوافد الآلاف بل الملايين على العاصمة طهران لتشييع الإمام الخميني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
0: من الخمسة للسبعة ونص، وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلولي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.

0: كمان.
1: صباح النور، صباح النشاط، صباح الحيوية، صباح الطاقة الإيجابية لكل أصدقائي الأطفال اللي صن فينا اليوم في حصة جديدة من برنامج صغارنا. إذا حصتنا اليوم استثنائية كما ديما، ليش؟ على خاطر احنا في كل جمعة عنا جو، في كل جمعة عنا ضيوف، في كل جمعة نعملوا أمبيونس محليها. نحب ساعة مبارك لكل أصدقائي الأطفال اللي نجحوا في مناظرة سنة 9 أساسي، نقول إن شاء الله ألف ألف ألف مبروك بدوام التألق والألق. ونحب نسلم برشا على أصدقائي الكل دون استثناء اللي فرحانين برواحهم، وحتى اللي متغشين شوية على النتائج متاعهم، قلهم يسالش اللي جاي خير، وانتوما متأكدة انتوما باش تبليو البلاء الحسن في المستقبل. مهم انتوما تكونوا شيخين متفرهدين وصحتكم الجسدية والنفسية بألف خير. انا اليوم مش وحدي في الاستوديو، رجعنا للاختبارات، احنا استوديو جديد الى حد هذه اللحظه ما عملناش هكا الاختبار. نجم الدين وبسام واريج ليكيب الكل نسلموا عليها، وعندنا مجموعه من الاطفال محليهم بحذايا اليوم، ناشطين مزيانين كلهم طاقه ايجابيه شيخين. احنا عندنا اختبار اليوم، باهي تعرفوا الاختبار شنو هذا؟ انا نقول صباح الخير، كان رجعت لي صباح الخير قويه، قولوا الامور ماشيه مريق، لا باهيه. اذا الامور ماهيش هي، نقول ليلى يلزمنا شويه هكا تحفيز وطاقه ايجابيه. به احنا الحقيقه العدد هو اكبر، ولكن بحكم الاستوديو هذايا ما يرفعش الصغار الكل نبداو بشويه باش كل واحد ياخذ الميكرو نتاعو والكرسي نتاعو. به متفقين؟ نبدا انا توا الاختبار. صباح النور.
2: صباح النور.
1: باهي نعطيهم 10 على 10 نجم الدين، ولا 20 على 10؟ 20 على 10. ناشطين؟
3: ناشطي.
1: ليلى اختبار النشاط نعاودوه على زوز نقاط هذا. ناشطين؟
2: ناشطي.
1: باهي هذا باش نعطيكم 3 على 2. شيخين؟
2: شيخين.
1: دايخين؟
3: لا ماناش دايخين.
1: ما شاء الله عليكم، ان شاء الله ديما ناشطين. خلينا نتعرف انا على اصدقائي اللي بحذايا اليوم ومنوريني. زعما منين نبدا؟ على يساري ولا على يميني؟ نمشي على يميني انا، البنوته مزيانه برشا، قولها صباح الورد والنشاط. شو اسمك يا مزيانه؟
4: غايه.
1: غايه محلي اسمك يا غايه، شكون سميك غايه؟
4: منش غايه، غاليه.
1: غاليه غايه ولا غاليه؟ كانك غايه، غايه في الجمال، غاية في الأدب، غاية في الروعة، وكانك غالية غالية على قلوبنا الكل. بيهي شكون سميك غالية؟
4: ما نعرفش، يظهر لي ماما.
1: تحية لها ماما. ماما ظهر فيها مغرومة بكاظم السير، فما غنية غنى فيها غالية. اسم الله عليك، اسم الله عليك، شو اسمك يا مزينة انت؟
5: نور.
1: نور محلى اسمك يا نور، لطف عليك يا نور، ملكحة يا نور. بيهي غالية قداش عمرك؟ كفنا سنة تقرأ؟
4: عملت 8 سنين.
1: عملت 8 سنين، يعني العيد ميلاد ما عندوش برشا. وقتاش عملت 8 سنين؟
4: قلت البارح.
1: لازمنا نهديو لها اغنيه عيد ميلاد سعيد. نجم الدين اليوم باش نغنيو لك عيد ميلاد سعيد. باهي احتفلت بعيد ميلادك وهناوك وقالوا كل عام وانت اغلى ما فما يا غاليه. باهي غاليه باش مغرومه انت؟
4: مغرومه بالطبيب نتاع جيش.
1: تحب تولي طبيبه نتاع جيش؟ انا قلت لها باش مغرومه، قالت لي طبيبه نتاع جيش. مغرومه بالجيش وبالجو هذاك كل لبسه، يعني يعني والكومبا والالوان نتاع الميليتير. وتحيه الى كل شخص يسمع فينا وهو يخدم في الجيش الوطني، واكيد اللي هما مهمتهم الذود الحقيقه ودرء الخطر وحمايه البلد هذايا وشعبه. تحيه الى الجيش الوطني. اما مهمه صعيبه. فما عيد ميلاد سعيد نسميوها، نسمعوها العيد ميلاد سعيد، نحتفلوا معاها. يلا نعطي

0: علاش اخترت تكون طبيبة في الجيش؟
1: على خاطر نحب جو نتاع الجيش وزيد ما معناها انا نحب كنت باش نولي جيش وما تحب الطبيبه قلت نتاع جيش.
0: هاهي هذه هي الدبلوماسيه، هذا هو كيفاش نحن نلقاو الحلول، هذه هي الجيستيون نتاع الكوميونيكاسيون دو كريز، هذه كيفاش احنا نجريو النسق في الاتصال الازماتي. يعني هوني الوالده ربي فضلها تحيه لها ماماتك تحبك تكون طبيبه وانت تحب جو الجيش، قعدت تخمم كيفاش نقاربه ووجهات النظر، فهوني لقينا انه نوليو يعني طبه في الجيش، فتطلع هذه باهي تنجح. يعجبني تفكيرك يا غاليه، ان شاء الله موفقه. باهي غاليه انت باش مغرومه تو، شنو الحاجات هكا اللي تحب تمارسهم هوايتك؟
1: نحب البوكس والكره.
0: البوكس لازمني بعد شويه بالكرسي انا هكا نجم الدين هكا باش نبعث لك شويه ولا فما بوكس في الحكايه. والكره كره شنو، القدم اليد الطايره؟
1: كره القدم.
0: لقيت صديقتي. وباش مغرومه في الكره؟
1: في الكره
0: برشا حاجات، هو في الكره مغرومه تتفرج، مغرومه تلعب، مغرومه تحلل، خاطر تو ولات عندنا هوايه راه مع كاس الحال برشا ولاو محللين، عندنا هوايه التحليل الرياضي، ما حلينا نبداو هكا نفسروا ونفهموا زاده هكا الاوفسايد، والناس الكل تولي تفهم هذاك تسلل هذاك اللي وهذاك لعب الامكانيات والخطط، ما شاء الله عليهم الناس الكل تولي تفهم في التحليل الرياضي فيه كي تبدا مناسبات. انت باش مغرومه
1: بالكره؟
0: بالكرة يعني الكرة شنو، تلعب تتفرج تحلل تلعب؟ ما شاء الله تلعب في أنا مركز. انت شنو تحب تلعب؟
1: انا نحب معناها انا مازلت ما بديتش معناها.
0: اما انت غرامك هكا غالي باش نشوفوك حارسة مرمى في الدفاع في الهجوم وسط هجوم دفاعي وسط
1: حارسة مرمى.
0: ابي اسمع ساعات راهو حارس المرمى جيه مباريات ما يراوش حتى في التلفزة، يبدا يقلق تلمو يبدا يقلق يبدا يحسب في الخطوه في الكاج نتاعو، خاطر انا تفرجت الحقيقه في مباريات في كاس العالم والله الجول اللي شفناه حتى هكا بشويه هكا بشراوم والله ما شفناه مرتاح، عدى 90 دقيقه من اروع ما فما، صدقني بعد 90 دقيقه هذيك انا متاكده مش يعمل سبور باش يحس روحه تحرك، تلمو هو قعد ما وراوش شي ما شفناه شي. باهي اما انا متاكده غاليه ما حلاك تكون حارسة مرمى رائعة جدا. تحب تمارسها انت؟ قاعد تفرش في كاس العالم توا شوي شوي ولا
1: شوي شوي؟
0: شكون تبع انت هكا تقريبا؟
1: تنجم تقول نتبع في كريستيانو.
0: ليه عاد نقاط الالتقاء والتشابه ما شاء الله، كيفاش يعملوا كريستيانو؟
1: سي
0: كلنا متفقين عليها. لا حياده مع كريستيانو. محليك غاليه نتمنى لك كل التوفيق والنجاح. مغرومه بالكره قلت لي، مغرومه بالرياضه، مغرومه بحاجه اخرى؟
1: مغرومه زاده بالسباحه.
0: ما شاء الله في بيك، نحن عندنا ابطال في السباحه. عندنا ابطال، عندنا ثلاثه حاليا، ايوب واحمد وقبلهم اسامه الملولي، ما شاء الله عندنا برشا ابطال الحقيقه، واكيد عندنا برشا ابطال باش يجيو بعدهم ان شاء الله. به تو انت تحب تولي بطله رياضيه؟
1: ايه
0: مع طبيبه هكا في الجيش بطله رياضيه، خاطر الجيش راهو باش تقرا فيزمك تبدا سبورتيفه زاده راهو برشا رياضه. به احكي لي غالي عندك اصدقاء؟
1: عندي برشا اصدقاء.
0: انا الناس اللي يقولوا لي عندنا برشا اصدقاء يكون برشا جو معاه.
2: انا واحده من صديقاتها.
0: انت واحده من صديقاتها نور، واحده من صديقاتها. كيفاش تختار اصدقائك غاليه؟
1: نختار
0: صح يختاروك ولا تختار؟
1: انا نختار.
0: هي انت تختار، كيفاش تختار؟
1: نختارهم اللي انا هو رياضي اكثر، انا هو اللي سبورتيف اكثر و... انا كيكه
0: فوالا رياضي اكثر يا براغماتيك.
1: اما الاكثر صحابي اولاد.
0: مثال شيء، خاطر انتم تحكيوا على الكوره. فوالا هذا هو. ونور تترين معاك؟
1: لا كانت معي في جيمناستيك.
0: كنتوا في جيمناستيك، اما انت بطلت جيمناستيك.
1: ما خدت ما
0: نحبش. فوالا هذاك هو.
2: منجمش اختها مازلت تترين معايا.
0: فوالا هاي الدوسية تبدا تخرج. اخت غاليه مازلت تترينا في الجيمناستيك خاطر حبت الجيمناستيك، اما غاليه ما حبتش الجيمناستيك. وين تحب تدخل تترينا تو؟
1: كوره.
0: ماما وبابا لازمكم تلقاو جمعيه اكاديميه لصديقتي غاليه باش تمارس رياضتها المفضل. باهي

0: تنطريني وانا وياك. انا بيجي عندي شويه مع الكوره بهي هكا، اما رد بالك انت تحسك حارسه مرمى، كي نشوط لك كوره مره خليها تتعدى الشوطه نتاعي، مره لا مش ديما تشدهم لي بهي ميسالش. هكاك انا وياك هكا نفهموا بعضنا، تخليني مره نمركي ومره انت تشد بهي، اتفقنا؟ مش غش هذا يا راه، هذا اسمه صديقه، صديقه ميدانيه هذه هي نسميوها بهي. ما احلاك يا غاليه نمشي نتعرفوا على نوره. عسلامة يا مزيانة، شنو حوالك؟
1: لاباس.
0: ما احلاك بالغاب ساعة. شكون اختار لك الاوتفيت نتاع اليوم هكا الغاب والفلوري والدنيا؟
1: انا اختارت وحدي.
0: اختارت وحدها ما شاء الله عليها، انديبوندونت اخت نور. قداش عمرك يا نور؟
1: انا سنة اولى.
0: سنة اولى؟ سنة اولى يعني 6 سنوات؟
1: ايه
0: باهي. وقتاش نعملوا 7 سنوات؟ عيد ميلادك وقتاش؟
1: انا صايي باش نتعدل السنة اولى، مزلت كي باش نتعدل السنة اولى.
0: مزلنا
1: تحضيري معناه.
0: مزلنا ما خرميش سنة اولى اوريدي. اوكي انا نسخالك، انت ديجا سنة اولى مش سنة ثانية. مزلت باش تعمل 6 سنوات؟ عملت 6 سنوات؟
1: عملت عيد ميلادي 6 سنوات، اما طبعا توا عطلة وصيف نمشوا للبحر
0: ما نحتفلوش. لا ما نحتفلوش، فماش قرايه ما فماش لا احتفالات لا قرايه. عطله وكنا نقرا
1: واستمتع بحال البرك.
0: فوالا ماما بابا لا تقولوا لي اقرا لا اي لا بي لا تي لا ثي لا آ لا بي لا سي.
1: انا نقرا في نيدي حساب ذهني.
0: فوالا
1: نهار برك ميسيرش معناها
0: يزي نهار بركه في الجمعه ما يعطلناش على امورنا الترفيهيه به اكهاو. ملا ماما بابا تسمعوا ولا تقولي لا آ لا بي لا سي لا واحد لا اثنين لا ألف لا بي لا تي بي. نحن توا في عطلة صيفية، كل شيء ان كونجي بي، نعملو لهمش نظام الحصة الواحدة سيونس يونيك هكا، نص نهار عطلة ونص نهار ثاني نقراو.
1: ساعة نص ساعة
0: ماكس نتاعك نص ساعة تركيز اكهاو. ليه في الصيف اكهاو سمحنا، نحنا باب التركيز نسكروه، عندي نص ساعة انا بدي معاك، عنا نص ساعة في النهار تحبوا تحكيوا معنا اختاروها، نص ساعة صباح نص ساعة القايلة نص ساعة في الليل باهي
1: باه
0: يختاروين. اما الباقي كل الصيف كيفاش تشوفوا انتي؟
1: الصيف في العطل
0: اكهاو. اي هو في العطلة يجينا فما عطلة نتاع الصيف جو تفرهيد هكيك. نورة باهي نور كي تكبر شنو تحب تولي انتي؟
1: انا كنت نحب نولي طبيبة، أما ما عادش نحب نولي طبيب.
0: علاش؟
1: خاطر معناها
0: بدلت
1: مهنة خير من الطبيبة.
0: هم المهنة كل محليهم، حتى الطب محليهم سلموا عليهم الكل.
1: أي أما حبيت مهنة أخرى.
0: شنية هي المهنة اللي حبيتها ودقت في قلبك هكو؟
1: المهنة هي محامية.
0: محامية أي أي من طبيبة محامي كلهم محليهم راه في بالك ولا جوست أنت باش تبدل الطبلية ملي كل مش تلبس تلبية طبلية هكا طبلية بيضة مش وليه في النوار والبلون هكا، مش تلبسك الروب هذيك نوار وبلون، فما في الاكحل والابيض.
1: انا نحب طبليه الكحله هذيك اللي نتاع الاسود، خاطر هذيك يلبسوها المحامين.
0: اي يلبسوها كالروب هكا تبدا محليها وكل هما كل محليهم راهم الحقيقه. اما مهن راهم شاقه في بالك صعيبه ولا انت طبيبه صعيبه وحتى محاميه صعيبه، كل المهن صعابه.
1: ما نحسش برشا معناها صعيب.
0: خاطرك تحكي هكا ما شاء الله وباش تبدا تدافع وترافع وشكون غرمك بها انت؟
1: نعم
0: شكون غرمك بها المهنه؟
1: خاطر بابا وماما قالوا لي انت معناها نحبك تولي طبيبه، انا ما حبيتش معناها. وبعديك حبيت نخدم مهنتين ورا بعضهم
0: اللي هما ميسالش عطيهم لي، نخدموا مهنتين ورا بعضهم ميسالش، الصباح نخدموا حاجه في القايله نخدموا حاجه وفي الليل نخدموا حاجه كان زمي. شنو هما اللي تحب تخدمهم ورا بعضهم؟
1: طبيبه محاميه
0: هي ميسالش،
1: وفي الليل مادام عندي وقت نجم نكون شرطيه عاديه.
0: ميسالش طبيبه الصباح محاميه في العشيه. بو انا نفضل انك انت تقلبها، خاطر المحكمه ديما الصباح محلوله اكثر ونشاط وحيويه، ماذا بيه لو محاميه الصباح ومن بعد نهبطوك طبيبه وبعد في الليل تحب شرطيه. تحيه الى كل رجال الشرطه ونساء الشرطه اللي يسمعوا فينا، اعوان الشرطه في الاستماع، في الليل شرطه شرطه مرور باهي واضحه.
1: هذا الناس ديما يمشوا القهوه يمشوا البلايص في الليل ديما ساعات.
0: تحبش تحوس انت تحب تخدمهم ديما 3 اوقات هكا؟
1: ما نحبش نحوس.
0: في الصيف هكا نحوسوا؟
1: ايه
0: بيه
1: ما شرطيين عندهم عطله زيد.
0: رجال عوان الشرطة اللي سمعوا فينا عندكم عطلة، هاو يسمعوا فيك، هاي اعطتكم عطلة من عندها بي.
1: ومتحبش المحامي انه ما تكون نوع من مديرين الشرطة.
0: ليه باش نبدلوا، باش نبدلوا، باش نعملوا نحن استنباط يعني، صباح محامية في القايلة طبيبة، وفي الليل تحبش تخدم في الإذاعة زادا من بعد كي يبدا عندك وقت فراغ؟ تحب هاكا جيت عجبك الكرسي؟ عجبك الميكرو؟ انا نقول لك بعد ما تكمل التوقيت هذاك تعدى الصباح، علاش باش تقعد هكاك انت الوقت؟
1: ما هو نحن نفيقوا صباح بكري باش نجيو لهنا، علاش انا ما نفيقش صباح بكري مع با؟
0: ايه
1: يفيق بكري يمشي خدمة بكري، نفيق الصباح نجي من هنا وبعدك نمشي الصباح العادي نمشي.
0: فوالا هذا هو، تخدم الماتينال، هي تخدم الفجر في الإذاعة بعد تمشي للمحكمة بعد اي محلهم اي
1: كي تجي العشرة متاع الليل نمشي نرقد.
0: فوالا كهو نحن باش نخدموا اربع خدم ونرقدوا العشرة متاع الليل. محليك نور، في بالك انت محليك، محليك على الاخر لازمك تجي بحذنا انت وغالية برشا مرات بهي.
1: اي
0: وباش مغرومة انت هكا بالحاجات هكا بخلاف الحساب الذهني اللي انت تقرا فيه؟ صح، هما حطوك عائلتك حطوك في الحساب الذهني ولا انت اخترت؟
1: انا نحب.
0: انت تحب الحساب الذهني وقالوا لي تلعب جمباز.
1: اي
0: به انت اخترتو؟
1: ليه ماما دخلتني وانا من الاول ما كنتش نعرف شنو لازم نعمل، كي بعديك شفت غالة كيفاش تعمل وصحابي الاخرين الكل بديت نتبع فيه.
0: احسن حاجه تعجبك في الجمباز شنو؟ رولا دافون؟
1: لا
0: ليكيليبر. سوتشا
1: رو ليكيليبر.
0: الرو يا عيني، الرو ليكيليبر. في بالك لي نلعب جمباز انا صغيره؟
1: ما نجمش نعملها، اما مازلت ما تعلمتهاش.
0: مثاليش نعرف اللي هي فيها هكا شويه مجهود.
1: لو انا في حاجه يعني نجم في حاجه تعديت من بعد، ريت انا كنت في الكيليبر تعديت لي بعدها اللي هي نقف على الحيط وبعديك نرجع بساقي بالساق.
0: هذيك هي باش تتمرن على الكيليبر.
1: هذيك صعيبه. اما سي ليه ماني قلت لك الكيليبر باش تعديتها؟ تعديتها
0: تعديتها هذيك سي بون.
1: هذيك اللي بعدها
0: اللي بعدها هي
1: بدينا نتعلم فيها بشويه بشويه، وفي ثاني يوم نجمت نتعلمها.
0: برافو، تستحق تصفيقه كبيره كبيره كبيره، انا ندعمك برشا. وشنو الرياضه اللي تحب تلعبها انت؟
1: انا السباحه، خاطر البحر من اروع الحاجات اللي نحبهم.
0: تحب البحر؟ البحر شكون ما يحبش البحر؟
1: انا عندي ماسك على الوجه كامل للبحر.
0: وعلاش تحب البحر انت نور؟
1: خاطر فيه برشا اسماك ونحاول نشد الاسماك ساعات بيدي جمله.
0: ليه الفطور ملا كي تمشي انت البحر؟ الفطور باش يكون على نور، باش تشد لنا هي الاسماك ونحنا نطيبوا باهي. وشنو اكثر سمكه قريبه لقلبك تحبها انت؟
1: هي ماهيش سمكه، اما نوع من حاجات البحر.
0: اللي هي شنو؟
1: ارنب البحر، شفته مره زاده
0: ارنب البحر. الارنب تجي ملوخيه بنينه.
1: ليه مش ارنب حقيقي؟ لا تعرفي انت ما هو الارنب البحر؟ ذاك ينظف البحر راه ما تاكلش. عنده حبار.
0: فوالا انا قلبي توا
1: فما مره ريتو بالحق بالحق زيد
0: بالحق. من انت تعوم الغارق؟
1: لا مش الغارق، لقيته في القريب.
0: ملك هاو هذاك جاك بالذمه باش انت تشوفه؟
1: ليه هو ما هو لقيته في الشط. انا مشيت لواحد سالته نجم ناخذ السطل؟
0: اي محلاها.
1: عنده هزيت السطل وحطيت فيه الارنب البحر وهزيته للغريق.
0: به المهم انت ما تخافش.
1: ما خافش صح، هو شكله مقزز اما
0: شكله ميسيرش. نقولوا له هو انت ما عجبكش ما ينجم يعجب عبد اخر، ما نقولوش كلمه مقزز هكا نوره هكا يتغشش ويبكي الارنب. ترسينا نكفف كفوله في دموعه نحن.
1: دموع سوداء.
0: اي ميسيرش، هي دموع سوداء ولا بيضة؟ هي دموع هكا ولا هو شفاف دموع فنحسوا بالناس هكا ولا مشاعرهم حتى كان كائنات هما بحرية هما كائنات.
1: اما هو كان يطفو ما ورجع في رجعته الموجة التالي. انا ما هو كان يطفو على الماء هبط سطل من الماء وهزيته هكا تزحلق ثلاث مرات ولا ربعة عيت الماء. مامتي
0: اي ربي فضلها،
1: هي هزتهولي وحطتهولي في السطل
0: وتمت العمليه بنجاح.
1: الغيق
0: محليك يا نور، محليك محليك محليك. إن شاء الله نشوفك كما أنت تحب.
1: فما سر من الأسماك ريتو تحت الماء.
0: ليه أنت ما شاء الله عليك، أنت مبدع. يزمنا حصة، تعرف نعمل حصة من هنا نص الليل. أي أي نأخذ من نص الليل ملا ليه؟ برنامج صغارنا وكهو نعمل قاعدتنا الكل بهي. نمشي لصديقنا نتعرفوا عليه المزيان التحفون. زعما شو اسمه؟
1: نقول لك حاجه.
0: قل لي برشا حاجات.
1: انا سمعت لي هو ماهر في العزف.
0: بديت الدوسيات توا. اي وشنو اخر؟
1: ما نعرفش عليه حاجه اخرى، اما نظن لي هو ماهر في العزف.
0: الله الله الله، خلينا نتعرفوا عليه. عسلامه يا الماهر في العزف، شنحويلك وشنحويل المهارة متاعك؟ نتعرف عليك.
2: اسمي مالك.
0: مالك فين سنة تقرأ؟
2: نجح سنة خامسة.
0: سنة خامسة باهي برشا. باهي مالك، بالحق المعلومة اللي قلتها لي العصفورة نور،
2: هاي
0: انت ماهر في العزف؟ قديش عندك تعزف؟
2: تك ما عنديش برشا، عام تقريبا.
0: باهي عام، باهي نعرفوا نجموا نعرفوا أصول العزف والجو الكبير متاع العزف. باهي قل لي على شنو تعزف انت الآلة؟
2: انا عندي اورك تويكا، انا نعزف على البيانو ونترينا على الاورك.
0: باهي برشا، مش ساهل راهو العزف على الاورك، راهو لازمو برشا فنيات. بون انا ونور وغالي نعزفوا على اوتار الحياة وعلى اوتار برنامج صغارنا. بيه قل لي توا مالك، توا كي تكبر في المستقبل شنو هي الحلمه نتاعك؟
2: انا تاك مانيش محدد شنو هي الحلمه بالذات،
0: تقريبا هكا
2: تقريبا بوليس.
0: بيه في الشرطه. انت باش تعزف على اوتار الحياه على قاعده، تحيه الى اعوان الشرطه. بالحق يعني تحيه لاعوان الشرطه والى اعوان الجيش الوطني، علاش؟ على خاطر راهو صغار يحبوا يكونوا كيفكم، فانتوما مثال. بالحق مادام صغار يحبوا يوليوا كيفكم فالأكيد شافوا نموذج محلاه. فأكبر تحية وأحلى تحية الحقيقة إلى كل شخص يمتهن في المهن هذية. وأيضا نشوف الصغار ياسر مغرومين أنا بالطب، بالمحاماة، بالرجال الشرطة، أعوان الشرطة، بأعوان الجيش. فهذوما مهن بالحق تؤثر بصفة مباشرة على الأطفال. أكيد شافوا ناس محلاهم باش هما تأثروا بهم. بيه قل لي توا مع العزف، شكون غرمك انت ملي صغير؟ مغروم ولا قيت روحك تحب؟
2: انا ملي صغير حسيت روحي نحب نعزف، معناها حسيت روحي حاجه حاببه نحب نعزف عليه. حسيت روحي معناها ملي تولدت انا حسيت روحي
0: فنان،
2: نحب نعزف معناها.
0: كان في بيننا
2: حاجه مغروم بها،
0: كان في بيننا رانا جبنا الاورج وسمعناك تعزف هكا. شفتهم لي بيانو اللي عندنا في الاذاعه؟
2: ليه؟
0: تنوريهم لك ملا. عندنا تخوا بيانو محليهم محليهم، قدم برشا هما، يعني الحقيقه عندهم تاريخ كبير، تابعين الفرقه الموسيقيه الاذاعه التونسيه. دوك يزمك تعمل عليهم طله، على خاطر مش واحد ما يجينا الاذاعه الا ما يمر ويداعب نوتيت على الـ على لي بيانو هذوما. بيه مالك محلاك، عندك برشا صحاب مالك؟
2: برشا
0: برشا برشا
2: برشا.
0: على اي اساس تختار صحابك؟ يعجبوني الناس كي يقولوا لي برشا كي نسالهم.
2: ماني شوف انا وماني اكثر واحد يحب حاجات كيفي. ماني نختار مكيك.
0: يختاروك ولا تختار؟ يختاروك ولا تختار؟
2: انا نختار.
1: سامحني.
0: اي قل لي تفضل نور.
1: فماش بوبله لنا
0: بعد شويه تو نخرج نحطه، على خاطر انا ونور ما شاء الله نور دخلت لنا بالبهرج والجو والحلوه. بعد شويه نمشي ونطيشوا به عنا. وهل يعقل غير احنا في الاستوديو هذه ظروف المباشر؟ اما نحن مباشره كي نحلوا الباب نلقاو سلة المهملات. باهي واضحة أمورنا نور؟ باهي. مالك أصحابك تختارهم أنهم يتشابهوا معك في حاجة هكا؟ باهي. أنا نحب نعرف كي بدا أصحابك مختلفين عليكم، ما يحبوش نفس الحاجة أم يحبوكم أنتوما؟ يعني يحبوا قعدتكم، يحبوا ضحكتكم، شو نعملوا في الحالة دي؟ نردوهم أصحابنا ولا يبدأ يقول لكم محليكم برافو؟ أما هم ما همش كيفكم.
2: أي مدام الناس باهيين نردوهم صحاب.
0: به توافق فكري وروحي. أنا نحب نسلم عليكم برشا. العشرة توا على موجتي ذات شباب باش نمشيو للكيف نحنا توا باش نمشيو مع صديقة بالهاتف ونستقبلوا مجموعة من الأصدقاء اللي جاوا بحذينا. وين نقولكم محليكم بحذينا، نورتونا برشا في برنامج صغارنا وبرشا قلوب هكا، برشا قلوب لكم انتوما ثلاثة نور مالك وصديقتي غالية. يلا نمشيو لغنية نحنا ونرجع معاكم في برنامج صغارنا ومكملين رحلتنا.

0: رجعنا لكم في برنامج صغارنا ومكملين معاكم. قبل ما نمشي والزهرة اللي تستنى فينا وباش نعملوا زيارة خاطفة إلى ولاية الكيف نسلموا عليها برشا زهرة ونسلموا على سفيان الجيزاني الحقيقة وإلى صغيراتنا اللي ديما نقول أنا ما شاء الله عليهم مصرين بطريقة تفرح على الأخر على الإبداع على التألق على النجاح. زهرة العويدي معنا بعد شوية نسلموا عليه, لكن قبل ذلك نسلم على سياسين بوزلفة نقول له أهلا وسهلا بيك على موجات إذاعة شباب نورتنا.
1: أهلا وسهلا بيك وجميع مستمعين الكرام.
0: ياسين فما إصدار جديد, فما إنتاج جديد للأطفال, و إذا حسب ما فهمت نحن متعطشين ومحتاجين إلى كل مرة شخص شكون يكتب للأطفال ويبدع للأطفال. كان ناخذ فكرة على مجموعتك القصصية الجديدة.
1: وكذلك أستاذة إصدار جديد مخصص للأطفال بتبيع نقدموه في برنامج الأطفال هذا المتألق. المجموعة من إصدار دار نحن بتبيع في نسخة ممتازة تضم يعني مجموعة من القصص بنمط ربما كما قلت أنت يحتاجوا أطفال تو أكثر من يحتاجوا
0: جيل ألفا يعني
1: جيل تو يلزم الصغير كي يلقى يقرأ يلقى روحه فيه لأنه احنا كما نقولوا اختصنا وتعبيت المكتبة متاع الصغار بالقصص الكلاسيكية القصص العالمية القصص ربما المستوحاة من القصص العالمية, لكن فماش حاجة تمس طفل تونسي في 2026 احتياجاته وطموحاته يومياته تغيرات عصره اللي هي مختلفة تماما عن ما هو سائد وعما تعودنا عليه وعما قرأوه في السنوات السابقة.
0: واضح شنو الخصوصية في الانتاج هذايا مثلا في الإصدار اللي قدامنا والأمامنا؟
1: ربما الخصوصية أكثر في أنه اعتمد على بيداغوجية الطفل النفسي في مخاطبة الوعي الذاتي للطفل لا فقط الحكاية والقص, لكن أيضا تشريك يعني الطفل مش يقرأ صغير مش يقرأ قصة مش يقرأ روحه شريك في بناء الأحداث في خياله فما ما يسمى بالتحفيز النفسي العكسي في أنه ربما كي يقرأ الحدث يمشي هو يبنيه أكثر في تواصلية مع الواحد. ثم أيضا كما قلت لك في اتصال مباشر مع واقع متاعه مع التغيرات مع التكنولوجيا الحديثة مع العبر ربما جديدة عبر مش ديما العبر كلاسيكية دروس كلاسيكية عبر جديدة
0: نوعية كلمات المتوسلة ممكن المواضيع
1: طبعا أكيد هذه تتناول مواضيع بتبيع مغايرة ومختلفة تماما. الأسلوب مش يكون أسلوب الطفل أسلوب الطفل ما نجبوش نبدله كثيرا لأنه الأسلوب الطفل دقيق جدا في المعاملة دقيق جدا في المخاطبة دقيق جدا في كيفية إيصال المعلومة لأنه أدب الطفل كما تعلمين هو أصعب وأكثر حيلة يلزم أكثر احترافية من أدب الكهول والكبار.
0: صح يعطيك الصحة نورتنا برشا. إذا كنت تعطينا اسم السلسلة متاعك؟
1: هو مشاغبات شغبان في طبعا فيها تلوين أيضا
0: هو من العنوين برشا شغب يعني مع جيل ألفا الشغب الجميل أنا نقوله
1: أكيد هو قصص في إطار من الشغب من المزاح وأيضا من التعليم وإذا من الأخلاقيات وما إلا ذلك يعني مزيج متكامل.
0: واضح يعطيك الصحة سي ياسين بوزلفة وبالتوفيق ليك وهوك مشاغبات شغبين في الأسواق إن شاء الله موفقين أكيد بمعنى الأسواق الثقافية. أنا الكلمة أكيد كي قلناها في إطار المزاح والأكيد الدعابة مع الأطفال في المكتبات وإن شاء الله ترى النور في المكتبات والمعارض خلينا نقول لنا عربية. علاش؟ على خاطر مشاغبات شغبين كل هذه شغب جميل أنا أقول لأنه الجيل الذي ألفا اللي يقولوا عليه يقولوا جيل مشاغب, لكن أنا الشغب بالنسبة لي
1: مش مشاغب لكن حركي مختلف علي نحن احنا مرؤوا مشاغب لكن هو طاقة نحبها تمشي في بلاصتها
0: أكيد أنا بالنسبة لي من الناس نحب الشغب. علاش؟ على خاطر بالنسبة لي هو حركية هو ذكاء بالفطرة أيضا وأيضا فما سرعة بداها مش أي إنسان يكون مشاغب. المشاغب هو الإنسان اللي يخمم برشا
1: عنده نعم ذكاء فطري في الاجتماعيات في الواقعيات.
0: فلا عنده ذكاء عاطفي ذكاء اجتماعي، فعلى هذاك يكون حركي أكثر. فأنا من الناس اللي نحب هالكلمة دونك شغبين انتظروه في المعارض قريبا وفي كل أكيد المكتبات، وأيضا إن شاء الله نشوفوه زيدا إن شاء الله نشوفوا نسخة بي دي اف مثالي شاكا وعليش لي
1: مزلت في الورق
0: مثالش. إذا نحب نسلم برشا على زهر العوادي سياسين من سياسين بوزلفة ومشاغبات شغبين، نمشيوا لولاية الكيف، نمشيوا لزهرة العوادي اللي هي عندها زادة غرام بالمطالعة. عسلامة زهرة.
2: عسلامة.
0: شنو أحوالك؟
2: الحمد لله لاباس وانت؟
0: الحمد لله. إيش قولك في عنوان مشاغبات شغبين؟
2: حق عنوان باهي.
0: هاكا جيل ألفا معاك سين في العنوان. إذا زهراء نتعرف عليك، نتعرف على حلمتك.
2: اسمي زهرة العوادي، نقرأ سنة سادسة وحلمتي أني نطلع مهندسة.
0: إن شاء الله بالتوفيق. زهرة أنت متلام ذا اللي يختاروا يعديوا المناظرة ولا ما عديتش؟
2: لا عديت المناظرة.
0: وتستنى في النتيجة؟
2: أي
0: ان شاء الله موفقه يا رب. بي زهره تحب تولي مهندسه في انا اختصاص بالضبط هكا ولا ما زلت عندك هكا تيتر صفه مهندسه ومن بعد قرروا
2: في يعني مهندسه متاع سيارات؟
0: مهندسه ميكانيكيه. مغرومه بالسيارات زهره؟
2: ايه.
0: ما شاء الله. بي وشنو الهوايات متاعك الاخرى زهره؟
2: عندي هوايه الرسم.
0: الرسم ما شاء الله عليك. انا شفت دي تابلو الحقيقه فنانه. قديش عندك ترسم؟
2: عندي من قبل، عندي من 2024.
0: شنو ترسم زهره؟
2: ساعات نشوف تصاور على الانترنت نحاول نتبعها ونرسم. كيف
0: اقرب مشاهد الى قلبك هكا تحب ترسمهم يجيوك في مخيلتك ولا انت تراهم تنبهر بهم؟ شنو
2: المشاهد الطبيعيه؟
0: الله. وكي نقولوا المشاهد الطبيعية شو نقولوا؟ أنت تحب الأخضر، البحر، شنو هو بالضبط اللي يستهويك؟
2: البحر.
0: البحر. تعرف ليش نسأل في الأسئلة هذية؟ باش نعرف شوية الشخصية. حالي ما أنت ورومانسية. محليك رومانسية بمعنى أنه الناس إذا نحن نفكروا بطريقة هكا فيها برشا خيال وأنه نتعاملوا برشا حب، فالبحر الحقيقة من بين الأماكن خليني نقول اللي تستهوي كل شخص فنان تقريبا. يجيب الإبداع، يجيب الإلهام، يخلي الإنسان زادا يرتاح للأمانة، على خاطر نوع من الثيرابي زادا البحر. بي وقالوا لي مغرومة بالمطالعة شوية زهرة.
2: ايه عندي غرام في مطالعة الكتب كما قصة زيكولا، أرض زيكولا.
0: ما شاء الله عليك. بي زهراء ان شاء الله نتمنى لك التوفيق. عندك تحية خاصة تحب تقدمها؟
2: نحب نعطي تحية خاصة للمعلمين نتاعي شعلي الجيزيني ومدام عصيف العبيدي ومدام حنان بن صغير ومدام سنة الزبالي ومدام ليلى المناعي ومدام بارك الهداوي.
0: يعطيك الصحة.
2: ونفكر في زهير مدير المدرسة.
0: وصلت التحية متاعك. نحن نشكر سي سفيان الجيزاني اللي هو أكيد لاهي بالأنشطة الثقافية بمصلحة الأنشطة الثقافية في المندوبية الجهوية للتربية بولاية الكيف، على خاطر في كل مرة نسلط الضوء على مواهب الحقيقة وصغيرات يعملوا الكيف للأمانة. إن شاء الله إن شاء الله نعملوا برنامج صغارنا من بحذيكم، ولو أنه حتى بالهاتف راونتوما معانا ومؤثثين الحصة وعاملين جو كبير، ما ديما نحب الحضور الحقيقة ونحب التفاعل المباشر. بهي تحية ليك يا زهرة وتحية إلى كل العائلة الكريمة. كانت معنا زهرة العوادي. من زهرة العوادي نرجع لاستوديوهاتنا المركزية، نرجع لفايات، نرجع لشارع الحرية 1002 تونس، نرجع لصغيراتنا اللي منورينا ما شاء الله. عسلامة تحفونا.
3: عسلامة.
0: شو اسمك يا مزيانة؟
3: اسمي يقين.
0: يقين محلى اسمك. شكون سماك يقين؟
3: سمتني ماما.
0: تحية إلى كل الأمهات، حتى الأمهات والأباء عندهم أسامي روعة روعة روعة ما شاء الله. به يقين شنو الحلم متاعك توا هكا؟ شنو تحب تولي في المستقبل؟
3: الحلم متاعي نولي ستار في الجيمناستيك.
0: نولي ستار في الجيمناستيك، يعني انت تحب تولي بطلة.
3: اي
0: باش تولي ستار في الجيمناستيك شنو يزمك تعمل؟
3: لازمني نترينا ونمشي للمسابقات الكبار ونشارك فيهم.
0: ستار مربوطة بالتتويج.
3: اي
0: ومش كان بالتتويج، مربوطة بالخدمة المزيانة المختلفة خاصة بهي، على خاطر مش كل شخص نجم راهو عنده جوائز، ينجم يكون نجم محبوب، على خاطر يكون محبوب بشخصيته الاستثنائية، يكون محبوب بطريقته المختلفة. بهي
3: ده
0: يعني انت تحب تربح ميدالية أولمبية في المستقبل.
3: اي
0: في الجيمناس.
3: اي
0: بي وبخلف الجيمباز والجيمناستيك باش مغرومة؟
3: مغرومة بالدانس.
0: اي
3: مغرومة بالرسم ساعات
0: ساعات في بعض الأوقات.
3: اي
0: بيه والرقص، شنو نوعية الرقص اللي تحبه انت؟
3: تحب زومبا.
0: اوه كله اللي صعيب اللي عنده علاقة بالحركة الرياضية.
3: أي.
0: يعني انت رياضية محترفة.
3: اي
0: ما شاء الله عليك. قديش تخوف سبور ديما؟
3: ما نعرفش
0: كل مرة كيفاش. أما انت تحب السبور؟
3: اي نحب.
0: تعرف علاش سألتك هكا؟ على خاطر العدد عمره ما يعكس غرام الشخص ولا الحاجة اللي يحبها الشخص. ساعات انت تكون مغرومة وممتازة على الاخر، النهار هذيك ما تكونش في احسن حالاتك. لكن هذا لا يمنع لي انت تكون ممتازة في المجال هذيك. باهي
3: باهي،
0: على خاطر برشا ناس مربوط رابطين الحقيقة الموهبة بالعدد، رابطين الموهبة بالنتائج، رابطين الموهبة بعدد التتويجات، هو بالعكس بالأرقام القياسية. ليه تجم تكون موهوب أما أنت ما وتيتش بالحق باش تخلط حقق حلمك؟ أما أنت الموهبة موجودة.
3: أي موجودة الموهبة
0: الحمد لله. إن شاء الله نشوفك ما أنت تحب. عندك تحية تحب قدمها؟
3: أي
0: هل شكو تحب تسلم؟
3: حب نسلم على كوتش سوار اللي رنتني.
0: بيه أحلى سوار، تحية لها سوار. بيه
3: أي.
0: محليك برشا برشا. عفوا احنا نواصلوا مع صديقاتي الجميلات، نتعرف عليكم. يا مزينه
4: عسلام،
0: شنو حوالك؟
4: لاباس.
0: جاوني اليوم كل المزيانات والمزيانين، انا صحه ليا الطاقه والهيله محليها كيما ديما في برنامج زغان. شو اسمك؟
4: وعد.
0: وعد، الله الله على الوعد. زعما شكون سميك وعد؟
4: بابا.
0: مش قلت انا الاباء زاد يسميوه بالكدي والامهات، وحليه الوعد احلى وعد. باهي يا وعد. قل لي فين سنه تقرا؟
4: رابعه. شو تعدل سنه خامسه؟
0: كيفاش تعديت سنه رابعه؟
4: لاباس. باهي
0: انتظاراتك من سنه خامسه؟
4: انا حبيت نمشي نمشي نكبر باش نولي اكبر واكبر. نتعدل الكوليج نولي نخدم.
0: فوالا من الكوليج نتعداو الخدمة. شنو تحب تولي تخدم انت؟
4: نحب نولي طبيبة.
0: باهية. ليه مالا نحب نقول لك راهو من الكوليج باش تقرا الليسي وباش تمشي الفاك نتاع الميدسين، وفي الفاك نتاع الميدسين فما سنوات زادة محلية. تحية لطلبة الطب الكل. للأمانة مازالت الرحلة أحلى رحلة. طبيبة شنو تحب تولي؟
4: حب طبيبة قلب.
0: طبيبة قلب، انت اللي يغزر لك قلب ويطيب هكا محلية ولي. بيه تيرابي هكا يغزر لك وعد وتقول له اسمي وعد يقول لك سي بون اموري واضحه انا لاباس. بيه وباش مغرومه وعد انت؟
4: بجيمناستيك.
0: الله الله زيده رياضيه ما شاء الله عليك. بيه وشنو تحب توصل في الجيمناستيك؟
4: نحب نوصف اللي هو يساعد على مرونه الجسم.
0: هو يساعد على مرونه الجسم. اما انت شنو تحب توصل بالجيمناستيك؟ وين تحب توصل؟
4: نوصل ان نولي بطلة كبيرة في الجمباز.
0: تولي بطلة اولمبية؟
4: اي
0: بطلة عالمية؟
4: اي
0: فوالا بالميداليات. والله تونس محتاجة تطلع على البوديوم وكالعالم يبدا يرفرف يرفرف يرفرف. الحقيقة الرياضات الدفاعية والله مش مقصرين معانا، نطلعوا على البوديوم في كل المحافل. انتظاراتنا من الرياضات الجماعية ان شاء الله. الحقيقة انا متأكدة ما يخيبوناش، نحن صابرين معاهم بقدرة ربي بقدرة ربي يوما ما العالم يرفرف ونفرحوا. باهي؟
4: ايه.
0: عندك تحية تحب تقدمها؟
4: ايه نحب نشتري كوتش سوار.
0: كوتش سوار، صح عليها كوتش سوار، محليك يا كوتش سوار، انا بدي حبيتك من خلال. باهي؟
4: ايه.
0: تتواري فيكم في الانشينمون وتعملوا في الاكيليبر والرو والسوتشا والجو. صح عليكم صح عليكم. مش نجي معاكم هنا بهي نرجع نتدرب
4: بي
0: وي قل
4: نعطيك التدوهات.
0: اوه شكرا شكرا رسامه وفنانه. تقولي انت صورتوه؟
4: لا صاحبي صاحبي جسر.
0: نسلموا على جسر برشا برشا. محليك يا جسر محلي الهديه هذيا. وبيب سيدي بوسعيد هكا وجو كبير يا انا برشا هكا انا امي على الاخر تو انا سعيده جدا.
4: هذي من عند كلوب فاميدار.
0: صح عليا. شكرا للكلوب شكرا شكرا من القلب الكل كل اعضاء الكلوب. محليها الهديه محليكم انتوما. بالحق انا تو نكمل الحصه يزمني ننشط تو نرجع الطاقه نرجع الطاقه ما نتاثرش تو نتاثر من بعد. محليكم والله هكا باش نعزوا برشا بمعزتكم. باهي يا مزينه شو اسمك انت؟
5: اسمي بيا.
0: محليك يا بيا ومحلى اسمك. شكون اختاروا الاسم هذا المزيان؟
5: نعرفش
0: شتربجوا بيك.
5: بيوتا.
0: بيوتا حتى انا عرفت على خاطر التربيجات نتاع بيا كلها بيوتا. بيوتا قل لي في المستقبل توا كي نقول لك الحلمه اللي تجيك هكا في ذهنك شنو يجيك؟
5: نولي مهندسه مشهوره.
0: تولي مهندسه مشهوره به علاش تحب تولي مهندسه مشهور؟
5: على خاطر اني انا نحب الهندسه والرسم والحاجات هذوك.
0: تحب تولي مهندسه معماريه مالا؟
5: ايه.
0: به ومشهوره علاش زعما؟
5: على خاطر نحب الناس الكل تعرف الحاجات اللي انا عملتها.
0: به عاملها هكا عندنا الانستغرام وعندنا الفيسبوك وساهموا في دمقراطه الشهره وساهموا باش توليوا صناع محتوى في المجال نتاعكم ويقربوا لكم الشهره. باش تولي مهندسه معماريه مشهوره جدا على مستوى العالم والبنايات تحمل توقيعك. باهي ما نوصيكش عاد شنو تحب تبني شنو تركز؟
5: العمارات.
0: العمارات بربي شويه استدي تمام شويه ملاعب رياضيه. باهي مع العمارات شويه ملاعب رياضيه شويه عاملين مدينه رياضيه محليها. باهي يعطيك الصحه محليك. على شنو تحب تسلم؟ على شكون تحب تسلم بيا؟
5: نحب نسلم على كوت ستيوار الثاني فيا انا وعد ويقين وعلى عائلتي كلها وعلى شعب تونس الكل.
0: يعطيك الصحة يا عيني على كوتش سوار ما شاء الله عليها. وفي جمباز انت هواية ولا تحب تكمل فيها يعني وتولي بطلة رياضية الحقيقة يعني؟ ما يسمع فينا حد بيناتنا.
5: انا نحب نولي بطلة رياضية اما مانيش مركزة باش نولي بطلة رياضية في جيمناستيك.
0: تحب تولي مهندسة؟
5: اي نركز على المهندسة اكثر.
0: فوالا هاوك انت عندك مرونة متاع حركات ماك تعرف الشانتيات مش سهلة دونك يلزمها يلزمك تتحول على عين المكان وفما مهندس مدني معاك وانت مهندسه معماريه وباش تتلقاو برشا وتحكي وانت تعطي وجهه نظر وهو يعطي وجهه نظر. يزمك مرونه برشا في البال وفي الحركات وبرشا برشا حاجات تستنى فيك. بين احنا قبل ما نكملوا عندنا زوز بنوتات حلوات يزمهم يدخلوا بحذينا توا توا باش ناخذوا من عندهم كلمتين هيا ولا يتفرجوا فينا هم من بعيد. يلا يلا عندنا زوز من الفريق قبل ما نكملوا يتفضلوا بحذية. أكيد سي خالد نستقبلوا صديقاتي اللي مازالوا على خاطر ما يجيوش يجي البرنامج صغارنا ويخرجوا هكاكة لا يسلموا لا يكلموا لا يسلموا على المستمعين. يلا بسرعة بسرعة بسرعة في الأربع دقائق هذوما اللي قعدونا محليكم. شفت المرونة هذه مرونة الحركات الرياضية راهو الحقيقة. عسلامة عسلامة
6: عسلامة.
0: محلى شعرك
6: كيرلي
0: هكا انت تحبه هكا محليك. في بالك فما فنانة تشبه لك شوية خاصة في شعرها؟
6: ما نعرفش.
0: فما فنانة هي يعرفوها العرب كي نقولوا مريم فارس يعني شوية هكا الشعر ياسين فوالا دونك ياسين مريم فارس شعرها. ما شاء الله عليك محليك نتعرفوا عليك.
6: انا ملك نقرا ستيماني دو باز تعديت ويتيماني.
0: ملك قل لي شنو هكا هواياتك غرامك؟
6: انا مغرومه بالبودكاست برشا يعني غرامي في البودكاست. اما زيد نحب الطبخ ونحب الموسيقى.
0: الله الطبخ والبودكاست اقرب طريق الى العقل واقرب طريق الى القلب. الطبخ والبودكاست صح. قولك يا سينا
1: جابتهم الزوز
0: جابتهم الزوز هذا هو الشعب يحب كان الحاجتين هذوما العلم المفكر والمهدى الطبخ به محليك. بودكاست كيفاش تغرمت به؟
6: والله انا كنت ديما انا الحقيقه يعني في طبيعتي ديما نحب نحكي، ديما نحب نتعرف على العباد، ديما نحب معناتها ديما عندي فضول نحب نشوف العباد، نحب نشوف تفكير العباد، نحب نشوف هواياتها، نحب نشوف العباد كيفاش توصل. يا اخي حبيتها ما الحقيقه، الحقيقه فما عباد اخرى زاد غربتني بها ونسرين زاد انت معناتها حطيتك مثال الحقيقه يعني
0: عايشك
6: حطيتك مثال، قلت انا يعني باش نوصل فم ديما حاطه اللي باش يوصل النهار ونولي هكاك انا
0: ان شاء الله. وفي المستقبل الحلمه نتاعك المهنه؟
6: نحب نولي استاذ تنميه بشريه.
0: بيه يعني انت تحب تخدم على الطاقه الايجابيه وتحب على تنميه الذات والمعارف، انا عمري ما سمعت بها المهنه هذه الحقيقه، اما ممكن في المستقبل
6: تولي
0: نجم تكون نجم تكون محليك محلى الفايبس نتاعك ومحلى روحك. نتمنى لك كل النجاح، عندك تحيه تحب تقدمها؟
6: اي نحب نقول ميرسي بوكو لبروفيتي، ميرسي بوكو ماما بابا، على خاطر بالحق هما الوحيدين اللي شجعوني. انا عمري ما تصورت روحي ندخل في اكاديمي فاميداغ، وميرسي بوكو المسيو خالد ترشينا تويكا بالحق وقف معايا بالحق باش وصلت معناتها جيت لهوني وحكيت على الحاجات هذيا.
0: باهي يعطيك الصحه. تحفونا نتعرف عليك، شو اسمك مزيان؟
7: انا اسمي سيرين، نقرا ستيم انا باش تعدى ويتيم.
0: غرامك يا سيرين؟
7: الحقيقة أنا ملي أنا صغيرة نترين تيكواندو.
0: حسيتك في السبور يا سيرين، في بالك ولا بالحق حسيتك سبورتيفة؟ أي
7: وتوا نترين جمناستيك.
0: ما شاء الله تيكواندو جمناستيك. بيه في بالك أنا وياك عندنا نقاط التقاء، خاطر أنا بديت جمناستيك صغيرة ومن بعد عملت تيكواندو، دونك أنا وياك تقريبا على نفس الأرضية. شنو الحاجة اللي عجبتك في التيكواندو جمناستيك؟
7: الحقيقة بدني ولا سوبل ونجم ندافع على روحي.
0: وعلى مستوى هكا التفكير، على مستوى الحياة، كيفاش بدلت شخصيتك؟
7: وليت يعنتها نور رزينة، يعنتها نعرف وقتش نتكلم
0: رسينة يعني. اي
7: ايوه.
0: وديما محلاك انت في كل الحالة به. وفي المستقبل شو المهنة اللي تحب تمتهنها؟
7: الحقيقة نحب نكون مبنجة. اما كي كنت صغيره كنت نحب طبيبه، اما كي كبرت
0: وعرفت. علاش بدلت يعني في ست ايام؟ شنو اللي صار في ست ايام خليك تبدل؟
7: الحقيقه نخاف من الدمومات و
0: لا هو حتى مبنجه لازم تكون شجاعه لك باش تكون مع الطبيب يد بيد كما يقولوا، مش سهل. تحيه لكل المهن.
7: عايش.
0: علاش كنت حب تسلم؟
7: نحب نسلم على كوتش سيوار، ونسلم على اكاديمي فاميداغ، ونسلم على عائلتي الكل.
0: وين نسلم عليكم الكل. وصلنا بالحق في توقيت قياسي جدا، 10:28 نسلموا على سي خالد برشا برشا، نقول له شكرا على قدومك مع الأطفال وعلى الأمبيونس الكبيرة هذه مع الصغيرات. نشكر برشا زهرة اللي كانت حاضرة معنا من ولاية الكيف مباشرة بالهاتف، ونشكر مؤلف مشاغبات هكا ولا شغبين أنيس ياسين بوزلفة. ياسين أكيد ياسين بوزلفة، تلمون لعبنا بالكلمات اليوم. ياسين أنيس ياسين بوزلفة
1: أي
0: فوالا. دونك هذي في التطهو جابلنا قصة اسمها مشاغبات شغبين، ويحبنا ما نشاغبوش في المباشر. ليه هذي اسمها تزيدنا فاصل ما تجمش نحن نكونوا ما غير مشاغبات. الحقيقة هذي في إطار مشاغبات شغبين. أي قل
6: نجم نختتم بجملة.
0: اختتم بجملة.
6: نحب نقول لك ميرسي بوكو على الاستضافة نتاعك، وفرحانين برشا اللي جيناك اليوم انا وصاحبتي الكل ليكا. انا نتصور اللي مسيو خالد زاد فخور بينا برشا، نحب نقول له ميرسي بوكو.
0: يعطيك الصحة. ونحن تو باش نخليو المجال لصديقتنا فوزية باش تقرا لنا موجز اخبار لعشرة ونص، ومن بعد فطومة باش تجيكم في البرنامج نتاع الكبار. تابعوها، خليو الامهات والاباء يتابعوا. انتوما سي بون، كملنا مع نسرين. يلا اجمل وارق تحيات نجم الدين اريج بسام ونسرين وكل الاصدقاء. يلا نقولوا مع بعضنا بالصوت المزين الى اللقاء يا احلى الاصدقاء. يلا
8: الى اللقاء يا احلى الاصدقاء.
0: باي باي.
9: Come on.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. انطلاق التسجيل في خدمة الإرسال القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية. غدا انطلاق فعالية تظاهرة صيف الماريونات ببرنامج فني وتكويني ينظمه المركز الوطني لفن العرأس بمدينة الثقافة شلي القليبي بالعاصمة. التظاهرات تتواصل طيلة شهري جويلية وأوت، وهي موجهة للأطفال واليافعين في صنع وتحريك العرأس إلى جانب عروض مسرحية وقوافل فنية ضمن أجواء إبداعية تجمع بين التعلم الاكتشاف والمتعة. قافلة وجهني 2026 تنطلق من ولاية صفاقس وتنتقل إلى مدينة الثقافة بالعاصمة يومي 11 و 12 جويلية الجارية، ثم إلى مدينة سوسة يومي 18 و 19 جويلية للتعريف بفرص الدراسة في تونس والخارج. تماشيا مع نوعية تنقلات الحرفاء وخصوصيات الموسم الصيفي، وفي إطار البرمجة الصيفية انطلق بداية من أمس استغلال 20 خط حافلة خاص بالشواطئ حسب ما أعلنت عنه وزارة النقل. مشروع المخطط التنموي 2026-2030 يراهن على إحداث نقلة نوعية في منظومة التكوين المهني من خلال مضاعفة عدد المتكونين ليبلغ نحو 135 ألف متكون خلال السنوات الأربع المقبلة. تتواصل بمنطقة الرمال من ولاية بنزرت لغاية 15 من جويلية الجاري فعالية المخيم الصيفية الأمل لفائدة أكثر من 50 طفلة وشاب من قرية الأطفال SOS المحرس. يختتم مسرح أوبرا تونس ورشته التكوينية الموسم الثقافي 2025-2026 قطب المسرح والفنون الركحية من خلال الدورة الثامنة لتظاهرة تعبيرات مسرحية. في العالم، توافد عشرات الآلاف من الإيرانيين اليوم إلى مصلى طهران يلقى نظرة الوداع على نعش آية الله خامنئي الزعيم الأعلى الذي قتل في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. نهاية الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
7: دباير صايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
8: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
3: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
9: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
3: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
9: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
10: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
9: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
10: نعيشوا معاك الحكاية.
8: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
3: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
9: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
8: تسمعوا التونسي
3: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
9: عدل موجتك وصيف معانا.
3: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
11: إذاعة الشباب، عدل موجتك.

plus. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في ديمانش بلوس. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة كالعادة لما حالة ديمانش بلوس يكتسح ويلبس ثوب الصيف في البرمجة الصيفية. دونك هذيك علاش بعض الفقرات تتنحوا بعض الفقرات الأخرى مازالوا عنا وشدين فيهم صحيح على خاطر مثلا أنيماليا مع دكتور البيطري مروان زياتي باش يكون معنا حيواناتنا كيفاش نتلهو بهم في الصيف وشنو النصائح اللي نجم يعطيهمنا موجودة في الساعة الثانية. كيف ما زاد الكوتش علي تريكي باش يكون معنا في بي هيلثي نحكيه على الأطعمة كيفاش تبدلت في التاريخ الإنسان كيفاش حاجات كنا نكلوهم وبعد ولينا ما عادش نكلوهم ولا حاجات كنا نكلوهم بطريقة وما عادش نكلوهم وإلا كليناهم وإلا دخلوا جدد علينا في اللصحنا متاعنا وفي أطباقنا. هذه الكل عبر التاريخ نعملوا طلع عبر التاريخ الأكلات متاعنا والأغذية متاعنا كيفاش عنا زادة إنرجي بلوس اللي هي في التنمية البشرية. نحكيه على الفرحة, نحكيه على النجاح, نحكيه على الإنسان, نحكيه على المراهق خاصة. واليوم موضوعنا مع مدام حنان الساحلي المراهق وكل عنيد وكصحة الرأس. هذيك كيفاش نتصرفوا مع المراهقين, اسكو هي تسلط معناتها المراهق متاعنا ما يحبش السلطة ويبدأ يتمرد على الوالدين وسلطة الوالدين وإلا في الشخصية متاعه وبناء الشخصية متاعه الثقة يعملها بالعناد هكا شوية مع الوالدين حسيلو. هذا الكل معنا. ما تنسيوش زادة فقرة إيكو بلوس البيئة باش نحكيو عليها وخاصة في الصيف. واليوم عنا انفيتي سبيسيال خاطر قاعدين نشوفوا في برشة تصاور سلحفات البحرية قاعدة تخرج فما البيض. دونك كيفاش نتصرف وين نلقاوهم؟ هذا الكل في الساعتين اللي باش يجمعونا وباش يجمعنا زادة برشا برشا برشا برشا موسيقى. كيف ما توا عمرو ذياب باش يغني لنا بابا وعنا زادة اختياراتي ان شاء الله يا ربي اختياراتكم كلها موافقه. تبعوش الاغنيه هذه المحله هي ياسر فيها جو اما زادة كلماتها هكا شوي شوي حسيت. خليكم مع الموسيقى راجعين.

هذا كان نصيف زيتون. نصيف زيتون في غنيته جديدة بالكل، دونك هذه اسمها هدية. مرحبا بكم وين ما كنتوا وين ما كنتوا، ومرحبا بكل من التحق بينا توا وعمل هكا طلع علينا. مرحبا ايبا، توا حكايات اللي باش نحكيوهم للنساء، اي بان وي، باش نحكيو على بوتي وباش نحكيو على غو لوكينغ. فما دي توندونس بان يتبدلوا في المكياج باغ اكزامبل. الجمعه اللي فاتت حكينا على الشعر، شدات الشعر اللي نجموا يكونوا نستعملوهم كل يوم، اللي هما توندونس. مي ما حكيناش على المكياج. اليوم باش نحكيو على المكياج، شنو هو المكياج اللي نلقاوه صيف السنه، الصيف 2026، وشنو هو الحاجات اللي يرجعوا. خاطر فما حاجات قدم نسيناهم ورجعوا، فما حاجات اللي ما عادش طندنس بكل. اول حاجه باش نقول لكم عليها التان ناتوريل، الحاجات الناتوريل، الحاجات اللي تخليك كاينك ماكش عامله حتى شيء. بان هذاك سكين كير لازم ساعه من الاول نتلهاو بالبشره نتاعنا، ما تنساوش اللي راه اون بريباراسيون ليدراتاسيون. رانا شتا كامل، ما تقولش شتا، الصيف الوجه مستحق ولا القشره مستحقه ليدراتاسيون، راه وش صيف وشتاء الزوز. دونك هذاك علاش توا لي ماسك، ابعدوا على الشمس باش تعملوا لي ماسك نتاعكم، خاصه اذا كان فيها فيتامين سي ولا فيها القارص، راهو سي با بيان. دونك ماذا بكم لي ماسك تعملوهم في الليل اكثر، اللي فيهم زيت فيهم هذايا الكل. وديما لي كريم، تبدا بالكريم ومن بعد تعمل ليكران سولير نتاعك، ما تنساوش لي زيكران. مش تقولوا اه ناقصين فيتامين دي، راهو سا نا ريان افوار. الفيتامين دي للبدن الكل لازم يكون اكسبوزي للشمس، با سولمون الوجه نتاعك. دونك نكملوا، دونك تان ناتوريل اي دو روتور. دونك باش نرجعوا لي كولور اللي ماشيين على البو، كيف ما البو نتاعك. دونك تحسها كاينها المكياج كاينه ما فماش يسو ميلونج على الكولور نتاع البو نتاعك، حاجه خفيفه برشا. دونك هذاك شنو اللي راجع والايديال، حاجه ليجير على الاخر، اسوسياسيون ما فماش هكا بوكو دو كولور او جوكستابوزيسيون تاع لي كولور. دونك هذه الحاجه الاولانيه اللي نلاحظوها. عندنا زيد البلوش اللي هو ولا اليمون سنترال في الميك اب. دونك البلوش ولا بالحق حاجه الباز نتاع المكياج في صيف السنه. نلقاوه موجود معناتها في على الخدود خشم انت بيان سور، ولي اسباس اللي تحب تخرجهم. دونك مكياج دي زيو زاد اللي خرج خاطر لي بوميت، ويوري المكياج نتاع العينين اللي تحب تعمله. توا نمشيو للعينين. با السنه معناتها استعملوا كل الكريون اللي بالالوان الكل، والا الوحدين اللي بالالوان الكل. اي بان سني سي فريمون عالم بلوتو عامل الالوان للعينين. تنجموا تحطوا العينين استومبي بالليني باللي كولور اللي يظهر لكم الكل، ما فما حتى مشكل فيه، البيج البرون البلو الجون الكل. دونك ماكياج كي ساسوم خاصة فوق العينين الألوان الكل تنجم تحطوهم. وعنا نكملوا بالليفغ، نكملوا بشنو نحطوا كم بوم. اي بان سكون أبل لبوم مردو، على خاطر التندنس اللي موجود موجودة تمشي الأكثر كينو الفم ماهوش معناتها مستوي. نمشيو للتندنس اللي قاعدين نشوفوا فيها اسبي معناتها اسبي فلوتي. هذه الحاجة اللي قاعدين نشوفوا معناتها لا تندنس نتاع شنو لي ليبس معناتها لي ليفغ كيفاش قاعدين يتماكيجو. حاجة بلو فلويد، ساعات تلقاها جولي. زاد عاودنا رجعنا للكوتي بريانس، ماهيش حاجة مات، ولي ليفغ سون تري تري بيان ديسيني بالعكس ساعة. ولي كولور نمشيو للفرامبواز للروز للنيود، نمشيو الكل
الكل معناتها سي كيف ما قلت لكم السنة بالنسبة للعينين هما المكياج فار ومن بعد نمشي للباقي أكثر في دي نيوانس نيود البلانش البلاش ما تنساوهش وفوالا فوالا وقتها تخرجوا النساء والفتيات تخرجوا عاملين مكياج تندانس مش حاجة غريبة انكم تكونوا مزيانات وتحافظوا على زينكم. هذا كان غولو كينغ. يلا باش نمشي ولنانسي عاجلة متقول لنا سيدي يا سيدي وبعد سوا سوا على خاطر بعد شوية باش نعملو طلة نحكيو على ليز ادوليسون وشنو العالم متاحهم. يلا نحاولوا نعاونوهم ونعاونوا لي بارون اللي يسمعوا فينا. خليكم مع الموسيقى راجعين بعد شوية.

0: هذه أبتش اللي عم ناول نغمل معه. الصغار الكل حفظوها، صغار الكل مهما كان عمرهم، حتى الكبار لمحالة مش كان الصغار بركة. مرحبا بكم في ديمانش بلوس، مرحبا بكل من التحق بينا توا. إبان توا فقرتنا كون خير باش نبداوها تو دو سويت.
1: كون خير
0: في فقرتنا كون خير اليوم مع المدربة حنان الساحلي. مرحبا بك حنان.
2: عايشك، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
0: يعيشك، مرحبا بك. اليوم باش نحكي على المراهق. إيبان في العمر احنا نقولوا بري ادوليسانس، ما نقولوش مراهق مراهق، نبداو بشويه بشويه. توا من العمر نجم نقولوا 10 سنين، النجم اللي هو بكري بارابور لي جينيراسيون القدم، النجم نقولوا اللي هو سيي بدينا باش ندخلوا في المراهقه وباش ندخلوا في كل بيريود اللي الحق لي بارون الكل صحيتك يبداو خايفين منها ويقول لك شنو اللي يستنى فيا انا. هي التحضير يبدا من الصغرى، سا سي سيغ، اللي تجيب معناتها صغيرك تفسر له تحكي معاه اكثر توريه، مي ديما المده هذيك تولي صعيبه، وخاصه نشوفوا اللي من 8 سنين تبدا صحه الراس.
2: صحيح.
0: اللي تبدا معناتها كي نقولوا احنا 8 سنين راهو مازال صغير، معناتها مازال في الطفوله.
2: حتى 5 ans تبدا تلقى ان انفون تيتو، معناها
0: اي
2: بعديك تبدا بشويه بشويه وتزيد ديجا تقوى ابارتيغ من 10 ans حتى 19 ans حتى ندخلوا كيكا في المراهقه.
0: فوالا، هو من 5 ans صغير يقول لك مازلت تنجم تحكي معاه، هذاك بيرسوناليتي يقول لك فما صغار راسهم صحيح زيد ما غير ما تحاول.
2: من البيئه ديجا، من المدرسه المصغره اللي هي العائله، تنجم تكون ايغيديتير، تنجم تكون من يعني الام ما نجمتش تتصرف كوم يلفو الا البو،
0: معناتها فما تفسير اللي في 5 سنين علاش صغير يكون
2: ديجا يعني يوري شخصيته ابارتيغ من حتى من 4 5 ans يحب يفرض رايه، بو هذاك يتسمى نيج وصغر. اما المراهقه حاجه اخرى.
0: به احنا كي نبداو في 10 سنين عندي انا طفل والا طفله اللي من الاول جاوها بيه يقول لها ما تعملش والا قد والا ما امشي والا جي ايجاب سي بون، ما تفهم من كلمه الاولى سافا ربي هديها نقولها
2: تسمع
0: الكلام ام بعد انا نقولها اعمل تقول لي نحبش والا نقول له برا جيب ويبدا بقى ما نحبش ما نقدش ما ادري شنو والا اعمل هذه لا نعمل هكا لا نعمل هكا ما حبيتش نشري هكا نشري هكا، معناتها فوالا اسكو هي ثقة في النفس، اسكو في العمر هذا هي شخصيته اللي قاعدة تتبني وإلا هو تمرد على سلطة الوالدين، وشنو كيفاش لازمني نتصرف انا اون طونك بارون، معناتها نشد صحيح ونقول له ليه كلمتي هي اللي تمشي ونوريه اللي انا كلمتي مهمه والا نخليها على خاطر شخصيته لازمها تتبني، معناتها فسر لنا.
2: بالنسبه للمراهقه هي ديجا تبدا ابارتيغ من 10 ans جوسكا 19 ans نورمالمون، تبدا مبكره تبدا ابارتيغ من 10 ans، تختلف من الوليد والبنيه. بالنسبه للبنيه تبدا بريسك معناها اكثر تولي حساسه من 12 ans حتى 14 ans، يعني تولي اكثر حساسه بالنسبه للوليد من 14 ans ل 16 ans، سيتادير يعني ما نجموش نقولوا احنا الوليد راهو شخصيته تولي اكثر صعيبه في المراهقه والا اكثر متسلط والا البنيه. يعني سي ريان افوار بال يعني بالديفيرونس، نحكيو كي معناها كيف يكون وليد ولا بنيه سي ريان افوار الديفيرونس،
0: ما معناتها فماش ما همش كيف كيف كل حاجه وحدها.
2: اي ما نجموش نقولوا البنيه اصعب كيما الدارج توا في معناها في العام نتاعنا تقول لك لي تربيه الوليد اصعب تربيه البنيه اسهل سورتو في المراهقه. دونك لي راه نقولوا هذا كل مربوط بالبيئه اللي الصغير تربى فيها، المدرسة الصغرى اللي هي الوالدين، يعني كل شيء مربوط ببعض. حاجة أخرى بالنسبة باش نقولوا الصغير في سن المراهقة راهو باش يتمرد وباش يحب يعمل اللي هو يحب عليه ولازم يعني والديه ما يتسلطوش عليه. نقول لك راهو صحيح هو عنده في اللاج هذاك يحب يوري شخصيته، يحب يكون تيتو، لكن البارون سواء أم ولا بو اللي هي تكون انتليجنت تنجم تيخو صغيرها بالحزم كيفاش بالحزم، معناها تنجم تتحكم فيه بطريقه غير مباشره انها تقرب له بالعاطفه. سيتادير انا صغيري متسلط يحب يحكم، يحب ميجيش انا نجيبش نتصرف معاه بالعنف سواء لفظي والا مادي. يعني انا نجبد صغيري لي نقربه لي نخليه يحكي لي كل شيء حتى وكان هو غلط لازمني انا نسمعه.
0: بي انا يقول لك مثلا انا صغيري بيرو غارق، هنا صغيري يعمل العامله ويسكت عليها. منفيق كان بعد بعد بعد بعد ما سيئ الفيس في الراس البعيده
2: دي باسي لي ليميت نتاعو ديجا
0: فوالا. اسكو هذاك خوف نتاع الصغير خوفته انا معناتها ما كنتش معاه
2: تري بيان، هذاك نجم يكون ديجا خوف من الصغر. انت لازم صغيرك تربيه انه فما بيناتكم انتي فما بيناتكم صديقه، سيتادير انا صغيري كي باش نقرب له باش نقول له كل شيء تحكي ما تخافش مني، بالحق توصل له الامان توصل
0: له مش ما تخافش مني ومن بعد للدور يحكي لك الحكايه تولي
2: ليه كيما قلت لك فما حزم فما حزم لازم تكون انت ام صارمه مع صغيرك والا بو، لكن بذكاء لازم تقربوا ليك. شفت الصغير اللي قريب لوالدي حتى كي باش يعمل يعني حاجه كيما نقولوا احنا بالدارجه عامله راهي باش تكون كمان ماهيش عامله يعني كبيره وخفيفه. هنا نشوفوا احنا فما عائلات صغار تعيش في سن المراهقه نتاعو صح تعمل دي بيتيز اما اكسبتابل، فما صغار اخرين يعملوا دي بيتيز انكرويابل. علاش؟ خاطر ما لقاوش حتى من الصغرى من والديهم، والديهم ما قربلهمش ما سمعوهمش. اكثر حاجه ركز عليها انك تسمع صغيرك، حتى كان الحكايه ما عجبتكش اسمعها للاخر، حتى كي انت باش تسمعها نجم تصلح نجم توجهه. سورتو نعرفوا في اللاج هذاك اللي فما معناها ديجا الصغير مازال معناها ما اكتملش حتى شخصيته حتى تفكيره، نعرفوا اللوب ديجا فرونتال ديجا مازال معناها
0: مازال ما كملش
2: صحيح مازال ما اكتملش لينجم يقرر لينجم ياخو معناها ينجم يعمل حتى
0: كلوب فرونتال يكمل 25 سنه
2: تري بيان بين 24 و 26
0: ما ياخذش علي انا مازال لوب فرونتال
2: بين 24 و 26 وي بغي ديجا في منتصف معناها العشرينات. هذاك علاش نقول لهم حتى كان عملوا ديسيزيون والا عملوا دي بيتيز راه ولا غالب ديجا يعني حتى هذيك حاجه طبيعيه، يعني المراهقه اللي يعيشوا فيها والحاجات اللي يعملوا فيهم طبيعيه.
0: بربي نذكر مثال شلوب فرونتال هو راهو المكان اللي في المخ صحيح. اللي يخليك تاخذ قرارات بتريض معناتها تفهم لي ريسك يخليك ما
2: تكون ركز بلغتنا
0: صحيح تقرر فوالا لا ريسبونسابيل اون كيلكو سورت تقرا العواقب تنجم تفهم بالصحيح تنجم
2: عندك
0: دي ليميت لي فالور تعرفهم دونك هذاك علاش كان نشوفوا كل المراهقين نتاعنا
2: قولوها
0: هكاك خارج نورمال هكاك ملا تربيه ملا راهو على خاطر مخ
2: حاجه طبيعيه مثل ما اكتملتش المخ
0: ومازال ما
2: اكتملش ديجا هو جزء ديجا هو يعني لوب فرونتال جزء من المخ اما هو البارتي هذيك للاسف تكتمل يعني
0: تكتمل
2: نقولوا للاسف خاطر اللي نشوفوا فيه صاير اما هي تكتمل في منتصف العشرينات معناه الفو اكسبتي نو زونفون كما هما لكن بالحرص ان ناخذوهم ونحكيو معاهم ونوجهوهم بطريقه سليمه وبطريقه ذكيه.
0: سؤال اسكو انا صغيري بي نعرف اللي الصغير في العمر الاولاني معناتها حتكشي لست سنين لازمك تحكي معاه برشا انت اللي تحكي من بعد من 6 ل10 سنين تبدا كلي يحكي لك معناتها الخطاب ما بيناتكم
2: الكوميونيكاسيون
0: ما بيناتكم الزوز ابارتير من 10 ولا هي 12 سنه تولي تخليه هو اللي يحكي اكثر منك انت وهكاك تسمعوا بيه. اسكو انا في العمر مثلا 12 سنه نفسر له هذه حكايه اللوب فرونتال معناتها اسكو نسهل له الحكايه نقول له راهو انت باش تعمل عمايل ما تجيش راهو مخك مش باش يعطيك الحكايه بالصحيح اسكو هذا يساعده على انه يقبل التبلبيز اللي باش يصير في بدنه على خاطر حتى بدنه يتكلم معناتها وكل شيء
2: هي تغييرات تصير يعني سواء يعني جسديه والا تغييرات نفسيه ولا حتى اجتماعيه في تصرفاته مع الاخرين دونك باش يولي تيتوب باش يبرز روحه باش يولي لسانه طويل كما نقولوا احنا بالدرجه نتاعنا الفو انه بالحق انه الماما ما يسالش كي تبدا الماما قريب لصغيرها حتى علميا معناها ما يسالش انت كي تفسر له بوركو با هذه اضافه حتى كان انت ما ريتش فما تحصل ولا ما فهميش على الاقل علميا افهم اللي قاعد صاير له راهي حاجه طبيعيه
0: بالضبط.
2: وحاجه لا اراديه جوست احنا لازمنا نهذبوها ونحسنوها ونقبلوا انفسنا كيف ما احنا ونحاولوا ما نمشيوش للخطر والا باش نعمل دي بيتيز غاف
0: اذا
2: نحاولوا نصلحوها لصغار بنتي باغ اكزومبل انا لبست لبسه ما عجبتنيش صغيري خرج مع اصحابه في الليد ديجا انا معناها كونتر نحكي يعني لسان ام نحاول باش نحكي معاه نعذره ونحكي معاه باش يبعد على الحاجات هذيك لكن بالسياسه ديما نقعد نحكي مرة اثنين بشوية بشوية، أما كي مش نستعمل إنا عنف مادي وإلا عنف لفظي
0: لا كيكا معنا
2: منش قاعدين نصلحو
0: بالضبط، ما كيكا معنا وين خلطنا بيه. التوى الترتيب أنا شنو لازمني نعمل، ولدي عمل العملة مثلا اسكو بيه أنا باش ندخل بعضي باش نولي نصيح ونعيط وكل شيء نعطيك معناتها مثلا فاطمه شنو اللي تعمل باهي باهي صحت وعيطت وكل شيء، انا من بعد نرجع نقول له باهي ما كرنيش صحت ديزولي، اما اجا نحكيو شنو اللي انت عملت ونخلي له الفتره نتاعو هذيك. مثلا السيد قعد الماضي ساعه نتاع الليل في الشارع وانا قلت له لحداش نحبك في الدار مثلا، باهي عمره 15 سنة سما بيه بسكت علي ما زلنا ما خلطنا جمعتي اللي زيدي وخايفة قل إيدي على قلبي بيه قلت له مثلا أنا لحديش وهو ما فات بساعة مثلا وتليفونه ما هزش علي وانا وليت في حالة وليت نصيح ونعيد
2: إلى
0: دب صحيت بيه نحكي معاه في وقتها وإلا نخلي غدوة الصباح نبرد الحكاية معناتها ونخلي غدوة صباح نحكي أنا بي دي بي تريث وندرى شنو ونحكي معاه بالسياسة اسكو أنا نعاقبه أكل عقاب اللي أيا مالا غدوة صباح نبدأ كاشة وبكشيش في الدار وعاملة حكا وما نحكيش معاه وكل كلمة وقص عملوها يغزروا لي البنات عملوها الوالدين يعملوها ما بهم الكل منيش باهي، وإلا نحطه على كرسي ونحكي معاه بالسياسة خاطر احنا مستنسين نعاقبه معناتها تعاقب ديريكت الساعة ما تحكيش وما تفسرش
2: ماكش
0: ولدي ماكش ولدي وخليتني هكاك وعملت درشنو وايا واقعد وبدرشنو
2: بخس كلي مامو لا ماجوريتي هكا يتصرفوا انا منش لوم فيهم
0: لا لا هذيك العادة اللي كبرنا عليها ونلقاو رواحنا نعملوا فيها اوتوماتيك دونك اسكو انا نشد صغيري نفسر له ونقول له ايا المرة الاولى هاني عديتها لك خلي المرة الثانية تو نتفاهموا ورد بالك راني مانيش باش نسامحك في المرة الثانية معناتها نحط له اون ليميت كلير في مخه نحكي بتريث والا نمشي لك العقاب الصمت العقابي ما عادش نحكي معاه وخشمي مهزوز تو يفهم روحه ولازم يعرف روحه ولازم يراجع روحه ولازم يدرى شنو خاطر زاده ما عادش صغير باش في كل مرة يعمل غلطة وهو عارف روحه اللي عامل غلطة نعاودها له هكا ولا هكا ولا كيفاش
2: باغ اكزومبل انت عطيت ليكزومبل انه صغيرك راه وحده جا يعني لحداش وانت روح كيك عطيت ليكزومبل باش نمشي عليه اللي انت عطيته
0: معناتها الى ديباسي اون ليميت عارف روح اللي هو الى ديباسي ديجا
2: ساعه لازم هو دوب معناها الصغير هذاك دوب ما يروح والا معناها بعد ما عمل الجيست اللي هي ماهيش معناها باهيه انا لازم صغيري مانيش باش ديريكتومون انا باش نعرض له بالحمله وهي باهي فهمت لازمني نعرف اللي هو غلط سيتادير
0: لازم نحسو معناتها
2: حصل اللي هو غلط على خاطر كان انت ماكش باش تحسوا بالخطا اللي هو عامله باش يتمادى فيه دونك باش يعاودها لك مره واثنين وثلاثه على خاطر ما كنتش انت حريصه من الاول
0: معناتها مش نعمل روحي لطفه على ولدي لاباس جيت مخر لاباس المفيد انت لاباس راهو لا
2: نكون فلوسات انا نكون فلوسات لنكون هاكا عندي عنف لفظي وكل كلام ولا نكون زاده سلسه نقول اللي عملته ما يجيش انا قلت لك باش تروح كذا وكذا انت راك انت غلط وما نقعدش نكلم نقعدش نكلمو باغ اكزومبل نروح في الليل ما نكلموش من بعد لكن في الصباح
0: فوالا ما نحلش الموضوع في الليل
2: نرجع عاديه لما تيني نحضر له كيما العاده ما نعرفش بيتي ديجا نتاعو نقعد نقول له حشتي بيك ونقعد نحكي كل شيء يتحل بالكوميونيكاسيون كي باش نقعد نعمل في صمت العقاب اي من بعد ينجم هو فك صمت البريود نتاع صمت العقاب يعاود يعملها
0: يخليها
2: يعاود يعمل ما اتعس دونك نحكي وديما نوصي بحق على الكوميونيكاسيون تكون سلسة نكسب صغيري تحب الحق تنجح مع صغيرك المراهق اكسبو خذ ثقته راه مش باش يعطيك الثقة 100% اما كوميم حتى 70% انت تكون مربحة
0: هذه كنا نحكيوا على الصغيرات اللي بداوا في العناد توا كيفاش لازمنا نتصرفوا معاهم قلت لنا من لاج نتاع 10 سنين راهو الاولاد يولي عندهم اكثر عناد ولسان والنساء والبنات يبداوا من 12 سنه عندهم طريقتهم
2: الأولاد
0: اخرى
2: الاولاد من 14 ل 16 يبداوا اكثر اغريسيف معناها اكثر
0: الاغريسيفيتي وقتها معناتها
2: والبنات يبداوا من 12 ل 14 اكثر يتغيروا هو يبدا من 10 احنا فما يعني انت وجينات وانت كل صغير وكيفاش يعني مش نربطه بالعمر لكن يعني كي نقولوا هكا ان جينيرال دو 10 جوسكا 19 لكن الديفيرونس يصير انه البنيه يبدا في 12 اكثر حساس والولاد يبدا في 14 يعني بلو سنسيبل
0: يا سيدي ان شاء الله ربي يبقى عليهم الستر الكل وربي يعطينا القوه اون طون كو بارون باش نجموا نقاوموا الماده هذه اون فوا تتعدى تشوف الكل ويقعد حديث. شكرا لك حنان ان شاء الله نشوفك في مرات القادمه ونزيدوا نحكيوا على المراهقين وكيفاش نجموا الحكايات هذوما ان نتعداوهم بطريقه سلسه. احنا باش ان شاء الله احنا باش نمشيو لسون كينغ اللي يقول سكنت مارسي وباش نزيدوا نمشيو مع من البلاط باش تغنينا يوكليلي. وهوني نخلطوا الموجز الاخبار لحداش ونص ما تنساوش اللي بعد ما زيتنا ساعه كامله باش نحكيو مع الكوتش علي تريكي اللي عندنا مديده ما سمعناهش. دونك الكوتش علي تريكي باش يكون معنا وباش يكون معنا زادا مروان الزيتي في انيماليا. يلا ما تبدلوش الموجه خليكم معنا.
3: المقابله

0: فارس
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: تحب تعيش الجو التحدي الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم من فضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
5: سمر كويز من الاثنين للخميس،
6: من ماضي ساعتين للأربعة.
7: عدل موجتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
8: موجز الأخبار.
9: موجز الأخبار، أهلا بكم. انطلاق تسجيل اليوم في خدمة الإرسالية القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية. قافلة وجهني 2026 تنطلق من ولاية صفاقس وتنتقل إلى مدينة الثقافة بالعاصمة يومي 11 و 12 جويلية، ثم إلى مدينة سوسة يومي 18 و 19 جويلية للتعريف بفرص الدراسة في تونس. ممثلة وزارة الدفاع الوطني في إدارة عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى الشباب تؤكد تسجيل إقبال هام على ترشح الالتحاق بالأكاديميات العسكرية منذ فتح باب الترشحات يوم 23 جوان الماضي، تزامنا مع الإعلان عن نتائج دورة رئيسية لامتحان البكالوريا، وتعتبر أن ذلك يعكس ثقة الشباب في منظومة التعليم العالي العسكري وجودة التكوين الذي توفره مؤسستها. المركز الوطني للطب المدرسي والجامعي بتونس ينظم حصة تثقيفية توعوية حول الوقاية من سرطان الثدي في إطار برامج التثقيف الصحي المدرسي والجامعي تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بتونس. الحصة تناولت أهم السبل الكفيلة بالوقاية من سرطان الثدي، وأكدت على أهمية الكشف المبكر والفحص الذاتي الدوري واعتماد نمط حياة صحية يسهم في الحد من عوامل الخطر. تكريسا للحق في النفاذ للمعرفة البيئية لكافة الفئات الاجتماعية ودعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في الأنشطة البيئية، تم مؤخرا بحديقة النباتات بتونس تركيز لافتات تعريفية للنباتات عن طريق خط برايا، وتأتي هذه البادرة في سياق نشاط توعوي تحسيسي في إطار تعزيز الجهود المشتركة في مجال حماية البيئة والتنوع البيولوجي ونشر الثقافة البيئية بالشراكة بين الوكالة الوطنية لحماية المحيط والصندوق العالمي للطبيعة والاتحاد الاتحاد الوطني المكفوفين بتونس. يسعى مشروع المخطط التنموي 2026-2030 لتحسين موائمة التكوين الجامعي مع حاجية سوق الشغل عبر إدماج المهارات اللغوية والرقمية والمهارات الحياتية وإعداد أدلة مرجعية للمهن والكفاءات وتحديث عروض التكوين لا سيما في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والبيئة. تنطلق غدا فعالية تظاهرة صيف الماريونات ببرنامج فني وتكويني ينظمه المركز الوطني لفن العرائس بمدينة الثقافة بالعاصمة. نهاية الموجز، في أمان الله.
7: إذاعة الشباب عدل موجتك.
10: عدل موجتك تسمع صوتك.
11: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
12: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
11: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
13: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
11: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في CNSS.
14: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار،
0: نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: والكفوري السارق لي عمري، اللطف عليكم اللطف على عماركم، ربي يحفظكم. توا وقيت باش نمشي والصحة وفرحة الغبغيك اللي ما نتخليوش عليها الصيف ولا الشتاء.
1: صحة وفرحة،
0: واللي زاد في صحة وفرحة ما نتخليوش عليه صيف ولا شتاء هو الكوتش علي تريكي. أهلا وسهلا، مرحبا بك كوتش.
2: عاصمة فطومة، عاصمة سوهي، عاصمة مصر الكل.
0: سوهي كونجي، سوهي خلتني وحدي.
2: هي
0: كونجي. دونك كوتش أحكي لي، يلتي بصحة ليها. أحكي لي أحكي لي شنو اليوم باش نحكي وباش نكونوا خير، شنو اللي لازمنا نعمله، أطباقنا شنو اللي كان فيها وشنو اللي نحيوه وشنو اللي نخليوه، وكيفاش عبر التاريخ مشاكلنا مع الماكلة. أحكي لي وخرف لي يا كوتش، خنفيق على وضع يقال الراجل.
2: اليوم تحكيوا على بحث صار جديد يتسمى في عام 2024، عملته زي جامعة ستانفورد مع جامعة نيان يانغ في سنغافورة. والدراسة هذه تعملت على الشيخوخة. اكتشفوا حاجة ثورية ريفوليسيونير، لأنه الشيخوخة ما تتمش كما احنا نتخيله بطريقة يعني تدريجية، معناها كل عام تكبر كل عام تتشيخ شوية هكا شوية شوية لين تولي هرم. وإنما الشيخوخة بطريقة فجائية في زوز محطات من عمر الإنسان.
0: أوكي.
2: معناه يتبدل حتى شكله وكل معناه يظهر. اللي هم في عمر 44.
0: أيوة.
2: وعمر 60 سنة. معناه لقوا إنه ثم تغيير كبير يتم. الدراسة هذه تعملت على 108 أشخاص بالغين. 51%

0: الثقة منهم من سي أعمارهم بين 25 و75، مدة المتابعة كانت 6.8 6 سنين و8 أشهر،
1: هاي
0: وخذوا منهم نوع العينات، خذوا منهم الدم، حلوا لهم البراز نتاعهم، مسحات جلدية، خذوا معناها من فمهم، معناها من الساليف نتاعهم، من الميوكوز نتاع الخشومات نتاعهم،
1: هاي
0: لميكرونازال، قاموا بتحليل فوق ال 135,239 خاصية، اللي أعطاتهم فوق ال 246 مليار نقطة بيانات، معناها الناس ما تفادلكش هون. إيش لقاو؟ لقاو أنه 6.6% من الجزئيات في الجسم تتغير دو مانيير لينيير مع تقدم العمر، معناها واحدة
1: فهمتني
0: واحدة تبدأ
1: هاي
0: تطيح، بينما 81.03 من الجزيئات الفيبرونات تتغير دو مانيير شكل يقول لك هو لينير مي بروسك مفاجئ
1: مفاجئ
0: في
1: اي
0: مراحل، في مراحل معناها ثم دو في الانترفال تلقى زوز كيما نقولوا احنا زوز هف هوفات، معناها واحد في العمر ال 44 وعمر ال 60. شنو يتم؟ ناخذ في عمر ال 44 مثلا، في عمر ال 44 كي نقولوا احنا تراجع، شو يصير؟ يبدا تراجع حاد في قدره الجسم اول شيء على استقلاب الدهون، اللي
1: مي
0: هو الانسان ما عادش يعرف كيفاش البدن يولي ما عادش يحرق بالكفاءه
1: اللي
0: العاديه
1: مستانس بيها ايه
0: الدهون بمانير يزيد الوزن. دونك السؤال اللي يطرح نفسه تو، مالا اللي صغار تو هم عمرهم 14 و15 هم اون سيربوا، شنو يحولهم في
1: اكزاكتو
0: ال
1: كيفاش باش
0: 44؟
1: يعملوا في ال44 افكتيفمون هو لما حالها عنا احنا من يقول لك في ال40 تبدا بون 44 سي تري بريسي اما يقول لك في ال40 يبدا يسمن والبدن يبدا يكبر وتحسه هكا سيء والبدن يبدا يعطي حتى الوظائف نتاعو بالتوالي با سولمون الميتابوليزم ما حتى البدن ما عادش يجاوب كيف ما قبل يقول لك قفزه ال40 هذيك
0: لا مو صحيح،
1: مصحيحة
0: خاطر ربي جاوب في القرآن، ربي
1: اي
0: في القرآن قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 عاما، ربي
1: اوكي
0: قال في القرآن طمك في ال40، ما
1: ملا
0: تصدق ربي ولا تصدق
1: لا
0: الغمر.
1: لا لا صدق ربي ذاك ما فيهش دونك ال 44 سي لو
0: دونك
1: ميتابوليزم اما بون بكشي عاداتنا احنا وماكلتنا وكيفاش نعيش والكل هو اللي خلانا
0: صحيح، فوالا
1: نحسوها في
0: هو
1: ال
0: اللي
1: 40
0: يخليك
1: فوالا
0: انك انت تولي في ال40 تحس روحك هرمت اورك،
1: فوالا
0: لا الاصل انك انت في طمكك في ال40.
1: مي
0: النقطه الثانيه لقاوها انه انخفاض ملحوظ في البدن في قدره التمثيل الغذائي نتاع الكافيين والالكول، معناه
1: اوكي
0: كيفاش البدن يتعامل يتخلص من الكافيين والالكول، معناه الكفاءه نتاعه تنقص في ال44 بشكل ملحوظ.
1: معناتها
0: نجيو
1: البدن
0: للجلد،
1: ما عادش يجدد روحه من الكافيين يولي يتأثر اكثر ومن الكول يولي يتأثر اكثر هكا
0: مش يجدد روحه، نوع معناه
1: مش يجد
0: هو
1: ما عادش يتخلص من المشي معناتها من
0: يتعامل فوالا
1: فوالا
0: يتعامل مع
1: ما
0: المواد
1: عادش
0: هذيك
1: يعرف
0: فوالا.
1: يتعب
0: صحيح
1: بيه اوكي
0: فوالا، نجيو على مستوى الجلد، التراجع في البروتينات الخارجية تسمى الأشين دو اللي هي نسميه الكولاجين والإلاستيسين، الإلاستين سامحني، اللي بيان سور كي الكولاجين والإلاستين يتأثروا خاطر تحتهم ثم طبقة اسمها الفاشة، هذيك يصير فيها معناها تقطعات، دونك تبدأ تظهر الترهلات في الجلد وفي الوجه واللي ريد اكسبرسيون والوجه نقولوا احنا يبدأ يطيح بشوية بشوية.
1: بي
0: على مستوى العضلات شو نلقاو؟ نلقاو انه ثم اضطرابات في مكونات البنيه العضليه، عندنا احنا من الحاجات اللي يكونوا البنيه العضليه الانسجه بتاعنا هو البروتينات الاكتين والمايوسين، فهمت؟ دونك يبدا الانسان دونك ثم اضطراب في تكوينهم، ادوكو دونك يبدا يفقد الكتله العضليه نتاعو. نلقاو زاده على مستوى القلب والاوعيه الدمويه تغيرات على مستوى تخثر الدم
1: هاي
0: وارتباط البروتينات في بعضها، ومؤشرات أن القلب الكفاءة بتاعه تبدأ شوية تبدأ تطيح
1: تبدأ
0: بارابور للعمر اللي قبل.
1: هذه في
0: والدهون في
1: 44
0: الدم
1: معناتها بيان سور
0: 44، نحكي على
1: 44
0: 44 أي
1: اوكي
0: هذا اللي لقاو.
1: بي
0: والدهون زاد البلاك ليبيز الدهون في الدم زاد لقاو أنه كيف كيف ارتفاع نسبة الدهون في الدم، وبعض الأحماض الأمينية والدهون تسميه الفوسفوليبيدز الدهون الفوسفاتية
1: بي
0: به. هذا بالنسبة لعمر ال 44، ومن بعد يبدا الانسان ماشي نورمال، 81% من الجزيئات قاعدين لابس عليهم،
1: ما
0: والستة قاعدين يتيحوا بشوية بشوية لين نوصلوا ل 60 سنة.
1: نقولوا في ال 44 لل 60 قاعد يدبت يروحوا على البدن الجديد اللي ولا عنده
0: فوالا قاعد هكاك
1: يستانس اون فوا سي بون
0: قاعد
1: ستانس
0: هكاك
1: وعرف
0: صح
1: لي غوبيغ نتاعو في ال 60 سنة يجي يعاود البدن يتبدل. ايوه
0: فوالا لقاو اكتشفوا لقاو انه ثم تغيرات اخرى اللي هي المره هذه كما نقولوا قطايع اخرين في البدن اللي هما شنو المره هذه؟ الجهاز المناعي. لقاو انه ثم انخفاض حاد في وظائف المناعه
1: اوكي
0: اللي يزيد من خطر العدوى والسرطان.
1: باهي
0: دونك هذه الاولى. وعلى ذلك يعتبر معناه السرطان انه يظهر تويكا في عمر تحت الستين والسبعين
1: حاجة
0: معناه شيء غير
1: تحير.
0: عادي. غير ليه غير مش متحير شيء المعروف السبب حاجة غير عادية. معناه الأصل أنه هو لبدن كبرنا يولي ما عادش يطبع بالصحيح، تصير أخطاء فهمت
1: فوالا
0: على المستوى طبعا
1: لي
0: شو اسمه
1: سيلول.
0: الدي ان اي والار ان اي يعني فهمت. دونك يصير التمثيل ضعف في المناعة نقصت. ثم ظروف كل باش توصل إلى سرطان. أما 15 و16 و20 و10 و9 و30
1: حاجة
0: معناها ماذا يقولوا شنو عملت بدنك باش لزيتو الغالي؟
1: وي
0: انت وصلت روحك ما جاش وحده.
1: وي
0: انت واش عملت معناها اش عملت شكلي كيفاش عايش انسان باش وصلت بدنك للحال انه يل ديفلوب معناها
1: حاجة
0: ان
1: كيف
0: كونسير.
1: هكا. وي بيه دونك
0: قلنا على
1: المناعة
0: مستوى الكلى زاده، قال لك زاده
1: كلي
0: في الستين يصير تراجع سريع في وظائف الكلى
1: بيه
0: معناها يبداوا ينخفضوا. اوكي زاد لقاو انه ثم انخفاض في قدره التمثيل الغذائي للكربوهيدرات معناها البدن كيفاش يتعامل مع النشويات تقل كفاءته. لقاو كيف كيف زاد انه تصلب الشرايين وامراض القلب تزيد، وهذا نتيجه معناها
1: الأوعية الدموية
0: انخفاض كفاءه الاوعيه الدمويه نتاعنا.
1: مالا
0: لقاو زاد انه لا بيرت موسكولير تولي اسرع
1: مهم.
0: اسرع من وهي من بعد ال 44 باش تطيح
1: باش
0: توا
1: تطيح
0: لا فيتيس تولي ساكر واتر معناها تولي اسرع.
1: اوكي
0: ولقاو على مستوى الجلد زاده يزيد معناها تراجع البروتينات نقولوا البروتين نقول الكولاجين والالاستين تنقص ياسر اكثر. وحتى يقول لك الدعم الهيكلي للجلد معناها كما نقولوا الدوزه المستنسي ياخذها ما عادش توصل
1: ما
0: له
1: عادش
0: فهمت.
1: دخلت جنب.
0: يزيد شكل الانسان في الستين يزيد وسهلة الحكاية راهو أي إنسان معناه أبوه أمه ما عاشوا معناه ولا ما زالوا عايشين يشوف تصورهم في الأربعينات يشوف في الستين لا ديفيرونس
1: بيان سور
0: إنورم معناه
1: ظاهرة تبدأ
0: حاجة
1: مالغري لي 20
0: يشوف
1: سنة.
0: خاصة إي فوالا مش بشر 20 سنة. حاجة أخرى لقاو زادة تغيرات في الستين على قدرة الدم على لا ترونسبورتاسيون تاع الأكسجين والحديد.
1: اوكي
0: دونك هذه زي البيت دونك هذه اللي القاوة به زاد القاو انه قدرة الجسم على اصلاح التلف اللي يحصل على مستوى الحمض النووي نتاعنا الدي ان اي معناها
1: ينقص.
0: يبدا ينقص بين ال 50 وال 56 سنة
1: اوكي
0: ويبقى يزيد يطيح من بعد 75 على ندخلوا نبحروا كما يقول
1: هي تولي ما عادش يصلح
0: فوالا يزيد معناها تزيد به. لكن شو لقاو هما؟ لقاو انه هذايا ما يتمش عند الناس الكل.
1: مالا
0: هذايا يتم معناها بطريقة عند الناس اللي خلينا نقولوا ما يسمى أن يعيشوا عاديا عاداتهم كما نقولوا الغذائية ولا الرياضية ولا كذا معناها كما هذا ما وجدنا عليه آباءنا فهمت
1: فوالا اي
0: ما عندهم حق معناها. القاو أنه زاد برشا من الحاجات هذه ترجع زاد المستويات معناها الستريس اللي يعيشوه الناس وكثرة حشاكل الهم والمسؤوليات اللي كثرت عليهم الكماليات والضروريات
1: فوالا
0: وانا جوفوا معناها حتى دي بارونس ولدك من البيسين خرج ويمشي للبوكس ومن البوكس عنده ليتود ومن ليتود عنده كلوب درا شنو
1: ديجا تعيشوا في ستريس على طول معناتها ما إنا با لو تان باش هو بيدو يتنفس. وي
0: شنو هذا؟ انا نسميهم هذوما دي بارون هبله شنو هذا؟ ليه ليه باش هي باش ما يهملش ما كي... الهمله كل في التليفون
1: اكزاكتومون
0: شنو معناها معناه فريمون هو يتعب البارون ويتعب الصغير هذاك ويحرمه شنو نوعا ما من طفولته، معناه فرونشمون معناه هز منه حط منه كذا، دونك الضغط اللي يتعمل بالحاجات، وبيان سور يبدا هو مهمل في روحه وفي ماكلته وفي كل شيء، وكل المايند سيت العقليه نتاع اللي ما عملتوش انا لازم نخلط ولدي يعمله جو سي با كوا، وما يخليش ولده يعيش تجربته في الحياه
1: مي
0: وكل، دونك فوالا يزيد يقضي على روحه معناه،
1: على روحه
0: دونك
1: وعلى
0: مي
1: صغيره.
0: شنقه لكن هو فوالا. دونك شو لقاهم؟ لقاو انه باش نقصوا برشا من الحكايه هذوما، معناها كيما نقولوا في ال 44 و 60 خلينا نقولوا اون مينيميز بوكو لي ديغا،
1: فوالا
0: بون
1: الحل.
0: اون با لي زيفيتي مي نجمو نخليهم به. هي بطبيعه هي اللي كنت ديما نحكي فيها عندي عامين توا، نومك ليدغاتاسيون تاعك ماكلتك سبورك حالتك النفسيه،
1: مي
0: لا تحمل نفسك ما لا طاقة لك به، ربي ما يحملناش ما لا طاقة لنا به، امشي قد خطوتك، ما تبديش تحب تاكل حاجة أكبر من فمك، قال الآخر
1: مي
0: تسيس راسك خاطر كرومتك تترشق، فهمت؟
1: مي
0: فوالا شوية قناعة في الحياة كذا، استحفظ على صحتك، كي تحط روحك انت دون الشيء اللي حكيناه كل ما نجمش نقول نعاود لعبيد البوانيت كل نعاود عامين دونك نرجعوا
1: ارجعوا
0: نشوفوا
1: وي
0: فوالا. دونك كي الناس تخدم على لي بوان هذوما الكل بقدرة ربي، خلينا نقولوا ils vont vieillir en paix
1: سينما
0: et vieillir avec le minimum de dégâts
1: ان
0: et
1: شاء الله.
0: pourquoi pas rajeunir. فهمت؟ فهمت
1: وي
0: عليه. فما ناس معناها كل ما يكبروا ما تحسش الكبر عليهم ويعطيو اقل برشا من اعمارهم، مش حكايه ثم ناس جينيتيكمون سون غاتي معناها
1: اي
0: حاجة ربي، وثم
1: اما
0: ناس
1: فما
0: زاده
1: عباد عملوا لي
0: بالفطره.
1: كونديسيون باش ينجموا.
0: نرجعوا ونقولوا ناخذ مثال الناس اللي يعرفوا كل، شوفوا الجور كريستيانو رونالدو عمره 41 سنة، كيفاش وجهه كيفاش بدنه كيفاش كذا، علاش؟ خاطره يخدم على روحه ولاهي بدنه، بورتون عمل الفلوس الدنيا كل، لكن ديما لاهي بروحه،
1: اي
0: ما يشربش
1: حتى
0: ما
1: الفلوس
0: يرقدش
1: اضطر زاد
0: يسهر
1: كوتش.
0: ودنيته.
1: لا الحق
0: والله
1: الحق
0: انا را في بار شعبيد عنده فلوس
1: ومش
0: وعنده برشا
1: منجمة.
0: صرفوها مع الفلوس.
1: وي
0: لا
1: سيغ
0: سي
1: بروبليم
0: اون
1: مع الفلوس.
0: مونتاليتي،
1: اي سا سي
0: سي
1: فري.
0: اون مونتاليتي
1: اي
0: ما عندها حتى علاقة بالفلوس. عندهم فلوس أكثر من رونالدو، رونالدو ولا بليونير
1: اي
0: ودخل النادي بتاع 1000 مليون دولار فاتهم، دونك اللي عندهم فلوس أكثر من 1000 مليون دولار نجم نسمعك، اللي أقل نقول لهم رونالدو ما خلالكم حتى عذر معناها.
1: حتى عذر به مش باش
0: فوالا
1: نقول لك انا من
0: هذا
1: الكاتيجوري
0: مش
1: شنو خايفه
0: فوالا.
1: للفيسك تهبط عليا ذاك علاش مش باش نقول لك
0: اوكي ما تقوليش ما تقوليش خلي بالستر.
1: فوالا بالستر باهي
0: فوالا
1: كوتش. دونك هذه كانت الفييسمون كيفاش نكبروا والنصائح نتاعك يخلينا حتى في العمر 44 ومقدمين لل 60 شنو اللي لازمنا نعملوا. مود دو في هذه حاجه ماناش هاربين منها اما
0: ديما
1: نصلحوا.
0: نقولها شو صحيح شو ديما نقول شو اللي اعماركم في ال20 راهو ال20 توا اختياراتكم الصحيحه لو مود دو في الصحيح باش يخليكم تعيشوا مرتاحين في ال40،
1: مالا
0: واللي تو في ال40 راهو اختياراتكم الصحيحه توا لي بون شوا لو بون ستيل دو في باش يخليكم عايشين ارتاح
1: مرتاحين
0: من
1: في
0: غيركم
1: الستين.
0: في ال60،
1: وي
0: واللي تو يسمع في ال60 راك تصلح توا، كان ربي عطاك ان شاء الله طول العمر لل80 راك تعيش ارتاح من غيرك في
1: وي
0: ال80.
1: وي
0: راو بليك كلمة خلينا كان بها
1: بيان سور.
0: شوف راو مثلا نقولوا لي زانتيرفونسيون شيرجيكال راو التدخلات الجراحية، راو اوني با سونسي، ثم ناس راهي تعيش حياتها كل ما يعمل حتى عملية، ثم ناس تعيش حياتها الكل وعمره ما مرض مرضى كبيرة، راو ربي خلق لنا بدن قادر يعيش بلا أمراض 100 سنة، أنت تمرض فيه
1: فوالا
0: أنت تمرض فيه
1: اختياراتك ستيل
0: انت
1: دو في
0: تمرض
1: نتاعك
0: فيه.
1: ماكلتك رياضتك.
0: احنا نزيدك معلومه صادمه للمستمعين الكل، الاعظام تاعنا الاعظام تاعنا شوافرك عينيك لوي كده قادرين باش يعيشوا 8 مرات قد عمرك انت بالكفاءه نتاعهم،
1: اوكي
0: معناها انت مثلا انسان خلينا نقولوا انسان مثلا 70 سنه
1: اي
0: كله تنجم تعيش 560 سنه تخدم،
1: ما
0: لكن احنا هذيك اعمار بيد الله في وقت ما ربي اراد تسيب بطري تقف كمان، علاش خاطر عمر هذاك، لكن انك باش تعيش انت مرتاح بدون امراض جوك باهي حتى يظهر عليك الكبر كبر عادي، مش كل كبر كل يوم وطاح وفلان تقوس وفلان فقيد شنو، لا لا، كي تبدا انت افيك مود دو في سان ماشي
1: تمام.
0: صحيح اللي حكيته انا قبيله كل، تنجم تعيش اللي كاتبه لك ربي في الدنيا هذه من غير
1: بصحة جيدة،
0: تمرميد
1: فوالا ايفكتيفمون.
0: بصحة. نزيدك معلومة زين، حتى ومن غير
1: قل
0: حتى انتيبيوتيك، من غير حتى انتيبيوتيك يدخل لبدنك.
1: ايوه، ما اون بلوس ايه لي زانتيبيوتيك خايبين، معناتها هو علاج صحيح لبعض الحاجات، ما ماذا بينا ديما نقولوا ماذا بيك تبعد عليهم لو ماكسيموم بوسيبل وما
0: شوف
1: تدور لهمش، معناتها هذه
0: نبعد فاطمة، نبعد وشوف ما نشيطنوش زاد اتونسيون. شوف
1: اي اي
0: الانتيبيوتيك، صبر شوف شوف هاوجيك، نبعدوا على الاوتو ميديكاسيون،
1: فوالا
0: انك تاخذ انتيبيوتيك وحدك. لا ثم حاجات تستوجب انتيبيوتيك، ما نجموش نخرجوا منها من غير انتيبيوتيك،
1: بالضبط
0: هذيك موضوع اخر. لكن
1: فوالا
0: انت تخدم على انا كي يجوني لي زاديرون كل شو نقول، نقول له شفت مراتي، ولا نقول له شفتك قفه الدواء اللي فوق الفريجيدير
1: هي
0: اللي
1: كلي
0: باش نخدموه سوا بوندون 6 موا،
1: هاي
0: راهي باش تولي من بعد باش تولي باكو ولا زوز باكو تسيرو كهو، ومن بعد يمكن باش يتنحى ماش باش تستحقهم الكل.
1: بلا
0: علاش؟ خاطر صلحنا المود دو في، فالبدن ولا المناعة تحسنت، الماس مسكولير زادت، الماس غريس
1: نقصت
0: طاحت، صلحنا نو صلحنا كل شيء، البدن ولا
1: فهمت
0: سان يصاف ولا يدافع خير. دونك كان يمرض مرتين بالجريف العام ولا ما عادش يمرض جم،
1: بالضبط
0: وكي يمرض كان قبل يزم انتيبيوتيك ولا نهارين ويقوم منها وحده. دونك هذاك هو هذاك راح نخدم. لكن الانتيبيوتيك يا اخي بيان سور مطلوب
1: تكلم
0: في حالات
1: وي
0: توجب واحد 45 ما فيش ياخذ انتيبيوتيك بيان سور باش ياخذ، لكن انك تاخذ وحدك وتمشي للفارماسي يعمل لك كوكتيل وجون سي با كوا، هذا
1: وقتها
0: هو
1: تولي مشكلة
0: الخطر.
1: وي
0: الخطر مش لا لا لا مش مشكله، خطر خطر فريمون خطر، خاطر ديجا تو نعانيو في تونس مشكله لا ريزيستونس على الانتيبيوتيك. ديجا صغار تويك يمشي مسكين معناه يمرض يعطيه طبيب انتيبيوتيك
1: ما
0: ما
1: يبراش
0: يبراش، يعمل
1: عاود يرجع
0: بدن
1: يعطيه
0: نوع
1: انتيبيوتيك
0: ثانيه
1: واحد
0: اخرى
1: اخر
0: ثانيه اخرى،
1: وي
0: وش يعمل من بعد؟ وش يعمل بدن ولا ريزيستون؟ علاش خاطر ولا اعطي واحد مدخل غله للدار كل ما ياخذ كعبه كعبه، وليت انتيبي طبيب
1: لانتيبيوتيك
0: عطاه الاكس هذاك يشربوه الكل، خاطر تو يعدينا الكل دونك ياخذوه الكل، ما
1: وي
0: نمشيو لك من الكل
1: مالوغوزمون وي. شكرا ليك كوتش، كان
0: عافيك.
1: معنا كوتش علي تريكي في نصايحك اللي ما نتخلاوش عليها، دونك موعدنا ان شاء الله ديمانش الجاي في صحه فرحه باش نزيدو نحكيو على حاجات اخرين تهمنا باش نكونوا في صحه جيده. يلا باش نخليكم الموسيقى انت النور، اغنيه جديده من عند بيسان اسماعيل وفؤاد جنيد باش نبداو بيها، ومن بعد شويه باش نمشيو الانيماليا باش نحكيو على حيواناتنا الاليفه.

0: ديمانش بلوس آخر فقراتنا هي الأنيماليا اللي جيكم بعد نص نهار مع الدكتورة البيطري مروان الزياتي. مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا. مرحبا
0: مرحبا دكتور. أنا عندي كليب وباش نمشي نعوم نهزو معايا ما نهزو عايشك صح علي عندي كليب ديجا وصح علي ماشي نعوم
1: بزوز
0: دونك نحب نعرف كيفاش نتصرف. اسكو نخرجوا معايا وإلا ما طبيعي ما نخرجوش قايلة وسخان عليه كي يدخل يعوم نخليه يعوم على راحته وإلا ما نعرفش نغسله بعد بدبوزامة نرمال أو دوس بعد الماء المالح اسكو نلبسوا حاجات على الحجر سخون في ساقيه معناتها ناخذ له كيف ما انا ناخذ صبابط روحي ناخذ له اللي هو صباط كيفاش نتصرف معاه نحط له الماء ما نحطلوش في البحر نوكله ما نوكلوش مانيش عارفه كيفاش نتصرف
1: بالضبط برشا توصيات. دونك نتصور ثم الناس اللي يسمعوا فينا تويكا ديجا ماشيين للبحر ويكونوا معاهم الحيوانات نتاعهم. دونك التوصيات هذيا موجهه لهم هما برانسيبالمون. دونك كي باش نهزوا معنا كلبنا للبحر نحفر رواقنا عندنا الطفل الصغير هديناه معنا للبحر ونردوا بالنا عليه. دونك كيفاش نردوا بالنا عليه؟ ردوا بالنا من ديزيدغاتاسيون من الكود سولي يعني من انه يشيح من الماء ومن انه تضرب الشمس. كيفاش يشيح من الماء؟ ينجم يشيح من الماء على خاطر حرك وجري برشا، ينجم يشيح من الماء على خاطر السخانة برشا وغيره من هذوما. دونك الكلب نتاعنا راهو يلزم نحطوا له ماء باش يشرب. دونك نهزوا معنا الجمال نتاعو باش نصبوا فيها الماء ونصبوا له ماء مش بارد برشا كيف العباد. معناتها كل شوية نعيطوا له بحثنا نقعدوا في الظل باش ما يقعدش ديما في الشمس، نبلوا له لحمه ما نخليهوش شايح كيما الصغار بالضبط كيما العباد ديما تبدلوا راسه وتبدلوا لحمه باش ما يقعدش اكسبوزي ديريكت مع الشمس. ونحطوا له شويه ماء باش يشربوا بحضنا. دونك كل نصيف ساعه سويعه ماكسيموم سويعه نعيطوا له بحضنا ونحطوا له شويه ماء يشرب ونقعدوا شويه بحضنا ومن بعد يرجع يدور على روح.
0: اوكي
1: هذا فيما يخص الماء. فيما يخص الماكله نتجنبوا لي غوطا الرزان اولا على خاطر كيما العباد لي غوطا الرزان دونك باش يخليوها معناتها يتشل وينزم لقدر الله يغرق وإلا حجر وتاريخ معناتها أنه حتى الكلب راه ينزم يغرق في الماء.
0: أوكي
1: نضغط هارزان نتجنبوهم. وثاني حاجة على خاطر الكبير المعدن فيهم كبيرة دونك يعبي فيها برشا ميكلة ومن بعد كيف يتحرك بضربة ينجم يصيروا ديزاكسيدون أنه المعدن فيها تتقلب لقدر الله هما ديزاكسيدون مرتيل وليفوليسيون فيها رابيد على الأخر في ظرف ساعة ساعتين ينجم الحيوان فيها يتوفى. دونك لهنا نتجنبوا أنه كما العباد هيك الوجبة خفيفة.
0: دونك تريف خوكيت وإلا حاجات كيف ما هكايا تعطيهم له حكا وكها ومش لازم المقرونة
1: ولا صايف شوية كروكيت ولا هزين له معنا مثلا شوية لحم معهم شوية خضرة شوية روز اللي هو معناتها الروبا نتاعو العادية نحطوا له مقدار صغير معناتها باش ياكل دي روبا مفرقين ماهم شورى بعضهم.
0: باهي مش ساندويتش نتاعي نقسمه أنا وياه. اوكي
1: فوالا ما تصدقش يعني الحاجه الاخرى دونك كي باش يهبط الرمال كيما قلت انت الرمال السخون دونك فك البارتي اللي بين الكرهبه والشط اللي جينيرالمون الرمال السخون برشا هذاك راهو ساعات يتحرقوا لي كوتيني نتاعو. لي كوتيني نتاع الكليب راه ميستر سونسيبل لك البارتي السريه اللي فيها من اللوطه هذيك تنجم تتحرق ويقعد ياكوا على يمت اللي من بعد. دونك دو بريفيرون حملوا في يدك البارتي هذيك هزوا في يدك.
0: اوكي تفهمنا والا ناخذوا لي كوسيدي سبيسيال والا لا ماذا بيك لي يفو ميو تهزو في يدك اذا كان ما عندكش
1: فوالا تهزو في يدك والا ثمك اللي يبيعوهم هذوك يتلبسوا في الساقين كيما الصباط نتاع الكلاب باش يلبسهم باش ما يتحرقش. دونك هذيك حاجه زاده موجوده تنجم تعملها. فوالا وكيما نعرفوا عند العباد دونك ثم سوايع نتجنبوا العومين فيهم اللي هما دونك نصور من نص النهار حتى المطلفه هذوكم اخيب سوايع في العومين على خاطر باش يكونوا اكسبوزي للشمس ولا نديس يو في باش يكون طالع برشا.
0: حتى للكلاب زاده راهو ما عندهمش بروتكسيون ما تقولش عنده شعر توا يلي بروتيجي لا مي فو ميو ما يعومش فيه.
1: فوالا دونك يلفهم يوم يعومش في السوايع هذوكم دونك حتى اذا كان شي يوم يعوم شويه نبلوهم بعد نعاودوا نرجعوا يقعد بحضنا في الظل ما يقعدش اكثر من ربع ساعه هو اكسبوزي للشمس ديريكتومون.
0: فاهمنا.
1: فوالا في صوره ما لا قدر الله اكتشفنا انه الكلب نتاعنا ضربته الشمس وكيفاش نعرفوا انه ضربته الشمس؟
0: هذاك السؤال.
1: فوالا هو ساعه ضربته الشمس ساعه نقولوا في ثنيه واحنا ماشيين للبحر ردوا بينا نغلطوا كل غلطه اللي نقفوا نعملوا بوز ونخليوا كلبنا في الكرهبه ونسكروا عليه ردوا بينا.
0: هذه حاجه الاولى.
1: فوالا راهم كلك مينوت دقائق في الكرهبة وهي مسكر عليه راهم كافيين باش يعملوا لنا كارثة. فوالا وحاجات ما نجموش نسلقوهم حتى من بعد معناتها. دونك الكود سولي نجم يكون معناتها في البحر والا في الحنية نخليوه في الكرهبة. نلقاو الكلب نتاعنا في الشلج دايخ نلقاوه ينجم يكون يخدم بيديه وساقيه، متكي على جنبه يعمل في بيدالاج يخدم بيديه وساقيه. كيما زاد نجمو نلقاوه دايخ ومركوف كومبليتمون، نلقاو سيالين نتاع لعاب من فمه، نجمو نلقاو حتى دم يخرج من فمه ولا من خشمه ولا من بلايص اخرين.
0: اوكي.
1: فوالا، ونلقاوه فقد للوعي كومبليتمون، معناتها ماهوش كونسيون حتى كيف نعيطوا له فوالا. دونك لهنا هذه راهي اورجونس، راه ما تنجمش تتصرف فيها انت وحدك، الحاجة اللي باش تعملها انك باش تبردوا بالماكسيموم وتنفقوا بالماء، نفقوه بالماء. اي
0: اوكي.
1: ونحطوا عليه منشفة باغ اكزومبل ونبلوها بالماء ونخليها محطوطة فوقه ونخليوها في الكهرباء في الظل. ونتوجهوا ديريكتومون لاقرب مصحه بيطريه، على خاطر ثم دي سوان نيسيسير لازم ياخذهم الغادي سور بلاس.
0: باش
1: انت وحدك ما تنجمش تعمل، لازم سيرام، لازم دويات في العرق ديريكتومون.
0: ديريكتومون.
1: باش نحاولوا ننقذوا لي نورون نتاع المخ، راهم يتحرقوا لي نورون نتاع المخ. دونك ما عادش يرجعوا من بعد.
0: باهي، اوكي. باهي.
1: فوالا.
0: دونك هذايا الكليبات كيفاش لازمنا نتصرفوا معاهم، سيسوهم، راهي هي شبك ما انت اللي مسؤوله عليها، ما تقولش معناتها سي اون ريسبونسابيلتي، كون قدها من الاول وما تسلمش في خاطر سي اون فوا راهو انسان يربي هيشه معاه في الدار يولي كانه واحد من العائله، معناتها سيسوا رواحكم انتوما اللي ماشيين للبحر. شكرا لك دكتور.
1: شكرا.
0: مروان، ان شاء الله الجمعه الجايه، اليوم حكينا على الكلاب والجمعة الجاية نحكيو على القطاطس، باهي باش ما نغضبو حتى حد. شكرا لك. الجمعة الجاية ان شاء الله في ديمونش بلوس، احنا باش نقولكم اللي خلطنا الاخر المشوار، باش نسمعوا الموسيقى، باش نسمعوا الشامي، باش نسمعوا شكون اللي هو ان جروب المان سوري، مع بعضهم الزوز عملوا دو لا ميوزيك الكترونيك، باش نسمعوا دي جي سنيك. قبل حكي لنا على الراي اكسبريس، توا عمل كيرو اكسبريس، الستيل نتاع الموسيقى المصريه كيفاش باش تكون بالاغاني الالكترو بالنسبه للدي جي سنيك. انا باش نقول لكم اللي فما بلاغ في وزاره التربيه هبطته اليوم الصباح للجماعه اللي يستناو بفارغ الصبر كيفاش الاس ام اس، الارساليات القصيره للنتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة 2026. إذا كان معناتها الخدمات الهاتف الجوال الإرسالية القصيرة بسعر 950 دينار، الرقم اللي تبعثوا له المساج اللي هو 85005، تكتب 6SEX تخلي إسباس ومن بعد عاد تكتب رقم الترسيم في المناظرة، ان شاء الله بنجاح لكافة التلاميذ. الاولياء سيسوا رواحكم، يزيو من ستريس، يزيو من الضغط، التلميذ عمل اللي عليه وانت زاد يا ولي راك عملت اللي عليك، الباقي تخليه على ربي. انا ما بقى لي كان باش نقول لكم شهية طيبة، بون ديمانش، نتلقاو ان شاء الله نهار الثلاث. شكرا لاصحاب الصورة اللي كانوا معانا ونجمتوا تشوفوا لي فيديو نتاع les invités متاعنا الكل على راديو جون تونسي باج اوفيسيال. شكرا لك نجم الدين بن سالم اللي معنا في الجانب التقني. شكرا لكم انتوما اللي في الاستماع. انا ما بقى لي كان باش نقول لكم باي باي.

إذاعة شباب من تونس.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. تتولى وزارة الدفاع الوطني دون غيرها تكوين مختصي الحركة الجوية لفئة ديوان الطيران المدني ومطارات التابعة لوزارة النقل للسنة الثانية على توالي، من خلال مناظرة للحصول على الإجازة الوطنية في هذا الاختصاص قبل إدماج الناجحين مباشرة بالديوان أثر التخرج، وفق ما أكدته مؤثلة عن وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى الشباب. وأوضحت الرائد سؤال الشباب خلال استضافتها باستوديو وكالة إفريقيا للأنباء أن هذه المناظرة تندرج في إطار التعاون بين وزارتي الدفاع الوطني والنقل، حيث يتابع المقبولون تكوينا يدوم 3 سنوات بمدرسة الطيران ببرج العامري. وأضافت أن الطلبة يتمتعون طول فترة الدراسة بامتيازات مخولة للطلبة المؤسسات العسكرية على غرار المنحة ومجانية الإقامة، ويتخرجون برتبة عسكرية مع الحصول على إجازة وطنية. تونس تستهلك سنويا حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكي، أي بمعدل يقارب 400 كيس للفرد سنويا، وهو مستوى اعتبرته دراسات مرتفعا مقارنة بالمعدلات الأوروبية. اليوم انطلاق التسجيل في خدمة الأرسالات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة دخول المدارس الإعدادية النموذجية. من أخبار العالم، توافد عشرات الآلاف من الإيرانيين إلى مصلى طهران الكبير لإنقاذ نظرة الوداع على نعش المرشد الراحل علي خامنئي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يتابع مراسم التشييع وأنه بالإمكان القضاء على الجميع، لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه على حد تعبيره. من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وأن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. نهاية الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم من فضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
4: سمر كويز من الاثنين للخميس،
5: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: واحد منا كيخزر للمرايه تجي على باله ألف حكايه
1: تخليه يفكر مين بدا
0: وين وصل. حكايه اولها انا واخرها تجربه تهمنا. كل مره ضيف قدام المرايه يحكي حكايته.
2: مرايه، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. كي العادة الموعد مع مريا كل نهار حد من نص نهار ونص حتى الماضي ساعة ونص، ورافقوكم في البرمجة الصيفية. ما نخليوكش وحدكم، هاوكا نكملوا معاكم البرمجة الصيفية مع مجموعة من اللقاءات ومجموعة من الاستضافات. ديما لو برانسيب هو واحد، انه في مريا يكون عندنا ضيف قدام المريا نتقاسموا معاه التجربة الحياتية بتاعه، نسمعوا منه في عوض ما نسمعوا عليه، والأهم إن نتعلموا من بعضنا من التجربة الحياتية اللي يتعدى بها كل واحد منا. مرحبا بكم، فريق كامل حاضر معاكم لتأمين هذا اللقاء. يرافقونا في الكوتي تكنيك خليل سولة وإريجا الزيتوني، في الإخراج الرقمي نجم الدين بن سالم تحياتنا، وحاضر معاكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. كل نهار أحد ضيف قدام المرية. اليوم اخترنا إن نطلقوا في البرمجة الصيفية في مريا، مريا على موجات صيفية وبرؤية صيفية. وظيفنا اليوم هو ولد الدار الحقيقة، أما اليوم مش نكتشفوا في برشة زوية يمكن ما حكيناش فيها قبل، ندخلوا معاه في التجارب الشخصية متاعه والاختيارات الشخصية، نرجع به زاد عبر الزمن. ضيفنا هو الحكاويتي منتصر العميري. منتصر أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، شكرا يا شيماء. كي العادة ديما نكون فرحان أن نكون بحثيك وضيفك. اليوم ما ناش في الفابريكا، اليوم ما ناش في بروتوكول القائلة، احنا اليوم في مرايا. وبالمناسبة هذية مبروك للإذاعة التونسية، مبروك لإذاعة شباب، الاستوديو الجميل هذا بحكم ما حضرتش راني توا مبارك مخر الله غالب. وكي العادة ديما نفس جديد، ديما روح جديدة معك انت يا شيماء، وهذا هو اليوم باش نكتشف روحي معاك
2: هكا. ولا ريت توا اللي تعدينا به والفقرات المختلفة في الفابريكا باش خليهم على جنب، على خاطر توا باش نكتشفوا تصويرة أخرى لحكاويتي منتصر العميري. باش نعاودوا نرجعوا عبر الزمن، باش نحكيوا على مجموعة من التجارب وصولا للمشاريع الفنية اللي قاعد تخدم عليهم. كي نقولوا منتصر العميري نقولوا الخرافة، نقولوا الحكاية، ونقولوا زادة تأثيرات عشتهم من الطفولة هما اللي مهدوا انه منتصر يلبس الكاسكيت نتاع الحكاويتي.
3: صحيح، هي الحكايه بدات من الصغرى. نبداوها من الاول، الحكايه بدات من الصغرى لانه نشأت في عائله تسمى عائله فنيه، عائله موسعه، يعني ثم برشا غرام في العائله بالفن بالموسيقى خاصة، وبالخرافة زادا موجودة العادة هذه في عائلتي. يعني تربيت نسمع حس الحكاية وهي تتحكي على الطريقة التقليدية، على الطريقة الأصلية متاعها، يعني حكاية قبل ما ترقد، حكاية في القائلة. وقديش عندها تأثير وقديش عندها أثر فيك، وهذا هو توا الثمار متاعه اللي جنيتها اليوم اللي قاعد توا نجني فيها نهار بعد نهار جراس للطفولة اللي عشتها.
2: بيه يعني انتوما كعائلة كنتوا تتلموا في فترة القائلة ولا قبل النوم، وفما شكون اللي يخرف لكم؟ شكون اللي كان يخرف؟
3: والله بالنسبة لعائلتي المصغرة كان الوالد ربي فضله اللي هو كان يعني تسمى عرفتك السعيد الحظ اللي بيش يقوله هيا بيش تقايل بحذية على خاطر يعرف اللي هو بيش يسمع حكاية وحكايات وتوفى حكاية نطلب حكاية أخرى، وساعة ساعة كي يبدأ عنده الوقت يلمنا الكل. احنا بسلامتهم أخواتي احنا خمسة في العائلة، فيلمنا الكل ويبدأ وقت التخريف. كي نكونوا في دار مماتي، فمماتي يرحمها هي اللي كانت تخرف راهو صيف ولا شتاء، يعني القائلة مقدسة وهي اللي باش تكونك الفرصة الذهبية متاعنا باش نسمعوا خرافة. كي سألت كي تتلم العائلة الكل في مناسبات، احنا نقولوا في أفراح إن شاء الله مش في الأتراح، نسأل نقول مثلا نخي منين جاي شيء هذا في عائلتنا، يقولوا لي مثلا ولد عم أبوك وإلا راجل عمتك كذا راهو كان يحكي كان يخرف، معناتها الحكاية عندها امتداد، معناتها ما هيش جاية مني أنا مثلا نقولوا أن تحلى دزوق قمت نلقى روحي نحكي. اللي يسمع فينا بتتري يقول هذه حاجة غريبة، نعرفوا مثلا شكون اللي تغرم بالموزيكا، شكون اللي تغرم مثلا بالغناء، نقولوا تتعدى من جيل لجيل
2: ديرجة أكثر.
3: ديرجة أكثر. لكن واحد مغروم بالخرافة هذه كيفاش؟ أي موجود وانا بيدي اكتشفتها في روحي، معناتها والناس اكتشفتها فيها بليتو. يعني كيفاش نلقى روحي لينا نخرف بالصحيح وبطريقة الناس تحبها جراس لشنوة؟ جراس لك الحاجة اللي قاعدة في الانكونسيونس متاعي متاع الطفولة، كبرت بها، طورتها، أدخلت عليها حاجات جديدة وطورتها وخدمت على نفسي باش وصلت الحمد لله للي هنا فيه اليوم.
2: وهو يظل ما تنجمش تخرف خرافة صحيحة وكاملة كان ما كنتش مستمع جيد للخرافة.
3: هو صحيح والله
2: هكا ودي
3: أي معناتها بالرسمي سي منطقي. علاش؟ على خاطر اللي يسمع بالقداء هو اللي يعرف يحكي بالقداء، وساعات يقول لك كان الكلام من فضة يكون السكات ذهب. أنا تربيت نسمع الكلام، يعني نسمع الكلام متاع والديا ونسمع يعني

0: هذوما الكل. يعني الحمد لله انه في طفولتي خرف لي اكثر من واحد يعني اكثر من شيخ قال لي تعلمت على يد اكثر من شيخ وهذا باهي
1: باهي. وفي العائله قلت لي انتم خمسه اخوات دوك والخمسه كنتوا تسمعوا الخرافة.
0: اي
1: الخمسه بدا عندكم الغرام في الخرافه ولا لي انت؟
0: هذا هو السؤال. على خاطر انا مثلا واحد من الناس كنت اكثر واحد قريب للجو هذا وكنت نحب الموسيقى ونغني وحتى في عروضي اليوم نغني التونسي نتاعنا البدوي الاصلي ونعزف زاد على الالات الايقاعيه. يعني لقيت الحمد لله روحي معناتها انتو خذيت انا اللي خذيت الجينات الفنيه الموجوده في العائله الموسعه نتاعنا. فهمتني؟ الوالد زاد يحب الاغنى يحب الشعر الشعبي عنده امثال شعبيه محلاهم ساعات يفاجئني بيهم كي نبدا انا بحذاه تجيني الفرصه باش نقعد بحذاه وحدنا يفاجئني بحاجات ويحكي لي قصص مزيانه على الاخر. بتعرف مشاغل الحياة توا ولا يسمعني أكثر من يسمعه.
1: تحياتنا ليك نستمع.
0: تحية ليك كبيرة برشا. أمي زادا أمي الحقيقة هي ما تخرفش لكن تشجع إنه وقت القيلولة هاي برا برا أسبق أدخل أنت باش تقيل بحث أبوك باش يخرف لك خرف. دونك هذاك زادا حافز مهم باش يخلي الصغير اللي عنده الرغبة متاع إنه يسمع ما يبداش ماشي باش يقايل ويبكي ما نحبش نسمع خرافة أنا ما نحبش نقايل. دونك ليه أنا بالعكس أنا كنت نشيخ على وقت القيلولة علاش باش نسمع خرافة وباش نعرفك السلطان كيفاش عرس البنت وكيفاش تخلى الغابة وشنو صار.
1: يعني وقت اللي نقوله خرافة متصرة كيد نقوله برشا خيال وبرشا عبر زاد
0: برشا عبر
1: دوك تلقى روحك تتعلم في برشا حاجات من قوانين الحياة أو ميم طون قاعد تنمي في الخيال متاعك. دوك بدي الغرام يتشكل عندك متصر بشوية بشوية هيت نكبروا شوية نحن نطلعوا شوية من فترة الصغر والقيلولة والخرافات دوك نحكيوا على المسار التعليمي والمسار الدراسي اللي اخترت أنه يكون في القانون.
0: نعم نعم اخترت انه يكون في القانون على خاطر من اللي في الليسي بدات توضح الامور عملت بكالوريا اداب وتميزت فيها زادا معناتها جيت ما بين الاوائل في العام عام 2019 وكنت متميز في قرايتي وفي فني زادا في الليسي كنا نشاركوا في مهرجانات المسرح في الوسط المدرسي ونهزوا جوائز وعندها كنت بالحق مارس في غرامي من غير حتى قيود من المؤسسة. بالعكس كانوا مشجعين كانوا يوفرون الفضاء كما يكون فما فضاء في المعهد يبعثونا دار ثقافة دار شباب. فكبر بيا الغرام غديكا ما تقصش قعد متواصل في المسرح أكثر مش في الخرافة بالذات في المسرح أكثر ومن بعد توجهت المساري التعليمي بتبيعك خرجت ونجحت في البكالوريا مشيت الكلية الحقوق والعلوم السياسية لهنا في تونس تونس المنار وبديت مشواري كحقوقي كرجل قانون وبالرسمي فهمت انه ثم حاجة اللي انا في مستقبلي مانيش عارفها وقتاش باش توضح الا ندرى باش نتبع ثنية الفن وانا باش نتبع ثنية القانون. وبرشا ضحكوا عليا وقالوا لي يا اخي جاب البحيرة الكاف جاب الربع سليانة جاب انت رجل قانون وحقوقي وتتعامل مع حاجات صارمة وجادة كي من هكا الميدان فني اللي يكون فيه انسيابية معينة اللي يكون فيه سهولة معينة يعني راهو ما فماش علاقة ما بين بعضها. ولليوم يتسأل لي سؤال هذايا وفي برشا
1: وشنو تجاوب؟
0: والله نقول لا بالعكس انا جوجوان لتويل على غريابل انا انسان نعرف فهمتني كيفاش ناخذ الحاجة اللي تصلح بيا من هذا ومن هذا. أنا كي لقيت روحي في مجال القانون ونظمت ملتقيات قانونية فنية وعملت محاضرات المرافعات السورية في الفاك متاعي عملت نادي الفن الرابع في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس عملت نادي الفن الرابع لمدة 4 سنوات يعني ما كادنيش ما كادني اني ناخذ صاله ونحلها والطلبه تجي والعميد يحضر ساعه ساعه يتغشى علينا
1: ومن توم حافظ على الانشطه اللي فيها علاقه بالخرافه والحكايه
0: حافظت على اجواء الفنيه الكل وكنت متميز زاده في القرايه
1: ترى روحك تحافظ على الجوانب الزوز اللي فيك في الانشطه في الخرافه وزاد عليش لي تلقى روحك تمارس في مهنه مرتبطه بالقرايه نتاعك ترى في روحك ارتاح في الكاسكيت نتاع الحكواتي ترى في روحك ارتاح في الكاسكيت بتاع رجل القانون أنا هي الوضعية اللي ترتحك أكثر منتصر.
0: والله إذا حبوك أرتاح. هما حبوني في الزوز. يعني بالحق حبوني في الزوز، معناتها أنا كانت لي فرصة أني نشارك مثلا كما قلت في ندوات وملتقيات حقوقية.

0: هي قانونية، يعني كلها في دومين القانون، وقدامك جهابذة في المحامات والقضاء، قدام لجنة باش تعمل مرافعة سورية، فهمتني؟ فحبوني في هذاك. وكيف نقدم عروض في حكواتي توا سنوات، الناس الحمد لله يا ربي تتعنى وتجي وتسمع، كبير وصغير،
1: كبار وصغار،
0: وتجربة كبيرة معك انت 4 سنوات شايمة من 2022 معك في الفابريكا، والحمد لله يا ربي ديما فما الطلب على الفقرة متاعنا، ديما نجد وديما نوع التلفزة التونسية كيف كيف. يعني الحمد لله هاو تحبيت في الزوز شي نعم
1: حافظ اليوم الزوز
0: حافظ اليوم الزوز
1: بيه احنا منتصر مازلنا مكملين معاك الحديث في مرية ضيفنا الحكاويتي منتصر العميري نقاسمو معاه التجربة الحياتية متاعه. منتصر اليوم قدام المرية فيرتوال، مازلنا ما جبناش المرية الحقيقية، دونك مرية فيرتوال قدام منتصر، برشا تفاصيل انا بدي قاعدة نكتشف فيها معاكم راو مع الحكاويتي منتصر العميري. في الجزء الاول حكينا على فترة الطفولة على التأثيرات، الجزء الثاني باش نحكيو على الخرافة ونحكيو على مجموعة من الأنشطة قدمهم منتصر في إطار الخرافة والحكاية الشعبية. وقعدوا معنا ما تبعدوش، هذه مرية على موجات إذاعة الشباب.

0: رجعنا لكم هذه مروين خوري في يشوق. وصلنا لنص نهار و52 دقيقة. أهلا وسهلا بالجميع. أثنية زينة طريق السلامة وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. مكملين معكم في مريا على موجات إذاعة الشباب. ضيفنا الحكاويتي منتصر العميري قاعدين نكتشفوا معاه في مجموعة من النقاط اللي ميزت المسيرة نتاعو على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المهني وعلى الصعيد الفني. دوك نقول منتصر العميري، نقولوا الخرافة، نقولوا الحكاية، نقولوا مجموعة من الأنشطة، مجموعة من المشاركات في مجموعة من المهرجانات، في مجموعة من العروض في دور الشباب ودور الثقافة. ونحكي على جو من الخرافة اللي يهزنا ليه منتصر من خلال الحكايات اللي مربوطة بالموروث متاعنا الشعبي في الخرافة التونسية وفي الحكاية التونسية. أول عرض عملته متسر تذكر؟
1: نتذكر أول عرض عملته كان في 2016، توا بضحكوا لعب 10 سنين. عملته في هرقلة من ولاية سوسة وعلى البحر. ثم مدرج، أكيد ثم برش عبيد تعرف البلاصة، ثم مدرج كيما المسرح، هو توا يعمل فيه مارجن صيفي ديجا. وكل مدرج ذاك فالناس جي تقعد في العشية وكل شيء. كنا مع فوج المصايف والجوالات، خرجنا الرحلة غديكة معنا صغيرات بحكم أنا مدرب المنظمة الوطنية للطفولة التونسية المصايف والجوالات. خرجنا فلعبت دور الحكواتي. المدرب يزم ديما نوع الشخصية متاعه، مرة يعمل تنشيط جماهيري، مرة يعمل ألعاب أناشيد، ومرة يلزم يجيب حاجة مبتكرة. فقلت علاش ليه ما نعملش حكواتي. لبست الجبة، عملت الكشطة، بلغتي دنتي وعكازي وقتها في داية، نذكر جبة بيضة وقتها طلعت الكل ملايك حسينوها بيض. وطلعت لهم وهيك الناس في بالي نخرف لصغيراتي يا اخي، تلموا الناس فهمتني، اللي جاي باش يتنسم على نسمة البحر. وهرقله مزيانه، هرقله ياسر حلوه وشطها ياسر مزيان. وبديت من وقتها
0: بيه. كيفاش حضرت له العرض؟ كيفاش جاتك المعلومه اللي انت عندك عرض؟ اكيد وراه برشا تعب وبرشا جري.
1: والله صدقني، والله ما الجبه اللي هي متاعي، اللبسه ماهيش متاعي، دبرناها. فاول عرض كان مرتجل بطريقه مزيانه على الاخر، وكان ما عندوش حتى تحضيرات، فقط تحضير نفسي اللي انا باش نحكي حكايه، وفي هواء طلق وشط بحر ورايه والصوت
0: مسيء. شحديت الليله اللي قبل العرض وانت تخمم
1: ونخمم نعملها ولا ما نعملهاش؟ في الاخر بكل قلت صغيراتي باش يسمعوني. يودي حتى ما جيت شيء وما نعرفش نحكي باش يسمعوني صغيراتي. وفيهم اللي خاف مني شوية خطرني صعيب هكا، وفيهم اللي يقول لك نسمع. لكن الناس اللي تلمت تفتنا لقى ولا ثم جمهور في المدرج كبير وصغير، واللي جايب قليبات واللي جايب صغيراته ومسالش نقعد ويقعد ماله. أول جمهور في حياتي يتلم لي بطريقة عفوية. ويظل ذاك هو السر، أنه بالحق أنه يجي يحب يكتشفك يحصل، ولا يزيد نخرافة. ونذكر وقت فيدي البندير ونغني لهم. من وقتها ما أنت تشكلت الملامح متاعي. نهارتها بالذات ركبت لي في مخي، علاش عندي هوني عامل مسرح؟ ايش بيني ما نعمل شعورة حكاويتي؟ شنو المانع؟ وقتها مازلت راني مازلت وقتها معناتها كي شديت ثنيتي باش ندخل للليسي كيف، وكملت. وفي الحفلات اللي متاع نهاية العام تاع توزيع الجوائز في الليسي كنت نعمل عرض حكاويتي. لتوا عندي فما فيديو في معهد سعيد بوبكر بالمكنين، اكبر معهد موجود في المكنين اللي قريت فيه، فعملت عرض وحضرت أساتذتي وحضروا أصحابي التلامذة تبارك الله اللي سي فيها أكثر من 1000. وقتها تحسست طريقي وقلت هذه شخصية، كل ما نلبس اللبسة ونبدأ ندخل فك الشخصية متاع الفداوي والله عندها تأثير، والعباد تسمعك وما فماش اللي يتقلق. وكي تسألهم في وسط الخرافة وكي تتفدلك معاهم في وسط الخرافة ثم تجاوب، مع أنت ماكش رزين، مع أنت فما خفة، فهمت؟
0: مقبول تلقى روحك مقبول من عند الناس. يعني باش تلقى روحك عندك اون بارتي باش تحضرها اكيد الخرافه والحكايه، وبعد فما البارتي نتاع الارتجال واللي هي في علاقه بالتفاعل مع المواطنين يكونوا موجودين في العروض.
1: صحيح،
0: اللي هي تاخذ بارتي زاده من العرض
1: كبيره. هذيك الحمد لله يا ربي بحكم تكوين المسرح اللي عملته في اكثر من بلاصه، سواء في المونستير تحديدا في دار الثقافه المكنين، ثم المركز الثقافي بالمنستير، ومع جمعيات ثقافيه. كي طلعت لتونس كملت ما بطلتش. مع قرايتي كنت نعمل في المسرح فرقة مدينة تونس المسرح، وفي مدينة الثقافة شاذير قليبي، وتحصلت على شهادتي بتاع التكوين، إلى أن وليت نعمل أنا ورشات ونكون وندرب الفئة العمرية متاع الأطفال والفاعلين، وكونت حتى الشباب والكهول. فعندي باكراوند اللي خلاتني نبني القدام وناخذ لي تكنيك تياترال ونوظفهم في العروض نتاع الحكواتي. والحمد لله هذه نقطه التميز نتاعي، خاطر توا نسميه احنا مانيش برشا حكواتيه في تونس، ولكن ما شاء الله كي تغزر لهم تلقاهم برشا، خاطر احنا تونس صغيره. شنو اللي يميز زايد على عمر؟ طريقته ما نجمش نسرق لك طريقتك. حتى كي طلعت في التلفزه وعملت برنامج، ثم شكون اللي كومنتي يقول يا اخي باش يطيح على عبد العزيز العربي؟ ما نجمش، فانا شو نقول؟ انا مانيش في مقارنه، عبد العزيز العربي انا ذاك الايدول نتاعي، انا نتفرج في فيديوهات وليل مع نهار باش نشوفك الطريزه نتاعو، لكن فينا ما نترسش كيف ونترس بطريقتي. اش خلاني خديت عهد على نفسي اول ما بديت في العروض الرسميه نتاعي اللي يعني يبرمجوها الناس وتكون مدفوعه الاجر، اني نكتب النص نتاع خرافتي. مانيش ناقص الحمد لله، في صغري خرفوا لي برشا ولميت برشا.
0: دونك النصوص والخرافات تكون نصك انت متصرف.
1: اي نكتبهم، اللهم بطلب خرفنا خرفت الفلانيه نتاع عبد العزيز العروي نتاع كذا، وقتها نحكيه. خاطر هذاك بالعكس ما لازمكش تكون انت، سامحني معناتها متنكر لتراثك، هذاك انت الناس تطلبه وتحبه، هذاك نوظفه. لكن انا عندي دي ميساج نحب نوصلهم، انا شاب عندي لامبرانت نتاعي، فينالمون ما تحبنيش نكون كيما راجل كبير عمره 70 سنه وكل واحد واسمه. كل واحد قادر، انا بدي باش نكبر، لكن نحب نكبر بطريقتي. عندي دي ميساج معين في خرافات نحب نوصلهم، ما نحبش الدمويه، ما نحبش الدمويه في الخرافات، معناتها نقصد ما نحبش فما ظواهر معينه انه ما نحبش انا نوظفها في الخرافه نتاعي.
0: يعني تحب تكون عندك الستيل نتاعك الخاص بيك
1: بالضبط،
0: ولكن حتى الستيل لازم يتطور، يعني
1: يتطور
0: بتقدم العمر. هكا
1: بتقدم العمر صحيح، ثم حاجات مثلا اليوم في التكنولوجيا طلعت جديده تحاول انت توظفها، حتى في الكلام فما فما جارغان اللي طلع جديد تحاول انت توظفه. فهذا الكل في الإين، يعني أنت باش تكون تواكب العصر وباش يسمعوك الناس الكل.
0: هذا هو حتى الجمهور متحول ومتطور، يعني صغار البارح ما هوش صغار اليوم.
1: والله صدقني وبالتجربة أنا كيف عملت رمضان هذا اللي تعدى عرض في مهرجان المدينة، يعني عملت عرض في نادي ثقافي تاع الحداد وفي الخرافة، هي خرافة طيارة برشا، وعرض موسيقي كان محلاه، الجمهور كان متنوع كبار وصغار. كنت في وسط التفاديك نسميها نتاع الخرافه، انا ما لازمكش تقعد تحكي انت يا رفيل، ماهيش محفوظات، هي ثم التفاعل يصير ما بينك وبينهم، فتفاديكتي تكون تفاديكه بالاين نتاع توا، فهمت؟ بكلام توا، بالريتم والستيل دو في نتاع توا، فهمت؟
0: يعني باش تلقى روح كل وقت وقته، وكل وقت المتطلبات نتاعو والاهتمامات نتاع الجمهور والجارغون اللي يحكي بيه ولا التفاديك نتاعو.
1: ما ترجعوش لعام 60 وقت اللي هو في 2026، فهمت؟ هو نوستالجيك.
0: فما عباد تحب زيد نوعيه نتاع الخرافه اللي ترجعنا للقبل والاجواء نتاع قبل، يعني هذا لا يمنع ذاك، يعني تقعد مساله ذوقيه.
1: هذاك على الجوميلانج في الخرافات نتاعي، نمزج باش نحاول نرضي نلبي هك الأذواق الكل، ولو هو شوية صعيب، ولكن نحاول نخرف بالصحيح. خرافة زمنية من قاع الخاب يتشمنا ريحة زمان وتحن لك الجو هذاك، نجيبها القد قد من التوصيف، من الكلام، من التشانشينات، من المثال الشعبي اللي تحب انت،
0: الغني زي العزف،
1: الغني وقت اللي نجيب لك مثلا غنية نجيبها لك من قاع الخاب، فهمتني؟ كي نقول شعر نقوله شعر صحيح بدوي، فيه معنى، فيه معنى، فهمت؟ ووقت اللي زاد يلزمني نكون ود اليوم، نكون ود اليوم باش يقبلك، باش يضحك معاك، فهمت؟ خاطر انا بالنسبه لي عرض الحكواتي راهو عرض فرجوي، راهو ماهوش عرض سردي فقط. هذه طريقتي، نجم واحد اخر حكواتي اخر يسمعني يقول لي لا ما نشاطركش الراي، ولا ما مش
0: متراك ان عرض الحكواتي من نجم يكون كان فرجوي، يعني صيغه نتاع الحكايه نتاع الخرافه في 2026 تراها مقتصرة أنها تكون عرض فرجوي كهو، ما تراهيش في صيغة أخرى مثلا؟
1: والله مع جمهور اليوم اللي يستانس بتسكي مرئي وما عادش يحب برشا المسموع، أي جلدي أي، على خاطر علاش؟ خاطر هو اليوم عنا الكل، سامحني ما نحكيش على التلفزة، فما شكون حاططها في الدوزيام راهم توا التلفزة، الحاجة الأولى توا هي التليفون، أترافير التليفون تدخل للدنيا الكل، تدخل للعالم الكل، وكل شيء مرئي، ضو يشعل في الإكران وألوان وكل شيء. فأنا اليوم كيفاش تحبني وقت اللي حكواتي باش نخرج له من كتاب تاريخ، فهمتني؟ ونكون قديم أو ميم طون ماهوش باش ماهوش باش يقبلك باش تقعد على كرسي باش تقعد تخرف له ساعه كامله انت حتى يسمع مشاكله هو فهمتني. فانت كما تنوعلوش وغناية وتشنشينا ويطلع معاك ويبدا يخمم وتبدا تقول له ليه اسمع ما تحلش الجوجل راني فايق بيك وتبدا ثم جو. ورا نحكي لك هذا مش من فراغ راهو بالتجربه بالعروض ونتعلم ساعات من الغلط ومن الفشل اللي نتعرض له فهمتني. ذاك هو اللي علمني.
0: كنا حكينا على أول عرض وعشنا معاك هكا الأحاسيس متاع أول عرض وكيفاش حضرت له وكيفاش كان. بعد تتالة العروض بديت تكتسب في الخبرة من تحضير العروض وفي التعامل زيادة مع الجمهور اللي يكون حاضر
1: بالطبيعة.
0: في الارتجالات اللي تقوم بها في مجموعة من العروض وبديت تحس انه يعني التجربة متاعك تتطور متصل.
1: صحيح.
0: مش كيما نحكيه على اول عرض كيما نحكيه على مجموعة كبيرة من العروض عرض في برشا مناطق في تونس وبديت تشكل الهوية الفنية متاعك كحكاويتي والكاسكيت متاع الحكاويتي بديت تاخو في الكونفيرماسيون نقولوا نحن في التاكيد كسوا من عند الجمهور ولا حتى من عندك انت من داخل
1: بالضبط.
0: يعني انت ترى روحك منتصر في المسيره نتاعك حكاويتي مازلت عندك احلام تحب تحققهم مازالوا عندك حاجات تحب تطور فيهم روحك اكثر كحكاويتي ولا ترى روحك هذه هي النقطه اللي انت حلمت بها وهذه هي المرحله اللي حبيت توصل لها انت؟
1: والله هو ما عنديش نهاية للحلم متاعي وكل مرة نحاول نعلي سقف الطموحات ما عندكش فكرة وهذه في شخصيتي في طبيعتي إن شاء الله الله لا يقطع لنا شرها إن شاء الله ديما العبد يشتهي ويتمنى ويحلم خاطر بهذاك باش نعيشه فهمت كان
0: هذيك سر الحياة
1: سر الحياة
0: الشغف
1: عندي علاقة جميلة برشا بربي سبحانه ديما قريب من ربي ديما نقول له هو نشكي له هو نحكي له شنو يحب نعمل نمن انه ثم لا مرئيات تعاوننا برشا في الحياه وهذه قناعه شخصيه. ولد جدود ولد طريقه ونتبع برشا نغذي برشا الجانب الروحي نتاعي في حياتي وهذا اللي يخلي لي دافع من الدوافع باش نقدم وباش ديما نطمح لقدام وباش ديما ان شاء الله كل ما تصعب علينا حاجه تتسهل من عند ربي سبحانه. فنرجع الكاسيون نتاعك انت فبالعكس مش لهنا وصلت بالعكس على خاطر ساعة ساعة طفل صغير يعلمني كلمة من طفل صغير تعلمني ساعة ساعة. نذكر عرض دنيا أنا ما عملته في مهرجان الفداوي في سوسة عملته في مقام الولي الصالح سيدي القنطاوي شيء لله حضروا لي السويسة بتاع الزمنية فهمتني. مذكر فما مرأة حاضرة بتوقرها بتجار والشناشن واللبسة العربي الحمامية متحمم سوسة معناتها سي فورميدابل وفي مقام بتاع الولي صالح وعشية وبرود وعلى البحر المقام ما نحكي لكش على الطاقة اللي كانت فيه. جات قالت لي انت ما كتعمل لنا في التشانشينات وسط العرض قلت لها هي حاجة اي قالت لي قد بحذيها باش نعطيك هات ورقة وستيل قلت لها لا بس مزيد نشد في مخي وبدأت تعطيني في التشانشينات والله تسمي لي وانا هكا عم قالت لي يا ماله مش متاعك نتعلم شفت كيف ما انت بالعكس وديما نطمح القدام انه ما تقفش تحكي عند عرض وإلا ورشة
0: وخاصة زاد متصرفة مع نقطة نقفوا عليها مشاركتك في مجموعة من المهرجانات البرزة
1: أي الحمد لله هذه مهمة برشا برشا برشا
0: وأنه يصيرك التلاقح الثقافي بين مجموعة من الحكاويتيين
1: أي والله بالحق مش سهل علاش مش خاطر نحكي مثلا بلغة أخرى الإنجليزية ولا الفرنسية لا أما أي أما مش هذاك وكهو
0: أما أن بلوس
1: سيت أن بلوس أما أنت تشوف طرق الحكاوتية أوتور دو موند معناتها شوف كيفاش يحكي وغاديك وكيفاش يلبسوا ثم حكاوتية البررة ويجيك بسروال سورية تجيك بروبة فهمت معناتها ما عندهمش النوسيوم تاع لو كوستيوم فهمتني ولي زاكسيسوار اللي احنا مثلا عندنا في تونس العرب بصفة عامة احنا نحبوا نلبسوا فهمتني. فكي يشوفك هو خاطر كي نمشي نخرج البر نمشي بالجبة التونسية نتاعنا بالشاشية دنيتنا الكل فهم يشوفك فيك زي هذاك ديجا هو فهمتني ياخذ عليك النظرة لولا قبل ما تبدا انت تحكي هذاك انا صافي بارتي مش شو
0: وانت فوالا وتمشي له بالهويه نتاعنا التونسيه ومنها تعرف زيدا باللبسه نتاعنا التونسيه وبال
1: حاجه وحويجه
0: وفما زيدا ديجا حكينا فيها قبل النقطة متصرن وفما حكايات نتقاسموهم على العالم الكل يعني فما حكايات ستوندار يعني موجودين اللغة بركة تختلف
1: أذك علاش ما نقولوش متاعنا ساعة ساعة العبد لازم يقول برشا عبيد فهمت فرس القايلة وبوشكارة وموكسيسي الكل عندها ديفيرسيون البرة
0: موجودين موجودين
1: فهمت ما تعرفش المنطلق نتاعها منين مثالش كل واحد احنا تونا سناها ومحلين نشيخوا عليها كي نخرفوها بطريقتنا وهما البرا في اسبانيا ولا في فرنسا يشيخوا عليها بطريقتهم ما بالعكس نقبل ونتعلم منهم تقولش هو يحكي بلغة أجنبية كيفاش بتعلم منه لا نتعلم منه حتى ساعات طريقته فمتني ناخذ منها اللي يفيدني واللي يصلح لي التجارب الدولية والحمد لله اللي آخرتها كنت في بلجيكا في مهرجان التراث في مع جمعية الأمل والحياة برئاسة حياة بن عطية نحيوها صديقتنا الغالية عاملة مجهود كبير في بروكسل وتعديلها مهرجان ناجح ما حكيناش عليه شيء
0: ما حكيناش عليه
1: ما فرصة فهمتني وقتها كان في إطار مهرجان التراث في شهر ماي وتوا بدأ كلابها وتوقيب عنده شهرين فتعدت محليها كتوين سقط الشيخ وتصغريت ويحلوا في التشنشينة وتقول لك ذكرتني بصغري كيفاش باش نطلعها انا تو والله العظيم والله فرحة كبيرة كيفاش تشوف التونسي ما تعطش التراث ما تقولش ما يسمعكش والله يسمعك
0: يسمع ويتبع
1: ويتبع فهمتني ويتعنى
0: هذا هو وقت اللي زادة نحكيه على العروض فما العروض اللي في تونس تكون عندها نكهة والعروض زادة اللي تكون تمثل فيهم تونس البرة خارج أرض الوطن زادة تكون عندها نكهة أخرى وإنك تتلاقى مع الجالية التونسية اللي غادي ولا تتلاقى مع جالية أخرين دونك أكيد تكون عندها النكهة الخاصة بها وإحنا نحكيه على الخرافة منتصر في الجزء الأول قلت نقطة مهمة قلت إنه النصوص متاع أغلب الخرافات والحكايات اللي تقدمها في العروض نصك كتيبتك هل ترى انه الكتيبة متاعك تخير انك تخليها في العروض والناس هيك اللي تحضر لك تعتمد على الذكرى متاعها باش تذكر النصوص ولا تخمم انه علاش ليه يقع توثيق هذه النصوص
1: والله مهم برشا شيء هذا وهذه نقطة من النقاط اللي نخدم عليها يا شيماء ونرجع لك انت للفابريكا احنا 4 سنوات عندي ارشيف 4 سنوات انت تعرف انه الفقره نعدها ونقدمها ساعه نتناقشوا في الموضوع تبدا انت عندك فكره تقترح علي نبدا انا عندي فكره نقول لك عليها
0: هي مش حتى فقره كهو بدينا طبوع الهدره
1: طبوع الهدره حكايه تغنيت
0: حكايه تغنيت
1: بروتوكول القايله
0: لي لي نقعدوا ديما في فابريكا دونك طبوع الهدره
1: اي لا عملنا حتى أي. بروتوكول القايله فقره
0: اي
1: فقره ومن بعد ولا برنامج
0: فوالا حكايه تغنيت
1: حكايه تغنيت
0: الدنيا حكايات
1: الدنيا حكايات
0: وناس الفن
1: وناس الفن يعني هذه الفقرات هذوما الكل عندي الارشيف نتاعهم بك الاوراق ذوكم ساعه اللي نكتب على ورقه نتاع كل شويه تابلوك نوت كلهم لممهم هذيك طريقتي زاد والحمد لله
0: يعني علاش ما تخممش انه ذي الكل يقع توثيقه مش حتى الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا وتبداو حايرين في الخرافات ما عنديش برشا خرافات هذوك هم الخرافات نعاودوا فيهم دوك علاش لي يقع توثيقهم باش الاولياء اللي قاعدين يسمعوا فينا وتلقاها حايره في القصه تقول لك راني قريت وحكيت قصص وفي علاش لي نعاودوا ناسوا الذاكره اخرى في علاقه بالحكايه الشعبيه
1: معقول هذا هو ناسوا الذاكره اخرى علاش خاطر توا الذاكره اللي قاعدين احنا نشتروا فيها ونعاودوا فيها مهم انه نحافظوا عليها باش ما تندثرش لكن انا واحد من الناس نرى في روحي في عمري هذايا في تجربتي اللي قاعد نمشي فيها نحب نجيب حاجه جديده مالشني البلوس متاعي هنا في الدومين لكن ما نجيبش حاجه جديده انا حاولت نجيب حاجه جديده في القصص اللي نحكي فيهم في اللبسه اللي نلبسها في العروض لبسه مبتكره في العروض راه ما نلبس جبه كي مثل بها بلادي البر في العروض نلبس لبسه اخرى نصممها انا بعيني كيفاش نحبها الوانها خاطر عندي سينوغرافي نخدم عليها ديما فما باك جراوند مسرحي تبعني فهمتني فديكوري كل شيء نحاول اني نجيب فيه البلوس والحمد لله يعجب انت في اللوف حكيت لي شيء ما كان ضيفتك من البلموس الحصه اللي فاتت منال بالموس بالموس اجمعني بها تعامل هي وصديقنا محمد ياسين الماكني اللي هما عندهم ورشه لو بتي بريكولور واللي تعاملت معاهم في صنع ديكور العرض خاصه في رمضان اللي تعدى وصار ديكور من اروع ما يكون وهو اللي خدمنا به في مهرجان المدينه وكان ياسر فورميدابل الف ليله وليله محلاه فهمت يعني تحاول انك انت تطور تجيب وهذا الكل داخل في شنو في التجديد خدمت مع مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي والرقمي التكديسيور في مدينة الثقافة، وخدمنا على بروجي متاع أروي يون ستارت أب اللي هي تحافظ وتوثق للموروث الشفوي عن طريق التكنولوجيا الحديثة. باش ندخلوا في المرئيات وفي الحاجات الإين والكاسك فيار وتسمع خرافة وتكون انت فاعل فيها، هذا الكل الحمد لله قاعد نخدم عليه أونكور دو ديفلوبمون قاعد يتطور من شوية بشوية.
0: مالك هاو باش نستناو طول المشاريع نبداو نحن باش نستناو كتاب في مجموعه من الحكايات الشعبيه
1: إن شاء الله.
0: والخرافات باش نعاونوا الامهات والوالدين الكل انهم يخرفوا الخرافه بطريقه صحيحه لصغيراتهم، ونستناو زاد حاجه اخرى بالتكنولوجيا الحديثه.
1: تكنولوجيا
0: ربطني كاكاو ربطني كاكاو اول حلقه من مريه في البرمجه الصيفيه. احنا نعملوا ترتيحه صغيره مع الموسيقى ونكملوا معاكم في مريه ضيفنا الحكاويتش منتصر العميري، ما تبعدوش. Thank you.

0: رجعنا لكم في الجزء الثالث من مرايا، توقيتنا ماضي ساعة وعشرين دقيقة. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. مكملين معاكم احنا في مرايا مع ضيفنا الحكاويتي منتصر العميري. في الجزء الأول والثاني تقسمنا معاه التجربة الحياتية متاعو، دوك حكينا على الصغرى، حكينا على التأثيرات، حكينا على تقنيات تحضير الخرافة والعروض الفنية، وحكينا على فترة الطفولة اللي كان عندها تأثير كبير، خاصة وقت اللي نحكي وعلي أنه يقع استغلال فترة القائلة بالطريقة الصحيحة. ونعرف برشا عائلات يبدو حيرين نقولك في القائلة ومانيش في البحر، شو نجمو نعملو؟ دوك مهم برشا نرجع للعادات متاعنا، كالخرافة، كالحكاية اللي تهز الصغيرات لعالم الخيال، أو ميم طون تعلمهم برشا عبر في الحياة. دوك احنا نرجع مع ضيفنا، وهذا الجزء الثالث من مرية. نعود نسلم عليك الحكاويتي منتصر العميري. منتصر، بما أنه أول عادات في البرمجة الصيفية لإذاعة الشباب، شنو علاقتك بالصيف؟
1: علاقة ياسر حلو، مولود في تنبوك الشيف في الصيف. مبروك مولود، مبروك دخلت بعد. مولود في أوسو في 20 جويلية،
0: في 20 جويلية
1: في العز. فهمتني،
0: واللي يقول ما يحبش
1: الصيف أخويا يمشي يشوف.
0: نهار كونجي،
1: نهار كونجي كبش تحتفل. نقبل
0: دوك تحب الصيف؟
1: أنا نقبل كدوات اللي تتصرف، فهمتني.
0: كونجيك سبقت لك انا
1: كونج. اوكي، دونك نحب الصيف، نحب البحر، نحب الجو نتاع الخروجات والمشي والجاي اللي يكون في الصيف. اما ذا الكل بعد ما تطيح الشمس. يا خويا راني في القايله، راني قويل اللي تنقب براس العصفور، راني ما نخرجش فين. اللهم للضروره، كيما باش نجي هكا المرايه، فهمتني، كيبدا عزيز عليا.
0: اما شنو علاقتك به يعني مع الصيف؟ ماكش من الناس اللي يحبوا الشتاء ولا؟
1: لا جوي به، جوي به. مولود فهمتني في عز السخانه، دونك ما عنديش مشكله. الشتاء ما عندي مع شيء، من لا نحب ولا نكره، فهمتني، بالقدر. اما الصيف هذاك هو الرسمي، نجدد طاقتي على الاخر بالشمس. ساعة العبد مثلا يخطف روحه يعمل مشي كيما كانت تحت الشمس باش ياخذك الفيتامين وباش يفهمتني يجدد طاقته. والبحر
0: ما يعملش تبحيرة؟
1: والله العظيم فهمتني ما زلت باش نمشي نعمل تبحيرة. تخلي جويلية بالنسبة لي جوان ما يتعامش فيه. هكا راي فهمتني. الأكثر حاجة يعجبني البحر في عزه، في أوسه، أكل العشرين يوم هذوكم وهما اللي نشيق فيهم في البحر.
0: يا سيدي صح، تبحيرة بالمسبق منتصر. دوك هكا نحن وصلنا لآخر مرية بالنسبة لليوم. ديما كالعادة الجزء الثالث نخليه للضيف يعدي ميساج للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا، على خاطر أنا نمن أنه مهم برشا أنه كي نتقاسموا التجارب الحياتية بينات بعضنا، ساعات نوفروا برشا وقت لبرشا ناس باش أنه يتحط في نفس الوضعية ويعيش نفس الشعور. دوك يبدأ فهم تقريبا الوضعية والوضعية متاع الحياة، الحياة الأساس متاعها فشل ونجاح، دمعة وابتسامة، فرحة وقلق. دوك احنا من خلال مرية نحبوا نقصروا الوقت على برشا مستمعين في انهم مش لازم يعيش هالتجربة، لكن هكا يكون سامع عليها، دونك ياخو الحذر متاعو. علاش ليه نعطيوه زادة ديزاستيوس متاع نجاح متاع فرحة؟ نعتبر انه النجاح والفرحة حاجات معدية وحاجات يسر محفزة.
1: سليمو.
0: فما برشا عبيد تلقاه مأجل مشاريعه وتلقاه خايف وتلقاه
1: واهق شوية،
0: واهق شوية ومتوتر شوية. دونك وقت اللي نعديو دي ميساج كيما هكا نجمو نشجعو برشا عبيد باش انهم يمنوا برواحهم، يمنوا خاصة بالحلمة متاعهم، ما يستصغروش حتى حلمة صغيرة، وما يكبروش زيادة الحجم متاع العوائق اللي تنجم تعرضهم. دونك ماذا بينا من خلال مرية نسهلوا الدنيا على برشا ناس، ونكونوا نحن كرة ما في ان نعطيهم برشا محفزات ايجابيه باش انهم يقدموا في حياتهم.
1: حسيلو مهم جدا انه العبد بالنسبه لي، وهذا ميساج للي في عمري واللي يصغر مني شويه واللي يكبر مني شويه في الانترفال نتاع العمر هذا، يعني في العشرينات في الثلاثينات، راهو والله العظيم ما ثماش ما خير من انك تسعى ورا حلمك وتشوفها تتحقق. الاحساس هذا نتاع الاتشيفمنت نتاع الكونكريتيزاسيون نتاع حلمتك ما فماش ما احلى منه. وانا بالنسبه لي اللي عنده ربع جرام حلمه يتبعها، واللي عنده غرام بحاجه يتبع غرامه وما يقمعوش وما يسكتشك الصيد اللي في داخله. اللي يحب يعمل الحلم، يحب يعزف يعزف، اللي يحب يغني يغني، واللي يحب يكتب يكتب، واللي يحب يعمل ميديا يعمل ميديا، اللي يحب يعمل مسرح يعمل مسرح. مهما كنت طبيب وزير قاضي محامي ما فماش ليميت. اقرأ معايا في مدينة الثقافة كنا نعمل في ورشات المسرح، يجيك محامي ويبدأ متخفي شوي. عليه متخفي؟ بالعكس بالعكس، سي طون معناتها لو طون اتوا اللي انت تو تكسبريم وتخرجك الطاقه ذيك الكل. فبربي معناتها ما تكبتوش رواحكم، يزينا من الضغط اللي عايشين فيه، ضغط الحياه، وزيد انت زاده تظلم نفسك وما تعطيهاش حقها. لا عندك حلمه، فانس فازي ابدا، مش اللي بداو خير منك. والسلوم يطلع درجه، ما عمرنا ما نطلعوا السلوم الفوق. فما قلتهاش انا هذه، قالوا مو صحيح.
0: هو صحيح
1: واحد يبدا يطلع درجه
0: بشوي بشوي
1: بشوي والله العظيم ما خيرش من انك انت تشوف حلمتك تتحقق قدام عينيك.
0: ان شاء الله يا ربي يحقق احلام الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا، ان شاء الله طموحات نتاعكم الكل تحققوها. نتمنى لكم برشا سعاده وبرشا تفاؤل وبرشا امل الناس الكل. الحكي وانت منتصر العميري نورتنا في مريه
1: بوجودك. والله
0: مريه ماهيش فابريكا راهو حاجه اخرى،
1: جو على الاخر محلاها ريتم اخر مود اخرى. وانت يا شيماء تبارك الله عليك، عيني ما تضرك فهمتني، وانت تتحط تملى بلاستيك فهمتني. ان شاء الله يا ربي ديما نتلموا في الخير ونرجعوا عاد في الموسم الجديد
0: ان شاء الله. ان شاء الله تلاقا من الموسم القادم شبكه خريف اذاعه الشباب نرجعوا مع الفابريكا ويرجع ينورنا كل جمعه منتصر العميري.
1: شاهد
0: معايا نجم تجينا. مصدق مصدق لو تجينا كل جمعه نجم. واضحه الاجابه.
1: تجيك تقول ايش فيك تضحك نجم؟
0: لا هو ما ضحكش، هو قال الاجابه تنقولوا ايه ولا لا الحلقه القادمه.
1: سسبانس.
0: يعطيك الصحه، يعطيك الصحه منتصر العميري. هكا وصلنا لاخر مريه بالنسبه لليوم. شكر كبير لخليل صوله في الاخراج الرقمي واريج الزيتون، نجم الدين بن سالم في الإخراج التقني. كنت معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. بعد شوية نشرة أخبار ماضي ساعة ونص، بقية متابعة طيبة لباقي برامج إذاعة الشباب. نعطيكم موعدنا إن شاء الله غدوة في البرمجة الصيفية. تلقوني في بروتوكول القايلة من الأربع حتى للخمسة بتاع العشية. نقول لكم باي باي.

0: مرايا. كل واحد منا كيخزر للمرايا تجي على باله ألف حكاية تخليه يفكر مين بدأ وين وصل. حكاية أولها أنا وآخرها تجربة تهمنا. كل مرة ضيف قدام المرايا يحكي حكايته. مرايا
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب وهذه عناوينها: انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية السيسيام. قافلة وجهني 2026 تنطلق من ولاية صفاقس للتعريف بفرص الدراسة في تونس والخارج. التونسية نهال بن يوسف تتوج بجائزة امرأة العام 2026 في الأمن السيبرني فئة العمل التطوعي. الحمامات تحتضن بداية من يوم غد الملتقى الصيفي هندسة التعلم الذكي وفهم شخصية المتعلم وتصميم تجربة تعليمية مؤثرة. إلى التفاصيل. تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلقت عملية التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة اليوم للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026. وأوضحت وزارة التربية أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة SEX متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لمورد في استدعاء المترشح. تتواصل اليوم بصفاقس فعاليات قافلة وجهني 2026 وهي معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. المعرض انطلق أمس بمدينة صفاقس وسينتقل إلى مدينة الثقافة بالعاصمة يومي 11 و12 من جويلية، ثم إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 من جويلية. ويشهد مشاركة أكثر من 100 عارض يمثلون جامعات تونسية وأجنبية ومراكز لغات وتكوين ووكالات مختصة في الدراسة بالخارج ينتمون إلى أكثر من 30 بلدا. مدير مشروع وجهني محمد المنيف.
4: وجهني كارافان هو أكبر إيفنمون اللي نعملوه احنا في وجهني في السنة الدراسية الكل، اللي هو يصير من بعد البكالوريا. وجهني لأول مرة يصير الافتتاح في صفاقس، لأنه عادة يكون تونس ثم صفاقس ثم سوسة. المرة هذه اخترنا ولاية صفاقس، اخترنا أنه يكون اللونسمون نتاع القافلة هذه المرة هذه نبدأها بالصفاقس، واللي صار فيه زاد أكبر ديكلاراسيون واللونسمون نتاع أكبر بلاتفورم للتوجيه الجامعي في العالم، الأولى في العالم، وهي بأذرع تونسية، بأيدي تونسية، بفكرة تونسية 100%. هذا مساج للناس الكل وللشباب الكل، انه اليوم تونس نجم تنطبرق في العالم، مش ديما نجيبوا الشركات من برا والبراند من برا يشرقوا في تونس، تونس زادت نجم تنور في العالم. هذايا مرحبا بالناس الكل، اليوم مازلنا موجودين في باب بحر في صفاقس، ثم ننطلق ان شاء الله الاسبوع المقبل في تونس واللي من بعده ان شاء الله في سوسة.
3: أكدت ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى شباب تسجيل إقبال هام على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية منذ فتح باب الترشحات يوم 23 من جوان الماضي، معتبرة أن ذلك يعكس ثقة الشباب في منظومة التعليم العالي العسكري وجودة التكوين الذي توفره مؤسساتها. وأوضحت سهى شباب في حوار مع وكالة تونس إفريقيا الأنباء أن باب الترشح يتواصل إلى غاية 19 من جويلية الحالي، مبينة أن جميع شعب البكالوريا معنية بالترشح، ولا يقتصر الالتحاق بالأكاديميات العسكرية على الشعب العلمية، وذلك بعد إدراج مسارات جديدة لفائدة حاملي شعب الأداب والرياضة وعلوم الإعلامية، تشمل إجازة وماجستير في العلوم العسكرية والمحاسبة والمالية والعلوم القانونية، التي شهدت السنة الماضية أول انتداب لفائدتها. في إطار إطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة عبر آلة تشغيل إرادة شباب، يفتح خلال الفترة الممتدة من 12 وإلى 24 من جويلية الجاري باب الترشحات لفائدة الشباب من حامل الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني المتحصلين على شهادة معترف بها والراغبين في بعث مشاريع مبتكرة وقابلة للاستدامة. عن شروط الترشح والمجالات المستهدفة، يوضح المسؤول الوطني للمشروع بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية محمد عبد السلام.
2: المشروع هذايا احنا عملنا طلب الترشحات الاول في ماي 2023، وفي 26 جوان 2026 علمنا رسميا على انطلاق طلب الترشحات الثاني. الشروط هي الاقامه في احدى الولايات قبل الاعلان على طلب الترشحات، والمقيم في الولايه هذيك سن ما يفوتش 35 سنه، لكني استثناءات. بالنسبه للمراه ما فماش حدود للعمر، حاملين شهاده التعليم العالي ينجم يكون 40-45 سنه، هذا الناس ينجموا يشاركوا في المشروع هذا. المساهمة بتاعه في حدود 10%. كل طلب ترشحات موجه لفئة معينة. طلب الترشحات الأول موجه لحاملي شهادات التعليم العالي ومخرجي التكوين المهني اللي عندهم من نفو سموه BTS. بالنسبة للمنظومات اللي نجم الشباب يقدم فيها، كيف زاد كل طلب ترشحات عندنا منظومات نجم متوجهة لها، وهي ذات أولوية في المناطق هذه. المشاريع الفلاحية، مشاريع تقطير النباتات العطرية. في طلب الترشحات الأول عندنا 8 منظومات ينجم الشباب يقدموا فيها. بالنسبة للطلب والترشحات الثانية 9 مجالات.
3: نبقى دائما في مجال التربية والتعليم، وتحت عنوان هندسة التعلم الذكي وفهم شخصية المتعلم وتصميم تجربة تعليمية مؤثرة، تنظم الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة ملتقا صيفيا بداية من يوم غد ليتواصل إلى 8 من جويلية الحالية. الملتقى تتخلله ورشات متنوعة في التنمية الذكية للتلاميذ وفي تصميم التجربة التعليمية عبر الذكاء الاصطناعي للمدرسين، وفق رئيسة الجمعية ياسمين السكلية.
5: عندنا ورشات في التنمية الذاتية للمدرسين، كيفية فهم شخصيات المتنوعة نتاع التلامذة، اللي عنده صعوبات معلنة واللي ما عنده صعوبات، ولا عنده حاجات سبيسيفيك لازم نوفروها له من مثلا موارد مرئية أو بصرية. عندنا كذلك ورشات لتصميم التجربة التعليمية المتميزة عبر الذكاء الاصطناعي، من إعداد دروس تفاعلية لإعداد حقائب رقمية متنوعة لكرتون الوثائق التعليمية، حتى الألعاب في صيغة الفلاش، لأنه توا ماشيين نحو التعليم عن بعد، ماشيين نحو أنه تلميذ يقرأ وحده في الدار ونعطيه للشخص. وذاك الصناعي يوفرنا برشا مواقع أو برشا تطبيقات أنه في وقت موجز نجمه ننتجهم، فإحنا باش نوفروا شبكة كبيرة من المواقع والتطبيقات اللي نجم المعلم يوظفها في الخدمة متاعه بطريقة سهلة وما تاخدش برشا وقت.
3: ويتم خلال الملتقى تتويج 40 طفلا في مسابقة رمضان رحلة عبر المطالعة لبناء المواطنة. ياسمين السكلي تضيف.
5: الملتقى متاعنا كذلك يتخلوا حفل تتويج مسابقة رمضان بنكرة بلاد عربي اللي كانت تحت شعار رحلة عبر المطالعة لبناء المواطنة. عنا 40 صغير متوج من برشا ولايات، عنا 10 مدارس، عنا 10 مدرسين، إن شاء الله كلهم باش يكونوا متواجدين خلال هذا الملتقى وباش يكونوا متواجدين في الحفلة وياخذوا جوائز وتكريماتهم.
3: توجت تونسية نهال بن يوسف بجائزة امرأة عام 2026 في الأمن السيبرني فئة العمل التطوعي، التي تمنحها سنويا منظمة التحالف المتحد للأمن السيبرني، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة باتوس عاصمة إمارة ليخنشتاين. وجاء فوز بن يوسف بعد اختيارها ضمن القائمة النهائية للمسابقة إلى جانب مترشحتين من الولايات المتحدة الأمريكية. وشهدت دورة 2026 مشاركة نحو 5000 مترشحة من قرابة 70 دولة، قبل أن تقلص القائمة إلى 3 متأهلات في المرحلة النهائية. بالشأن الثقافي يختتم مسرح أوبرا تونس ورشاتها التكوينية للموسم الثقافي 2025-2026 بقطب المسرح والفنون الرقحية من خلال الدورة الثامنة لتظاهرة تعبيرات مسرحية. ويسدل الستار على هذه الدورة اليوم بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة الشاد القليبي أستاذ مسرح مختص في مسرح الناشئة محمد فهمي بوفاد، تحدث لأخبار الشباب عن مشاركته في التظاهرة.
6: عنا زوز مسرحيات، مسرحية ميسيون امبوسيبل اللي هي مستوحاة من قصة حمراء والذئب، لكن احنا عاملينها بطريقة جديدة تشبه للعصر. والمسرحية الثانية مسرحية كاستينج، المسرحية هذية هي مستوحاة من قصة سندريلا، وكيف كيف احنا عاملين فيها تغييرات وتجديدات تواكب العصر وتواكب المخيال متاع الأولاد متاع توا. نهارت لحد مسرحيات للأطفال، دونك العرض متاع ميسيون امبوسيبل نهارت لحد نص نهار. كيف كيف في مسرحية كاستينج العرض ماضي 3 في قاعة المبدعين الشبان والدخول مجاني.
3: نبقى دائما في الشأن الثقافي، حيث تنطلق غدا فعاليات تظاهرة صيف الماريونات ببرنامج فني وتكويني ينظمه المركز الوطني لفن العرائس بمدينة الثقافة الشاد القليبية. التظاهرة تتواصل طيلة شهري جويلية وأوت، وهي موجهة للأطفال واليافعين في صنع وتحريك العرائس إلى جانب عروض مسرحية وقوافل فنية ضمن أجواء إبداعية تجمع بين التعلف والاكتشاف والمتعة. من أخبارنا العالمية، توافد عشرات الألاف من الإيرانيين اليوم إلى مصلى طهران إلقاء نظرة الوداع على نعش آية الله علي خامنئي الزعيم الأعلى الذي قتل في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. أطلق نائب وزير الخارجية الإيراني تحذيرا من أي تحركات عسكرية مشبوهة في مضيق هرمز، مؤكدا أن طهران هي القوة الأساسية المسؤولة والضامنة لأمن هذا الممر المائي الاستراتيجي واستقرارها. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في غارات إسرائيلية خلال الساعات 24 ساعة الماضية، رغم سريان الهدنة والاتفاق الإطاري الموقع بين الطرفين الأسبوع الماضي. نقطة نهاية النشرة، وفي ميلي تذكير بالعناوين: انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام. قافلة وجهني 2026 تنطلق من ولاية صفاقس للتعريف بفرص الدراسة في تونس والخارج. التونسية نهال بن يوسف تتوج بجائزة امرأة عام 2026 في الأمن السيبرني فئة العمل التطوعي. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. اليوم انطلاق عملية التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية لدورة 26 و2000. وأوضحت وزارة التربية أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005، تتضمن عبارة 6 متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. تتواصل اليوم بإصفاق فعاليات قافلة وجهن 26 و2000، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى شباب أكدت تسجيل إقبال هام على الترشح للالتحاق بالأكاديمية العسكرية منذ فتح باب الترشحات يوم 23 من جوان الماضي، معتبرة أن ذلك يعكس ثقة الشباب في منظومة التعليم العالي العسكري وجودة التكوين الذي توفره مؤسستها. في إطار إطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة عبر تشغيل إرادة شباب، يفتتح خلال الفترة الممتدة من 12 وإلى غاية 24 من جويليا الجاري باب الترشحات لفائدة الشباب من حاملي الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني المتحصلين على شهائد معترف بها والراغبين في بعث مشاريع مبتكرة وقابلة للاستدامة. تحت عنوان هندسة التعلم الذكي وفهم شخصية المتعلم وتصميم تجربة تعليمية مؤثرة، تنظم الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة ملتقى صيفيا أيام 6، 7، و8 من جوليا الحالي بالحمامات. توجت تونسية نهال بن يوسف بجائزة امرأة العالم 2026 في الأمن السيبرني فئة العمل التطوعي التي تمنحها سنويا منظمة التحالف المتحد للأمن السيبرني، وذلك من خلال حفل أقيم في مدينة فادوتسا عاصمة إمارات ليخنتنشتاين. مسرح أوبرا تونس يختتم ورشته التكوينية للموسم الثقافي 25 و2026 لقطب المسرح والفنون الركحية من خلال الدورة 8 لتظاهرة تعبيرات مسرحية. في أخبار العالم، توفد عشرات الآلاف من الإيرانيين اليوم إلى مصلى طهران لإلقاء نظرة الوداع على نعش آية الله علي خامنئي الزعيم الأعلى الذي قتل في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وختاما، وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد شخصين وإصابة 3 آخرين بغارات إسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية رغم سريان الهدنة والاتفاق الإطاري الموقع بين الطرفين الأسبوع الماضي. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبوم بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم زريابة تونس صالح المهدي. نص وإعداد ذكريات بن حمادة. تقديم أمال الكتاري. هندسة الصوت والإخراج أنيس بللولة.

0: ملأت ألحانه وعزفه الساحة الفنية التونسية سحراً وإبداعاً لتترك أثراً خالداً في ذاكرة الموسيقى. أيقونة الفن التونسي، اشتهر بتلحين القصائد والموشحات والأناشيد الرسمية. الفنان الدكتور صالح المهدي، عالم من أعلام الموسيقى التونسية والعربية. هو صالح بن عبد الرحمن ابن محمد المهدي الشريف، ولد في 9 فيفري سنة 1925 بمدينة تونس، وتوفي بها في 12 سبتمبر سنة 2014. ينتمي صالح المهدي إلى عائلة فنية، حيث كان لوالده مجلس تحضره نخبة الفن في تونس وحتى من العالم العربي، أبرزهم عملاق الفن التونسي الشيخ خميس ترنان.
1: أنا والدي له صلة بالفن، وهو من حفاظ المألوف، وكانت في بيتنا غرفة يجتمع فيها أغلب كبار الفنانين التونسيين، كما يجتمع فيها من يزور تونس من الفنانين الشرقيين. ومن ضمن الأساتذة اللي كانوا يحضروا في بيتنا شيخ خميس ترنان وغيرهم، حيث كثير من القطاع قلت نفسي نحفظها بدون عمل جهد.
0: كان والده الشيخ عبد الرحمن المهدي من أبرز مؤسسي فرقة الإذاعة التونسية للموسيقى، وشيخاً من شيوخ المألوف والموسيقى التونسية الأصيلة. تفتح وجدانه على أنغام العود الذي كان والده والشيخ خميس ترنان يعزفانه، فشب مفتوناً بالموسيقى وجمالها. رغم شغفه العميق بالموسيقى، لم يحد يوماً عن طلب العلم، إذ تحصل الفنان صالح المهدي على شهادة التحصيل من جامع الزيتونة، والتحق بسلك القضاء سنة 1951، واستمر به إلى سنة 1957، ونظراً لحساسية منصبه أخفى اسمه خلف لقب فني زرياب، فأبدع ألحاناً ما زالت تتردد في الذاكرة، وأصبح منذ ذلك الحين زرياب تونس صالح المهدي. التحق بعد ذلك بوزارة التربية القومية ثم بوزارة الثقافة. كانت حياته حافلة بالعطاء والإبداع، عزف الناي والعود والكمنجة والرباب والآلات الإيقاعية، لحن لأغلب الفنانين، وأسس الفرق والمعاهد الموسيقية، وبعث عديد المهرجانات، فخلد اسمه بما قدمه من أعمال راقية بقيت شاهدة على مسيرة طويلة صنعتها موهبته النادرة. عشق الناي فأقبل على تعلمه بشغف، حتى أتقن أسراره وتألق في عزفه، واحتل المرتبة الأولى على الصعيد العربي في عزف الناي.
2: بحيث دخلت للدروس عند شيخ علي درويش، كي روح شيخ علي درويش علم جماعة يعزفوا الناي، مسيت ناي منهم مسان باش نعرفوا هالقصبة شنية. جاني مولى الناي، هما لايات شريتهم الرشيدية من مصر، فكولي من يدي، مشيت للبيت الأخرى قعدت نبكي أنا صغير. شافني عم خميس ترنان، شبيك؟ قلت له راه هكا وهكا، قال لي إجاني للدار تو نعطيك ناي. وجات في عام 40 دخلت إيطاليا للحرب، هجمت على تونس، ولينا هربنا من تونس ومشينا قعدنا فترة في منوبة. في هذه الفترة هذيك سلفني سي سعيد أبو بكر الشاعر والصحفي المشهور، هو كان من تلامذة شيخ علي الدرويش، سلفني ناي شريه من عند شيخ علي الدرويش. قعد معايا الناي في منوبة مدة 15 يوم، رجعت نعزف ناي.
0: انطلق في مشواره الفني بتلحين أغنية تحتفي بالصناعات التقليدية، فلفت إلى موهبته الأنظار.
2: الأغنية هي الآتية، لحنتها كما يأتي.

0: علم إلى آخره.
1: ثم مضى في دروب التلحين وانطلق في مسيرته الفنية من بوابة تلحين الأناشيد الرسمية، حيث كان يقدم للكشافين حصة أناشيد أسبوعية باعتباره ناشطاً في الحركة الكشفية. ثم لحن سنة 1947 نشيد العروبة بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس الجامعة العربية.
2: أما الأناشيد فأنا أعتز بالتلحين أو بالفوز في المباراة لتلحين أول نشيد للعروبة بتونس في سنة 47، وكان احتفالا كبيرا جدا ومهرجانا خطبيا شارك فيه أستاذي المرحوم الشيخ الفاضل بن عاشور والأستاذ سعلالة بلهوان وأحمد توفيق المدني وأستاذ صالح بن يوسف. الشيخ الفاضل بن عاشور نظم مباراة لتلحين النشيد نظمه الأستاذ طهر القصار، وفاز نشيدي لأنه أقرب إلى الشباب، وهو يا عرب يا كرام النسب أنتم للغلب والحجا والأدب يا عرب.

0: سنة 1958 نال صالح المهدي شرف تلحين النشيد الرسمي التونسي الأول بعد الاستقلال. واصل صالح المهدي إثراء الساحة الموسيقية بألحانه، غنت له صليحة وعليا ونعمة وفتحية خيري وأحمد حمزة ومصطفى الشرفي ويوسف التميمي وصباح فخري، والأسماء عديدة. وظلت أعماله تتردد على الألسن وتتوارثها الأجيال. هذا ما يؤكده تلميذه الأستاذ والدكتور في الموسيقى لسعد قريعة.
1: صالح المهدي موسيقي متميز وملحن مقتدر، لحن تقريبا في جل ما هو متعارف عليه في الموسيقى العربية. لحن في القوالب التقليدية، لحن أربع نوبات كاملة، اثنين منهم في مقامات شرقية، مقام العجم عشيران وفي مقام سنكولاه. هذه النوبة هي شكل من أشكال التأليف الآلي والغنائي معروفة في المغرب العربي. ولحن نوبة في نغمات تونسية لا نوبة لها، مثل المحي العراق والمحي رسيكا. كما لحن مجموعة من السمعيات، هي شكل من أشكال التأليف الآلي التقليدي، موشحات أيضا، وهو من كبار ومن آخر تقريبا الملحنين المقتدرين بقالب الموشح، قالب تقليدي، قالب قديم وصعب التناول. وحتى أنه اشتهرت له مجموعة من الموشحات كما يا لقلبي ذاب لبي في مقام الحجاز، وخاصة موشح باسم عن لآل في مقام الجاركة. وربما اشتهر أكثر هذا الموشح اللي هو تسجل أساسا في الإذاعة التونسية، واشتهر بصوت صباح فخري. لحن أيضا القصائد والأغاني، لحن في اللون الشعبي التونسي غناية أصبحت مشهورة الآن عربيا، هي خليلة عادت غناء أصوات كثيرة، بحدود 800 عمل بين أغاني وكذا. لحن الأناشيد مثل نشيد التعليم الفني، صوت العربية وغيرها. لحن أناشيد أخرى كالتحية لبعض البلدان العربية.

0: صليحة صوت تونس الذهبي غنت لصالح المهدي أشهر أغانيها يا خدود التفاح، دار الفلك، وآه آه يا خليلة وغيرها من الأغاني.
1: يا خليلة مشهورة برشا. يا خليلة عندها قصة، احنا في جلسة في الرشيدية وجات صليحة جابت كلمات خليلة وقالت لي ماذا بيت لحنها لي. كان محمد التريكي قاعد صح عليها فرصيحة وقال لها لا هذه ما تلحنش. قامت صليحة تبكي الصدمة، هي حساسة برشا. وليت قلت لها تهنى تول بحذا يا أحمد خيار الدين، عطيته الكلمات رجحها بصلح فيها ولحنتها لهم وغديك علمتها لها وتغنيت وتسجلت.

0: عليا التونسية كما يسميها الشرق كونها صالح المهدي وغنت له يلي أنت روح الروح يا مداوين الناس فاتن نظرة من عينك تسحرني وغيرها من الأعمال.
1: في عام 54 أسست أول فرقة لبلدية تونس، فرقة موسيقية لبلدية تونس، وأبرزت في هذه الفرقة صوتا جديدا وهو صوت عليا. أدخلتها للميدان الفني وأسندت إليها اسم عليا، قلت لها رد بالك راهو هذه أخت هارون الرشيد وكانت فنانة كبيرة.

نعمة فنانة تونس الأولى أو السيدة نعمة كما تلقب في تونس، غنت أيضاً لصالح المهدي أشهر أغانيها: الليل آه يا ليل جيت نشكيلك، ويا زين الصحراء وبهجتها،

0: لحن صالح المهدي أيضاً قصيدة الراعي لأبي القاسم الشابي، وغناها المطرب مصطفى الشرفي، ولم يقتصر زرياب على لون فني واحد، بل أبدع أيضاً في تلحين الأغاني الفكاهية التي ما زالت تتردد إلى اليوم.
1: ولا ننسى أني تناولت أيضاً الأغاني الفكهة في أول مرة مع الهادي السملالي في الخمسينات، ثم وصلتها مع محمد المرالي عندما أبرزته مع الفرقة القومية للفنون الشعبية.
2: وانت يلي فيا تنادي،
3: وانت يلي فيا تنادي،
2: وريني

0: أغاني وموشحات وقصائد ومعزوفات وبرامج موسيقية تعليمية قدمها صالح المهدي لا تزال محفوظة في خزينة الإذاعة التونسية، شاهدة على موهبته وتألقه وقدرته الفنية على تطويع الموسيقى لمختلف الألوان، إيماناً منه بضرورة إثراء الساحة الموسيقية الفنية، والأهم من ذلك الحفاظ على الموروث الموسيقي التونسي حياً في الذاكرة والأجيال. هذا ما يؤكده الأستاذ والدكتور في الموسيقى لسعد قريعة في سياق حديثه عن أستاذه الفنان صالح المهدي.
1: هو من أهداف تأسيس الرشيدية سنة 1932 المحافظة على التراث الموسيقي التونسي، وتشكلت لجنة من كبار الموسيقيين في الوقت هذاك وشرعوا في تدوين نوبات الملف التونسي بالنوتة الحديثة. العملية هذه في الأربعينات، وكان الأشرف عليها الأستاذ محمد تريكي والحبيب العامري ومجموعة من الشيوخ الفن في ذلك الوقت. عام 49 لما أشرف صالح المهدي في الفترة هذيك على التعليم الموسيقي في الرشيدية، واصل عملية التدوين ودون الرصيد الآلي، يعني معزوفات من بشارف وسمعيات وغيرها. وبعد استقلال وقت عندما كان مديرا لإدارة الموسيقى والفنون الشعبية في وزارة الثقافة في الوقت هذاك، كان اسمها كتابة الدولة للشؤون الثقافية، نشر هذه المدونات في نشريات، فأصبح الرصيد الموسيقي التونسي مدونا مكتوبا يعني بالنوتة الموسيقية، وأصبح متاحا كمرجع للمختلف في الأجيال. ولا زلنا إلى يوم الناس هذا نعتمد هذه النشريات كمراجع أساسية في التراث التونسي. كما الرشيدية، الإذاعة التونسية حتى قبل تأسيسها الرسمي بعد الاستقلال عام 57 كانت ناشطة في مجال التوثيق، وكان صالح المهدي يعني من الشخصيات النافذة في ذلك الوقت والمساهمة بشكل جدي في توثيق السمعي لهذا التراث، وتم تسجيل نوبات عديدة قبل تأسيس الرسمي للإذاعة يعني في العام 54-53. وممن ساهموا في هذه التسجيلات صالح المهدي وبالطبيعة شيخه وأستاذه خميس ترنان.
0: كان الفنان صالح المهدي يؤمن بأن التجديد والانفتاح هو أساس ازدهار الموسيقى وانتشارها، فأنشأ فرقا موسيقية متعددة أسهمت في نشر الثقافة التونسية واكتشاف المواهب الفنية الشابة.
1: الأستاذ صالح المهدي من بنات المشهد الموسيقي التونسي بعد الاستقلال، أسس العديد من الأشياء. أسس الفرقة الوطنية للموسيقى والفنون الشعبية، هذه أسسها عام 1962، وبفضلها هي تم المحافظة على الرصيد الغنائي الشعبي التونسي، وأيضا على الرصيد الحركي يعني على الرقص، الرقصات الشعبية. عام 69 أسس الأوركستر السيمفوني التونسي، وإلى يوم الناس هذا ما زال قائم، والشباب التونسي يؤدي فيه، وأجيال المتعاقبة من الموسيقيين تعدوا في هذا الأوركستر، حتى أنه ما اكتفاش بالتأسيس هذا الأوركستر وإنما لحن أيضا سيمفونية أو أكثر في النمط الكلاسيكي الغربي، دائما من باب تفتح تونس على مختلف التيارات الثقافية والحضارية. أيضا هو مؤسس المعهد الوطني للموسيقى والرقص، أسس الجمعية التونسية للشبيبة الموسيقية، وتخرجت منها أصوات وازنة مثل لطفي بوشناق مثلا، هو متكون في هذه الجمعية، لطيفة العرفاوي وغيرهم من المطربين وحتى من العازفين. أسس أسبوع الفن، هذا أسبوع الفن هذا حاجة مهمة ياسر في تاريخ الفنون في تونس، وأسس أيضا مدرسة تجويد القرآن الكريم هنا، لأن هناك تداخل ما بين الفن الموسيقي وفن التجويد، لأن مجود القرآن مش ممكن يكون يعمل نشاز في صوته. مجال التأسيس لم يقتصر على تونس فقط، وإنما شمل الجارة ليبيا. أسس صالح المهدي الفرقة الموسيقية الأولى للإذاعة الليبية في نهاية الخمسينات، وأسس الفرقة الليبية للفنون الشعبية، وساهم في أحداث لجنة لجمع التراث الموسيقي الليبي، تقريبا اللي يعملوا في تونس حب يعملوا في ليبيا، بما أن ما ثماش معاهد موسيقية في ليبيا في الوقت هذاك، العازفين يدرسوا في تونس.
0: لم يقتصر عطاء صالح المهدي على تونس فقط، بل امتد إشعاعه إلى الساحة الدولية، فبادر بإنشاء العديد من المراكز الفنية التي أصبحت منارات للتكوين والإبداع.
1: فكر في تأسيس شيء على المستوى العربي، فكانت فكرة تأسيس مجمع أكاديمي تسمى المجمع العربي للموسيقى اللي ينضوي تحت مظلة جامعة الدول العربية. هي مؤسسة أكاديمية فيها ممثل عن كل دولة عربية، وتقوم بأنشطة وندوات فكرية، وتسن جوائز سنوية في مختلف التخصصات. فكان صالح المهدي وراء تأسيس هذا المجمع، وكان أول رئيس له لفترتين نيابيتين، الأولى والثانية في بداية السبعينات، وبقي رئيسا شرفيا له حتى وفاته، اعترافا بفضله في تأسيس هذه المؤسسة الأكاديمية الراقية. كان له أيضا أنشطة دولية كثيرة، وساهم في تأسيس المعهد الدولي للدراسات الموسيقية المقارنة ببرلين عام 63. كان أيضا رئيس مساعد للمنظمة الدولية للتربية الموسيقية في كولونيا في ألمانيا. كان عضو مجلس تنفيذي للمجلس الدولي للموسيقى بباريس، وبالمجلس الدولي للموسيقى التقليدية ببرلين، وكان أيضا عضو مجلس إدارة في مركز البحوث والدراسات في التاريخ والفنون الثقافية الإسلامية في اسطنبول، والمعهد الدولي للتنمية الثقافية بالوسائل السمعية البصرية في فيينا. وفي سنة 1984 انتخب بالإجماع رئيسا لمجموعة الخبراء في الحماية الدولية لحقوق التأليف لتعبيرات الفولكلور بالمنظمة العالمية لحقوق التأليف التابعة لليونسكو.
0: لم يكتفي زرياب تونس بما قدمه من فن وإبداع، بل واصل جهوده في النهوض بالموسيقى، فدون خلاصة معارفه وخبراته في مؤلفات أصبحت مراجع قيمة للموسيقيين والباحثين.
1: ربما الكثير ما يعرفش أن أول كتاب أصدره صالح المهدي سنة 1944، وهو في السنة 19. الكتاب اسمه علم رسم الموسيقى. بين 1973 و 1988 أصدر كتاب للتدريس والمعاهد الثانوية اسمه أصول الموسيقى، 3 أجزاء. عام 79 أصدر كتاب اسمه الموسيقى العربية تاريخها وأدبها. ثم توالت كتب كثيرة في الواقع، ثم كتاب عام 82 حول مقامات الموسيقى العربية، كتاب عام 90 حول إيقاعات الموسيقى العربية وأشكالها، كما اهتم أيضا بتعريف شخصيات وازنة مثل الشيخ خميس سنان، كتاب خاص بخميس سنان، له أيضا كتاب بالاشتراك مع محمد المرزوقي حول المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية، ومؤلفات أخرى كثيرة في الواقع. الكتب اللي كتبها صالح المهدي سواء في المقامات أو الإيقاعات هي مراجع يعتمد عليها إلى يوم الناس هذا في فهم أسرار الموسيقى العربية سواء المشرقية أو الموسيقى التونسية.
0: توفي الفنان الدكتور صالح المهدي سنة 2014 بعد أن أنار تونس بعبقريته الموسيقية وإبداعه الفريد، تاركا إرثا فنيا خالدا يسخر بالنوبات والإيقاعات المتناغمة. رحل زرياب تونس وبقي في ذاكرة الموسيقى بصمة راسخة وتراثا فنيا لا ينسى.
2: أحسن شيء يترقبه الإنسان عندما يقوم بواجبه هو أن يظهر له عند غروب المسيرة أن الناس تفطنوا شعبا ومسؤولين ورؤساء بعمله وقدروه حق تقديره، وهو أحسن جزاء والحمد لله.

اتحاد إذاعات الدول العربية أزبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية بحوض المتوسط كوبيام قدم سلسلة الموسيقيون العرب.

كنتم مع زريابة تونس صالح المهدي. نص وإعداد ذكريات بن حمادة. تقديم أمال الكتاري. تنسيق رياض سكمة. هندسة الصوت والإخراج أنيس باللولة.

0: ميلودين ميلودين أغاني الأفلام أغاني المسلسلات ميلودين تونسية عربية وعالمية ميلودين مع وصال سنوسي.
1: مرحبا بكم في ميلودين على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ووصال السنوسي. باش نبدأ رحلتنا مع أغاني المسلسلات، ونبدأ مع ملك عويج في جنيريك مسلسل المطبعة اللي تعرض في رمضان 2026 للمخرج مهدي هميلي، بطولة يونس الفارحي، سوسن معالج، ملك عويج وغيرهم من نجوم.

كان هذا جينيريك مسلسل خطيفة اللي تعرض في رمضان 2026 للمخرجة سوسن الجمني، بطولة لميا العمري، ريم الرياحي، كمال التويتي، محمد مراد وميمة بن حفصية وغيرهم من نجوم. وإحنا معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا رحمة رياض في جينيريك مسلسل حكاية نرجس اللي تعرض في رمضان 2026 للمخرج سامح علاء، بطولة ريهام عبد الغفور، حمزة العيلي، ثامر نبيل، سماح أنور، بسنت أبو باشا، دنيا ماهر، إلهام وجدي، أحمد عزمي، عارفة عبد الرسول، مجدي السباعي وغيرهم من نجوم.

كان هذا يا حمادة هلال في جينيريك مسلسل المداح 6 أسطورة النهاية اللي تعرض في رمضان 2026 للمخرج أحمد سمير فرج، بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هيبة مجدي، يسرى اللوزي، خالد سرحان، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، خالد أنور، أيمن عزب، علاء مرسي، عمرو عبد العزيز، طارق النهري، حنان سليمان، ثامر شلتوت، صبحي خليل، إبراهيم السمان، مفيد عاشور، حمزة العيلي، هلال سعيد، صفاء جلال، فاتن سعيد، نور حمزة، عفاف رشاد، محمود عامر، عبير فاروق، بسمة ماهر، هادي خفاجة، أشرف زكي. وإحنا معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا أحمد سعد في جينيريك مسلسل جعفر العمدة للمخرج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، زينة، منذر ريحنا، أحمد داش، هالة صدقي، منة فضالي، مي كساب، إيمان العاصي، عصام السقة، طارق النهري، بيومي فؤاد وغيرهم من نجوم.

كانت هذه دنيا سمير غانم في جينيريك مسلسل جات سليمة للمخرج إسلام خيري، بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، هالة فاخر، بيومي فؤاد وسلوى خطاب. ورحلتنا متواصلة معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمع معكم جينيريك مسلسل ليالي البيض للمخرج لحبيب المسلماني، بطولة أمال صفتة، فتحي مسلماني، ليلى الشابي، سناء كسوس، عزيزة أبو لبيار، سلاح مصدق، سعيدة سراي، معز التومي، بشرة السلطاني، أحمد الحفيان، محمد الغزواني، هشام برتقيس، برنادات ماشيلو، نصاف بن حفصية، حنان بالعيفة، محمد دغمان، أحمد بن علي، حلمي الدريدي، أحمد لندلسي، سوسن معالج، جعفر الجاسمي، مليكة الحبلاني، روضة المنصوري، ونورهان بوزيان.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. تتواصل اليوم بإصفاق فعاليات قافلة وجهني 26 و2000، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. المعرض انطلق أمس بمدينة صفاقس وسينتقل إلى مدينة الثقافة بالعاصمة يومي 11 و12 من جوليا، ثم إلى مدينة السوسة يومي 18 و19 من هذا الشهر. ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي أراد سها شباب أكدت تسجيل إقبال هام على الترشح للالتحاق بالأكاديمية العسكرية منذ فتح باب الترشحات يوم 23 من جوان الماضي، معتبرة أن ذلك يعكس ثقة الشباب في منظومة التعليم العالي العسكري وجودة التكوين الذي توفره مؤسستها. في إطار إطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة عبر تشغيل إرادة شباب، يفتح خلال الفترة الممتدة من 12 وإلى غاية 24 من جوليا الجاري باب الترشحات لفائدة الشباب من حاملي الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني المتحصلين على شهائد معترف بها والراغبين في بعث مشاريع مبتكرة وقابلة للاستدامة. توجت التونسية نهال بن يوسف بجائزة امرأة العام 26 و2000 في الأمن السيبرني فئة العمل التطوعي التي تمنحها سنويا منظمة التحالف المتحد للأمن السيبرني، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة فادوتسا عاصمة إمارة ليخنشتاين. مسرح أوبرا تونس يختتم ورشته التكوينية للموسم الثقافي 25 و2026 و2000 لقطب المسرح والفنون الرقحية من خلال الدورة الثامنة لتظاهرة تعبيرة مسرحية، ويصدر الستار على هذه الدورة اليوم بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة الشرلي القليبية. غدا انطلاق فعاليات تظاهرة صيف الماريونات ببرنامج فني وتكويني ينظمه المركز الوطني لفن العرائس بمدينة الثقافة الشرلي القليبية بالعاصمة. التظاهرة تتواصل طيلة شهري جويليا وأوت، وهي موجهة للأطفال واليافعين في صنع وتحريك العرائس إلى جانب عروض مسرحية وقوافل فنية ضمن أجواء إبداعية تجمع بين التعلم والاكتشاف والمتعة. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المجهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: ميلودينه ميلودينه أغاني الأفلام أغاني المسلسلات ميلودينه تونسية عربية وعالمية ميلودين مع وصال سنوسي
1: صحيت خمسة باب أربع وانسى الحساب انسى الحساب بصحة خمسة باب أربع

0: بيتك راسي.
1: كانت هذه غناية فيلم خمسة باب اللي خرج عام 1983 للمخرج نادر جلال، بطولة عادل إمام، نادية الجندي، فؤاد المهندس، فؤاد أحمد، رشاع عثمان، حسني عبد الجليل، سميحة محمد، إبراهيم قدري، يوسف العسال وغيرهم من نجوم. وإحنا معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا ريهام عبد الحكيم ومحمد جمال بغناية هي الحياة كده ليه اللي خرجت في فيلم أنت عمري للمخرج خالد يوسف، بطولة هاني سلامة، منى شلبي، نيلي كريم، هشام سليم، رجال جداوي، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد خميس ومحمد رجب.

عيون دار هكا غنى ثامر حسني من فيلم حالة حب للمخرج سعد هنداوي، بطولة هاني سلامة، هند صبري، ثامر حسني، زينة، شريف رمزي، دنيا عبد العزيز، مهاء أبو عوف، عمر ممدوح، سامي العدل ومحمد مرشد. ورحلتنا متواصلة معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بغناية أحبك، كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي. الغنية هذية اللي خرجت في فيلم معبودة الجماهير اللي خرج عام 1967 للمخرج حلمي رفلة، بطولة عبد الحليم حافظ، شادية، فؤاد المهندس، زينات صدقي، يوسف شعبان ومحمد رضا.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

أعيش أحبك أعيش أحبك حاول أحبك أقول أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك أحبك أحبك.

وحياة عينيك هكا غنات شادية من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان كمال الطويل. الغنية هذه اللي خرجت في فيلم الزوجة 13 اللي خرج عام 1962 للمخرج فطين عبد الوهاب، بطولة شادية رشدي أباظة، حسن فايق، شويكار عبد المنعم إبراهيم، زينب صدقي، زينات علوي، وداد حمدي، ونوال أبو الفتوح. وإحنا هكا نوصلوا معكم الختام لقائنا اليوم في ميلودين على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع عمرو ذياب بغنية رصيف نمرة 5، كلمات مدحت العدل وألحان عمرو ذياب وتوزيع حسام حسني. الغنية هذه اللي خرجت في فيلم آيس كريم في جليم اللي خرج عام 1992 للمخرج خيري بشارة، بطولة عمرو ذياب، سيمون، أشرف عبد الباقي، جيهان فاضل، حسين الإمام، علي حسنين، عزة أبو عوف وغيرهم من نجوم. أجمل تحيات خالد الشابي ووصال السنوسي.

0: ميلودينه ميلودينه اغاني الافلام اغاني المسلسلات ميلودينه تونسيه عربيه وعالميه ميلودينه مع وصال سنوسي
1: اذاعه الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
2: مونديال 2026
3: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
4: كأس العالم لكرة القدم
3: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
4: أمريكا الكندا والمكسيك
3: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
4: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب إذاعة الشباب نون ستوب
5: RG Music Playlist

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. بلغت النسبة العامة للنجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام بولاية بن عروسة 66.11% بحصول 420 تلميذا وتلميذة على معدل عام أكثر من 14/20 ليتمكنوا من الالتحاق بالمعهدين النموذجيين بكل من حمام الأنف ومعهد بورقيبة بتونس واحد. وحصدت المدرسة العددية النموذجية بميجرين أعلى نسبة نجاح على مستوى الجهة بنسبة عامة تقدر ب 100%. وبلغ عدد المترشحين لاجتياز اختبارات مناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني بولاية بن عروسة 2383 مترشحا، يتوزعون على 1806 مترشحا من التعليم العمومي و577 مترشحا من التعليم الخاص. انتظم أول أمس بالأكاديمية العسكرية بفندق جديد من ولاية نابل حفل اختتام السنة الجامعية 25 و2026 بإشراف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي وثل من سامي الإطارات العسكرية والمدنية بالوزارة. وأكد الوزير أن المؤسسة العسكرية قد رهنت على الاستثمار في التعليم العالي العسكري والبحث العلمي عبر تطوير المناهج التعليمية ومكابة التطورات المتسارعة في مجالات التكوين والتدريب. مدينة الحمامات من ولاية نابل تحتضن خلال الفترة الممتدة بين 8 و10 من جويلية الجالية فعاليات النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كريبت 26 و2000 للأمن السيبراني وعلم التشفير ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. المؤتمر يهدف إلى تبادل أحدث البحوث والابتكارات التكنولوجية وتعزيز التعاون الأكاديمي والعسكري لتطوير حلول متقدمة لمواجهة التحديات الرقمية الحديثة. انطلقت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقفصة في تنفيذ أنشطة ترفيهية وتكوينية وسياحية لفائدة الشباب بالجهة، تتنزل ضمن الأنشطة السياحية الشبابية الشاطئية لسنة 26 و2000 وفق المندوب الجهوي للشباب والرياضة رفيق بن عمر. تتواصل فعاليات المهرجان الجهوي للشباب في دورته الثانية بتنظيم من مصالح المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسليانة، والتي انطلقت يوم الثلاثاء المنقضي وتختتم يوم 4 سبتمبر القادم بمنطقة السوالم بمعتمدية مكثر بالتعاون مع عدد من الإدارات الجهوية على غرار الإدارة الجهوية لديوان الأسرة والعمران البشري والإدارة الجهوية للصحة والإدارة الجهوية للتشغيل وعدد من مكونات المجتمع المدني. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصاوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: خمس نجوم.
1: المجلة السياحية مع عواطف الورغي.
2: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد مع المجلة السياحية الأسبوعية خمس نجوم. كما تعودت كل نهار أحد على موجتنا وفي البرمجة الصافية، واليوم بصفة استثنائية نبدأ بكري شوية من الأربعة ونص حتى للستة، وإحنا في استوديو خارجي البلاتو الخارجي من دار الضيافة دار الجبل ميزون دو دار الجبل ببير بورقبة، وإحنا في إضافة السيدة أميل جعيت هي لاجيرانت بتاع الدار الضيافة. فهذه أجمل تحيات صابر الخياري طبعا في الهندسة التقنية، معكم خليل سولة في الديجيتال، عواطف الورغي من أمام الميكروفون. تحية لإسماعيل اللي هو قائد الرحلة، محمد عنتون الحيوك هو في الهندسة التقنية في استوديوهاتنا المركزية في لافايت. باش نحكيو كي نقولوا دار جبل نقولوا جبل، نقولوا السياحة الجبلية، السياحة الغابية، أيضا باش نحكيو على السياحة المستدامة. ضيوفي كل من سيدة أمل جعيت، نجم نقول هي مهنية وخبيرة في السياحة، أيضا السيدة نرجس بوعسكر رئيسة لجنة السياحة المستدامة الجامعة الوطنية للنزل، أيضا حاضرة معنا السيدة هند بوذينة تمثل جمعية صيانة مدينة الحمامات، السيدة إيمان إسماعيل جمعية سفيرات الحمامات، السيد نبيل العاصمي هو دليل سياحي وإيكون في وقيدوم في من قبل الأدلاء السياحيين بالجهة. باش نحكيو على اللباس التقليدي بالحمامات مع السيدة إحسان الحلوي عن جمعية صيانة أيضا مدينة الحمامات، باحثة في التراث وحفظ الممتلكات التراثية. باش نحكيو على التراث المادي والمادي لجهة الحمامات والوطن القبلي الكل، معناها حمامات بير بورقبة إلى آخره. سلام عليك ساعة مدام أمال، أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك ومرحبا بضيوفنا ومرحبا بالزوديتور الكل.
2: شكرا لك، احنا في ضيفتك أنت بطبيعة سيدة أمل جعيد. نحب نقول للسيدة المستمعين اتصلوا بنا على 71-844-411 وأيضا على صفحة إذاعة الشباب على الفيسبوك راديو جون باج أوفيسيال، عندهم كادو اون نويتي ليلة مقضاة في الميزون دو دار جبل للمستمعين ويكاند وإلا في وسط الجمعة ليلة لزوز من الناس لشخصين من إهدائك مدام أمل. طبعا شكرا لك. احنا باش نبداو مع اولى الايقاعات والانغام وبعد نبداو في تصفح فقره الحصه ونعطي الكلمه الاولى لمدام امل جعيد.

0: Du jasmin de la Médina.
1: خمس نجوم.
2: خمس نجوم.
1: نرجع إلى الاستوديو الخارجي من دار الضيافة ببير بورقبة ودار الجبل. سيدة أمل جعيت نرحب بك إذن مرة أخرى. احنا في ضيفتك أنت إذن دور الضيافة وخدمة دور الضيافة تختلف على الخدمة اللي قد قدمها النزل هكا ولا ليه؟
3: absolument دور الضيافة ولا الإقامات الريفية كما دار الجبل effectivement يعطيه فهمتني اكسبيريونس ياسر فريدة وقيمة في أنه الزائر ولا اللي بيجي كسوا ياكل لي برودوي دو تيروار نتاعنا ولا يعيش معنا ولا يعدي ليله ولا اثنين يبدا في استضافه عائله. دونك القرابه والكوميونيكاسيون والتعرف على الثقافه التونسيه تكون طريقه مختلفه كامله من انك تكون في اوتيل مع 600 عبد. دونك ياكل ماكلتنا، يسمع موسيقتنا، يسمع كلامنا بالعربي، يسال برشا سورتو الاجانب اللي يجيو في في في النوع هذايا من الاقامات عندهم برشا حب اطلاع على الثقافه نتاعنا وعندهم برشا حب اطلاع وعندهم برشا مستنسين هم بالنوع نتاع السفريات هذوما في بلدان العالم ويشوفوا انهم يدخلوا في اصدار نتاع ناس عرب من البحر الابيض المتوسط مسلمين منها الدار تبدا محلوله في كل امن وسلام واحترام. هي حاجه تدل على ان توكا المخ المحلول والقلب الكبير نتاع تونس.
1: هل انه اذا نفهم هكا نوعيه السائح اللي يجي الميزون دوت تختلف عن نوعيه السائح اللي يمشي للنزل، معناه اللي يفضل انه يقيم في دار ضيافه يلوج على حاجات معينه تختلف على السائح اللي يمشي في النزل هكا ولا وهل انه ولا توندونس وايضا حتى من تونسي يظل يتبدل ولا يحب يمشي للدور ضيافه؟
3: بالنسبه للسائح الاجنبي سي اون توندونس اللي هي موجوده عندها توا براتيكمون 40 سنه ولا 50 سنه. انا نمن
1: اما لا كاليتي معناتها
3: انا نمن اللي الفواياجور ولا التوريست ماهوش اللي جاي لتونس جاي من مارس عنده دي كومبورتمون اللي هو مستانس بهم. قبل تونس ما كانش عندها النوع من هالاقامات هذوما، اليوم تونس ولات عندها نوع من الاقامات هذوما ولي فواياجور مش لي توريست هما اللي قاعدين يلقاو في لي زادريس. تونس حتى لتوا ما كانتش المي اون افون الاقامات الالتيرناتيف بما يسمى الالتيرناتيف، توا ولات تكومونيك عليهم وتحطهم اون افون. بالنسبه للتونسي وي التونسي دير توا كي تبدا تلوج حتى دار الكريم ما عادش اسمها دار الكريم ولا اسمها ميزون دوت على ما هي دخل زاده في العادات والتقاليد. اما الدوموند تبدا ياسر مختلفه خاطر اللي يجيك الاجنبي ولا حتى التوانسه يجي يقول لك انا نحب سوفونير نتاع ماكلت ماماتي ولا نحب نعيش معك اكسبيريونس على الزهر ولا اكسبيريونس على الزيتون ولا مانو ولا يعمل معك اتوليه تاع يعجن معك الخبز ولا يحب يجي يعمل ان كور دو كاليغرافي ولا دو دانس ولا كل واحد وشنو اللي حاجته هو من الفواياج.

0: باب امي ساعه الحكايه بدات مع امي
1: عندها يجي
0: ولا الوالده عندها يجي 20 30 سنه تحب تشري تيران صغير في حمام
1: ارض
0: ولا في حمامات باش تعمل قالوا جاها الوالد يرحمه قال هاني اجا شوف وراها جبل شراو جبل بنتي صغيره اسمها ياسمين كي تجي تظهر لها ياسر كبيره سميتو الزبل دار زبل سيسي وهذاك كيفاش بدات دار جبل ولليوم قاعده اسمها دار جبل وهذيك هي حكايه دار
1: وهي خاطر في الجبل ومتعه معناتها
0: احنا ايفيكتيفمون احنا تو نبعدوا 12 دقيقه على حمامات احنا اكولي للدومين فوريستي نتاع واد الاسود في منطقه خضراء فيها برشا زيتون احنا ننجو زيتونه زيتنا والاعشاب الغبيه الكل اللي بحذانا عندنا الغرف بحذانا اللي نمشيو لهم
1: جبت لنا حاجات هذيا
0: جبت لكم الزهر فيكتيفمون خاطر بما فيه دار جبل مازلت كي دخلت في البروغرام تاع زهر نابل اللي هو سي تان بروجي بورتي
1: فقط الميكرو مدام
0: ان بروجي بورتي باغ وزاره السياحه ومع البامبات مع لونودي
1: احكينا عليه هذايا
0: هذايا سيدي لمو كان 13 اوبيراتور في شين دو فالور نتاع الزهر الزهر ماركور نتاع الهويه نتاع تونس نتاع انطوكا تاع الكابون نتاع نابل وحمامات وقالوا شنو نجموا يحكيوا مع بعضهم الناس هذوما دونك لمو ميزون دوت جيت رورال سينيا نتاع تقطير معمل نتاع تقطير ناس يعملوا في دي برودوي ا بارتير دو زهر وبدينا نكتبوا في حكايه الكل مع بعضنا وهذايا دشنت عندها توا شهرين وتحطت على لي بلاتفورم انترناسيونال وبدينا نعملوا في ديز اكسبيريونس احنا هوني شنو اللي نعملوا احنا هوني نعملوا دي زاتولي دو فابريكاسيون تاع بابيي فيجيتال بالزهر نعملوا دي زاتولي دو كويزين و ان فان دو كونت شنو اللي جاب البروغرام هذا جاب اون فورم دو كونسيونس انا بما اني صحفيه وليت نلوش في تاريخ نتاع الزهر شنو ولقيت حاجات واللي ما لقيتهمش خرفتهم
1: اي خاطر مدام اميره وتكوينها هي صحفيه وبعد دخلت للميدان السياحه
0: وانا من اصلي نحب نعم نحب انا تولدت في اوتيل وكنت وقت اللي نذوق حاجه من عاداتنا يقولوا لي بنينة ويمشي للوتيل في الريستوران تاع 600 عبد يقول لي مش بنين نتغشش اي دوبوي قعدت هذيك كل هاجس عندي اني نوري تونس نتاعنا تونس اللي انا في قلبي اللي انا تربيت بها تونس اللي انا فخوره بها نوتر انتيسيتي نوتر كولتور نوتر اي انا تونسيه وفخوره اني تونسيه ونحس روحي مختلفه على البلدان الاخرين نحترم كل أيوه. البلدان ما انا ياسر فخوره بهذا وديكو عملت من هاللين دو كوندويت هذيا حاجه اللي نحكي فيها ونعمل فيها في الديمونستراسيون تاعي في دار جبل دونك كي تجي تعيش معانا كي تجي المرش الناس الكل اللي يشدوا المرش ما يعرفوش وراء لو جيست نتاع المرش شنو اللي فما
1: شنو انا يقولنا شنو
0: هذاك الناس الكبار اللي توا كيف
1: ما انا عاد مثلا
0: خليل تدخل الدار والناس الكبار كانوا باش يعرفوا عبد شنو جاي نامي ولا ننمي قلبه سخون ولا بارد جاي في ولا لا باش يبدا هو هزز الشر ولا الخير في يده هات يدك كي تحط انت يدك انا ديجا بالتصرف نتاعك مع الماء هذاك نعرف شخصيتك شنو هي
1: اي انا توا شنو
0: هي قاعده تهبط انت توا شاده ميكرو اما عبد يحس يعمل هكا يحطها على قلبه تدفى تدخل في يديه
1: والله يسكو جالي فيخ حتى بيد واحده
0: وتهبط اي ديكو دان لي فابل الناس الكبار وقت اللي يجي عبد فهمتني انرجي نيجاتيف ولا جايب حاجه خايبه يقعد في المقصوره ما يدخلش للدار اي فوالا اي ان فيت قاعده نخدم على هذا
1: اسمع مستمع معينا واللي يشوفوا فينا تاورا وذو سار بنينا
0: ما فماش حاجه ما عندهاش معنى راهي في ثقافتنا لازمنا احنا جوست نعاودوا نلوجوا مليح شنو ثقافتنا تقول علينا من اللي نسيناه وشنو اللي تقول علينا من اللي قالوه لنا وما سمعناهش مليح وشنو احنا اليوم قادرين نقولوا للعالم على رواحنا
1: اي فوالا شكرا ليك يعطيك الصحه مدام امل جعيد طبعا جيرانت نتاع دار الضيافه دار جبل اللي احنا منها هي قاعدين نبثوا فيها الحلقه هذه الاستثنائيه من 5 نجوم في هذا الاستوديو الخارجي نجدد لكم التحيه وين ما كنتوا نواصلوا معكم حتى للسته ديما معكم عواطف الورغي في الميكرو صابر في الهندسه التقنيه للاستوديو الخارجي خليل في الديجيتال ومحمد عنتول في استوديوهاتنا المركزيه في لافايت بما انه احنا في بير بوراقبه من معتمديه الحمامات طبعا باش نسمعوا اغنيه تتغنى بالحمامات ليك الكلمه محمد

0: سيدة نعمة في حمامات يا جنة، وسيدة نعمة معناتها بنت الوطن القبلي طبعاً، إن شاء الله ربي يرحمها وينعمها. باش نمشي الآن باش نواصل، باش نمشي لسيدة نرجس بوعسكر، هي رئيسة لجنة السياحة المستدامة عن الجامعة الوطنية للنزول. مرحبا بك مدام نرجس على
1: يعيش الشباب، ومرحبا بكم الكل في حمامات. احنا حتى كان في جبل، راهو جبل حمامات،
0: جبل الحمامات. يعطيك الصحة. إذا مع كانتي مدام نرجس باش نحكيو على السياحة المستدامة وأهميتها. توندونس هي توا وقيت، احنا زادة باش ناخذوا فيها أشواط. صحيح كي نقولوا حمامات نقولوا لو توريزم بالنيير، هو ستنكية ذاك ونحافظوا عليه. وتونس الجمهورية التونسية ككل الكوت نتاعنا ما شاء الله، مانيش باش نستغناو على لو توريزم بالنيير، لكن زاد السياحة المستدامة. احنا في دار جبل وفي الجبل ما شاء الله ربي حابينا، معناها بطبيعة جميلة فنستغلوها. شو العلاقة بين معناتها السياحة المستدامة وتوا متطلبات السائح؟
1: باهي، انا فما ديما حاجة تخرج في الانكونسيون، حتى في الكلام نتاعك تويكا تقول عندنا شط وعندنا حاجة باهية، أما ما فماش أما.
0: لا مش أما معناها فما حاجة مش إيجابية.
1: في مخ الإنسان معناتها العادي بصفة عامة يقول اللي كاين فما كونتراديكسيون
0: فقط الميكرو
1: بين السياحة الشاطئية والسياحة المستدامة. السياحة المستدامة هي طريقة عمل، هي سي دي بون براتيك دون لو سونس أو تنجم تخدم سياحة تقليدية اللي هي شاطئية ولا نزل ولا علاش احنا معناتها شادينا. صحيح باش في جامعة النزل اللي هي أغلبيتهم نزل تقليدية تكون النظرات الاستدامة موجودة، معناتها توا أنا ومدام إيمال نخدموا وصحاب برشا وعنا اون ديفون لي ميم فالور، ندافعوا على نفس المبدا، قاعدين نصنعوا مع بعضنا في ديستيناسيون معناتها في وجهه سياحيه. وما تنجمش هي تصنعها وحدها لا انا نصنعها وحدي، يلزمنا الكلنا نتشاركوا باش نصنعوا وجهه سياحيه مستدامه. اللي هي الاستدامه جوست نفسرها شويه، هو مو تكنيك شويه اما باش نفهموا.
0: انت قلت لي واحنا نحضروا في الحصه في الكواليس تحبذ مستدامه على بديله.
1: وي خاطر بديله حاجه والاستدامه حاجه. برشا ناس حتى من الدومين يعملوا شويه خلط. الاستدامه هي معناتها عندك ثلاثه تخواز اكس نقولوا بالفرنسي، ثلاثه مستويات. المستوى الاولاني اللي هو المستوى الطبيعي، معناتها انت كي تخدم في سياحه يلزمك تكون تحترم البيئه نتاعك اللي انت فيها وتقدرها وتحطها اون افون. كي نحكيو الزيتون، كي ما نجيش نقلع زيتونه باش نبني اوتيل، ما يجيش هذا ماهوش هذه هي الاستدامه. يلزم السياحه نتاعنا ما يلزمش تكون ملوثه. السياحه نتاعنا هذا المحيط البيئي نتاعها والمحيط الطبيعي، هذا اول مستوى. المستوى الثاني هو المستوى الاجتماعي، معناتها كي نخدم انا في السياحه ما يلزمنيش ننفي المجتمع اللي انا عايشه فيه، يلزم تكون سياحه انكلوزيف دخلهم معانا. توا احنا تبارك الله في المجمع هذايا عندنا ناس تخدم في السياحه، في اللباس التقليدي، في الارتيزانا معناتها الصناعه التقليديه، تخدم في الفلاحه ساعات، في
0: الاكله التقليديه،
1: في النجاره، في الاكله، كل شيء. المجتمع اللي احنا عايشين فيه النسيج هذاك الاجتماعي يلزمه يكون محترمينه ويلزمنا ندخلوه قد ما نقدروا. معناتها انا تو هنا في دار الجبل باش نعملوا ان سالون، مش باش نمشي ناخذ حاجه جايه من الصين، باش نشوف ان ارتيزان نجار اللي هو من حمامات، هو ابجل باش يحط اكثر معناتها لو سافوار فير نتاع الجهه. حداد كيف كيف، وحنا نعرفوا الحداده اللي عندنا تبارك الله عليهم. معناتها يلزم كي نخدموا في الصناعات هذايا النسيج الاجتماعي والثقافي. اجتماعي وثقافي. وفما المستوى الاقتصادي، معناتها كي نخدموا في السياحه يلزم تكون المشاريع نتاعنا مربحه. ما دامها ماهيش مربحه ما فماش استدامه. دونك هذوما ثلاثه مستويات، وهذوما يسابليك على كل شيء، على السياحه. نجم يكون راهو تخدم في السياحه البديله وانت ماكش مستدام. هذا هو الاستدامه. تشمل معناتها هو بو ريزومي دونك احترام على المستوى الطبيعي والبيئي، على المستوى الاجتماعي الاجتماعي سورتو والثقافي، وعلى المستوى الاقتصادي كي يبدا المشروع رابح وينجم معناتها يتطور ويعيش ويدخل موارد للبروموتور اللي قايم بالمشروع نتاعو وللجهه ككل. احنا الاشكال اللي عملناه، الغلطه الكبيره يلزمنا نحكيوا عليها، اللي وقت اللي قررت الدولة التونسية أنها تتجه نحو السياحة عملت قطيعة بين المجتمع وبين الثقافة التونسية والسياحة، جاتش عملت خلقت قولوا احنا بلغتنا دي جيتو دي زون توريستيك، هذيك منطقة سياحية مأمنة نظيفة تعمل 66 كيف، وخارج المنطقة هذيك قريب ناس ما تنجمش تدخل كاريما، هذه غلطة. معناتها أنا كبنت المنطقة وكيف نشوف معناتها حتى في القرى فما مشكلة فما عداوة مع السياحة خاطر طول عمرها كانوا يكسكلو. قد ما تدخل المجتمع والثقافة متاع البلاد في السياحة متاعك قد ما تنمو قد ما تتقدم وقد ما تشرك ماكسيموم دو بيرسون والمربيح كلها تتقسم مع الناس الكل، مش هلا. معناتها مولا النزل
0: هو هو سيخت الكامل هو على خاطر
1: انشان دو فالور انشان دو فالور شان دو فالور، معناتها عشنا سنين دي ديسيني او كان مولا النزل هو يخدم وينجم يربح زاد فلوس والنسيج الاجتماعي اللي داير بيه
0: التكسيست يبيع المشموم اللي يبيع في الكافتيجي اللي يبيع في البنبلوني
1: كل شيء
0: كل
1: شيء احنا ناخذ
0: اللي السياحة. تعمل اللبسه التقليديه اللي تعمل البيجو اللي تعمل
1: كي نحكيو على استدامه مثلا حتى في النزول نتاعنا تويكا ولينا نستقبلوهم نهديو لهم لي زيسباس نتاعنا ايجا وري بلادنا اش عندها، خاطر انت كي تبني سياحه على نزل ما ينجمش ينجح، كي تبني سياحة على ديستيناسيون على ثرواتك تحطهم اون افون توريه السايح راني عندي ثقافة راني مانيش باني اوتيل وجاي هكاكا راهو عندي بلادي، ما تقدش من سايح قلب عبد قلبه يوجعه كي يقول جاي للحمامات وروح ويقول فما كان بحر واوتيل، هذا حاجة مش معقولة. باش نجمو نطوروا بسياحتنا يلزمو يكتشف أصل البلاد وقيمة البلاد، وقتها يولي قدرنا، وقتها يولي يعرف اللي نجم يعيش اكسبيريانس والاكسبيريانس نجم يعيشها في الشارع نجم يعيشها في دار ضيافة نجم يعيشها في نزل نجم يعيشها في أي مكان، ليسونسيال نكونوا احنا متفتحين وكالتوليرانس هذيك متاع لو بارتاج لا جينيروزيتي.
0: فوالا شكرا لك يعطيك الصحة. إذا سيدة نرجس بوعسكر رئيسة لجنة السياحة المستدامة الجامعة الوطنية للنزل. نرجع لك محمد ناخو ما عندك أنت نغم من استوديوتنا المركزية في لافايت، وبعد باش نعطي الكلمة لسيدة هند بوذينة طبعا هي تمثل جمعية صيانة مدينة الحمامات. نجد لكم التحية مستمعينا الكرام على موجات إذاعة الشباب، أنتم في الاستماع لخمس نجوم الرحلة تتواصل حتى الستة. أجمل تحية كل من خليل في الديجيتال، صابر في التكنيك، عبد السلام قائد الرحلة، عوض في الورغي من أمام الميكروفون.

0: خمسة نجوم.
1: خمسة نجوم.
2: مواصلين معكم الرحلة حتى السادسة مساء في خمس نجوم وشارة ديما سياحتنا خمس نجوم عفوا وستة نجوم. ونذكركم انتم في الاستماع لنا من البث الخارجي استوديو خارجي من دار الجبل ببيربو رقبة، واحنا لابسين تقليدية انا ومدام هند وايضا مدام اكرام
3: حسين.
2: مدام احسين بليتو. انا شكون لبسني ساعة؟ مرحبا بك مدام هند بوذينة ساعة، اهلا وسهلا بك.
4: يعيش مدام عوات في فضلك، يعطيكم الصحة على الاستضافة ساعة. لازم باش نشكركم على القعدة الحلوة. مدام ميل يعطيك الصحة اللي اعطيتنا الفرصة باش نتلاقاو في هاللمة المزيانة مع بعضنا. مدام ايمان زيدة هي لازم تشتركوا على الحمامات،
2: مدينة الحمامات.
4: اي انا هند بوذينة نائبة رئيس، دونك نمثل جمعية الصيانة اللي هي جمعية قديمة عريقة عندها أنشطة مختلفة متنوعة. نحب نعرج على الفوليم تاع السياحة الثقافية على خاطر احنا كجمعية دونك نقوم ببرشة تظاهرات ثقافية وبرشة احتفالات من النوع هذية. هو الهدف منه تثمين الموروث الثقافي اللي تكتسبه المدينة اللي ما نجمش نحكي لك عليه، خاطر عنا بارشة حاجات ما شاء الله، عنا كنوز مش كنزة كهويكة. دونك احنا من دورنا كجمعية نحافظه، نعمل صيانة، نهتم بالمواقع الأثرية، بالترميم، بالتحسيس، برشة حاجات. انتوكا دونك قمنا بالعديد من الأعمال، منها عملنا صيانة الواجهة الأمامية مدرسة الشابي اللي هي مدرسة الذكور القديمة اللي كانت تنجم تقول حاجة كبيرة عملناها في كل وقت ذاك. قمنا زادة بإنارة البرج اللي قعدت بريود طويلة، البرج بليش ضو وبليش سياحة كيف يجيو.
2: أنا ساعة مدام هند ما بيك انت بدل بلاستك خطر تقلقت برشة بالشمس، هذه ظروف المباشرة ايجا اخوذ مثالش بلاستك باش تاخو راح
4: برونزيب.
2: لا انا خاف بعد تقول يا راسي وجاني، في معناتها بعد روحت من الحصة دوك حسيتك متقلقة شوية باش تنجم تلقى راحتك في الكلام. ما يساعدنيش ما تلقاش راحتك في الكلام.
4: يعطيك الصحة.
2: ترحمني على والدي.
4: عايشك ليه غيانا فواق تو هو جبل.
2: لطفالي
4: احنا في دار جبل وهو جبل. لا فيغيتي نحس في نسمة ياسر حلوة. فوالا دونك نعاود نرجع اللي احنا نهتم ياسر بكل ما هو موروث ثقافي مادي ولا مادي، نثمنوه اترافيغ انشطة ثقافية، معارض للحرفيات، نحاولوا ان نعملوا احاطة للحرفيات باش يخدموا حاجة مزيانة وحلوة تمثل المدينة وتمثل البلاد. دونك حتى السائح كي باش يجينا باش يدخل لنا باش يطل وباش يرى المنتوج نتاعنا تبدا حاجة مشرفة وحاجة حلوة وتمثل المدينة. عندنا مهرجان الفل اللي هو مهرجان كبير عمال كل عام وهو يكبر، اللي هي نبتة الفل والياسمين تتسمى حاجة حاجة كبيرة برشة في الحمامات، خاطر احنا برشة عائلات تعيش منها الزهرة هذية، يخدموا فصل الصيف كامل باش ينجموا من بعد باش يقراوا ويشريوا الكتب ويشريوا الدبش ويشريوا حصلوا حاجه ياسر مزيانه وياسر حلوه. ما فماش دار ما فيهاش فلة، ما فماش دار ما فيهاش ياسمينه والريحه اللي تخرج محلاها.
2: منسلك
4: بيان سور
2: شركه في الولايه
4: بيان سور افيك غون بليزير. اي مشموم ثمنا المشموم الكبير نتاع بورقيبه يرحمه، وعملنا مسابقات وعملنا لباس تقليدي في شكل ديفيلي. حصلوا خدمنا برشا حاجات. ان توكا نحاولوا حتى ولو بحاجه خفيفه وصغيره ان نمثلوا المدينه بحاجه رمزيه، وان شاء الله نوصلوا نكملوا ونواصلوا في الخدمه في العمل نتاعنا هذه اللي هو ماهوش يسهل، خاطر توا الشيء عمل هو على الاجيال القديمه ونحاولوا احنا نوصلوا زاد كيف العمل نتاعهم ونطوروا فيهم ما نخليوش على نفس الوتيره. هذه هو
2: كي نقولوا زاد حمامات راه ابار نقولوا بحر نقولوا البرج نتاع الحمامات وكالعراقه نتاع هو جمعيه سيانه مدينه الحمامات موجوده في السنتر فيل قريبة من البرج.
4: أي قريبة للبرج.
2: لكن البرج هذيك الرمز وكل هالحسنة الجمال اللي فيه بطبيعة.
4: البرج هذيك هذيك المشعل متاع الحمامات. اللي يدخل يلزم يمشي أول حاجة يعملها يعمل زيارة للبرج متاع الحمامات. خاطره بالحق صرخ عالي وحلو مزيان برشا، عنده رونق جميل. نعرفش رقم، انتم كلكم تعرفوه بتتخ يعطينا اكثر فكره. هو يمثل
2: هذيك علاش انت ما فهمتنيش. انا جوفيان شيني بعد مع
4: سينابيل العاصمي يعطيك اكثر السياحه على السياحه والتاريخ نتاع البرج والمناطق الاثريه. عندنا زاد دار سيباستيان اللي موقع تاريخي هام جدا دونك وحلو مزيان زاده برشا مناطق اثريه اون فيت اتخافيغ وكركوين فما برشا فما بوبوت بوبوت زاده دونك احنا نحاولوا حتى السائح حتى كيف يجي باغ اكزومبل ان لازم باش يعرج للمناطق هذيك ويدخل ويطلع عليهم. مثل عندنا اون بيتيت بارتيسيباسيون مع دي توريست شينوا
2: يجيونا
4: يحبوا ياسر السياحه الثقافيه. كيف يجيو بحذانا اول حاجه تصعيك اللباس التقليدي تقول لك ورينا دبشكم، يحبوا البلينغ بلينغ، يحبوا الدبش العربي والتريزه والخياطه، يحبوا كل ورشات نوفروا لهم الورشات هذوما. ومن بعد نهزوهم في جوله للبرج الاثري اللي هي حاجه اساسيه ونتعدوا بهم زاد القهوه سيدي بوسعيد اللي هذه حاجه اساسيه باش نتعدوا لها خاطر فيها سيدي بوحديد.
2: لا من غير اشهار
4: من غير ما نشعر خاطر هو ولي صالح لم يكن قهوه سابقا لكن هي مقام ولي صالح كما احنا زاد الجمعيه هي مقام ولي صالح اللي تويكا توليت مقر جمعيه سيانه المدينه بالحمامات. فوالا
2: يعطيك الصحة شكرا لك. مازلنا احنا باش نرجعوا للضيوف الكل خاطر نكمل ما شاء الله مازال عندي ضيوف في هالاستوديو الخارجي من دار الضيافة بدار الجبل. نذكركم راهو عندكم ان كادو ليلة مقضاة لشخصين في دار الضيافة بدار الجبل. ان شاء الله في البرنامج في كويز تشاركوا وتربحوا هالجائزة هذه. احنا باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام حتى والمشوار يتواصل حتى السادسة مساء على موجات إذاعة الشباب.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ونخبي جروحي ونفرش

0: ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فناني والكاس تعب.
1: خمسة نجوم.
2: خمسة نجوم.
3: باش نواصل ونرجع لضيوفي في الاستوديو الخارجي من دار الضيافه دار جبل بير بورقبه. باش نمشي الان الى السيده احسان الحلوي اللي هي تمثل ايضا جمعيه صيانه مدينه الحمامات باحثه في التراث حفظ الممتلكات التراثيه. مرحبا بك مدام احسان.
4: مرحبا بكم.
3: اهلا وسهلا مدام احسان. كي يقولوا الحمامات ما شاء الله معناتها لباس تقليدي جميل جدا، قد ما تسمي وشوية الحمامية معروفين باللبسة التقليدية الجميلة وخاصة في العروسات، والتوى مازالت العادات والتقاليد الأم تبدأ تزهز بنتها من اللي هي صغيرة والصبية تلبس لبسة في العرس والعرسة تلبس لبسة حسيل ومجوهرات زيدة والحمد لله ما شاء الله. إذا نتعرف عليك مدام وشوية تعطينا فكرة على اللباس التقليدي الحمامي.
4: احنا ما نعرفوا الحمامات معناتها هي غنيه جدا، عندها لباس تقليدي من احسن، معناتها مش من احسن، نقولوا من اثر الالبسه التقليديه اللي في تونس بصفه عامه، وهذا مش كلام نقوله انا، الباحثين معناتها معروفين يقولوا خاطر يضم اكثر من 20 قطعه بين قطع مطرزه وقطع مطرزه بالخيوط معناتها الذهبيه النفيسة وإلا مطرزة بالخيوط الحريرية والخيوط القطنية. واللباس هذا يمثل الهوية الحمامية. ونعرف احنا معناتها الثقافة هي كل ممارسة إنسانية تخص سلوكات وتقاليد ولباس اللي يميز مجتمع عن آخر. واحنا مدينة الحمامات باللباس التقليدي متاعها المزيان هذا برشا، معناتها عندها هوية تتميز عن كل المجتمعات، معناتها كل البلدان حتى البلدان المجاورة اللي في جنبنا كيما نابل دار شعبان أو مدن الوطن القبلي الأخرين. دوك الهوية هذه متاعنا تخلينا معناتها يعني تساهم في نجم نقوله في السياحة الثقافية. علاش؟ خاطر الغشاش هذه الثراء نتاع اللباس التقليدي من حيث عدد القطاع، من حيث نوع المواد المستعمله فيه، من حيث التأثير
3: معناها ماتيغ بروميير وكل
4: اي ماتيغ بروميير.
3: ليه انا توا انت شنو اللبسه هذه؟ خلي ياخذوا السيد المستمعين الفكره.
4: هذه قمجه. هذه تسمى قمجه قديمه. القطاع القديمه باقي كانت من حيث التطريز بلو سامبل، ما كانتش تتطلب برشا مواد كيف ما تويك معناها المواد في او في وقت من الاوقات خاصه في التسعينات في الثمانينات كان التطريز اكثر معبي اكثر، وهذا يرجع لعده اسباب اجتماعيه واقتصاديه لغير ذلك. اما في الاعوام اللي قبل كانت القطاع كانت بوكو بلو سامبل وما كانتش التكلفه كيما يعني من بعد في الـ في الـ في التسعينات وفي الالفينات. دونك القمجه هذه من بين عديد القطاع اللي تميز اللباس نتاعنا كانوا قبل معناتها يلبسوها في عدة مناسبات، وهي زاد عدة أنواع كانت يعني ثم قماش نلبسوهم تحت القفطان، ثم قماج نلبسوها تحت القدون، ثم اللي تلقى سامبل حتى في اللي هو قبل بالكل كانت تلبس كلباس يومي جملة اللي ما فيهمش برشا تطريز، كانت جوست فيها خيوط حرية فقط ما فيهش الخيوط المذهبة. دونك القمجة هذه تتلبس تحت زادة سويل أبيض وسورية بيضة، وقلت لك هي من بين عديد القطاع الجميلة جدا في التراث
3: اللي نجمو نلبسوها في عشوية هكا، مش لازم إلا ما
4: هي باش تتميز أنها خفيفة مش كيما القطاع المطرزة الأخرى.
3: مثلا هذيك قفطان،
4: قفطان البنفسجي اللي الخامة نتاعو ثقيلة شوية واللي هو مطرز.
3: وقتاش يلبسوا هذايا؟ في
4: هذه يتلبسوه
3: تلبسوا العروسة، هذه
4: تلبسوا العروسة طبعا الحنة والا بعد وقت اللي بعد ما تعرس نهار السابع تتصدر به في العشيه وتعمل الحنه والحق
3: بالليل نهار السابع وتتصدر. مازالوا الحماميه محافظين على العادات والتقاليد يحتفلوا بالسابع وسبع ايام وسبع ليل معنيه بعد سبع ايام وسبع ليل قبل العرس وسبع ايام وسبع ليل
4: لا لا لا لا لا
3: سبع
4: لا لا لا سبع ايام سبع ليل بعد العرس لا
3: سبع فما سبع
4: اما تويك نحسوا اللي نقص شويه
3: نقص شويه هي نظرا للتكلفه.
4: الجميل في حمامات شنو هو المحافظة على اللباس التقليدي
3: وتويك
4: خاصة نحسوا اللي حتى في وقت من الأوقات بعدوا شوية توا رجعوا أما رجعوا مع تحكم في كمية التطريز وفي التكلفة وفي كل شيء. أما الجميل جدا هو أنه قعدنا محافظين علاش خاطر نقول ونعاود نقول راهو خط هو يمثل هوية هويتنا حمامية
3: وإحنا
4: خاصة القفطان هذيك اللي طو برشا نشوفوا مشدات بين عدة عباد يقولوا قفطان راهو تاع البلاد الفلانية وتاع القفطان تاع حمامات هو أحسن
3: شو بلاد الفلانية معنى تخدم بلد آخر مجاور وإلا تحكي مجاور. على المدينة
4: بلد آخر مجاور
3: نقولوا مثلا القفطان راهو مغربي
4: صحيح
3: مثلا
4: إحنا ذاك القفطان الحمامي هو أحسن دليل
3: معناه تونسي حمامي تونسي بالطبع.
4: على القفطان القديم اللي هو من تاريخ الموحدين بالخامة الأصلية متاعه بكل شيء
3: أي. معناه يختلف احنا نحترمه بطبيعة بلدان الجوار لكن يختلف معناه على القفطان المغربي هذيك ايش حابين نقول
4: لا مش
3: كل واحد الهوية متاعه
4: هو مش اختلاف فقط هو القفطان هذاك دليل على أنه كل خام الأصل متاعه كيفاش كان بكري عند الملوك بكري عند الموحدين وبعد عند الأندلسيين وكل راهو كان يشبه لهذاك برشا احنا استحفظنا بالشكل تقريبا راهو حتى في بعض مدن مجاورة عندهم شكل مشابه أما المواد تختلف وطريقة التطريز تختلف وطريقة الخياطة تختلف
3: مازالوا معناتها الفتيات يقبلوا على الصنعة هذية ولا هاك بدأ يقلوا شوية
4: الفتيات هما قبل احنا كنا كنزازوا كانوا الفتيات هما اللي يطغزوا
3: ترس لبستها بتاعها
4: تو بما أنه الفتيات ولو يقراوا دونك ولات الأمهات تمشي للطرازات هي اللي معناتها تجهز
3: ايه معناها مازالوا موجودين ما اندثروش
4: ايه يعني يعني موجودين بون فما انواع نتاع صنايع قلت اكثر من اخرى كيما نتاع العقد كيما نتاع القياط هذوما البوشمار قلوا اما مازالوا موجودين واحنا جمعيه صيانه المدينه راهو معناتها
3: نعرفش فقط محمد حبيت نشوف مازال عنا وقت فقط حبيت نسأل على الوقت خاطر قربنا لموعد الموجز الخمسة ونص الخمسة وستة وعشرين دقيقة باهي نكملوا مازال في يدي لا أقل من أربعة دقائق لازمنا
4: دونك قلت جمعية صيانة المدينة قاعدة تحاول بعديد معناتها عن طريق عديد ورشات وعديد تكوينات باش ترجع فما حتى بعض الصنايع براتيكمون دفرت وهي تحاول باش تعمل عبيد صغار يعاودوا يتعلموا البشمار والعقد وفما تطريز وفما انواع نتاع شبكه ديك دونتيل البيضة باش الصنعه ما تندثرش وهذا الكل بهدف شنو بهدف انه كل حرف هذيك تساهم نوعا ما السياحة الثقافية خاطر راهو باقي راهو النساء هن حاميات التراث إذا كان النساء معناتها ما يحافظوش على الصنايع هذوما راهو التراث يختفي والتراث راهو في الواقع موش لا في المواقع الاجتماعية ولا في مكان آخر دونك هذا الكل يساهم باش تكون الهوية معناتها موجودة ويساهم في الازدهار معناتها السياحة الثقافية تكون معناتها أحسن
3: شكرا ليك يعطيك الصحة إذا السيدة أحسن الحلوي عن جمعية صيانة مدينة الحمامات باحثة في التراث حفظ الممتلكات التراثية مازلنا باش نواصلوا احنا الرحلة حتى السادسة مساء ومع باقية الضيوف طبعا بعد شوية باش نعطي الكلمة للسيدة إيمان إسماعيل تمثل جمعية سفيرات الحمامات وأيضا سيد نبيل العاصمي هو دليل سياحي وباحث في التراث نرجع لك الكلمة محمد ونجد لكم التحية ديما صابر في التكنيك في الاستوديو الخارجي من دار جبل بيبير بورقبة، خليل في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون.

0: خمس نجوم. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية مسائية متجددة من قسم الأخبار. اليوم انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة الأسماس للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الأعدادية النموذجية سيزيام. غدا انطلاق فعاليات تظاهرة صيف الماريونات ببرنامج فني وتكويني ينظمه المركز الوطني لفن العرائس بمدينة الثقافة شادلي القليبي بالعاصمة. في إطار إطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة عبر التشغيل إرادة شباب، يفتح خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 24 جويلية الجاري باب الترشحات لفائدة الشباب من حاملي الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني المتحصلين على شهادة معترف بها والراغبين في بعث مشاريع مبتكرة وقابلة للاستدامة. من أخبار العالم، قمة جديدة منتظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن خلال شهر جويلية الجاري في إطار المشاورات السياسية المكثفة بين الجانبين عقب انتهاء الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. أطلق نائب وزير الخارجية الإيراني تحذيرا من أي تحركات عسكرية مشبوهة في مضيق هرمز، مؤكدا أن طهران هي القوة الأساسية المسؤولة والضامنة لأمن هذا الممر المائي الاستراتيجي واستقراره. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال الصهيوني شن هجوما عنيفا جنوب لبنان. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
4: معلومة الوافية.
3: نفس الروح، نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس.
3: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
4: من القلب للقلب.
3: من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: المقياس على موجات إذاعة الشباب وأجواء معناها حفل يوني واحتفالية كبيرة ومنعشة وأجواء تونسية 100%. مدام مرجعيت اللي كانت تزغر تتبارك الله عليك معناتها هذا جونا التونسي. يعطيك الصحة يعطيك الصحة مدام مرجعيت مع إيقاعات زياد غرسة والأجواء التونسية واللباس التقليدي التونسي والزيدة الحلويات التونسية. هذيك يظهر لي الدبلة مدام أميلة الفطاير مدام إيمان إسماعيل. تو باش نعطي الكلمة لمدام إيمان إسماعيل اللي هي رئيسة جمعية سفيرات الحمامات. مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا. عاصمة
0: عندكم كلش سفيرات ما عندكمش سفراء ما عندكمش
1: رجال. سي نبيل
0: إيمان علاش كيفاش سي نبيل مرحبا بك.
1: سفراء
0: أي مرحبا بك. إذا نتعرفوا على الجمعية هذه جمعية سفيرات الحمامات.
1: حضرت أنا اليوم أنا وسفيرات الحمامات خالد زواد إيمان مها وفما سفيرة مش معنا اليوم سي نبيل كيف سفير معنا سفير فوق العادة. احنا في سفيرات الحمامات نخدموا على توثيق تجميع وتثمين التراث. احنا مختصين في التراث الحي التراث الثقافي لي ميديا اللي تو التسميه حتى الاكاديميه تراث حي تراث يتفاعل معناتها متفاعل مش جامد. دونك احنا اختصاصنا التراث هذايا اللي هو يخدم يقوي برشا التماسك الاجتماعي خاطر يجمعنا كبار وصغار رجال ونساء يعزز الهويه الثقافيه ويخدم زاد كما قلت مدام نرجس في معناتها كوتي تنميه مستدامه خاطر اللي تخدم الكل كارتيزان والكل هما دي ارتيزان لوكو معناتها الكل. دونك فما جانب اقتصادي دونك متكامل فما الاقتصادي الاجتماعي الثقافي في التراث الحي هذا اللي مسنا برشا معناتها احنا كاعضاء في الجمعيه ونخدموا عليه برشا محبه. فت في الجمعيه شنو نعملوا؟ احنا نعملوا اللي احنا مستنسين به دوبي توجور في حمامات واللي علمونا عليه عائلاتنا وبواتنا واماتنا. كي يجينا عبد الحمامات سورتو معناتها بيرسونيلمون قريت في تونس الكل كي يجي حد من الحمامات اللي يجينا الحمامات يعرف كان لي ريستورون والكل احنا نهزوه ندخلوه لديارنا ناكلوه ماكلتنا الكسكسي ميو سورتو احنا في حمامات
0: ماكلتنا
1: كسكسي ميو كسكسي ميو اللي طيبوه تو نوصلوا له كسكسي ميو كسكسي العريس كسكسي قصات الحلال كسكسي بوطازا غير ماكلتنا في حمامات هيلثي معناتها خاطر احنا كلهم لي برودوي تيغوار احنا لاباس في الحمامات فلاحه. دونك ناكلوه ماكلتنا حلونا كيما اليوم جبنا لكم حلول لوطيه هذاك المقروض الحمامي اللي هو عنده فواح معناتها سبيسيال الغريبه هذه الفطاير هذيك نفرقوه في اللوطيه نتاعنا نشربوه كيما اليوم احنا جبنا لكم القوافه اللي هي حمامات مختصة عندها ميكرو كليما خاص جدا ربي سبحانه هي في موقع استراتيجي ما جاية بين بحر وجبل والكل. دونك فما فلاحة وفما دي بلانتين بتوكين في الحمامات. دونك هذوك مدخلينهم احنا في الكوجينة متاعنا اللي جينا نوكلوه ماكلتنا اللي جينا نهزوه اللوطية متاعنا ونفسروا له معناتها مش يحضر اللوطية كاسبكتاكل نفسروا له دور الأم الخالة خاطر اللوطية سي اون افير دو فام معناتها وحكاية تتحضر على سنين وهي عندها أبعاد
0: في الحمامات نسي صافي يحضروها ولا توا تبدلت شوية
1: تبدلت أما سي تو ميو معناتها خاطر الشباب ولا
0: تبدلت
1: اي تبدلت معناتها ما فقدتش الروح نتاعها ما فقدتش الحاجات اللي هي قايمة عليه اللي هي معناتها العائلة الكل تتعاون عليه. أما مثلا تو رجال ولا العروس ولا يحضر في آخر الحفلة معناتها بوركوا با لي جون يحبوا هكاكا ولا ديجا يلبس الجبة ويعملوا تصاور وكل. دونك فما هو جوست الخصوصيه نتاع التراث الثقافي الحي هذا انه ديجا ريزيليون ومعناتها ويتطور وكما يحبوا العباد من غير ما يفقد الروح نتاعو الهويه. دونك التراث هذا يجمعنا هو ذاكره جماعيه وهو معناتها هو نظره فيغ لو فيتور معناتها خاطر يتفاعل ونبدلوا فيه من غير ما يفقد الهويه مش جامد. دونك نهزوه كما قلنا لحفلاتنا نحوسوا به في السواني يمشي يجي للجبل يمشي لبير بورقبه نهزوه كما احنا كالبارح كانت عندنا صاحبتنا زينه الحمام بنت جديدي يمشي المنشار البسبسية ما يعرفوهمش
0: هذوما الكل هي من جنسية مش تونسية بالطبيعة
1: صاحبتكم لا
0: اما كسوة السائح هذه بالنسبة للسائح
1: الزائر معناتها
0: الزائر بصفة عامة
1: غيره معناتها الكل يعيش معنا ان نمشيو مثلا نهزوه لخالد زهيد تخدم العقد يشوف لاتوليي
0: شنو هو العقد؟
1: العقد هما لي بوتون هذوما اللي هما سبيسيفيسيتي نتاع الحمامات. دونك كي يجينا حد نهزوه خاطر هذوما صنيعة تلقاهم كان في الديار مثلا نهزوه لسهام يشوف التقطير هذه كنا نعملوا فيه كل وحده تيترو بيرسونيل معناتها كي يجي ضياف يعملوا هذايا ومن بعد تو احنا في الجمعيه ولينا نعملوا فيها بصفه مهيكله اكثر. دونك يجيونا معناتها وفود كسوا طريق مندوبيه الثقافه، مندوبيه السياحه، كيجيو جمعيات اخرى من تونس الكل نفرحوا بهم ونوريهم سكوتي بتاعهم اللي ما يعرفوش. مالوغوزمون بعد كما قالت مدام نرجس هما كي يرجعوا وحدهم يقولوا معناتها الماكله هذه ما احناش قاعدين نلقاو فيها في الريستورون والكل في الوتله، ما نجموش ندخلوا خاطر ما نجموش يدقوا، خاطر انت هذوما ما تنجم تشوفهم، كان كيما تعرف حد من الحمامات باش يحل لك الباب هذايا.
0: دونك احنا دعوه علاش معناها انه ظلم مش كلمة يوم في الاسبوع هاو انا نعمل هاكا يوم تونسي واكله تقليديه تونسيه نلقى في البوفيه الملوخيه ولا ما نعرفش انا ولا العجه ولا الاكله التونسيه ولا لباس تقليدي ولا كسكسي، علاش مش في البوفيه يلزم ديما فما الاكله التونسيه كل يوم؟
1: معناتها يلزم كيما قالت مدام نرجس مقبل كمدام كيما انا دافور سعيده اني معناتها بحضور مدام نرجس ومدام ايمال اللي بالحق نفتخروا بهم، الخدمه جباره اللي يخدموا فيها. قلتوا انتم كسوا مهنيين وكيما هي تخدم على التوريزم اللي كان اسمه توريزم الترناتيف، توريزم اكسبيريمونسييل وتوريزم كوميونيتير، هذوما الكلهم هما من معناتها اللي يخدموا عليه ويدافعوا عليه تتقاسموا دي فالور. كيف احنا معناتها الجمعيه معناتها لازم الكل نخدموا بعضنا، هما بيدهم حتى زوز وحدهم ينجموا يخدموا بعضهم. احنا كجمعيه نتقاسموا نفس دي فالور، هذه هو الاوبجيكتيف نتاعنا. احنا دورنا معناتها نتعاملوا مع المهنيين كما قلت لك، احنا عندنا شراكات مع المندوبيه الثقافه السياحه مع مراكز بحث، يبعثونا حتى طلبه ناطروهم احنا في هذايا، خاطر فماش شكون نجم يحكي لك على حكايه هذوما ويبدا هو معتز وفخور بهم اكثر منهم. مي يلزمنا احنا مرات لو ركول كي تجينا عبد معناتها اكاديمي احنا، خاطر احنا نحكيو فيها بالقلب وهكاك ونعيشوا وكهو. دونك مرات فما تكامل بين يجيونا مثلا مركز تو مثلا قصر الصعيد اللي هو الاداب والفنون اللي مختص في التراث جوستومون هذايا، نعملوا معناتها يكونونا ونمشيو معاهم نتعاملوا، يبعثونا طلبه ناطروهم معناتها كيما مثلا الشيراز الاسود مازالت كي عملت التيز نتاعها على الكوستيوم تراديسيونيل نتاع حمامات، اي سورتو ولا لوطيه ولا الاحتفاليات ولا ذوم الكل، سورتو ابعادها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. مع تساعي موديل هو قائم الذات ونعتز به. وإحنا كجمعية دونك بعد اخترنا يونيك معناتها المرأة هذيك الحمامية حبيبتي، هي ولات محور الخدمة متاعنا الكل. المرأة حبيبتي اللي هي تلبس الجبة الكحلة هذيك مش مطرز هذيك تلبسه في أمي ولا غيرها تمثلنا
0: بسرعة
1: الكل.
0: بسرعة مدام أميل خاطر مازال عندي
1: دونك ولا حبيبتي هي اللي نخدموا عليها، نخدموا على أكسس مفن الحياة في الحمامات نفسروا نحكيوا عليه، نخدموا على دونك على حتى الاختزانه كي نحكيوا نقول على فن ومعناه معناتها الفن كتكنيك، خاطر سي با معناتها مش المهم تعمل دوره تكوينيه وتعلم ما تعلمش مي سي با تكنيك اللي وراها الكل، فما دي فالور الامانه كي معناتها السلعه هذيك كي تجي كيفاش تستحفظ عليها، لو موتيف، فما كرياتيفيتي، فما دونك احنا اصلا نلوموا على مرات حتى المندوبيه الصناعه التقليديه اللي تعلم جوست معناتها ولا يعمل دورات ما فماش كل باك جراوند هذاك الثقافي. دونك احنا ماذا بينا في سير تكامل كيف الموديل نتاع التوريزم هذايا. دونك احنا هي هذيك المراه اللي نخدموا عليها، المراه الحماميه اللي هي فنانه في دارها واللي هي تمشي للسانيا، المراه المجديه حبيبتي اوتور دو سا. دونك عندنا اكس كولينير نخدموا عليه التراث الغذائي وعندنا توا كتاب دونك ان شاء الله قريب يحضر على الروسيت نتاع حمامات والحكايات، الكوستيوم تراديسيونيل كيف كيما قالت مدام ليلى القديم معناتها نستحفظ عليه، مي زاده كيف بنظره شبابيه ونظره تتكلف اقل، وحتى لابس تكنيك توا نخدموا عليه. اي دونك هذا الكل لشكون نحضروا فيه لاولادنا، سي ان كابيتال قاعدين نعطيو فيه خدمه نوثقوا فيه باش يكون هو نجموا يخدموا به. الشرط الوحيد انه مع بيت تغير على الحمامات معناتها مش برودوي كوميرسيال.

0: سامحني، هو الجيو اللي قاعد في مدينتي في تونس، معناتها مدام ليلى بن قيس نحبها برشا ونتعلموا منها برشا. نجي ان جروبمون دانتيغي ايكونوميك مجتمعين فيه دي ريستورون والكل، وممكن جمعيه معناتها فيه دور ضيافه والكل في المدينه، ويعملوا تظاهرات مشاريع، مش كان تظاهرات بونكتويل، مشاريع معناتها مستدامه مع بعضهم متكتلين متوحدين. اللي يجمعهم هما انهم يحبوا لاكاليتي، خاطر احنا دوبي توجور راهو حمامات تخدم على التوريزم نتاع لي فيديل، حتى اللي كنا نحكيوا عليه لو برودوي هذايا، انا نتذكر خالي يخدم في الاوتيل الكل يجيبوا التوريست للديار، اما ما عادش احنا توا هذاك ما عادش، ما يزموش يصير بالطريقه هذيك. عندنا ما شاء الله ديجا
1: يصير بطريقه مقنه خير،
0: مقنه وعباد تفهم معناتها احنا واحنا تو كيما احنا جمعيه معناتها مره موجودين مره لا، احنا نعملوا فيها بيوت نون ليكراتيف، اما ذا بينا يكون ان برودوي يرجع بالفائده للعباد
1: وللبلاد معناتها
0: فوالا هذايا هو. دونك فما بوكو ديكزامبل في سفاقس، فما كيف رجل المدينه تخدم على الريستوراسيون تاع المدينه، دونك فما لازم نظره استشرافيه، لازم العباد الكل تخدم. احنا كما قلت لك مدام ايمال ولا مدام نرجس، وعلى فكره دونك احنا الكل ولاد سيانه المدينه، انا كيف كنت في سيانه المدينه، مدام نرجس كانت في سيانه المدينه،
1: انا مستر باش نقر عليك باش نقص عليك باش نركل عليك، لا باش ناخذوا خاطر نغم وبعد باش نعطيو الكلمه سي نبيل العاسمي، هو دليل سياحي وباحث في التراث. شكرا لك مدام ايمان اسماعيل رئيسه جمعيه سفيرات الحمامات. نغم ثم نواصل.

أنا الكنز اللي في الرحلة هذي بهي سلطان على موجة إذاعة الشباب، وكما دام ميل جعيت راه في دار ضيافة دار جبر تستقبل السياح والضيوف متاعها بالبنفسج السيغو نتاع البنفسج سيغو وفيوليت. شوف قداش المنظر قداش الشباب معناتها اللي

0: لوغ اللي فيه ما شاء الله كيما الروزاتا، لكن هذه اختصاص دار الجبل، دار الضيافه اللي احنا في ضيافتها اليوم والاستوديو الخارجي، لان باش نعطي الكلمه سيد نبيل العاصمي دليل سياحي وباحث في التراث. مرحبا بك سي نبيل على موجة إذاعة الشباب.
1: وبيك اكثر، بارك الله فيك على القاعده الحلوه والبلاصه المزيانه وهالنسيم العليل اللي يجينا مفلتر من الغابه ما شاء الله.
0: من الجبل
1: ايه هو
0: كير، احنا باش نخرجوا عملنا ثيرابي
1: ما شاء الله. ايه هو شوف، انت كي تجي من تونس في اللوتروت جاي طريق الحمامات دوبة تخلط القرنبيل يتبدل نسمة تولي نسمة أخرى، والشيء هذايا معروفة به حمامات من عهد الرومان، راهو مش من تو كي نحكيو على السياحة، راهو السياحة موجودة في حمامات من عهد الرومان. يا ناس فيقوا يا ناس، راهو الحفريات نتاع مدينة بوبوت اللي هي حمامات القديمة، مدينة بوبوت القديمة لقاو فيها اون ميزون، لي ميزون رومان، بوكو دو ميزون رومان، البلون نتاعهم موديفي، فيه معناتها اون بوتيت شومبر خارجة على البر على الطريق كي تبدا موجودة سور ان اكس برانسيبال كيما نقولوا لو كاردو ماكسيموس ولا لو ديكيومانيوس ماكسيموس، تلقاها مخدومه على اساس ستوديو للكراء من عهد الرومان. الشيء هذايا موجود من عهد الرومان. لاريستوكراسي كارتاجينواز كانت تجي تعدي كانت عندها دي دومور تو لو لون دو لا كوت، هنا الحمامات يجيو يصيفوا فيهم. الطقس هذايا المزيان راهو معروفه به الحمامات من عهد قديم ياسر، مش من توا السياحة راهي قديمة في الحمامات. علاش؟ خاطر ربي حباها بهالطقس هذايا. حمامات موجودة ما بين الجبل اللي نشوفوا فيه هذايا والبحر، دونك الميكرو كليما هذايا راهو الناس تموت عليه من بكري مش من تو، وينبت مثلا نباتات خشينة ياسر ما تلقاهمش في بلايص اخرين. فهمتني؟ كيما كيما الجوياف اللي كانت تحكي عليها، عندنا الجو نتاع الجوياف اللي هو الكريمة يسميوه، كيما معناتها نقولوا احنا النون، النان النان لانون هذيا يسميوها الجيرانه بكري، فهمتني؟ اللي محلو مثلا البرقاموت، برش حاجات ينبتوا هنا ما ينبتوش في حاجه، على جال على جال هذا الميكرو كليما نتاعنا اللي يقرب شويه للميكرو كليما الاستوائي. دونك انا حبيت والله في الحق انا كدليل سياحي حبيت معناتها نونشاني على اللي كانت تقول فيه لا اللي كانت تقول فيه نرجس كي قالت معناتها السياحه البديله ما تنجمش تكون سياحه مستدامه، وهذا يراه انا كدليل سياحي عشته. هون نحكي لك معناتها اللي عشته انا وتجربتي انا في السياحه. انا حكاو في مده معينه على السياحه البديله ليتا معناتها في وزاره السياحه، وجاو لي زاجونس دو فواياج قالوا لهم عملوا لنا دي بروغرام معناتها جدد حاجات جديده مثلا السياحه الايكولوجيه. عملوا انا جاوني عملت دي بروغرام ايكولوجيك معناتها نمشيو لهم نعملوهم كان باللي كاتكات، فهمتي؟ مش بالكار. مثلا وقت اللي صارت الكاتاستروف الله لا يعيدها ان شاء الله في الكابون كارك اللي تقلبت، منعوا الكيران ما عادش يهبطوا القربص، ولاو خلقنا احنا اون اكسكورسيون نعملوها باللي كاتكات تكرها بالصغار. نمشيو القربص ما نعملوا في الكابون كل نعملوا كان لي في بانوراميك، دونك نمشي للجبال. نحكي على الجر في الجبال، نحكي على الحجر في الجبال، وتصور معناتها يلزمك تعمل فورماسيون روحك انت، مش تحكي معناتها مع المان مع انجليز مع فرنسيس، مش تحكي لهم انا اون تونك غيد تريلانغ معناتها جو مسوي فورمي في الدومين هذا وخدمت لمده طويله، ولا نخرج معناتها نعملوا كونفوا معناتها ب 12 كرهبه في الصباح وثمانيه كرهب ولا سته كرهب في العشيه، معناتها نعملوا لي فيلاج بربير جراد ونعملوا معناتها نعملوا في لي بيست، نعملوا جراد ونعملوا زريبه العاليه، نعملوا تكرونه في لي بيست مش في الكياسات. دونك اليوم مش يسالك على الشجر هذيك اش اسمها، مش يسالك على الحجر هذاك اش بيه لونه احمر، فهمتني ولا لا؟ على الكليسترات اللي يشوفهم في الجبال، فهمتني ولا؟ مش لازم تكون روحك اوتونومو. والله حكيت انا حتى مع المندوب السياحه في الدومين هذايا ما ثماش ناس فورمي باش يحكيوا في مواضيع كيما هكايا الى يومنا هذا. وزيد معناتها تصور انت، انا خذيت انتريت مبكر اون 2017، وقت اللي خذيت انا انتريت مبكر اون 2017 لي بروغرام اللي عملتهم انا نحاهم، ولي كات فوكات شحنا في الاجونس اللي كنت تخدم فيها ما نسميهاش بعثوهم الجربه، وشي الاخرين باعوه ونحاوهم ما عادش يبيعوهم جمله. علاش؟ خاطر هذايا هالسياحه البديله معناتها بازي على التوريزم دو ماس، ياخذوا في الكليونات نتاع التوريزم دو ماس ويخدموا بهم معناتها في السياحه البديله هذه ما تنجمش تكون مستدامه كما قالت اختنا نرجس.
0: كل حاجه في بلاصتها.
1: دونك التوريزم اللي تخدم فيه اختنا معناتها مدام امل جعيط معناتها شيء خارق العاده، معناتها بلاصه تو كيما هكايا معناتها نثمنوها احنا معناتها جبل ونسيم عليل ما شاء الله وجر شو اسمه هذه الفو بوافريي. انا بكري الالمان قلت لهم نيجي نوريكم وين يربط فلفل اكحل. فلفل اكحل هذيك ما يعرفوهاش العباد.
0: اما هي شجره مزيانه برشا. اي اي احنا وصلنا الى نهايه حصتنا. يعطيك الصحه. شكرا ليك. شكرا ليك.
1: مازلت ما حكيتش على التريزه
0: العاصمي. شكرا ليك دليل السياحي وباحث في التراث. ايضا سيده ايمان اسماعيل تمثل هي رئيسه جمعيه سفيرات الحمامات. شكرا لك سيدة نرجس بوعسكر. شكرا لك سيدة أحسن الحلوي. شكرا لك سيدة هند بوذينة. شكرا لك مدام أمل جعيد. شكرا لكم الناس الكل.
2: اي لا جست باش تذكر الست وهي كرياسيون تاع مدام احلام قلاق قلاقه. نشكروها. فوالا
0: شكرا. شكرا لكم الكل. يعطيكم الصحه. شكرا لك صابر طبعا في الهندسه التقنيه. شكرا لك خليل في الديجيتال. قائد الرحله طبعا اسماعيل. شكرا لك محمد عنطول عوض في الرغي من امام الميكروفون. اذا من دار الجبل اعزائي المستمعين بشرحوا معنا ليله مقضات صالحه لشخصين ذي الجائزة متاعكم. شكرا لكم وإلى اللقاء. باي باي.

0: خمس نجوم.
1: المجلة السياحية مع عواطف الورغي.
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.

0: Summer Sport.
1: Summer Sport.
2: Summer Sport.
1: Info Sport.
3: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في سامر سبور. 6:03 دقائق على موجات اذاعه الشباب، مواصلين معاكم حتى الثمانيه في متابعه لفعاليات نهائي بطوله الميني فوت بتونس بالنسبه للكبريات والاكابر. مش يكون معنا زميلنا فوزي بن سينا وشرطا من ملعب المباراه، مش تحكيوا كذلك على كاس العالم، مباريات كاس العالم واللي المنتخبات واللي بدينا نلعبه في الادوار الاقصائيه والادوار والمنتخبات اللي مرشحه للكاس. سعيد في هذه الحصه باستقبال ضيوفنا اليوم سي طارق العبدلي، المدرب اللي باقي شق في طريقه مع فرق البطوله التونسيه. اهلا وسهلا بك طارق العبدلي.
4: مرحبا زبير، مرحبا سي وحيد ومستمعي ومشاهدي اذاعه شباب.
3: يعطيك الصحة طارق. توا تدريب ظهر لي توا اسم طارق العبدلي، كنشوفوا النتائج عملتها الموسم الفرد مع الترجي الكريم، ثم مع اتحاد سليانة وقبلها مع الكرم. اكيد توا بدا طارق العبدلي يعرف الاجواء نتاع البطولة التونسية، مع انه كان يعرفها كلاعب مع الترجي التونسي والنادي الاولمبي للنقل.
4: بالطبيعة انا بديت ساعة بالسي او تي ونشقوا في طريقنا، ان شاء الله نعملوا كارير كيما نراو سي وحيد هكا كارير سي وحيد. المهم نبداو بثبات، نبداو ديما على المبادئ نتاعنا، باش تكون مدرب تكون على المبدا نتاعك، تواكب زاده كيف كيف. وبطبيعه توا نبداو بالخطوه الاولى اللي هي الرابطه الثالثه، ومن بعد ان شاء الله في الاخير ان شاء الله كل شيء يجي.
3: حكيت على السي وحيد، عندي السي وحيد الحيدوسي، اهلا وسهلا بك سي وحيد اللي ما نعرفش، انا حسيته هرب اقرب شيء الميكرو. سي وحيد هربت على التدريب ولا ما عادش توا الاسم اللي كان واللي نعرفوه قبل سي وحيد غاب على
5: الساحه. انا بعت شويه خاطر سيون كونتاكت مع البرا، في البرا مع البرتغال فرنسا، دونك سي ميتريس بلو.
3: معناتها البطوله التونسيه
5: لا لا ميتريس بلو، معناها فوضى كبيره ياسر وقت راهت، يعني ما دو تروا سمان يتنحلوا ثونوس يتمرميد وكلها تطيح خضر، دونك خليو سي طارق لي جون معناها على الاقل نجموش يبدلوا شويه هو.
3: ان شاء الله يبدلوا شويه، لكن بالنسبه لك انت تقول انه معناتها في المرحله هذه ما عادش تساعدك، ما عادش تقابلك، ما عادش.
5: لا لا، انا عندي اكاديميه، انا عندي اكاديميه وقاعد معناها نعاون في صغيرات باش يدفعوا شويه باش نخرجهم لبرا، دونك
4: هذا اهم
5: هذا سي البروفيل كيما تراسي
3: باهي. ان شاء الله على الاقل نستفيدوا بك الخبره نتاعك حاك الوليدات والتكوين هذا، ونشوفوا اسماء كبيره اللي انت حكيت لنا قبل حط على خليل العياري اللي انت اللي اكتشفته هكا.
5: انا ما ابدا من مالك نزار حتى خليل العياري وسام السلام جماعة كل نظمه كل
3: جوره ملعب التونسي كله
4: على شيء واحد
3: باهي، شيء كبير وشيء يفرح
5: فرحان باش قبل نقابل.
3: اي شفت خاطر العناق بين طارق
5: خويا طارق، خاطر صافي لونتون طارق ما لقيتوش، راجل خلوق وان شاء الله نتمنى له كان الخير، عمل لي بيل كارير ان شاء الله، يعمل لي بيل كارير في
4: عايشك سي وحيد
5: كارير سبورتيف نتاعو.
3: باهي اكيد، وانا سعيد جدا اني نشوفكم هكا تحكي ونشوف الفرحه ما بيناتكم الكل. مش تحكيوا على النهائي البطوله الوطنيه للكره القدم المصغر الميني فود، مش يمشيوا الموجود زميلنا فوزي بن سالم، نهائي البطوله في الكبريات والاكابر. فوزي اهلا وسهلا بك.
6: مساء الخير زبير، كذلك تحية لضيوفك الكرام سي وحيد الحدوسي، طارق العبدلي. مرحبا طارق، عندنا مدة ما تقابلناش أنا وطارق، وطارق عنده خبرة كبيرة أكيد من خلال تواجده مع فريق الترجي الكريم، الفريق اللي قريب برشا الكريم. الرابطة
3: الثالثة، الرابطة الثالثة أستاذ تروافيس عاد هذاك بلادك أنت.
6: ولا وخاصة طارق العبدلي الكريم وبرق ومش بعد على بعضهم.
4: هاي صحيح. لا وكانت عندي كانت عندي تجربه في حومتي، عملنا ميني فوت فيو اللي ما عندناش ملعب بلدي كبير في سيدي حسين.
3: في الميني فوت عندك سير
4: عملنا في حومتي، ما عندناش شويه خير، مشينا للوالي قال عملوا
6: جمعيه
4: ميني فوت على الاقل، خاطر سيدي حسين نحكيوا على 100,000 ساكن ما فيهاش ملعب بلدي، دونك ولينا اضطرينا ان نعملوا معناها تيران صغير ونحطوا جمعيه، وعملنا تروا فينال معناها في الاكسيسيون معاهم، وعملنا
3: نتائج طيبه
4: اي مارش كبير عملنا بالكدا. ومن بعد الحق رغم اللي معناها سيدي حسين مدينة فيها كلها معامل وبرشا حاجات غاديكا
3: لكن
4: شركات في الـ في الـ في البلاصة هذيك ما لقيناش الدعم من واحد برك لقينا وقتها اللي هو انفري سبورتيف اللي هو سي كمال بوجيه كان معتمد هو جينا هو صاحبي من قبل وجا معتمد في سي في حومتي عاوني جرى معايا مي كي مشى سي كمال مشى كل شيء دونك
3: يا فوز
6: رغم انه المينيفوت تستقطب اهتمام العديد والعديد من الشباب وخاصه الرياضيين اللي راهو مش المينيفوت راهو كان الاعمار نتاعهم كبار لا ثم وليدات ما شاء الله قاعدين يخدموا خدمه كبيره برشا هكل بعاد على كره القدم 11 لاعب يمشيوا للمينيفوت وانا حكيت مع على طارق العبدلي لانه فريق برقو ونجم برقو هو المتقدم حاليا في النتيجة في الدور النهائي سيدات في كرة القدم المصغرة اليوم اختتام بطبيعة الحال الموسم الرياضي مع نهائي البطولة سيدات وذكور قلت نجم قعفور متقدم يعني قبل نهاية
3: نجم برقو يا فوزي
6: نجم برقو
3: اي انت قلت نجم قعفور اي
6: لا لا نجم برقو تحية المستمعين في قعفور في الكريف في بوعرادة كلهم أبناء ولاية سليانة بطبيعة الحال وتحية أيضا لفتيات مدنين اللي يلعبوا الدور النهائي لأول مرة بالنسبة لفريق الجمعية النسائية بمدنين نتيجة حالية يعني قبل 5 دقائق من نهاية المباراة زبير تقدم فريق نجم برقو بنتيجة 5-2 وخلينا نشوف الهدف هذا تم احتسابه والا لا عن طريق اللعبة اسماء الجمالي اسماء الجمالي يتم احتسابه والنتيجة 5-3 5-3 لنجم قعفور امام فريق الجمعية النسائية
3: نجم برقو يا فوزي مرة اخرى خليك نجم قعفور
4: غير تعدى على قعفور
6: برقو
3: قعفور قراب لبعض
4: انا راني دربت انا سي فوزي راني دربت برقو وانا راه
3: هاي
6: يعني
4: دربت فريق برقو هاي وناس طيبة وناس ممتازة
3: شمال غربي كل
4: لا لا دربت برقو وعملنا زيادة كيف كيف مشينا باش نعملوا بلاي اوف معاهم كانت في وضعية صعيبة وكيف كيف معناها ميرا ونحكيه على هالي برقو يستحقوا الحق معناها كل خير والبلاصة ذيك بالذات معناها
6: وباش عطيك معلومة يا طارق نجم برقو يعني إذا انتهت المباراة على هذه النتيجة وتوج بلقب البطولة هي البطولة الثالثة على التوالي
4: بارك الله عليهم
6: البطولة الثالثة على التوالي لفريق نجم برقو وعلاش قلت ثم عناصر ممتازة جدا هذاك علاش حتى المدرب الوطني رياض بن حمدية موجود قاعد يتابع في المباريات
3: وهو فوزي النادي هذا اللي انخرط في الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة 2023 هك ولا 2022
6: اي ماهوش جديد برشا يعني ماهوش قديم عنده 3 سنوات وثلاث سنوات يتوج بلقب البطولة يعني
3: فوزي يبقى معايا خلينا نشوف سي وحيد بالميني فوت عندك فكرة على الميني فوت الكرة القدم المصغرة في الفرق الموجودة في تونس
5: لا ما عنديش فكرة
3: ماكش تابع ماكش
5: ما عنديش فكرة
3: سي وحيد ما عندوش فكرة ماهوش مغروم ثم علاقة بال
6: لا يسمه
3: يسمه يكون متابع
6: مع خورك سيبته يا زبير سي وحيد توا يعمل تنجيز للاك يجي يتفرج لأنه دور النهائي ذكور باش ينطلق بعد شوية
3: اي هو سي وحيد لأنه لكن الكرويين ثم
5: عليه ماشي خاطر ماشي ميدياتيزي فهمت
3: ولا هاي بدات توا بالشراكه مع الاذاعه التونسيه واذاعه الشباب الاذاعه الوطنيه
6: لا لا هو راهو في اذاعه الشباب عندنا سنوات يعني نتابعوا فيها ونتابعوا في في الميني فوت وسنه ثم اتفاقيه رسميه بين الجامعه التونسيه للميني فوت وكذلك الاذاعه التونسيه يعني تقريبا الاذاعه الوحيده يعني الاذاعه التونسيه الاذاعه الوطنيه اذاعه الشباب هم الوحيدين اللي قاعدين يتابعوا في مباريات الميني فوت سواء في الاناث او في الذكور انا باش نعطيك راهو مش كان رونالدو وميسي ماركيو ثلاثيات وثنائيات يا زبير انت وطارق عندنا مروه المدوري من فريق نجم برقو سجلت ثلاثيه وايضا عندنا اسم الجمالي من مدنين سجل الثلاثيه ومبروك لفريق نجم نجم برقو او كصلحتها في المباشر نجم برقو مبروك البطوله الثالثه على التوالي.
3: انتهت المباراه فوزي
6: مقابل ثلاثة انتهت في هذه الاونه. مبروك لفريق برقو, مبروك لفتيات برقو التتويج ويعطيهم الصحه. وقلت مروه المدوري سجل ثلاثيه في مع نجم برقو, ايضا هدف لشيما المدوري وهدف ايضا لسمر الدريدي في المقابل. ثلاثيه مدنين سجلتها كل اسماء الجمالي ثلاثيه لهذه اللعبه. وتحيه لزوز مدربين محسن المهدي لفريق مدنين وكذلك كمال الدريدي لنجم برقو. وتحية للحكام اللي أداروا هذه المباراة, نادر الحداد, أمل عبيد, وئام زغندة ذكرى بالربح, وعبير السبسافي. وتحية لعدنان كشرود المدير إدارة التحكيم بالجامعة التونسية. بعد شوية باش يتم تتويج فريق برقو.
3: باهي فوزي تو نرجع لك, اللي كان ثم تصريحات معاك مع
6: لا باش نعطيك اكيد تصريحات باش تجي بعد شويه. ما باش نعطيك حاجه مهمه جدا ولقطه حلوه تقوم بها الجامعه التونسيه للميني فوت. شكون قريب ليا وفي المنصه الرسميه زبير؟ فراس القطوسي. فراس القطوسي
3: بطل وايضا يتم تكريمه هكا
6: باش يتم تكريمه بعد شويه من قبل الجامعة التونسية للمينيفوت. ويعطيه صحة سيوسف الحاج اللي فكر في هذه البادرة. فقط نحب نعطيك طرفي نهائي الذكور اللي قاعدين يقوموا بالحركات الإحمائية أو في الملعب الثاني, والمباراة إن شاء الله مع 6:30 تنطلق. نحكي على الرياضي بسوسة اللي كان توج بكأس تونس الأسبوع الماضي هنا في نفس هذا الملعب على حساب رواد. والرياضي بسوسة باش يواجه فريق اتحاد ابن خيار في نهائي الذكور. نرجع بعد شويه باكثر تفاصيل وكذلك الاستجوابات لمباراه السيدات اللي مع فريق نجم برق.
3: يعطيك الصحه فوزي بن سالم على كل هذه المواضيع الخاصه بنهائي البطوله بالنسبه للكبريات للميني فوت. نرجع لضيوفي طارق العبدلي وحيد الحدوث, نحكيه على كأس العالم الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك وكندا. سي وحيد أكيد كنت شفناك حتى في الاستوديو الفارت هنا في دعط الشباب. المنتخبات اللي حكيت أنت أنه منتخبات اللي عندها تقاليد والمنتخبات اللي عندها التاريخ هي اللي توا باقية, باستثناء المنتخب المغربي اللي أثبت من 2022 لحد الآن المستوى اللي وصلت الكرة المغربية.
5: اي شنو السؤال؟
3: السؤال انا كان كيف تشوف توا الى حد الان اللي حكينا عليها حتى في السابق انه المنتخبات اللي عندها اللي هي اللي باقيه طول
5: فما انا انا انا بيرسونالمون نشوف فما ترو نيفو في الـ في الكوب دي موند. فما بريمي نيفو اللي هما الاسباني لا فرنسي
3: البرازيل
5: اي لانجلتير بلوس لي اوتسايدر هما البرازيل والارجنتين. هذوما لي سان غروند ناسيون اكتيلمون اللي هما ماشيين في vers le podium.
3: Portugal là?
5: Non, le Portugal non. Portugal a un problème sur le banc تاعها, le banc تاعها ماهوش اللي عنده faut شوف الكوب دي موند هذا il y a un problème تاع canicule, mais un problème caniculaire تاع السخانة. Donc اللي عنده bon هو اللي celui qui va maîtriser اكثر sur le plan tactique et physique mental. Donc le Portugal le banc تاعها ماهوش très élevé. دوزيام نيفو هما انا نحط المغرب
3: دوزيام نيفو
5: نحط الكرواتيا مالغري اللي خرجت من بون ايكيب الالماني لا هولندا لا بلجيك لا سويس فهمت. وفما ثلاثيام نيفو اللي فيها بيان سور تونس ولا
3: ثلاثيام باهي تونس
5: لا فما ثلاث نيفو نيفو باي نيفو مويان نيفو معنا تري تري هو نيفو مش حطوها نحطوها في الكاب دونك هذا هو معناها فما لي سانك جران بي تو اكتويلمون اللي هما فيل لو بوديوم ماشيين هما سي لا فرانس الاسباني
3: الارجنتين
5: البرازيل هما اوتسايدر معناها سي اوتوماتيك
3: شي اوتوماتيك
5: وفما الانجلتير الانجلتير سي اون ان جران تري تري جران جروب اكتيلمون.
3: باهي خلينا نشوف طارق كنت اسمع كلامك اللي كان يحكي فيه سي وحيد. منتخبات اللي نقول انا اللي عندها تاريخ مازال معناتها في كل دوموند هذه
4: بالطبيعة كل ما يعلى النيفو نتاع الكومبيتيسيون هذايا سورتو معناها من دور لدور بالطبيعة باش تلقى الجمعيات الكبيرة هذايا لي تراديسيون كيما حكيت توا سي وحيد معناها كي نحكيو على البرازيل والارجنتين اوتوماتيكمون باش تلقاهم معناها في المستوى هذايا بالطبيعة مع المنتخبات الأوروبية اللي متألقة بالطبيعة أنا نزيدهم البرتغال خاطر زيادة فما الفورس مونتال بالنسبة للفريق هذايا حتى على مستوى شانجمون رينا خروج كريستيانو معناها هذا جيستيون تاع المدرب زيادة مهمة أنه يخرج النجم الفريق ويابت أتاكون ويسجل هو الهدف متاع الفوز مهم برشا زيادة كيف معناها هذا هو هذوما اللي يعملوا الفارق هو نوعية الملاعبية اللي عندك الإفكتيف والبنك اللي عندك وبتبيع الكاليتي اليوم اللي عند فرنسا والكاليتي اللي موجودة زيدة في البرازيل اليوم معناها كوم جروب خاطر البرازيل ما كتعرف قبل كنا نحكيه على ليزيكسبلوا معناها انديفيدويل متاع البرازيليان تلقى رونالدو تلقى رونالدينو اليوم ما عادش موجود هذايا فما فينيسيوس الملاعبي اللي سيركوي كامل تخدم معناها باش يمشي للملاعب هذايا باش يحطوه في سيتياسيون ديما بتاع الان كونتر ان باهي هذا كل البرازيل خاطر البرازيل زاد يلزمها تخدم كمجموعه اليوم خاطر ما فماش اكل الملاعبين الكبار اللي استنسنا بهم في البرازيل
3: حكيت على البرازيل ما تشوفش انه ربما وجود كارلو انشيلوتي اللي
4: هذا هو
3: التكتيك الاوروبي اللي دخل في الكره البرازيليه
4: صحيح معناها كيما نراو البرازيل اليوم نراو زاد حتى الشيما نتاع ريال مدريد اليوم محطوط في البرازيل معناها كي ترى لي ترانزيسيون ترى الملاعبيه وترى فينيسيوس معناها على اليمين كما كان كريستيانو قبل زاد على اليمين مع هو وفينيسيوس مع انشيلوتي زاد كيف كيف دونك هذا هو شيما يبدا مع الريغور تكتيك باش يعطيه انشيلوتي للملاعب البرازيلي اللي هو ملاعب يحب يلعب الكره كهو ما عندوش في لي ترانزيسيون ديفونسيف ديما تلقاهم لون مي فما دي لاكون معناها فما مشاكل زاد على المستوى البرازيل كي نحكيو على كازيميرو كي نحكيو على العمر كي نحكيو على في وسط ميدان كيف البرازيل باش يصنع اللعب فما مشكلة ميد كما قال تواسي وحيد نحكيو على لونجليتير نحكيو على بطبيعة على فرنسا هذوما المنتخبات اللي نورمالمون نلقاو
3: طارق سي وحيد ما تشوفش انه توا بالنسبة للمنتخبات اللي النجوم نتاعهم هما الباقيين يماركيو كيما كيليان مبابي كيما هاري كين كيما هالاند كيما ميسي كيما رونالدو هذوما الباقيين توا اللاعبين اللي عندهم قيمة هذوما اللي عملوا في الفارق مع المنتخبات نتاعهم بالرغم انه كنشوفوا حجم الفرص مع معناتها المنتخبات الاخرى لكن ما يتمش تنسيم الفرص الا عن طريق نجوم كما في قيمه اللاعبين هذو
5: هذا كونفيرم اللي الجوار دو فوتبول العمر ما نجم ما يحكمش في لي كون جوار هما كون جوار فما دي كاليتي اللي ما تلقاهمش عند دوتر جوار تاخو باغ اكزومبل ميسي تاخو
3: هاري كين مبابي
5: تاخو رونالدو تاخو مبابي تاخو هالاند تاخو
3: وهذوما اللي باقيين يسجلوا حتى في المنتخبات
5: هما اللي هما سون لي جوار لي بلو بروش في الكاش
4: سيرفاس
5: دونك سي اوتوماتيكمون هما اللي كيما ماركي اي سورتو كو لو جروب لا بليبار تاع الجمعيات هذوما تخدم الملاعبين هذوما يعرفوا يعرفهم سون دي جوار تري افيكاس و سون ابيتوي على على على التمارك دونك سي سافا دو سوا لازم يكونوا هما لي بيتور
3: يكونوا هما لي بيتور لكن نقارنوا بالدورات السابقه نتاع اللي كوب دو موند ما سجلوش بالحجم هذه نتاع الاهداف هذه
5: اي ما فما فما فما وقتاش سجل ميسي تو يدوا كونفيرمي اللي هو معناها لازم يسجل ابارتي دو
3: الادوار الاقصائيه معناتها
5: الماتش بروشان خاطر كان الادفيرسير كان
3: ماهوش كاليبر كبير
5: ماهوش كاليبر نتاع الارجنتين نتاع ومتاع فرنسا ومتاع الاسباني ومتاع الانجلتير دونك القوى مش قريبه دونك وقتاش نبداو نتكلموا على لي بيتور
3: سي مستوى متقارب تاع
5: مستوى قريب ياسر سي بارتي دو لانكارد فينال في لي كاتر داني ماتش هما يبداو
3: يظهر
5: انه هو اللي باش يخرج يخرج بيتور فهمت
3: تاريخ النجوم هذوما حاسمين مع منتخباتهم
4: بالطبيعه كي ترى الكاليتي نتاع الكونترول نتاع ميسي في الوقت هذاك
3: كوره بالكسرير كونترول بالكسرير
4: لابيل والباس اللي جاتو في الوقت هذاك
3: تايمينغ صحيح
4: اي والاشاره نتاعو هو الكره الفوق وقبل حتى الباس نتاع جوار عطاه معناها سينيال الكره باش تكون في الظهر معناها هكا معناها باش نعطيه في الظهر مي الكونترول نتاعو كان حاسم مع ادفيرسير لعب بلوك با مش بسهل وكان صعيب برشا نحكيو على الكاب فير عدا مقابله معناها كبيره ياسر مع المستوى الدفاعي
3: واحرج
4: احرج ولا ولعب بيكيليبري ومن غير عقده ولعب بالفوق
3: وحط فرص
4: وهدد ومركز
3: اثنين وجات في فرص.
4: معناها انا كي نقول كابفير نحط بلادي معناها تلعب اليوم على الارجنتين ما نتصورش تاخذ كل الحجم هذاك نتاع اللعب هذاك الخطر لعبوا بخوف معناها احنا نلعبوا نخافوا من هولندا ونخافوا جات ايكيب معناها صحيح فما فيها كاليتي والكلهم يلعبوا في الديفيزيون 2 في تركيا ودرا شنو مي فما كاليتي على الاقل كانت مانيجرات الارجنتين ونجحت في المقابله نتاعها.
3: باهي خلينا نشوف فوزي بن سالم شكون معاه في المباشره نرجع لفوزي بن سالم نهائي البطوله الميني فوت. اهلا وسهلا بك فوزي.
6: مادر زبير بطبيعة الحال بعد لحظات باش تتم مراسم تتويج فريق نجم برقو بلقب البطولة هي الثالثة على التوالي وأكيد هذا إنجاز يحسب للإطار الفني للمدرب كمال إدريدي. سي كمال مبروك اللقب ويظهرني ثلاث بطولات متتالية ماهيش حاجة سهلة.
0: أكيد بارك الله فيكم ويبارك فيك وشكر للإذاعة الوطنية على هذه اللفتة
6: وإذاعة الشباب
0: على هذه اللفتة. والله التتويج ثلاثة تتويجات ما كانوش سهلين الحق فيهم برشة تعب فما برشة تضحيات والهيئة المدير وخاصة سي مالك الزكراوي الكاتب العام البنيات كذلك ضحوا معنا شكرا للناس الكل اللي ساهمت في هذا التتويج وإن شاء الله ربي يوفق الجمعية النجم الرياضي ببرقو في باقي المشوار الرياضي.
6: إذا كان النجم برقو في الذكور بقى في رابطات سفلى النجم نقولوا على الأقل الفتيات ولاو تحت الأضواء.
0: أكيد الجمعية النجم الرياضي ببرقو في الجمعية الرياضية النسائية هو ديما يصنع الحدث وضعي تتويج ثالث في وراي جمعية حديثة العهد راي
6: عام 23
0: هي حديثة العهد معناها مش سهل ودخلنا مع نفسنا رقاب نفسنا منزل جميل وسنين نفس ومدنين اللي راية جمعية تلعب في كرة القدم النسائية فوتا أونز فهمتني والله يضيت تتويج الكل مجهود من كافة الإطارات فهمتني وإن شاء الله من الحسن إلى أحسن.
6: بيس كمال إذا كان ممكن مروه المدوري هدف الفريق لأنه سجلت 14 هدف في طيلة الموسم الرياضي. مروه هي نجمة الفريق أو قاعدة تقوم بالتصاور وبالسيلفي وبطبيعة الحال هدف الفريق ونجمة الفريق وقائدة فريق النجم برقو. مروه يعطيك صحة هدف الفريق واليوم ثلاثية يعني تأكد بها المستوى بتاعك والتصوير يظهر لي مع رياض بن حمدية المدرب الوطني عندها معنى خاص لك انت.
2: صحيح ولا أول حاجة الحمد لله يا ربي تيتر ما جاش بالسهل وضيعة خدمة الناس الكل برشة عاب ما فهمش حتى حاجة جي بالسهل الحمد لله يا ربي هذه البطولة الثالثة على التوالي إن شاء الله ديما فيما خير. وبالنسبة لي معناها ما عنديش مزيعة وانت صحابي باللي نقدر البنات الكل يعطيهم الصحة كنا مركزين لآخر لحظة والماتش وقت هذوما كيما تعرف يتربحوا ما يتلعبوش الحمد لله نحن ربحنا ولعبنا وان شاء الله ديما قدام يا رب ان شاء الله جاي خير.
6: اما يظهر لي حتى سيطرة مطلقة يعني خاصة في الشوط الاول رغم انه قبلتوا هدف منذ الدقيقة الاولى لكن رجعتوا في النتيجة وسجلتوا 5 اهداف كاملين.
2: صحيح والله 6 اهداف مش 5 اما ذيك هي دخلنا ما عملناش شونطان باهية قل التركيز شوية لغالب قبلنا بونت وبعد رجعنا ركزنا بالباهي ماركينا 6 بونت الحمد لله يا رب بقينا نجريو في الماتش والحمد لله يا رب.
6: يعطيك صحة مروة المدوري مروة رياض بن حمدية اش قالك؟ قالك حذر روحك للمنتخب؟
2: ان شاء الله ان شاء الله بقدرة ربي خلي يخدم على روحك وجاي خير ان شاء الله.
6: ان شاء الله جاي خير ويعطيكم الصحة وبرافو نجم برقو.
3: فوزي تو نرجع لك لانه قريب موعد موجز اخبار 6:30 على موجات اذاعة الشباب. اكيد تنرجع لك فوزي بن سالم يعطيك الصحة نجي معك سي وحيد قبل موجز الاخبار كي تشوفوا المباراة نتاع الدور الثمن النهائي المنتخب المغربي ترشح على حساب المنتخب الكندي 3 اهداف مقابل 0 النتيجة ما تعكسش المستوى اللي شفنا المغرب خاصة في الشوط الاول ماهوش المغرب اللي ولا منتخب كندا كان واقف خير ولا شنو اللي
5: بون المغرب في الديرني ماتش تاعها مع كندا معناها ما با ما ديسو سيرتو في الميميتون
3: الميميتون
5: دونك المغاربه لازم يردوا بالهم في الماتش البروشان خاطر صراحه معناها بريسك امبوسيبل انا هذاك علاش سي بور سات سيزون قلت لك حطيتها في
3: النيفو
5: الثاني خاطر سي با سي با سي با ماهيش الجمعيه اللي باش تحطها مع اسبانيا ومع فرنسا ومع انجلترا ومع الارجنتين
3: ماهوش نفس الكاليبر
5: ماهوش نفس الكاليبر عندهم 3 ولا 4 جوار كيماج يلعبوا في تري نيفو الاخرين سون دي تري بون جوار مي سو با بتحط نجم بتحطه مع هالاند ومع ومع ميسي ومع يامال ومع مع بدري فهمت؟
3: المغرب بالرغم انه ثلاثة اهداف يعني الشوط الثاني غير تقريبا انه شفنا منتخب مغاير
5: انتوكا احنا نقول المغرب برافو واعطيهم الصحه اللي معناها
3: وصلوا
5: المستوى هذا معناها ان كومباريزون افيك دوتر ناسيون. انا الراي اللي المغرب المغرب اذا كان باش تعمل بلوك با
3: فرنسا
5: مع فرنسا معناها انا الراي سي لا ميور سوليسيون خاطر اذا كان باش تخرج تطلع كيما مسانسا تطلع سصرا معناها كاتاستروفيك بور
3: عليه
5: ما عندهاش بوتونسيال
3: اللاعبين الموجودين ماهمش مستوى
5: النيفو نتاع البوتونسيال انديفيديوال تكنيك انتيجيتي اي مونتال اي ستركتور تو نتمون سوبيريور على المغرب دونك يدوف يحط لازم يحط يقراو حسابهم اللي هما معناها يسون انفيريور على فرنسا دونك معناها يدوف لازم يعرفوا كيفاش يجريو الماتش اون اتوندون كونتر ولا
3: ماهيش نقطه سلبيه انه كي يدخل انه هو يحس روحه انه اقل
5: لا سي لا تريو نيفو فماش نقطه سلبيه فما كالكول فما جيستيون تاع تكتيك تنجم تكون انت اقوى من المنافس نتاعك مي تعمل جيستيون تكتيك وقوية تنجم تربحو خاطر با فورسيمون لازم تكون قوي باش تو اتاك تنجم مثلا تنجم تغالس الادفيرسير مثلا كيما با اكزومبل الماتش الاخراني نتاع المغرب ايزيتي سيربري كانوا يسولوا باش يطلع لهم يا اخي عمل طيح
3: رجع باهي تو نرجع نحكوا باكثر تفاصيل الست ونص على موجات تاع الشباب موعد موجز الاخبار ثم نعود لسامر سبور للحديث باكثر تفاصيل على مباراه المونديال مع طارق العبدلي ووحيد الحيدوسي.
1: Summer Spot.

0: Summer Sport.
1: Summer Sport.
2: Summer Sport.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية طيبة. تتواصل اليوم بإسفاقس فعاليات قافلة توجهني 2026، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف تلاميذ وطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. المعرض انطلق أمس بمدينة إسفاقس وسينتقل إلى مدينة الثقافة بالعاصمة يومي 11 و12 جويلية، ثم إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 جويلية. خلصت دراسة صادرة عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية إلى أن محدودية الموارد المالية ونقص المهارات الرقمية ومقاومة التغيير داخل المؤسسات لا تزال تمثل أبرز العوائق أمام دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة صلبها، مؤكدة أن اعتماد هذه التقنيات يتطلب تعزيز النضج الرقمي وقدرة المؤسسات على استيعابها. بداية من الغد وحتى 8 من الشهر الجاري، وتحت عنوان هندسة التعلم الذكي وفهم شخصية المتعلم وتصميم تجربة تعليمية مؤثرة، تنظم الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة ملتقى صيفيا بالحمامات. الملتقى تتخلله ورشات متنوعة في التنمية الذكية للتلاميذ وفي تصميم التجربة التعليمية عبر الذكاء الاصطناعي للمدرسين. من أخبار العالم، اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء بأن 125 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحته. قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم إن منظومة الاحتلال الصهيوني تمضي في ترسيخ سياسة ممنهجة تقوم على توثيق ونشر مشاهد التعذيب والتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين، لافتا إلى أنه حول الأمر إلى أداة لترسيخ نهج الإبادة. ويواصل الجيش اللبناني إزالة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة جراء العدوان الصهيوني في ظل الاعتداءات والخروقات الصهيونية المتزايدة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
1: عدل موجتك،
3: تسمع صوتك.
4: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشا برشا برشا جوائز أخرين الأغلى متابعين.
3: سمر كويز
6: من الاثنين للخميس،
7: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد في سامر سبور. مواسين نشوف فوزي بن سالم في نهائي بطوله الميني فوت، انطلق دور النهائي بالنسبه للذكور. فوزي اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك زبير. مازال ما انطلقش نهائي الذكور بين الرياضي بسوسه واتحاد بني خيار، زوج فرق موجودين على ارضيه الميدان، لكن في الجهه المقابله بعد تتويج فريق نجم برقو بلقب البطوله في السيدات، تكريم حاليا لفراس القطوسي البطل العالمي والبطل الاولمبي التونسي وكذلك رئيس الجامعه التونسيه للتيكواندو سي سامي العوني. بعد اللحظات اكيد ننتظر انطلاقه مباراه الذكور بين الفريقين، قلت بين الرياضي بسوسه الفائز بكاس تونس الاسبوع الماضي في نفس هذا الملعب على حساب فريق رواد. نعطيك تشكيله فريق الرياضي بسوسه، يمثلوه كل من عمر احمد وسليم بوهلال في حراسه المرمى، خالد يحيى قائد الفريق، سليم سعد، اسامه رجيبه، رمزي الذويبي، بوراوي الشتيوي، مروان مشاله، بدر الدين بالحاج، مروان بن عبد الله، نادر الحمروني، فؤاد القاسمي، احمد السالمي، ياسين شعبان، وسيف اليعقوبي، والمدرب هو اسامه السواخي. بالنسبه لفريق اتحاد بني خيار المدرب سفيان برينيسي، والتشكيله نلقى محمد ايهاب جبري واسامه العابد في حراسه المرمى، في راس بن عبد اللطيف، احمد الجندوبي، احمد بالطيب، عزيز الصيادي، فادي بالغيز، وسيم عماره، محمد سكندر بوسلامه، محمد كرم بن عيد، جاسر الفراتي، سفيان العابد، وليث اليزيدي. طاقم تحكيم المباراة مروان بن عبد الله، المساعد الأول موجي العبيدي، وائل الجلجلي كمساعد ثاني، الحكم الرابع طارق العليبي، والمراقب عبد الحميد البواندي. نهاية التكريمات بطبيعة الحال لفراس القطوسي، وبعد لحظات اكيد باش يتم الانطلاق في نهائي البطوله. ان شاء الله اذا كان ممكن تبقى معايا لبعض اللحظات زبير، او ترجع لي بعد لحظات، يكون معانا ان شاء الله فراس القطوسي البطل العالمي والبطل الاولمبي وكذلك رئيس الجامعه التونسيه للتيكواندو، يكون معانا في المباشر.
0: نرجع لك فوزي، عندك الخط مفتوح اذا كان يكون معك بحضرتك فراس القطوسي. موسين للحديث على مباراه المنتخبات في كاس العالم. كنت نحكي مع سي وحيد قبل الموجز، المغرب والكندا. المغرب الشوط الاول كونتر كندا، ما شفناش المغرب اللي تعودنا عليه، ولا انه المنتخب الكندي كان واقف مليح، ولا ماهوش كاليبر تاع المنتخبات لعبها قبل المغرب. كيفاش تشوف؟
2: لا انا نتصور اللي منتخب كندا اول حاجه منتخب اتليتيك، معناها يجري برشا في المقابله، يعني في برشا يفور. ما تنساش اللي المغرب عنده زوج مقابلات كبيره، لو باش تلقاه في الماتش الثالث عادي الكور يتيح شويه الريتم، اي سورتو نتصور اللي زاد مونتالمون ما حضرش منتخب المغرب المقابله نتاعو، في الغرور زاد منتخب تلقاه فافوري على زوج منتخبات في كوب دو موند ويترشح معناه في المقابله هذيك ديجا، دونك يلزم الغرور هذاك ما يلزموش يدخل في المنتخب المغربي، الكاليتي اللي عنده مع روح المجموعه هي اللي تعمل الفارق. بار كونتر معناه تلقى الكاليتي بالمستوى اللي هو مش مستوى فرنسا كما قال توسي وحيد، ولا مستوى لونجلتير، كانت نحيلو الروح هذيك وكالريغور اللي رينا بيان سور باش يتيح الريتم هذا، الخطر هذا قوه المنتخب المغربي في المجموعه مع الكاليتي اللي موجوده فيه.
0: سي وحيد، فرنسا الباراغواي لانه هذوما زوج منتخبات ترشحوا للدور ربع النهائي، المنتخب الفرنسي واحد بلاش، النتيجه ما تعكسش الحجم اللعب اللي شفناه. المنتخب الباراغواي اللي شد شد شد، لكن قوه المنتخب المغربي المنتخب الفرنسي على مستوى الفرديات هي اللي عملت الفارق.
3: فما لو جو نتاع فرنسا السلكتور نتاعو تري اون نيفو تري بيان سلكتيري دون سون جو، ولا ميتريز تكنيك كولكتيف تري ومعناها عالي ياسر، دونك
0: معناتها التكامل بين الفرديات واللعب الجماعي.
3: اللعب الجماعي دونك ليكيب لادرسير نا با شاد دي لا توني ما نجمش يشد ساعه ونص هكاك، حتى جمعيه تنجم تشد ساعه ونص في البريس هذاك وفي الريتم هذاك، دونك مي نوبيش اللي نقولوا برافو للباراغواي اللي عملت ان تري بو ماتش، سيرتو عندها تري كرون غارديان، غارديان تاعها عمل تري كرون ماتش. فما المونتال نتاع المونتال سي ان جروب دي غري تحسهم الباراغويان عندهم الانستان دينغريد مقاتلين فهمت سيرتي راه
0: الروح وكل
3: الروح وكل
0: العزيمه
3: العزيمه وكل
2: الريغور هذاك
3: هذاك اللي طلع علم في الـ في الـ في النيفو حطهم بحذا فرنسا كان جاي طايح شويه
0: ما عندهمش الروح وكل الجرينت هذيك كمان
3: كانت تخرج سكور كبير ياسر دونك برافو الباراغواي بيان سور لا فرانس سي لا فرانس فرنسا اللي عندها تروز ايكيب فرنسا راه عندها اون ترونتين دو جوار معناها دي كيسفال براتيكمون في نفس النيفو
0: لكن كنت نشوفوا بون انت حكيت على التميز نتاع حارس منتخب الباراغواي لانه بالرغم انه الفرص كانت عديده المنتخب الفرنسي عكس المنتخب الباراغواي ما شفناش فرص واضحه
3: اي ما هما الباراغواي طيحت بلوك با وحبت تلعب على الكونتر ما عندهاش خيار اخر صف
0: اذا تلعب بالطريقه
3: هذه دونسيتي اكسيال في المحور تاع الدفاع وعملت البلوك نتاعها وبيان سور في الارسيلمون وفي البريسينغ ايزون بيان بريسي لادفيرسير ايزون امبيشي لا فرانس معناها ديكري لي بوت معناها اللي يدوا ظاهرين فهمتني ديما تلقى انا فرنساوي مع دو تروا باريغوان دونك هذاك الديفيكولتي لقاتها فرنسا.
0: خليني نشوف فوزي بن سالي اللي كان معاه فراس القاتوسي فراس. فوزي اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك زبير راكم بدلوها توا من الالعاب الجماعيه نبدلوها للرياضات الفرديه بطبيعه الحال منذ لحظات حكينا على تكريم واللفته الحلوه اللي قامت بها جماعه الميني فوت من خلال تكريم البطل العالمي البطل الافريقي البطل العربي البطل الاولمبي فراس القاتوسي. فراس موجود معنا في المباشر وماهوش غريب على اذاعه الشباب لانه زياد راهو يسمع فينا توا زياد الخياري.
4: سلم عليه برشا زياد هذاك صاحبي وخويا الكبير ومعايا في برشا حاجات برشا فرحه مع بعض.
1: فراس اولا نحكيو على اللقطه اللي قامت بها الجامعه التونسيه للميني فوت من خلال تكريمك وتستحق التكريم والتكريمات مش تكريم واحد.
4: حاجه تفرحني برشا وبالحق والله كان شرف كبير لي اني نكون موجود اليوم. نحب نشكرهم برشا اللي هما تذكروني واللي كنت موجود معاهم.
1: لا هم التوانسه كلهم متذكرينك.
4: حاجه تفرحني برشا وشرف كبير لي اني نكون موجود معاهم.
1: فراس بدا التحضير توا لوس انجلوس 2028
4: ان شاء الله بالطبيعه هذاك الاوبجيكتيف الاول نتاعنا ان شاء الله قاعدين نحضروا. سي سامي قايم معنا بالواجب الحمد لله قاعدين معنا يحاولوا يوفروا لنا الحاجات اللي باش تخلينا ننجحوا الكل كيك سوا تربوسات كيك سوا لي كومبيتيسيون نتاعنا ان شاء الله ربي يوفقنا ماشيين في ثنيه باهية وان شاء الله نتوجوا وان شاء الله نفرحوا بلادنا.
1: اقرب شيونس عندك انت توا؟

0: مرحبا بيك اليوم
1: وبيك.
0: بدلتها من رياضات فردية لرياضات جماعية.
1: هو كلها رياضة الحقيقة، وهذه بادرة طيبة من سي يوسف رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة. بادرة تشكر فتذكر، وهذا هو الهدف من الرياضة في الأخر، أنه ما فماش فرق بين رياضات جماعية ورياضات فردية، الهدف واحد هو رفع الرأي الوطنية في المحافل الوطنية والدولية إن شاء الله.
0: مسؤوليتك أنت ولدت كبيرة برشا توا.
1: أكيد.
0: لأنه فراس طلع عليك البارة.
1: أكيد. أكيد. أكيد.
0: مازلنا نستناو أبطال آخرين بخلاف فراس، لأنه التوانسة يحبوا برشا الرياضات الفردية، يتبعوا برشا الرياضات الفردية، ما نحبوش بطل واحد اللي هو فراس القطوسي، نحبوا أبطال في رياضة التيكواندو.
1: أكيد، هو الحمد لله متواجدين الأبطال لحد الساعة، فراس القطوسي، محمد خليل الجندوبي، وفاء المزغوني، شيماء التومي، معتز العفاوي، هذوما توا ما شاء الله لي سانك معناتها اللي عندهم كونترا أوبجيكتيف مع وزارة الشباب والرياضة، ومازلنا إن شاء الله في جيل الصاعد توا، كان تبعته في المونديال أواسط شنو صار. دونك الحمد لله العمل القاعدي نحاولوا باش ياخذوا المشعل، بالطبيعة مازالوا الوليدات نتاعنا قاعدين، الأبطال نتاعنا قاعدين يواصلوا وياخذوا عليهم الاكسبيريونس وياخذوا عليهم المشعل، وباش تقعد تونس ديما في البوديوم ان شاء الله في الاولمبيك وحتى في المونديال
0: ان شاء الله، ديما في البوديوم، وان شاء الله ديما العلم التونسي يرفرف. مازال معانا فراس، خلينا نمشي لسي يوسف. سي يوسف،
1: ونتمنى لسي يوسف زاده والفوت فوتبول ميني فوت انه كيف تكون زاده في المونديال موجوده ومتوجه ان شاء الله.
0: اوكي، سي بن حمديه قاعد يتابع ويتابع في العناصر، سواء في نهائي السيدات ولا في نهائي الذكور. الاسبوع الماضي عرس باتم معنى الكلمه هنا في نفس هذا الملعب مع نهائي كاس تونس، اليوم نهائي البطوله، وحاجه حلوه راهو كي نلقى جامعات تستعرف بالجميل لابطال تونس.
2: سامي فوزي سامحني، بالحق روحنا ذي اقل واجب، حبيت نكون نعملوا جيست من مبادره من الجامعه التونسيه كنت خدم المزاره، فمشكورين سي سامي وفراس على تلبيه الدعوه نتاعنا. شرف لي نحن اكيد باش نكونوا موجودين ابطال اولمبيين، وسي سامي حق تبعته حتى من عندنا مده نتابعوا في التيكواندو الحق، وتغرمنا بالتيكواندو، فهذاك علاش احنا كنا بدرنا اليوم في جو احتفالي اختتام موسم رياضي، يكون عندنا بطل كما في قيمه فراس القطوسي. وسي سامي الحق مشكور جدا على تلبيه الدعوة،
0: وان شاء الله المره الجايه خويا النهائي العام الجاي يجيو ابطال التيكواندو الكل
2: ان شاء الله يكونوا مبروكين عليهم احنا.
0: وخاصه فراس برشا واللي يحبوه ويتابعوه، او انطلاقه مباراه النهائي او نقولوا عليها في المباشر. زبير
3: فوز،
0: موسم استثنائي بالنسبه للميني فوت سي يوسف.
2: الحمد لله في بعض اللحظات زبير، تحيه لك سعد زبير.
3: مرحبا بك سي يوسف،
2: لاني حق الحمد لله عايشك يا زبير. حاولنا الحقيقه السنه باش تكون نقله نوعيه للراتب الميني فوت، استعادة البريق نتاعها اللي كنا في وقت ما عرفناه بكل، وان شاء الله ان شاء الله في الموسم القادم باش يكون عندنا شأن كبير في المشهد الرياضي التونسي. فوزي
0: برافو، يعطيكم الصحة، شكرا ليك، وبطبيعة الحال نرجع لك الكلمة زبير، وأكيد باش نرجعوا لمتابعة الدور النهائي.
3: أكيد معنا فوزي متابعين الدور النهائي للرجال في الميني فوت، ومؤسسين للحديث على مباراة كأس العالم مع مدربين محلين وحيد الحدوسي وطارق العبدلي. طارق كنت تسمع في سي وحيد، منتخب فرنسا اللي منتخب تقريبا عنده 3 منتخبات،
4: عنده الافكتيف وعنده الفريق اللي نجم يهز معناه كاس العالم فرديا وجماعيا. معناه فرنسا ماهيش مبابي كاو، فرنسا حلول اخرى في الملعب، ما عندهمش المشكل نتاع الباراغواي انه الكومبورتمون كان برشا اجريسيف وضرب ماهوش في اللعب، معناه خلى معناها حتى الانتباه على الباراغواي ماهوش هو، معناها حسب رأينا كي خرج خير الحق، معناها خاطر ليه معناها بونيا ولات مش في الجو، معناها وريت
3: تونسيون طالعه
4: اي طالعه برشا، لا ولعبوا باش يوقفوا فرنسا كاو
3: هذاك الهدف،
4: هذاك الغايه نتاعهم، هذاك علاش لعبوا بالاجريسيفيتي هذيك. ويمكن كلام سي وحيد بطبيعه صحيح، انه لعبوا اجريسيف باش ينجموا يطلعوا شويه في النيفو نتاعهم، ما كانش كانوا ينجموا معناها
3: فوارق كبيره
4: فنيه بطبيعه. فرنسا ليكيب اباتر اليوم نتصور
3: تشوف شنو ديشان مازال ينجم يعطي للفرنسا بالمستوى نتاع اللاعبين هذوما، واللي يلزم روح جديده في فرنسا بطول المده هذه الكل.
4: ما يمكن كان جا في تونس راه تبدل ديشان، فهمتني نتصور مي في فرنسا لا يمنوا بالعمل ويمنوا زاد باستمراريه و...

0: وتبدا ماني هو بيدو في فكرته كل كوب دي موند يتجدد دي شان موش دي شان تاع الكوب دي موند بيان سور انت عندك زيدان قاعد سايح اليوم وما تحطوش في تونس معناها وتنحي فلان معناها هذا هو احنا عندنا التقاليد نتاع انك تنحي مدرب هما عندهم تقاليد انه يقعد مدرب 3 سنين يعمل دو فينال ينجم يعمل تروا فينال ويكمل وما فما حتى مشكل
1: نفس الفكر سي وحيد انه مع اللي حكى طارق انه ديشان ينجم معناتها
2: هذوما
1: اقرب شيء للميكرو سي
2: لي غروز انترنور هذوما سون دي انترنور تري موفمونتي معناها كيما
0: يتأقلم
2: بروفيسور في في في في ليسي معناها يدوا سيركلي معناها ولا ميديسان باغ اكزومبل ما تعرفش ميديسان يمشي يعملوا يعمل في يبتق عنده كونغري في في بريطانيا ولا في فرنسا باش يشوف معناها النوفيتي نتاع
1: شنو جديد في
2: في الفوتبول في الفوتبول وفي في في دونك
1: هذاك مواكب ديما مواكب التطورات ديما
2: بيان سور سي ريفولوسيون هذيك هي هذاك التطور تاع حياتي علاش قلت لك مره اخرى تكلمنا على العلم وعلى الواحد فهمتني فما ايفولوسيون بيان سور اذا كان ما تقدم اذا كان ما تقدمش دونك
1: هل الاستمراريه هذه معناتها تعطي الاضافه لل
2: لا دابور شوا دونترونور
1: اختيار
2: دونترونور دابور في الديبا لازم يكون صحيح وبعد كمل معاه 3 ans 6 ans 8 ans 10 ans دونك مش تختار
1: على مشروع على
2: تعمل امو في شوا وبعد تحبوا مالي سيري سيكل انت عملت مو في شوا دونك ديبار بتاعك غارت كيما كانت احنا في تونس بصبي لا موشي انا من بيرسونال من نهار الاول جيتي كونت الريكروتمون بتاعه خاطر ما عندوش ان فيكو ان دو معناه ما عنده حتى علاقه بكره قدم في تونس ما يعرفش ما عرفش الجوار التونيزيان واللحظه والمده كانت قصيره ياسر على لي شونس الكوب دي موند دونك هذاك علاش
1: انت النتائج معروف
2: بيان سور النتائج معروف
1: هاو جبنا ايرفي رونا
2: لا ايرفي نورا سي كيما كيما ايرفي نورا سي سي سي سي بلوتو سي بور كالمي هكا الامبيونس مانا جينيرال وكيما عندك دار تشعل بالنار جبت لها بومبي باش يحب يشعل
1: يطفي
2: يطفي في الطفايه طفايه
1: هاو البارح ولا اليوم اعلن على انه القطيعه مع كيما شفتي واصل
2: سي سي با ان بروجي شوف لو فوتبول تونيزيا سي توت ان سيستيم ان سيستيم سيستيم لازم يكون يزم يكون اديكوا وصحيح كيما عملت المروك كيما تو اكتيرمون قاعد تعمل في ليجيبت ليجيبت قاعد تعمل في نسخه نتاع المروك واحنا يزمنا عندنا ستيل بروبر انوم تاعنا نحنا دونك فما حتى فرق بين اللاعب التونسي واللاعب المغربي فما حتى فرق مورفولوجيكمون مونتالمون اي تكنيكمون كيف كيف باقينا لا جيستيون اي لو سيستيم
1: لكن هما ما عندناش نجوم يلعبوا في منتخب في فرق كيما الموجودين في المغرب
2: احنا جوار باغ اكزومبل عمره مثلا 15 ans 16 ans تلقاه معناها اكسلون جوار مثلا تحب تاخذ الكيم ناسيونال تاع لي كادي في تونس تلعب كنت الكيم ناسيونال تاع المغرب يخرجوا انا زيرو ما هما لافونتاج نتاع المغاربه كون يسيبوا الملاعبين نتاعنا احنا هنا صغير عمره 15 سنه ولا 16 سنه ولا 17 سنه يا بتاب تعليم مثلا كيف مثلا جديد نابورت كوا
1: هو تصديق الكلام كانوا 2007 المنتخب تاع ماهر كانزر اللي ربح المنتخب البلجيكي بالنجوم نتاعو لوكاكو وميني والمجموعه هذيك 4-1 وشوفوا وصلوا اللاعبين تاع المنتخب البلجيكي وشوفوا وصلنا
2: احنا عندنا بروبليم عندنا بروبليم في الديبار تاع الجوار تخرج من اللاعبيه 15 سنه يحب ياخذ عليه مليار ومليار ونص ما يفكروش في
1: مستقبل
0: تاع الكره بيدها
2: الكره الفوتبول الفوتبول خاطر الرؤساء تاع الجمعيه 80% نتاعهم ولا واحد فيهم يلبس شورت ولا واحد فيهم يعرف الكره وما عندهم حتى علاقه بكره القدم دونك الا وجهه كان على الفلوس منين جات الفلوس يحب
1: فهمت شنو الحل في الحاله
2: الحل سي سي هيئه الاشراف هي هي تعمل لحد هي
1: نطيح هذا كله ونعاودوا من الاول نحط ناس مختصين
2: اذا كان فما عندك مثلا عندك انومالي في بقعة ما لازمك تنحيها الانومالي هذيك باش تصلح بالوضع اما اذا كانت تبدا موجوده المشاكل موجوده ويتحب تبني على المشاكل ما تبناش دونك لازمك تصفي وتعمل معاش انا جيب دي غران تكنيسيان ويسرينيس ويعطيو دي الافكار
1: معاه طارق في الله
0: اي معاه خاطر هما كي حبوا يطوروا القوانين وفي الشبان وهذا اول حاجه عملوها ربطوا صغير بخمسه سنين معناها باش تفهم انت اللي ديما الانتيريم تاع الكلوب اكثر معناها عملوا خمس سنين للملاعب هذاك ومن بعد الملاعب هذاك يتحكموا فيه برشا فرص جات للملاعبين قدامي وتقطعت لي كونترا وتخبيت لي كونترا برشا حاجات احنا كيما قالك ان سيستيم اللي هو في تونس ان سيستيم. انا مشيت للمغرب وريت وتوا ماني ما عنديش برشا شيء بعيد على بعضه ما نجموش نقارنوها. معناها المغرب اليوم على مستوى معناها الانفراستركتور وعلى مستوى التكوين راك تنجم تقارنها باسبانيا. معناها اسبانيا وفرنسا واحد وناس معناها
1: النجم نوليو هكا احنا النجم نوليو هكا احنا
0: ما نجموش الحق. ما دام ما عندكش ملاعب انت كيفاش تنجم؟ اول حاجه ساعه انت عندك ملعب اليوم مش نجم تكون صغار ما عندكش.
1: عندنا بطوله وجواريت
0: اي عندك بطوله مي تو انت حطيت مدرب وطني اول حاجه قال انا مش تفرج في البطوله. معناها هذايا انسان جاك
1: تحكي على صبر الله مش
0: اي هو لو ديكلاراسيون تاعو قال انا مش تفرج في البطوله بعد رينا في راتس ورينا في سوسه وري اي شنو الما تراجع شنو بالضبط شنو اللي صار.
2: قالوا له لازمك تمشي
0: يمكن قالوا له صحيح. معناها الكره التونسيه مشاكلها اكبر من انك تحط مدرب ساعه انت ساعه يلزمك
1: هالمشروع هذا على قد ايه النجم القديم على
0: اصبر عليه
1: لا لا تو اذا كان مش نحبوا نصلحوا
0: اصبر عليه نصبر عليه
2: احنا تو اوني لي ديرني
1: باهي
2: فما 10 جمعيات مشاو للكوب دي مونت تسعه تعداو احنا ما تعديناش
0: في الافريك
2: في الافريك ولا لا
0: هيك صحيح كان احنا ما تعديناش
2: نفس تعداو احنا ما تعديناش دونك احنا اوني لي ديرني اي شنو فماش تحت الديرني
1: لا
2: تدخل في الموازان دونك لازمك تحاوط من الاول من الدوزيرو وتبني. اما فما فما فما فما الليجيسلاسيون تاع تاع الفيدراسيون القوانين تاع الفيدراسيون لازمها تتبدل لازمها ياخذوا ان موديل اذا كان ما نجموش هما يبي با ياخذوا ان موديل مثلا موديل سويس ولا موديل مثلا نورفيج ولا السويد ياخذوا وتنجموا تبقوا ياخذوا بلاد نفس المساحه ياخذوا موديل تاع البرتغال نفس المساحه ونفس البوبولاسيون ونفس على الاقل يعملوا كوبي عليه وتبعوا الناس.
1: وهل هاي مثلا ماشي امكانيات
2: شو امكانيات اخي البرتغال عندها امكانيات اكثر من تونس مش بافري مش صحيح
1: كلام وبرا
2: مش صحيح. البرتغال انا عارف البرتغال البرتغال عندها يمكن تونس اقوى من البرتغال اغنى من البرتغال ماديا فهمتني مي البرتغال سون ستركتوري فما شكون يحكم في البرتغال في الفيدراسيون شكون لو شيف وفما هيرارشي هنا فماش هيرارشي في الفيدراسيون ما فماش هيرارشي ويكذب يقول لك رئيس الجامعه هو اللي يحكم في في في في ياخذ قرارات ولا يشاور
1: شكون
2: ياخذ ما سي با هذه امور ما تخش فيها خاطر ما حبش الفوضى هذه ما حبهاش.
1: كيفاش فوضى؟
2: فوضى بيانو
0: بيانو كيما اختيار المدرب مثلا فوضى كبيره ما كانش من الديريكسيون تكنيك مثلا كانت في من امور اخرى
2: تكنيك باي زامبل ديريكتور تكنيك ديريكتور تكنيك
1: باهي خلي التعيين الاخراني نتاع رضا الجدي من صار من الوزاره معمول به هذا مش معمول به ما نعرفش انا انتم
2: ما نعرفش كريتير مثلا جابوا رضا الجدي سيو كان كريتير جابوا مضر قبيل سيو كان كريتير جابوا سيسمو شكون اللي كان قبله
1: صغير سويت
2: جو سي با شنو هما الكريتير واذا كان جيب عندك تكنيك ما تجيبش ديريكتور تكنيك بور ان او ولا دو زون لا ديريكسيون تكنيك راه يلزمها ان بروجي دو 10 زون 10 سنين اما تي شوزي لو مسيو معناها اللي يلزمو
1: هي وين الاشكال تو سي وحيد
2: يعني الاشكال في تونس هي كلها محبات كلها هذا عندي صاحبي انا طارق صاحبي يجيب طارق صاحبي زبير ولد عمي يجيب زبير ولد عمي
1: سي كوم سا اي هاو تو احنا بعد الازمه بعد النتائج الكارثيه هذه ما احنا مازلنا في المعمعه والوزاره عينه مدير
0: انا نقول حاجه وقلتها ومش نعاودها يلزم السياسه تبعد على الكوره ما فماش على الرياضه بصفه عامه راك سايستها الكرة ما عادش تلقاه اليوم اللي موجودين اليوم في الجامعة هما ناس مسيسين
2: ناس طارق نو نو نو طارق سيسي تو توتي سيسي لا جيوبوليتيك هذيك سيسي بارتو دون لو موند انتي باغ اكزومبل مثلا الكوب دي موند هذا اللي رجعوه 104 ماتش وما عادش قاش من السيون طلعوها ويحب يرجعها شاك دو زون كوب دي موند سي كوم سا خاطر الفوتبول اللي دون لا بوليتيك
1: كوميرس
2: البوليتيك سي انسومبل انسومبل انسومبل كبير والسبور فلوس البوليتيك دونك هنا مي البوليتيك لازم تكون بوليتيك كيف الوقت صحيحه
0: هي هاكا في المغرب فما بوليتيك
2: فوالا
0: فهمتش
2: علاش المغرب
0: انا في البوليتيك الخايبه
2: فوالا احنا
0: في البوليتيك اللي مثلا باش تختار مدرب
2: يقول لك
0: بالضبط هذا هو
2: شنو نقصد هكا ولازم يكون هكا
0: بالضبط صحيح بملاءات
2: املاءات
0: املاءات اللي كيما قال لك ماني ما عنده حتى علاقه بالكره وبالرياضه
1: مش دراسه جامعيه
0: وينهم اللي كونيس اي بيان سور انت تو اليوم اللي في الفيدراسيون
1: يعني ما مشيت في
0: لا لا اسكو هما مثلا الناس هذوما يمثلوا الكره التونسيه معناها
2: عندك
0: بتاريخها
2: عندك الفوتبول توا الكوب دي موند يتفرجوا فيه انتر 4 و 5 مليار فوتبول لا كوب دي مون توا يتفرجوا فيه اكثر من نصف نتاع البلانيت نتاع العالم
1: بي
2: انتر 4 و 5 مليار البي بي في الـ في الـ في الـ في الـ في الفوتبول 2% دو لا بلانيت بي بي دونك معناها سي ان سيكتور تري امبورطون البريزيدون تاع الفيفا يحب يعملوا شاك دو زون علاش شاك دو زون خاطر فيه برشا فلوس
0: فلوس
2: داخل برشا
1: مداخيل
2: دونك هما هو يحكم اللي عندك فلوس اللي تحكم اما نونبيش اللي لازمك تكون السياسه نتاعك صحيحه باش تنجم تنجح
0: اعمل السياسه ما صحيحه
2: اما صحيح
0: صحيح
2: سينو ما تنجحش
0: تنجحش
1: باهي هاتوا نرجعوا خلينا نشوفوا نعملوا طلع على فوزي بن سالم في ميني فوت في النهائي البطوله فوزي
3: مرحبا بك زبير هو المباراة مثيرة لهنا في البحيرة نهائي بطولة تونس في الأكابر بين الرياض الرياضي بسوسة وفريق اتحاد بن خيار اتحاد بن خيار اللي بدأ المباراة بقوة وهذه فرصة كاد يظل الفارق فريق الرياض الرياضي بسوسة قلت زوز أهداف مقابل صفر تقريبا ربع ساعة لعب في الشوط الأول لفريق اتحاد بن خيار أول هدف كان عن طريق محمد سكندر بسلامة رقم 10 منذ الدقيقة 5 ثم بعد 10 دقائق فادي بالغيث يتمكن من تسجيل ثاني أهداف فريق بن خيار المتقدم في النتيجة بعد هفوة دفاعية وسوء تفاهم بين المدافع والحارس حارس عمر أحمد حارس فريق الرياض الرياضي بسوسة واللاعب بالغيث يتمكن من مضاعفة النتيجة لفريق اتحاد بن خيار واحد من أعرق الفرق والنوادي في المقابل بطل تونس سبق له الفوز بالبطولة سابقا ويلعب حاليا من أجل التتويج بلقب البطولة في المقابل كما قلت الرياضي الرياضي بسوسة هو صاحب الكأس توج بها الأسبوع الماضي في هنا في ملعب البحيرة أمام فريق رواد بأريانا ويطمح للفوز بالثنائي لكن بن خيار اليوم متقدم في النتيجة إلى حد الآن بهدفين مقابل صفر كل شيء ممكن ما زالت في هذه المباراة
1: يعطيك الصحة فوزي نرجع لك إن شاء الله بعد شوية نوصل معك وحيد وطارق حكينا اللي كنت تحكي طارق أنه الناس ما عندهاش حتى علاقة بكرة القدم لكن هما اللي يسيروا
0: يتصدروا المشهد
1: بتبيع. إيه عندها
0: أي وكتاتنا
1: ناخذ رؤساء الجمعيات مثلا
0: إيه رؤساء الجمعيات
1: إيه.
0: شوف
1: اللي هما اللي أنا حسب رأيي شوف فيهم اللي هما
0: المسؤولين
1: سبب الأول على اللي موجود في
0: هو قال واحد ولا قبيلة بركة نقرأ له معروف نسيت شكون جوار قال كان يدخل معناه يدخلوا طارق ذياب سوا ديزون الاسامي الكبيره اللي في الكوره اللي موجودين
1: وتم انتخابات جديده
0: لا لا وفرضنا دخلوا هذوما مع اللي موجودين في التوا في في الجامعه يخسروا معاهم يعاودوا يخسروا اللي موجود خاطر هذيك انتخابات معناها مش الناس اللي معناها في اللي باش تعطيك في الـ في الـ في الـ والا تقدم بيك في الكوره
1: اي معناتها تحب تقول انت الانتخابات علاش ما نعملوش انتخابات الانتخابات علاش ما يتمش انتخاب على المكتب الجامعي من الرياضيين ولا الناس
0: هو وديع الجري ان شاء الله ربي يفرج عليه هو اللي قوى الهوات معناها أعطاهم صلاحيات وبرشا وتمويل وبرشا حاجات ومن بعد هو بيدو زاده اللي بلوكيهم في الانتخابات على خاطر علاش خاطر انا عشت معاهم غاديك اللي صاير هذايا في الناس اللي ماهوش في المكان المناسب تو تشوف انت في الميني فوت تو سي يوسف بالحاجه هذا المكان الراجل المناسب في المكان المناسب الراجل نعرفه دوبري انا معناه انسان راقي ياسر سي نورمال يخمم لك في بطل اولمبي وبطل ما نعرف شنو هو الخطر عايش الوضعيه نتاعو عايش الهويه نتاعو عايش اللي فما ابطال اليوم اولمبيين سي وحيد قاعدين يمشيو معناها لبرا ما
1: ماهوش مناسبه باش يتم
0: بيان سور لازمك معناها
1: ملم فاهم الدنيا
0: صحيت اما انت تجي جوست على الكرسي ما عندك حتى برنامج جوست انك انت تتصدر اليوم وتكون رئيس جامعه هذه تعطيك
1: شكون جابوا رئيس جامعه
0: تعطيك في 48 هذوما الناس هذوما اللي تصوت معناه الفساد على كل
1: رؤساء الجمعيات اللي صوت
0: سي وحيد راه سيستم
1: لكن هم رؤساء جمعيات سي وحيد هذوما اللي صوت اللي نخبوا
2: انا انا انا انا انا انا كجيت انا ديسيدور سي جي تي ان ديسيدور انا بالتليفون انا بالتليفون نعين سي طارق قد يشد رئيس تاع فلاني انت سي طارق فهمتي خاطر نعرفهم اشخاص عندهم فلوس الامكانيات وعندهم الافكار ويسون بروبر، فهمت؟ اما هذه بالانتخابات، الانتخابات انا عندي فلوس ندور على الواحد، كل واحد نعطي حويجه
0: بالضبط، هذاك اللي صاير هو
2: لمدهم ينتخبوني. اي شنو ولا لا كيما في المغرب، المغرب لا، المغرب شركات، المغرب شركات، شركه فلانيه تاخذ فلان، شركه فلانيه تاخذ، وفما اوديت.
1: هذه الفكره نتاعك انت اللي نتاعك انت كجيد ديسيدور، انك انت تعين الرؤساء هذوما اللي كان ربما موجوده قبل في العهد السابق، انه كانوا
2: نعين الناس
0: ناجحين
2: وكانوا ناجحين. انا نذكر
0: خاطر ما نشتا انتخابات،
2: انا نذكر سي محمد عشاب الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
2: قلت له سي محمد باش تعاود، قال لي ما نحكمش في روحي انا، راني جيني التليفون اقعد، جيني تليفون،
1: منين
2: تليفون؟ رئيس مجلس الدوله، مجلس الجمهوريه،
0: جامعات كبار
2: الو اخرج اخرك سنه الو تكمل، فهمتني؟ دونك وكانت كانت احسن على
1: خاطر اذا كان ماهوش شركات يكون هذا حل بالنسبه لك انت.
2: اي انا حل، انا مولا في حل، خاطر لا بريبار اكترا اكترا ونوصل للربعين تاع تاع الفوتبول اكترا. انت باي اكزومبل الاكاديميات، الاكاديميات في الجمعيات، هل يعقل أكاديمية أنت تعمل أكاديمية مثلا في جمعية في الليك 1 أكاديمية في جمعية في آخر شهر تجي تاخذ فلوس نتاعها وتصرفها على السينيور؟
0: لا
2: اسكو سي نورمال؟
0: إي دخلوا فيها في الميزانية.
2: تو أنت الأكاديمية، أكاديمية أنت عملها باش تطور الأكاديمية نتاعك بور فورمي لي بتي، مش مش مش مش تعملها كيف فون كوميرس، مش تعملها سيرفيس كوميرسيال.
1: فما مركز تكوين سي وحيد راهو كلامك هذا اللي تحكي فيه صحيح، مركز تكوين في جمعية كبار.
2: إيه
1: معناتها راهو عندهم تقريب في كل كاتيجوري مثلا 2014 عنده كاتر جروب، كل جروب فيه 20 25
0: عاملين ا وبي وسي،
1: ثم حط الكات ان دو جروب ان جروب دو جروب كات 2015 كيف كيف 2016 2017 والواحد ب 100 دينار في الشهر. معناتها هذه في
0: مرش فلوس،
1: معناتها انت تعمل في 150 و200 مليون في الشهر كيما قلت انت باش تخلص بيه من السينيور.
0: نعطيك حاجه، نعطيك سامحني سي وحيد، نعطيك حاجه اخرى. انا قعدت مع راي جمعيه، الجمعيه نتاعي ما تلقاش ساعات استكمال. نسال على الاكاديمي، قال لي ليه عند فلان، اي فلان مو في الجمعيه، قال لي ليه هاكا احنا باش نعاونوه هاكا يا اخو. قلت له كيفاش انت عندك قريب 200 صغير، فاش تعاونوا؟ هذا ماكش تعاون فيه انت
1: فلوس.
0: هذا قاعدني يعني في الثروه هو.
2: طارق فما جمعيات في الليك 1 في تونس تو باش يدخلوا ستاج ليكيب سينيور،
0: يستناو فلوس نتاع
2: يستناو فلوس تاع الاكاديمي باش يعملوا الديماراج.
0: اي صحيح،
2: سي انكرويبل.
1: اي لكن منين هما ما عندهمش شنو الحل؟ هما ما فماش فلوس، شنو نعمل انا
2: يا ودي؟ ما فماش فلوس، اذا كان رئيس جمعيه ما عندكش فلوس
0: علاش
2: جاي مويان باش تجيب فلوس؟ علاش جاي؟ علاش جاي؟ علاش علاش جاي؟
1: هاي هيئه تسييريه تو.
2: شو هي التسييريه؟ كيف تدير هي التسييريه؟
1: هي التسييريه
2: الجمعيه معناتها كان في تونس هي التسييريه.
1: ما فماش شكون يتقدم باش يشد رئيس.
0: تعرف شو معناها التسييريه سي وحيد؟ معناها كل قرار يقول لك انا هي تسيير.
2: اي خاتين
0: ماني خاتيني
2: ما صحاش، ما نجيك انت ما تاخذش قرار.
1: اي ما هي تو السلطه الجهويه ولا السلطه المحليه تجيك انت سي وحيد اجي شد لنا الجمعيه المده هذه
0: ومن بعد هي بيد القرارات هذه من بعد البلديه تصب لك في فيفري. ما هو هذه بيدة السلطة.
1: معناتها
0: هي بيدة تعيشك معناها على اعصابك حتى الفيفري.
1: ما ثماش حل، شكون غلطة شكون هذه؟ غلطة الدولة، غلطة
0: غلطة السلطة الاشتراف، غلطة انك انت عامل احتراف وما فماش فلوس، الاحتراف فلوس، ما فماش حاجة امكانيات. امكانيات.
1: فكرة انه نعملوا كل المغرب شركات.
2: شركات ايه. شركات.
0: ايه قوانين ساعة تتبدل.
2: نعملوا شركات، والشركات القوية بس ما بش تبقى جامعات كبيرة الكبيرة. وشركه تقويب الشبكه اللي عندك
1: وشركه اللي تحب تنجح
2: اللي عندك.
0: لا فما وعندنا موديل، عندنا موديل هاو اليوم. اليوم مثلا كي نشوفوا النادي الافريقي اكزامبل، ما كانش في ازمه كبيره. شنو اللي خرجها من الازمه؟ هي الشركه تعاقد مع الشركه الفلانيه، تعاقد مع راس المال الفلاني باش نجم تخرج
2: من الازمه. تاخذ كارت اسبيرونس باي اكزامبل. اسبيرونس الاسبيرونس سما شركة
0: شادتها. شركة صحيح
2: يا اخي حمد المدلب شادتها.
0: أي.
2: مو شركة تاع حمد
0: المدلب بالضبط.
2: دونك سيتي سوسيتي اللي شاد اسبيرونس هكا ولا؟
0: اي صحيح. وهي اقرب للاحتراف.
2: هي الاحتراف،
0: هي الاحتراف.
2: اسبيرونس الاحتراف
0: صحيح.
2: بقينا سكيمونك الاسبيرونس نفس اسبيرونس هو ستركتور جينيرال سيرتو او نيفو دي جون. او نيفو دي جون الستركتور نتاعهم والفورماسيون نتاعهم ماهيش
1: باهي
2: ما تفيش مع الفلوس نتاعهم.
1: سي وحيد وطارق انه كي نعملوا هالشركات هذه والشركات هذه تحبها معناتها الهدف نتاعها هو الربح وتحب تربح وتتطور انه ما عادش هذه مش ترجع بالإيجاب على كل الوليدات الصغار، ما عادش ثم هذاك ولد ذاك يلعب ولد ذاك يلعب، لأن هي مش تولي تنتج ملعبية وتوصل ملعبية ومش يحترفوا وتسوقها وتبيعها، معناتها ما عادش ثم هالتدخلات نتاع
2: هذه. راهو في الفوتبول، الفوتبول أكبر سيكتور يدخل فلوس في العالم.
1: باهي.
2: يجي بعد لارمومون وبعد مارشي دو فوتور.
1: باهي.
2: هو زوز. جي ترويزيام الفوتبول. الفوتبول اذا كان تخدمه بالصحيح راك تربح منه برشا فلوس،
0: برشا فلوس،
2: وتتحسن وتتطور وتطلع مع الكبار. اما اذا كان بديت تهز وتلبز
0: ما عادش تربح فلوس،
2: ما عادش تربح
0: حتى، ما عادش تبيع،
2: ما عادش تبيع.
0: انا نعطيك حاجه اليوم اليوم كي نحكيو على قال سي وحيد الاحتراف في الترجي، الترجي بيدا عملت مراجعه، جيت تشوف اللي جون نتاعها تو عندها عامين بريسك معناها زيرو تيتر في اللي جون اللي الترجي تو يعرف سي وحيد معناها حاجه معناها جراف انك صحيح. في الترجي ما عندوش صغير ما عندوش ثقافه التيتر ديجا لقبة
1: معناها الامكانيات اللي عند الترجي
0: في الامكانيات بتبيع. اليوم مش عاملت الاسبيرانس، اليوم الترجي خرجت للشارع مشيت للجمعيات، اليوم في العاليه الترجي موجودين. نحكي لك انا على اللجنه الفنيه اليوم لي تيست ما عادش يعملوا يتعاملوا في البارك غاديك، التيست يتعاملوا اليوم مثلا في الثلاثة واربعة وخمسة يذول في ثلاثة ايام هذوما في العالية في بنزرت، غدويك تلقاهم في الكيف وما بيدهم، غدوة باش يمشيوا القربة بعد غدويك ادري شنو يعني. ترجي خرجت للمواهب
1: ما عادش يجي
0: بيان سور ما عادش يجيك خاطر كي يجيك انت ماكش تتبع فيه انت
2: اسبيرونس اسبيرونس تعرف اسبيرونس تعرف باش تكون معناها ريالمون le premier club le grand club ou un grand club في تونس يسمى تعمل ال ال ال ال ال ال ال لي فاكتور كل يجب يكون موجودين. لازم يكون عندها انترنا، لازم عندها ايكول كبيره مدرسه
0: مدرسه،
2: لازم يكون عندها تيرات مش با دو
1: ليش ما تعممش هذه على الجمعيات الكل
2: ما فو دي مويا اخي ما فو عندك فلوس ساتونيزي عندها فلوس باغ اكزومبل الملعب توسي عنده فلوس
0: لا ما عندوش
2: ساتونيزي ما معروفه ما
0: ايش على بيع الملاعب
1: ما نعموش علاش ما نعموش هذا
2: ما تنجمش تعمل خاطر فودي موان
1: سياسه نتاع دوله وما
2: تنجمش اي تنجم سياسه نتاع الدوله مثلا تحط بايزامبل مثلا تقسم بالاقاليم مثلا فما سود من نور است ويست بايزامبل كل جهه كبيره تحط فيها معناها مركز معناها
0: سنتر
2: فهمتني انترنا كبيره دي تيران باغ اكزومبل
1: دي
2: زيكول فهمت ويحط ويعطيوه يعطيوه الفالور الصحيح للفوتبول باش تنجم هكاك دون 10 ans دون 15 ans 20 ans باش تلقى باش تطلع شويه في الفوتبول باش توصل للمستوى نتاع الانديه الكبيره.
0: انت حكيت على ساعات فما سلطه الاشراف ولا الدوله انه تعاون الجمعيه الفلانيه ترجي تلعب في مستوى اليوم تاع سان داونز ومتاع الوداد والرجالي برشا فلوس هذوما والاهلي درا شنو. انا نتذكر اللي فما وزير قاعد يحكي وهو معناه يتباهى انه جه حمدي المدب وقال له راه نحب ناخذ ارض ونعمل سنتر للترجي درا شنو، قال له لا انا ما نعملش الا ما يتعمل عند فلان وعند علان يخليها ترجي تبدا تتبعها الجمعيه الاخرى ميسالش. عطينا هاد ليكزومبل احنا اليوم في الجمعيات نتاعنا خلينا نشوف الاحتراف، خاطر انت كاليوم تمشي للبارك تمشي للنادي تمشي للاهلي تمشي للاهلي وترى معناها النادي كيفاش.
1: باهي خلينا نرجع النقطه اللي حكيت عليها طارق عندي لي تيست هذوما تو الجمعيات تو نشوف تو الجمعيات تو مثلا في كل فرق تقريبا في المده
0: شي حلو لي تيست ب 30 دينار
1: فما ب 40 و 50 دينار وكل نتيف معناتها اللي يجيك 100 و 200 جوار على مدى شهر تقريبا شوف المداخيل هذه تحسها تجاريه سي وحيد
2: تجاريه بيور تجاريه بحته. شو معناها تعمل ثلاث ايام والوليد يبت يلعب ربع ساعه ويروح
0: بالضبط
2: واللونتونور اللي بيشوفه يبدا ياكل في القلوب
0: ويحكي
2: مع صاحبه يحكي مع واحد من سي اكسبلوتاسيون
1: كيفاش يتم اكتشافهم هذوما ما يعملوش دي تيست شنو
2: ما يعملوش سي واحد سي
1: ايش معناتها كيفاش عندي باش
2: شوف يا تيست في تونس
1: تخرج تتبع كما كان يحكي طارق كما تعمل الترجي تو تبع ولا
2: ما قلت لك لا سي تان فو بروبليم معناها ماهوش صحيح اللي عملوا فيه ماهوش صحيح
1: اي اعطينا صحيح شنو
2: صحيح لازمك تكون مع عندك كادر ستاف قوي ستاف باهي تعمل معناها بري سيليكسيون تعمل بري سيليكسيون تعمل بري سيليكسيون تعمل سيليكسيون بعد تبدا تمشي جوست مراحل حتى تمشي. علاش علاش علاش علاش تمنيك على الولد علاش باغ اكزومبل جيت ولا تقول له تو برا اعطيني النمر التليفون تاعك تو نكلموك علاش تقول له ارجع التيست الجاي بتات عندك تراك تو ولا عندك واحد ولا خايف باش تعاود تاخذ من عنده 30 دينار
1: السياسه دي كلها؟
2: ما هي مش سياسه مش سياسه نتاع الدوله نو
1: تي نقصد السياسه نتاع بيع مع ربح
2: اي انت هزيل نتاع ربح نتاع سي دي نامبورت كوا تطمع في ولد صغير 30 دينار و40 دينار و50 دينار ما لقاش باش يعمل ليتود نتاعو في الكول
1: ويجي كانوا مثلا يجيك لسوسه ولا يجيك لتونس يجيك من الجردان ويجيك من المدنين
0: تعرف وقتاش الرونديفو 6 نتاع الصباح و7 نتاع الصباح
2: يخرجك من
0: هو يجي من الجنوب
2: من دقاش باغ اكزومبل اللي حطك 200 دينار ديبلاسمون وشوف مسكن قايم وقتاش باش يعمل باش يعمل
0: تسليم. لا نقول لك حاجه
4: زبير فوزي يلا وسهلا بيك هاني جايك فوزي خليني نكمل النقطه مع دار شنو كنت حبيت تحكي
3: لحظه لحظه بطبيعه الحال انا باش نعطيك نهايه الشوط هنا في ملعب البحيره اثنين بلاش الاتحاد بني خيار امام الرياض الرياضي بسوسه هدفين مقابل صفر. شوط اول كان طيب جدا خاصه من ناحيه فريق بني خيار اللي تمكن من استغلال الهفوات الدفاعيه لفريق الرياض الرياضي بسوسه اللي اتيحت له اكثر من فرصه لكن ضيعوها بطريقه غريبة برشا. أنا باش نعطيك واحد يحييك أنت وسي وحيد وطارق في المباشر اللي هو خليل عبيد جاي يتفرج في الميني فوت ربما يلقاش عنصر ولا اثنين يهزوا معاه العام الجاي. يلا
4: أهلا وسهلا بيك خليل.
5: تحية السي وحيد بس عليكم
4: سي وحيد الحدوسي سي طارق
5: تحياتي سي وحيد قولوا
4: هاي يصحى فيك
5: اليوم الزوز سي وحيد قولوا الكبير يقعد كبير سي وحيد
2: عايش يا خليل عايش يا غالي عايش
5: سيد الناس هذاك وعز الناس وصاحب فضل يا اخويا وربي ان شاء الله يفتح عليه ويعطيه الصحة والعافية ان شاء الله نشوفوه في بلاصته ان شاء الله نشوفوه في بلاصته اللي يستاهلها وطارق خونا زاد ومشروع مدرب كبير وربي يوفقه وربي نشوفوا السيوتي ربي ترجع لبلاصتها ان شاء الله
4: تعمل في الميني فوت
3: اذا كان طارق العبدلي يتبع في الميني فوت ويعرف وكونيسور في الميني فوت حتى خليل عبيد لو يعرف
4: يعني قلت له ايش تعمل انت غادي شو تعمل.
5: لا والله شوف جيت اكراما للناس اللي تخدم يعني ميني فوت زاد حبيته ولا كرهت هو الروح نتاع فوتبول 11 سبورت سايد جيمز هذوما نشوفوا احنا عوداي بالحاج خرج من ميني فوت دونك مشى يلعب عندنا في السعوديه معناها انا عوداي لعب ضده في السعوديه اصله منين عوداي خرج من ميني فوتبول دونك ميني فوتبول
4: كان في المنتخب 2017 لعب كاس العالم في
5: نابل اي بالضبط فما غايت باس ترانزيتوار
0: كابيتان تاع العمران شبيت العمران زاد
5: العمران زاد غايت كيفي غايت كيف كيف غايت ممتاز ممتاز جدا فهمتني دونك جينا كرما سي يوسف بالحاج رئيس الجامعه صديقنا وانسان يخدم على روحه والناس اللي قاعده تخدم زاد ما شاء الله عليها ان شاء الله ميني فوتبول كيما نقولوا بشويه بشويه يربرون سا بلاس على الاقل على الشان انترناسيونال خاطر احنا بعد الكوب دو موند اللي نظمناه تقريبا خدنا غايبين شويه على التظاهرات ان شاء الله نرجع بشويه بشويه يلزموا عمل قاعدي كبير تعرف مليح وسي وحيد يعرف اللي هذوما اللي سمول سايد جيمز هذوما كي يشوفوا ليبيا ولا نشوفوا مصر كيفاش يخدموا في الفوتبول اسيت ولا بيت سوكر ولا غيره تشوف لي سيد امريكان كيفاش دونك راهم منهم هما اون برانسيب في لي جون ناخذ
3: هو خليل رياض بالحمديه مدرب المنتخب هو اللي بعث الميني فوت في مصر وفي ليبيا
5: نعرف نعرف هذاك علاش ولا شوف مهم برشا انك تسترجع الكوادر نتاعك ترجع الكوادر نتاعك مهم برشا لانه تبعنا برشا كوادر توانسه خرجت لبرا في اختصاصات اللي ولات نادره في تونس ضروري ان احنا نسترجعوهم نعطيهم حقهم نعطيهم لي كونديسيون نعطيهم لي مويان باش نجمو نخدموا دي بروجي والبروجي راه ما يخدموش شخص ولا حاجه تخدموا الدوله بحد ذاتها دونك مهم برشا اللي توا يتلموا الناس الكل ونحاولوا نصلحوا بشويه بشويه سواء في الميني فوتبول ولا فوتبول 11 ولا باقي لي سبور الكل.
3: يعطيك الصحة خليل عبيد نرجع لك زوير وسي وحيد وطارق في انتظار انطلاقة الشوط الثاني ونعاود نذكر بنتيجة الشوط الأول هدفين مقابل صفر الاتحاد بني خيار أمام الرياض الرياضي بسوسة زوز أهداف عن طريق محمد اسكندر بوسلامة وأيضا فادي بالغيف.
4: يعطيك الصحة فوزي بن سالم وسي الحديث احنا اخرجنا شوية على سي وحيد وسي طارق العبدلي خلينا باش نختم على ربما في المواعيد الرياضيه القادمه نحكيو اكثر شنو لازم باش تصلح في كلمتين لكره القدم التونسيه؟
0: كما قال لك سي وحيد نرجعوا للثوابت نتاعنا لي سونتر هذوما كانوا موجودين راهو موجودين وفاعلين وكي جبنا سعد بقير احنا ما مشينالوش غادي باش جبناه سعد بقير مثلا باش خرج سعد بقير ملاعبي تالونتيو بالقيمه هذيك ما مشيناش راهو خاطر اش عملنا احنا خرجنا اليوم من البارك مشينا البارك اخ بنفس التصور بنفس الواحد باش تختار اشكو باش تختار معناه بالصحيح وشكون اللي موجود في اللجنه ذيك ما احنا ما شكوش بطبيعه في اللي موجودين اما نقولوا راهو كي تحب تخدم انت ترجي كجمعية كبيره راهو عندك الحق انه يكون عندك سنتر في جابس وسنتر في الكيف وسنتر وعينين انت اليوم جمعية كبيره عندك برشا عينين كيما قبل كنت حتى في الكره التونسيه كانوا النادي الرياضي الصفاقسي في الريكروتمون سي وحيد وانا عشناه في الافريك معناه شفناهم غاديكا الأكثرية متاع اللي ريكروتمو إترونجي معنى ملاعبي أفريكان يجيبوه صفاقسية رجال أعمال غادي معنى يراه ملاعبي
1: يتابعوا
0: بيأسير لفيه سمسار لفيه مناجير لفيه معنى يوتيوب معنى ريال حاجة يشوف فيها قدامه. وإحنا كانديا تراوري مشينا المقابلة في في في مالي غاديكا ورينا معنى جماعة يكوروا في التيران هبطلوا ربي زاد يفرج عليه سليم شيبو مشيالو غاديكا حكي معاه طلع في استاد مليان يلعب مي مع ولاد حومته ما في استاد مليان جابوا معاه خليه جمعة عند حكيم منويرة وقتها ولا شكون انترنور متاع وقتها الاسبوار في نهارين عاود رجع له قال له عندك جمعة كلمه بارامون من غدوة قال له ذا كونفيرمير معناها وكان بيتور في 3 سنين في البطولة التونسية
1: البطولة التونسية سي وحيد هل نجمه على 5-6 سنين تصلح كرة تونسية؟
2: امبوسيبل امبوسيبل. شوف في الدنيا هذه فما فما فما تروستيل فما تروستيل فما ستيل اللي هو ستيل اللي سي علي عن الفوتبول
1: وهي تمشي
2: هاي ماشي الدنيا
0: كما كنا عاملين
1: كما الموجود
2: فوالا وفما ستيل ديمقراط. ستيل ديمقراط معناها ناقشك وتناقشني وناخذ اراك
1: ونوجدوا حلول
2: وفما ستيل الاخر هو التروزيام ستيل اللي انا معاه هو ستيل اوتوريتير معناها ديكتاتور اوتوريتير معناها انا حطيت طارق العبدلي في المكان الفلاني سي طارق العبدلي ادوار يسير يزمو ينجح
1: يزمو
2: فهمتني
1: ما فيش كلام
2: ما فيش كلام فهمتني هذا اللي ستيل انا كي جو بريفير
1: اللي واللي يمشي معنا تصور
0: هاكا ليه هاكا في الكوب دافريك 2004 سي اللي يحكي عليه تو سي وحيد حط الناس اللي يزمهم ينجحوا ونجحوا
2: كي جو بريفير هذا ستيل هذا ستيل اوتوريتير اللي يمشي
1: مع العقلية التونسية مع
2: التونسية كسواء دون ان كلوب ولا فهمت في بلاد ولا في منطقة ولا في ولاية وفي الواحد باش الناس كل تستوى
1: شد الخط
2: شد الخط وتنقص الفساد وينقص تنقص السرقة ويكثر الخدمة تكثر فعاد باش يعمل 5 سوايع خدمة يولي يعمل 8 سوايع فعاد باش يعمل 8 سوايع يولي 10 سوايع يولي خايف من الذي
1: فما فساد وثم السرقة في
2: تي تو هكا تو
1: لا ما نسالين تو زيد راك تو ما دام حد سي المستمع المستمع يسمع كلمة
0: ما يعرفش
1: ليه مش ما يعرفش خلينا
2: شوف الفوتبول اللي سي ان سبور انكونترولابل في تونس تي بو با لو كونترولي ما تنجمش تجي تقول هذاك معناها زيرو فوت
0: مش رقابة
2: امبوسيبل ما تنجمش كي حاب يسرق ما تنجمش فهمتني بقينا ان دوغري موا كي بدا عندك كونتابيليتي صحيحه مثلا كيما كانت اسبيرونس كونتابيليتي والايتوال ولا اسبيرو ولا سفير سي لي غران كلوب اليوم عندهم عندهم جيستيون باي وعندهم سيرفيس كونتابيليتي وعندهم فهمت وعندهم لوديت وعندهم الامور هذوما ينجموا عنده غري موا اما كي تمشي جمعيات اخرى مسيبه معناها
1: الدنيا
2: تمشي ياخذ منا ولا بالكريدي
1: قشوا نعرف معكم اكثر تفاصيل باش نحكيو على المنتخبات الافريقيه في كاس العالم بالرغم انهم يقدموا مستوى في المباراة الاخيره في المباراة الاقصائيه ترشحوا 9 منتخبات ترشحوا للدور الثاني باستثناء مصر والمغرب منتخبات قدموا مستوى كبير لكن في الاخير شفنا السنغال شفنا كابير شفنا الكوت ديفوار شفنا غانا شنو هالاشكال هذايا في كل مره انه تقريبا توصل الرابح 2 بلايش قبل 10 او 4 ساعه واللي في منتخبات اخرى الامور حسمت لكن الضيع هذايا هل انه نحكيوا على انه قله خبره سذاجه نتاع
2: فما البريمي فاكتور هو الديمونسيون مونتال ديمونسيون مونتال
1: تختلف
2: تختلف من الفريق الاخر وفما جيستيون دي ليفور فما جيستيون دي ليفور
1: وفما من فريق الاخر معناتها من فريق افريقي الفريق الاوروبي ولا فريق
2: من الفريق الافريقي من الفريق الاوروبي فهمت
1: ولا
2: فما جيستيون دي ليفور هي اللي هي تيز امبورطونت وفما اللي انا متاكد منه كونه فما دي كلوب اللي الملاعبين تاعهم اقوى من لونترونور كرون الكام تاع مثلا الكوت ديفوار الكوت ديفوار لونترونور تاعها اللي سيكتمون انفيريور على على الجروب السنغال لونترونور تاعها اللي سيكتمون انفيريور على الجروب خاطر لا جيستيون تاع في وسط ماتش دون ان ماتش تكون رابح 2-0 ترجع عليك وتنحي لك الماتش
1: قبل بستة دقائق وعشرة دقائق
2: هذه سي ان بروبليم سان بروبليم جيستيون دي فور بروبليم تاع بنك بروبليم تاع كوتشينغ وبروبليم تاع ليكتور دو جو ليكتور تاع لونترونور فهمت دونك هنا هذوما لي فاكتور اللي خلاو بقينا لي زوتر كلوب هذاك تلك حدود الله اللي خرجوا تلك حدود الله فما كابفير سيتان جروب من براتيكمون اللي ايفولو
1: والحظ ما كانش معاه تحت مع منتخب قوي
2: اي لا بليبار تاعهم ايفولو في البرتغال سي اون ايكول بورتوغيز وجروب سوليدير وils ont le mental très fort ils sont techniquement ils sont très forts
0: ممتازين
2: فهمتوا عندهم la vitesse في الفوتبول
1: vitesse كاليتي نتاع الفراب والشوت
0: حتى في الجو
2: la vitesse d'exécution عندهم قويه برشا عندهم ils sont homogènes c'est un groupe homogène عندهم bon gardien de but اللي هو معناها اللي اجي
1: ومالغري ça
2: عمل المستوى باهي وعندهم entraîneur اللي هو معناها شبروني وعنده اكسبيرونس كبيره ياسر و سي بور سا كو الكاب فير عملت وجه باهي و سي برافو الكاب
1: فير. ترى قبل نشرت الاخبار المنتخبات الافريقيه ثم السذاجه هذيك في التعامل مع المعطيات هذه
0: رغم اللي معناها الاكثريه نتاعهم موجودين في اوروبا ديما تقعد السذاجه نتاع اللاعب الافريقي اللي يضيع معناها في ستة دقائق ينجم يضيع معناها مقابله رغم اللي انا ديما نقول المستوى اليوم نتاع المنتخبات الافريقيه خير برشا من قبل كراو الكونغو مفاجاه بالنسبه لي انا نرى الكونغو بالمستوى ذاك الكاب فير الكوت ديفوار بيدا في مقابله المانيا كانت مقابله كبيره برشا المغرب مصر وتطور وذا كله راه شوف كي تبدا عندك اكزامبل مثلا كله منا نتصور فيهم سورتو مصر قاعده تبع في الموديل المغربي تحب تنجح هي زاده خاطر مصر عندها لي تراديسيون زي تحب ولا تكره مع المستويات اللي قلت كي ترى شوف فما اربع منتخبات امباتابل باقي كل كيف.
1: به يعطيك الصحة طارق العبدلي وحيد الحدوسي موعد نشرة أخبار 7:30 مراجعين ومواصلين في سامر سبورت.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وفي عناوينها: تواصل التسجيل في منظومة التعليم العالي العسكري وامتيازات عديدة في انتظار المترشحين. اطلاق حملة تبادل الكتب المدرسية المستعملة في تطاوين، والهدف تأمين أكثر من 3000 كتاب. 60 تلميذا من أطفال القمر يستفيدون من أنشطة ترفيهية وثقافية وصحية في مصيف بالحمامات. أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة وإليكم التفاصيل. تتواصل عملية التسجيل للدراسة بمؤسسات التعليم العالي العسكري إلى غاية 19 من شهر جويلية الجاري. ككل سنة، امتيازات عديدة واختصاصات لا تتوفر إلا في التعليم العسكري في انتظار الراغبين في الالتحاق بالمنظومة التعليمية العسكرية من الناجحين في البكالوريا. سهى شباب، ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي:
3: عندنا إقبال كبير من الناجحين في البكالوريا، كل عام الأرقام قاعدة تزيد. هذه ما يدل كان على ثقة تلامذة بمنظومة التعليم العالي، جودة التكوين، وخاصة أنه مؤسسات التعليم العالي العسكري مؤخرا تحصل كل على شهادة الجودة إيزو 21001. كيف كيف زاد المنظومة هي توفر للتلامذة عديد من الامتيازات على غرار منحة مجانية السكن والعلاج والإعاشة واللباس. عندنا اختصاصات اللي متوفرة كان في مؤسسة التعليم العالي العسكري، اللي يحلموا أنهم يكونوا في القوات الخاصة ولا قيادة السفن، سيقاد الطائرات، المجال الجوي.
2: هذا وكان وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي أكد خلال حفل الاختتام السنة الجامعية 2025-2026 أن المؤسسة العسكرية قد راهنت على الاستثمار في التعليم العالي العسكري والبحث العلمي عبر تطوير المناهج التعليمية ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكوين والتدريب. وأبرز وزير الدفاع حرص الوزارة على المراجعة المستمرة لمناهج التكوين والعمل على توسيع منظومة الرقمنة لتشمل كل الهياكل والمصالح بالأكاديمية. في موضوع آخر، حققت الباحثة التونسية ميسل يزيدي إنجازا علميا جديدا في مجال استكشاف الفضاء من خلال نشر ورقة علمية تتضمن أول خريطة جيولوجية للنصف الأيسر من سطح كوكب عطارد. الباحثة ميسل يزيدي أكدت أن دراسة هذا الكوكب الأقدم في المجموعة الشمسية سيمكن من فهم مستقبل الأرض.
4: عملنا رسم خريطة جيولوجية تعتبر أول خريطة جيولوجية كاملة للمنطقة هذه متاع ميركور. شفنا إنها تعطينا الكونتكست جينيرال متاع البلاصة هذه شو ميركور. شفتوا عنا ميشون سيفا باش توصل العام هذا الكوكب عطارد، اللي هي باش توصل في أكتوبر 2026. يقول القائل علاش عطارد أسي أمبوغتون، خاطر نعرفوا اللي عطارد أقدم كوكب في المجموعة الشمسية. الدراسة متاع الكوكب هذه ساعدنا نحن باش نفهموا مستقبل كوكب الأرض، خاطر أن سيغتان مومو كوكب الأرض يمكن يولي في المستقبل كوكب عطارد دا بوان دو جيولوجيك دا بوان دو سيرفاس.
2: الدكتورة ميسال يزيدي دعت من ناحية أخرى سلطة الإشراف إلى إدراج علوم الفضاء في الجامعات التونسية لأهميتها في تحقيق التنمية وفي جلب التكنولوجيات الحديثة.
4: في تونس مازال معني اختصاص في الجامعات التونسية للأسف، معلش ما تكونش هذه النقطة البداية. كذلك ما يزيد كم يشجعنا نحن كتوانسة أن نحسسوا الشعب التونسي ونحسسوا المسؤولين والجينيفرسيتي بأهمية العلوم هذه، مش حتى في كاليتا ديدوكاشون، مش كان معك في تطوير القيمة نتاع العلم، ولكن زاد تطوير البلاد. خاطر نعرف نحن علم الفضاء والفلك هي علوم تاع الجماعة التكنولوجيا متقدمة، نوعية التدريس تطلع بالعلوم هذه، خاطر هي إنسون بازي برشا على الفيزيك على الشيمياء على الجيولوجيا على المات، هي حاجة تضيف تكنولوجيا متقدمة.
2: مع قرب انتهاء السنة الدراسية واستعدادا لاستقبال موسم تربوي جديد، انطلقت مجموعة من الإطارات التربوية في ولاية تطاوين في عملية جمع الكتب المدرسية المستعملة، حملة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تدخل موسمها الثالث، وتهدف أساسا إلى جمع أكثر من 3000 كتاب لفائدة تلاميذ الجهة، وفق محمد كيوة متصرف مستشار للتربية بتطاوين.
5: تم منذ 3 سنوات بعث مجموعة تحت عنوان تبادل الكتب المدرسية المستعملة بهدف تخفيف عبء العودة المدرسية على المواطن، خاصة في ظل غلاء الأدوات والكتاب المدرسي. هذه المجموعة كانت فكرتها نابعة عن الأسرة التربوية بالمدرسة الإعدادية 15 جنفة، هي منفتحة عن كافة فئات المجتمع. السنة الماضية كان هدفهم تجاوز 1000 كتاب، فحققنا تداول 2950 كتاب مع فائض 500 كتاب تقريبا. نطمح هذه السنة إلى تجاوز 3000 كتاب، لذلك كانت الحملة مبكرة نوعا ما.
2: وكبقية أطفال تونس، وبعد عام دراسي شاق مليء بالنجاحات، يتمتع عدد من أطفال القمر بعديد الأنشطة الثقافية والصحية في إطار مصيف تنظمه جمعية أطفال القمر بالشراكة مع وزارة المرأة. 60 تلميذا سيستفيدون من هذا المصيف الذي تحتضنه مدينة الحمامات من 11 إلى 16 من جويليا الجاري، وفق محسن سويبقي عضو جمعية أطفال القمر.
6: توفر لنا وزارة المرأة مقر الإقامة اللي متواجد بالحمامات في مركز استياف الطفولة بالحمامات. أثناء أعطاونا 30 بقعة للصغيرات، إن شاء الله يكون مصيف ناجح بعد التعب بعد القراية. بين الكريتير اللي نختاروهم نختاروا صغيرات اللي هم أقل عمر، اللي هم يقرأوا تعبوا عام كامل وحضروا، وعنا نتائج ممتازة. من بين أهداف أن الصغيرات تضم يتفردوا ويتعلموا، الصغيرات تضم يجيبوا لهم مؤطرين يتلهوا بهم، يثقفوهم، يعلموهم أنشطة أخرى كلها ثقافية صحية. نحب من بين أهداف أن الصغير يتفرهد في نفس الوقت ما يروح لما يتعلم حاجة.
2: وفي أبرز أخبار العالم، قمة جديدة منتظرة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن خلال شهر جويليا الجاري في إطار المشاورات السياسية المكثفة بين الجانبين عقب انتهاء الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. نائب وزير الخارجية الإيراني يطلق تحذيرا من أي تحركات عسكرية مشبوهة في مضيق هرمز، مؤكدا أن طهران هي القوة الأساسية المسؤولة والضامنة لأمن هذا الممر المائي الاستراتيجي واستقراره. انتهت النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين: تواصل التسجيل في منظومة التعليم العالي العسكري وامتيازات عديدة في انتظار المترشحين، إطلاق حملة تبادل الكتب المدرسية المستعملة في تطاوين والهدف تأمين أكثر من 3000 كتاب، و60 تلميذا من أطفال القمر يستفيدون من أنشطة ترفيهية وثقافية وصحية في مصيف بالحمامات. إلى اللقاء، مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
7: عدل موجتك،
0: اسمع صوتك.

0: سامر سبورت. أهلا وسهلا بكم من جديد في سامر سبورت. 47 دقيقة لموجة إذاعة الشباب في متابعة لنهائي بطولة الميني فوت، وكذلك الحديث على مباريات كأس العالم الأدوار الإقصائية. تعرفنا على الزوز فرق ترشحوا للدور ربع النهائي، نذكر بضيوفنا وحيدا الحدوسي وطارق العبد اللي نشوف فوزي بن سالم تلقى الشوط الثاني ولا لا. أهلا وسهلا بك فوزي.
1: مرحبا بك زبير، تحية لطارق، تحية لسي وحيد، وتحية لكل السادة المستمعين. الشوط الثاني وصلنا بالتحديد إلى 18 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. نتيجة 2-1 لفريق اتحاد بني خيار أمام الرياض. الرياضي بيسوس غادي ممتاز العملية ويذيع هدف التعادل، يذيع هدف التعادل على فريق بني خيار. في الحقيقة في هذا الشوط الثاني أكثر من فرصة مع ملاحظة امتياز للحارس محمد إيهاب جبري حارس فريق ابني خيار اللي تصدى لأكثر من كرة. هدف تذليل الفارق للرياض الرياضي بسوزة كان عن طريق مراوش شتوي في الدقيقة 5 من هذا الشوط الثاني، 2-1، وأكثر من فرصة لفريق الرياض من أجل تعديل النتيجة، لكن لقى حارس ممتاز اسمه محمد إيهاب جبري ومحاولات ممتازة جدا عن طريق اللاعب خالد يحيى قائد فريق الرياض الرياضي، وكذلك اللاعب رمز الذويبي، وكذلك بدر الدين بلحاش في المقابل. ممتاز جدا دفاع فريق اتحاد بني خيار، خاصة نلقاو اللاعب فراس بن عبد اللطيف اللي قاعد يقدم في مستوى جيد وممتاز جدا. وصلنا بالتحديد 20 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، يعني مازال 5 دقائق باعتبار دون اعتبار الوقت البديل، ونتعرفوا على بطل الموسم في رياضة الميني فوت أكابر زبي.
0: يعطيك الصحة فوزي، نرجعوا لكم عن نهاية المباراة والتتويج والتصريحات ما بعد المباريات. خلينا نرجع نحكيو على الدور الربع النهائي لكأس العالم. سي وحيد الحدوسي، طارق العبدلي. سي وحيد، الدور الربع النهائي لو تعرفنا عليه المغرب وفرنسا اكيد مش تكون مباراة كبيرة، بالرغم الروح اللي حكينا عليها عند الملاعبين نتاع المغرب والمستوى عند المستوى الفني والجماعي بالنسبة للمنتخب الفرنسي.
2: فرنسا فابوري في السيرسيو تو البلان تكنيك تكتيك فيزيك،
0: مش تكون معناتها في تاريخ مفتوح، ومش تكون
2: مش مفتوح، لكن ما
0: سعيد تترشح المغرب.
2: لا سعيد فما البرسنتاج كبير لفرنسا، دونك لي دوني مو مش كيف البوتنسيال مو مش كيف الجروب مو مش هو.
0: حاول اقرب شيء للميكرو سي وحيد.
2: انا جدون لا شانس على فرنسا، ولو اني نحب المغرب تعدى، لكن الفوتبول فماش محبه، الفوتبول فما رياليتي، فما
0: نعم صحيح
2: تمام سي نورمال. نقول له قلنا عن صافي لونطون قلنا ها دونك
0: يا عندك يا ما عندكش،
2: يا عندك يا ما عندكش اكزاكتومون.
0: سي طارق، المغرب فرنسا،
3: نتصور المقابله باش تمشي لاخر وقت، ما في المقابله هذه نتصور المغرب
0: ماهوش باش يسلم بسهوله. المغرب
3: لا مش يسلم ليه، وتحب ولا تكرم. انا البيوت نتاعهم ما تنساش اللي هو عامل معنا دومي فينال كاس العالم دور الفارطة، يحب يخلط على الاقل الاوبجيكتيف هذاك
0: نهائي،
3: وكان يربح فرنسا معناها اكسبلوا، وكان خسر ما عندوش معناها
0: خرج
3: مع صحيح مع فرنسا دونك هذا هو. يمكن فرنسا باش تكون تحت الضغط
0: اكثر من
3: المغرب.
0: المباراه اللي باش تلعب اسبانيا البرتغال، هذه انت طبعا قريب لل
2: الاسباني سي سي سي سي سي سي ان جروب ترو تكنيك، فما عندها الفوتبول فيتيس سوتي رابيد وستيرا، عندها ان تري بون ديفونس،
0: لكن هما مش فنيش مستوى كبير للمنتخب الاسباني لحد
2: لا المونديال. لا قاعده تلعب في اسوندون الاسباني، مي البرتغال عندها دي زيليمون كبار ياسر.
0: ما تشوفش أن البرتغال مدرب هذا مكبر شوية ملعبية ولا
2: لا؟ مش مكبر سان جران تونور
0: اي، لكن شفناه مع بلجيكا بالرغم النجوم، لكن ديما ما عملش نتائج كبيرة، مع
2: فماش نتائج كبيرة في النيفو هذا، فماش باش تلقاش مثلا 3-0 4-0 مش تلقى
0: لازم نحكي كانوا المدرب هذايا مع المنتخب البلجيكي بالاسماء اللي كانت عنده قبل ما عملش معناتها نتائج كبيره مع المنتخب
2: البلجيكي. ما تصورش انت كريستيانو رونالدو باش يقبل انطونور يراني فيه معناها النيفو نتاعو ما طايح شويه امبوسيبل فهمتني. دونك الماتش باش يكون سيري تري سيري لكن
0: اللاعبين ما همش اكبر من المدرب اللي حكيت عليها مع في المنتخب.
2: لا لا لا, لا, لا
3: خرج كريستيانو
2: جراند تونر سان جراند تونر والتونر اللي يدخل لازم صح لي كريستيانو رونالدو.
0: البرتغال اسبانيا تاريخ
3: مقابله حسب رايي انا باش تكون مقابله كبيره مع منتخب البرتغالي اللي هو عنده القوه وعنده التكنيك معناها زوز بار كونتر المنتخب الاسباني اللي يلعب الكره وكاو يجوست يحب يلعب يحب يشيخ بالكرة مع بتبيع مع لاعبين كبار بنتصور اللي باش تعدى مقابلة كبيرة والمنتخب الإسباني يعلى في المقابلة الكبيرة قاعد يجري في البطولة وقاعد
0: يطلع الريتم مع
3: بريحية بتبيع
0: الرابح المباراة هذه مش يلعب مع الرابح المباراة الأمريكا وبلجيكا
3: نتصور
1: زبير
3: نتصور أصعب المقابلة هذه أصعب من المقابلة اللي مبعد
0: فوزي انتهت المباراة
1: ما زلت ما انتهتش المباراة ما ثم جديد هنا لأنه قبل أربع دقائق من نهاية المباراة هدف التعادل لفريق الرياض الرياضي على ما أعتقد اللاعب رقم 99 رمزي الذويبي

0: خلينا نرجع مع طارق. طارق، بلجيكا أمريكا.
1: بلجيكا أمريكا، بون نحكيه على منتخب الأمريكي مش خايب على أرضه، زيادة معناه عنده طموحات أنه يمشي القدام. منتخب بلجيكا ريني وقت اللي خسر 2-0 كان فما صحيح شخصية متاع المنتخب هذايا، الملاعبين الكبار اللي عنده لي شانجمون اللي صاروا مع المدرب واللي كنا توا نحكيو فيهم، انه يخرج دي بروين ويخرج الملاعبي الاخر نسيتو شكون وتبدل
2: الصورة.
1: نعم
2: ثم اذا كان هو عنده دي بروين عنده رونالدو، ثم في راس عبد اللطيف لهنا في لفريق اتحاد ابن خيار تقريبا بعد ما رجع الكرة في وسط الميدان بعد هدف التعادل لفريق الرياض، ياخذ الكرة وتصويب مباشرة في الشباك يعطي الأسبقية مرة أخرى لفريق ابن خيار.
0: يا باي 3-2 توا فوزي معنا
2: 3-2 والتوقيت بالضبط يعني
0: بلجيكا والسنغال
2: مقابلة مثيرة جدا، هذه إسبانيا والبرتغال.
0: باهي انا فوزي
2: يعني تقريبا مازال 3 دقائق 4 دقائق على نهاية المباراة،
0: وثم وقت إضافي فوزي يضيف الحكم قداش تقريبا ديما في الماتشات هذوما نتاع
2: لا لا ما ثماش وقت أكيد، ممكن حكيت دقيقتين 3 دقائق كوقت بديل. هذه كرة أخرى ممتازة العملية، وهل يكون الرابعة لا يدخل الدفاع وتمشي للحارس ويرجع الكرة وتبقى نتيجة 3-2 لاتحاد بن خيار أمام فريق الرياض الرياضي بسوسة.
0: يعطيك الصحة فوزي، تنرجع لك سي وحيد لبرازيل نرويج بعد شوية. برازيل نرويج الماتش هذا، نرويج اللي ايه عاملة كوب دو موند باهية،
3: ايه عندها تري بون جروب، عندها ما تنساش الفينومين هالاند. برازيل برازيل
0: ماهيش البرازيل،
3: سي با البرازيل دي زاني ماني مي راست توجور البرازيل. برازيل ان ليجي ميو في سيرتو سور بلان تكنيك تكنيك اي اي اي اي كرياتيفيتي كرياسيون اي سون لامبروفيزاسيون تاعهم اكستراوردينير. دونك ما
2: تتوقعوش
3: ما تتوقعش تو مومون ان جوار معناه ينجم
0: يعمل لك.
3: دونك انا جو دون البرازيل.
0: برازيل نرويج،
1: انا حتى كان النرويج اقوى ولا حاجه ديما مع البرازيل احنا ما فهمناش ما بيعوش مع البرازيل. دونك تصور مقابله زاده كيف كيف قويه برشا، نحكي على ريغور تكتيك عند النرويج مع الملاعبيه سورتو في ليني اوفنسيف
0: وين برشا المشيره بحال المباراه هذه مشيره مع المكسيك وانجلترا، واللي نصور المكسيك انجلترا باش تكون من اقوى المباريات اللي
3: لانجلتير عندها تري بون جروب. انا نتصور لانجلتير اقوى جروب ديبوي 15-20
0: سنه في العشرين سنه الاخيره، احسن مجموعه موجوده
3: هو الجروب اكتويل. لانجلتير مرشحه بقوه في النيل
0: المكسيك. طارق التوما قبلت حتى بونت وما لعبتش مع منتخب كاليبر كبير، معناتها ينجم يكون هذا اختبار حقيقي بالنسبه
1: صحيح اختبار حقيقي مع منتخب كبير سورتو. اما المكسيك زيد بالروح نتاع المكسيكان.
2: زوير
0: فوزي انتهت المباراه ولا تعدل؟
2: انتهت المباراة بتتويج فريق اتحاد ابن خيار، مبروك لابن خيار، برافو كذلك للرياض الرياضي بسوسة المردود الممتاز جدا، اكتسبوا الألقاب الموسم هذا. الرياض الرياضي بسوسة كان فاز بالكأس الأسبوع الماضي على حساب رواد، واليوم فريق اتحاد ابن خيار يتوج بلقب البطولة أمام فريق الرياض الرياضي بسوسة. مرة أخرى مبروك لابن خيار، مبروك كذلك لبرقو التتويج ببطولة السيدات. أكو بدأت الأجواء، بدأت الاحتفالات، بدأت الشماريخ من جهة فريق ابن خيار. لحظات أكيد يكون الاتصال عن طريق الهاتف الجوال، ناخذ استجوابات على الطاير قبل انطلاق مراسم تتويج فريق ابن خيار بلقب البطولة. زبير
0: يعطيك الصحة، مبروك الاتحاد الرياضي بابن خيار التتويج بالبطولة الوطنية للميني فوت بعد فوزه 3-2 على الرياض الرياضي بسوسة. نكمل معاك تاريخ المكسيك انجلترا، اختبار حقيقي لل
1: ماتش زاد كيف كيف نتصوروا يمشي للاخر، ولانجلتير عندها الاسبقيه على المكسيك.
0: الارجنتين مصر،
3: الارجنتين
0: مصر
3: اون برانسيب الارجنتين، الارجنتين فافوري.
0: المستوى اللي قدمه الراس الاخضر ما يحفزش المنتخب المصري، المنتخب الارجنتيني اللي
3: لا لا جونت

0: مصر عندها تروزي ليمون اللي هما ما ينجم يعملوا الفرق ما ينجمش يعملوا الفرق مع كره الارجنتين. دونك فم الارجنتين فافوري سورتو البلان سورتو avec le phénomène ميسي. دونك سي انا جو كو سي سي سا سرا ان بو ديفيسيل بور ليجيبت.
1: الماتش اللي مازال سويسرا كولومبيا اللي نحسوا انه ماتش العادي الموجود في المنتخب
0: سويسرا سي ان ايكيب تري بروبر سي عندها اون تكتيك تري بروبر و ايزون ليسبري بروبر في الفوتبول سون دي جوار معناها سي تي فو كارتيزيان اكثر جيومتري سو تيران وما عندهم شكل ايسون بروبر. والاخرين لي كولومبيان عندهم المونتال سود امريكان لا ريغور
1: النزعه هذيك
0: فوالا والبريس والارسيلمون والديويل يحبوا الديويل برشا. لي سويس سون اكثر بلوتو تكتيك بلوتو تكتيك
1: صعيب التكامل
0: سيت ان ماتش تريز اكيليبري.
1: الارجنتين مصر تارق
2: الارجنتين مصر نتصور الارجنتين فافوري في المقابله كما قالك توسي وحيد ماني مصر على جوج ملاعبيه ثلاثه ملاعبيه ماكس يمكن زيادة مع الجارديان بيوت اللي باش يزمو يكون ماني حاضر في المقابله هذيا. الارجنتين الحق ماني انا راه اللي عندها الفريق زادة كيف تنجم تمشي بيه لبعيد سورتو فما الريغور وفما الديسبلين تكتيك مع انه ميسي بطبيعه ينجم يعمل اتو مومون اي حاجه تربح بطبيعة تربح بها الأرجنتين. هذا هو معناها بالنسبة للأرجنتين ومصر مي باش تقعد مصر تحب تعمل تعاود المقابلة متاع بطبيعة متاع راس متاع الكاب فير. دونك مقابلة بالنسبة لي نحن باش نراو مصر كيفاش تتعامل مع الأرجنتين معناها في المقابلة هذه.
1: كنت شوفه طاوة خليني باش الوحيد وطارق شفنا المستوى نتاع المنتخبات الى حد الان زوج فرق نجموا نجدوهم في النهائي كاس العالم بالنسبه لك انت.
0: قلت لك فما فما فما فما
2: دو نيفو
0: فما فما فما لا فرانس اون بريميليو
1: مرشح على النهائي
0: اي اون بريميليو سي لا فرانس الاسباني الانجلتير فما لي زوت سادير هما
1: لا اعطيني زوز اللي نجم يكونوا في النهائي بالنسبه لك انت طوال
0: اذا كان ما يتقابلوش عندي انا انا انا انا انا جو بريفير لا فرنسا الاسبان باش ترى معنا سبيكتاكل اكستراوردينار حتى سي سون دو زيكيب ترو تكنيك فما الانتنسيتي باش ترى فوليوم افيك انتنسيتي باش ترى التكتيك باش ترى الانديفيدياليتي و لي غران جوار.
1: بالنسبه لك انت شكون تنجم تشوف
2: انا شوف كان ما يتقابلوش بطبيعه نرى البرتغال وفرنسا
1: البرتغال وفرنسا هذوما ينجموا يكونوا في النهائي البرازيل الارجنتين ينجموا يكونوا البرازيل الارجنتين في النهائي ولا
2: البرازيل الارجنتين انا نحب انه يكونوا مدارس مختلفه خير من اللي باش يكون معناها فريق من اوروبا مع البرازيل مع الارجنتين مع نتصور هكا
0: هي ما البروبليم شكون باش ينجم يفسخ فرنسا
1: المغرب ليه
2: يعني خرجنا المغرب
1: شكون اللي
2: نتمنى المغرب تهز انا
1: لا لا معناتها صعيب شويه انه المنتخب المغربي يكون معناتها في
2: هو راه تصريح المدرب تاع المغرب يحكي على فينال كوب دو موند
0: خليه يحكي على روحه
1: علاش تو حسيت كان الكوره منطق كوره علم كوره ما فيهاش
0: كوره اذا كنت تحب تحكي كوره معناها كوره تحب تحكي كوره نحي انت ما تعرفش ما تعرفهمش الجمعيات خذ ترانسفير نتاع كل جمعيه وكلاسيهم انت شكون اقوى الثاني الثالث الرابع حط الاول والثاني فيناليست
2: تلقى فرنسا اسبانيا
0: تلقى فرنسا اسبانيا
1: لانه هو طبعا من المنتظر انه حسب القرعه المواجهه انه البرازيل والارجنتين اللي كان يترشح ماشي نجم يتقابلوا مع بعض هذه
2: دومي فينال معناها
1: اي دومي فينال لازم يكون البرازيل
2: مقابله كبيره
1: خلينا قبل ما نختم نشوف فوزي بن سالم. فوزي اهلا وسهلا بك فوزي بن سالم فوزي بن سالم اللي كان في السماع نهائي بطوله الميني فوت اللي توج بها الاتحاد الرياضي ب ابن خيار على حساب الرياض الرياضي 3-2 فوزي في الاستماع فوزي بن سالم، هاي الاحتفالات من البحيره. نسمع فيك فوزي، تفضل.
3: شكرا لك زبير. خلينا ناخذ معايا على الطاير حارس فريق اتحاد بن خيار، مبروك البطوله. لعب خاصه الشوط الثاني، لعب دور كبير باش تبقى النتيجه اللي صالح بن خيار.
4: اول حاجه يبارك فيك ومبروك على الخير لكل التتويج هذايا. هذا اللقب الخامس بالنسبه لنا احنا بن خيار، واللقب الخامس الشخصي لي انا. الحمد لله عوض اصحابي وقت اللي سحقوني، زاد الاولاد ما قصروش، تعبوا، عملنا اللي علينا على كامل صعيب، مسؤولين اونترونور، الناس كل خدمة، الناس كل تعبت، الحمد لله ربي جزانا بالتتويج هذايا.
3: برافو محمد ايهاب الجافري حارس فريق بن خيار. سفيان البرينيسي يقول لي لقب ثاني يرفع لبن خيار بعد موسم 2019-2020، هذه ثاني بطوله لبن خيار.
4: هاي هذه ثاني بطوله بن خيار، ومبروك لبن خيارين كل، ومبروك للكابو، ومبروك للملاعبيه خاصه، والمسؤولين على راس سي حمادي وحمدي الخيري وسي عثمان، وراي رجال راي باش تجيب شامبيونات، راي رجال مش سهله، راي باش تجيب
3: مقابله كانت صعيبه برشا خاصه في الشوط الثاني.
4: ما تنساش عنا برشا مضروبين، راهو صعيبه ياسر، وتعدت لنا جمعه كلها اصابات، اما بحاول الاولاد كانوا رجال ورغم الصعوبات والحظ زاد كان معنا.
1: فوزي
3: صح، سفيان برينيس مدرب فريق بن خيار.
1: فوزي فوزي فوزي فوزي فوزي اللي كان في الاستماع، لانه وصلنا لنهايه الحصه الثمانيه تقريبا، وصلنا لنهايه سمر السبور. اكيد فوزي في قدم معين الرياضيه ناخذ التصريحات نتاع لاعبي ومدربين والمسؤولين نتاع نهائي البطوله الميني فوت. نحب نشكر في النهايه سي وحيد الحدوسي، يعطيك الصحه على قبول الدعوه.
0: مرحبا بك. مرحبا،
1: يعطيك الصحة سي طارق العبدلي، يعطيك الصحة ويعطيك بالصحة على كل هذه الاستفسارات والتصريحات اللي قلتوهم والتوضيحات فيما يخص البطولة التونسية كأس العالم. هكا نوصل لنهاية الحصة، إلى اللقاء، مع تحية زبير عوني، ألفا نسيب وإسليم القصيبي، إلى اللقاء. سمر سبوت.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: مساء النور والسرور، مساء الموسيقى واللمة الحلوة. إذاعة الشباب ترحب بكم في موعدكم اليومي اللي تستنوا فيه برنامجكم ديديكاس. معكم ألفا نصيب من وراء الميكرو، سليم القصيبي في الكوتي تكنيك، وإسلام الرمضاني في استقبال تليفوناتكم. اليوم المايك مش لينا اللي أنا وحدي، المايك لكم أنتوما، تليفوناتكم، ميساجاتكم، إهداءاتكم هي اللي باش تصنع غنية اليوم. تحب تفرح بصاحبك، تحب تقول له كلمة حلوة العزيزة عليك، ولا تحب تسمع غنيتك المفضلة وتبدل بها الجو، الباب محلول. إسلام تستنى في تليفوناتكم، تطلبونا على 71 844 411. يلا نبدأ ونسمع بأول اختياراتنا لليوم.

0: انت تختار احنا نسمعو ديديكاس.
1: اهلا وسهلا بكم من جديد ورجعنا لكم ونستقبلوا معنا اول تليفون. به مازال ما موش حاضر تليفون. كما قلنا لكم برنامج ديديكاس يجي باش يلبي لكم طلباتكم ورغباتكم. اللي عنده شكون عزيز عليه، اللي عنده شكون يحب يهنيه، اللي عنده شكون يحب يفرح به، اللي عنده شكون يحب يسمع غنايه جديده، غنايه يفضلها، يحب يدندن عليه وهو يسوق وهو قاعد في تاكسي وهو قاعد يراجع مثلا، مازال عندنا شكون قاعد يريف استويكا. عندكم برنامج ديديكاس يلبي لكم رغبات ويسمعكم الأغاني اللي تحبوا تسمعوها الكل. ما تنساوش باش تطلبون على 71 844 411. اسلام تستنى في تليفوناتكم، تستنى في اختياراتكم، تستنى في اللي تحبوا تسمعوه الكل. دونك خليكم معانا نعديو مجموعة. عنا تليفون سليم، اذا نحن في انتظار تليفون، نستقبل تليفوناتنا. معانا تليفون، نمشيو للتليفون. الو الو الو
2: الو،
1: اهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك.
2: اهلا وسهلا بيك.
1: كان حداك راديو طفيه، اسمعنا من التليفون. تسمع فينا؟ الو
2: الو،
1: وي تسمع فينا؟
2: هكا نسمع فيكم، هكا
1: واضح، حتى احنا نسمع فيك بالبيه. اي شكون معانا؟
2: معك منتصر السميده من ولايه المنشطير معتمدي الجرمدي.
1: اهلا وسهلا بيك منتصر.
2: ولايه حقيقه أي. اول مره نتصل وديما نحب نتبع فيكم، وماذا بيا تحيه الجيل واكبر اللي هزت علي التليفون وكيف العاملين والعاملات في اذاعه الشباب.
1: يعطيك الصحه، مرحبا بيك، واختياراتك الكل نلبيوها منتصر. اي تفضل منتصر.
2: ولك انت بالذات راني نتبع فيكم الكل برامجكم الكل، يعطيكم الصحه وحب نشكر الاعلاميين والصحفيين اللي يخدموا في اذاعه الشباب.
1: يعيشك منتصر، يعيشك.
2: شكرا لكم على برامجكم وبارك الله فيكم.
1: الله يخليك.
2: نتعلم منكم راني
1: هيا به.
2: المهم بروحي وز الاذاعه راني.
1: مرحبا بيك، مرحبا بيك منتصر. اي تفضل منتصر، لشكون تحب تقدم اهداءاتك؟
2: والله اقدم الاهداءات كيف العائله وعماتي يسمعوا فيا وليكم انتم ولامي بالذات والكل الكل كيف اطار اذاعه الشباب وكيف العائله والناس الكل.
1: يعطيك الصحه، قلبك كبير يا منتصر.
2: والله قلبك كبير على الاخر، وليك انت بالذات والاختي هزت عليها التليفون.
1: الله يخليك.
2: يعيشك
1: يا منتصر. اه قول لي منتصر، شني تحب تسمع؟
2: والله الحقيقة كلمت الأخت بكريكا قلت لها نحب نسمع بعد إذنك قلنية عفيف سالم.
1: عفيف
2: مش تعاك بالفرارة، وعندها قلنية أخرى تغني فيها في الأفراح.
1: عرفناها منتصر، وهنا محضرين هيك باش تسمع.
2: حسيته كانت عم يفزي علي أختي، عم لي حطي لي كاملة خطر مواسبة الأفراح. عندنا برشا أفراح بحزانة وبرشا عروسات، وقلت هذه نهداء كل واحد باش يعرس.
1: هاي بديت هاك بديت باش تسمعها، هاك بديت باش تسمعها منتصر. هاي خليك أسمع.
2: كل واحد باش يعرس وكل واحد ناوي على عرس حب نهديها له.
1: واضح منتصر، راي خليك معنا واسمع الغناية.

0: وما زلنا مكملين معاكم في الماراثون الحفلي في ديديكاس الكراهب اللي تمشي، الناس اللي تخدم والناس اللي قاعده تسمع فينا في الكراهب الكلكم فرد فريكونس وفرد مود. وخلينا نمشيو للتليفون اخر قبل موجز 8:30. الو الو، شكون معانا؟ به التليفون أبرامون قص كيما قلنا لكم. اللي يحب يسمع غناية عزيز عليه، يحب يسمع على حد عزيز عليه غناية، اللي يحب يفرح بصاحبه ينجم يطلبنا على 71-844-411. إسلام في انتظار تليفوناتكم. عندنا زادة صفحة الفيسبوك راديو جون باي تونيزي باج أوفيسيال، تلقاو عليها الأفيش متاع برنامج ديديكاس، نجموا تخليوا عليها تعليقاتكم اختياراتكم لشكون تحبوا تهدوا أغانيكم. فما زادة الليمبوكس متاع الصفحة نجمو تخليوا عليها زادة اختياراتكم الكل. ونرجعوا للتليفون إذا موجود. ألو ألو
1: ألو، أسلام،
0: أهلا وسهلا بيك، مرحبا،
1: تحية ليك لهذا علي التليفون وكافة الفريق المتميزات الشباب،
0: يعطيك الصحة، مرحبا بيك. آه شكون معنا؟
1: معك مبروك من طز.
0: مرحبا، مبروك، مرحبا بأهلي توزر الكل، تفضل. مبروك أهدائك، تحياتك، لشكون تحب تهدي أغانيك؟
1: نحب نقدم تحية لمعمر الهاني من وجه البزيان، حياة مرديف، تربية زاهة وكافة عائلتها، وبرنامج إذاعة الشباب الكل،
0: يعطيك الصح.
1: المستمعين نحب نسمع أغنية سهرانة معك الليلة أحمد الشريف.
0: أحمد الشريف سهرانة معك الليلة، تسمح إن شاء الله بقدرة ربي. أكاهو مبروك.
1: نحب نقدم تحية لإدارة الدرج الرياضي تونس.
0: واضح، وصل، مبروك. واضح، يعطيك الصحة، وتسمع إن شاء الله معنا سهران معاك الليلة لأحمد الشريف.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: موجز 8:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. اليوم انطلاقة تسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة دخول للمدارس الإعدادية النموذجية سيزيام. غدا انطلاق فعالية تظاهرة صيف الماريونات ببرنامج فني وتكويني ينظمه المركز الوطني لفن العراس بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي بالعاصمة. بداية من الغد وحتى 8 من الشهر الجاري، وتحت عنوان هندسة التعلم الذكي وفهم شخصية المتعلم وتصميم تجربة تعليمية مؤثرة، تنظم الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة ملتقى صيفيا بالحمامات. ملتقى تتخلله ورشات متنوعة في التنمية الذكية للتلاميذ وفي تصميم تجربة تعليمية عبر الذكاء الاصطناعي للمدرسين. مدينة الحمامات تحتضن من 8 إلى 10 من جويلية الحالي دور الرابع لمؤتمر المدققين الشبان لجمعية الأجهزة العليا للرقابة الناطقة باللغة الفرنسية تحت شعار الذكاء الاصطناعي في خدمة الرقابة العمومية، الشفافية والنجاعة والتحديات الأخلاقية الجديدة. وسيجمع هذا الحدث المرتقب المدققين الشبان من 24 جهاز أعلى للرقابة، وذلك لاستكشاف آفاق الذكاء الاصطناعي لتعزيز رقابة عامة تتسم بقدر أكبر من الشفافية والفعالية. من أخبار العالم، دعت جامعة الدول العربية اليوم الشباب العربي إلى مزيد من الوحدة والالتفاف حول قيادته وزيادة مشاركته في صنع القرار لبناء مستقبل الأفضل للجميع. جاء ذلك في رسالة بمناسبة يوم الشباب العربي الموافق للخامس من جويلية من كل عام، أكدت خلالها الجامعة العربية التزامها بدعم المبادرات والبرامج الشبابية الهادفة إلى تمكين الشباب العربي وتوفير البيئة الداعمة لإبداعه وتميزه وتعزيز مشاركته في مختلف المجالات لبناء شباب قادر على صناعة المستقبل وتحقيق طموحات آمنة. استشهد فلسطينيين 2 اليوم وإصابة آخرين بجراح جراء غارة شنها طيران الاحتلال على مدينة غزة. ومقتل 15 عسكري من القوات الحكومية اليمنية وإصابة آخرين إثر مواجهات عنيفة مع مسلحي جماعة الحوثي في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.

0: يا سيدي، صح الشطحة وصح الربوخ وصح الجو اللي عاملينه معانا على إذاعة الشباب. الجو هذا ديما تلقاوه عنا في برنامج ديكاس اللي يكون من اثنين حتى لنهار لحد ما عدا نهار السبت. أكيد تلقاو ديما عنا الجو اللي مازال متواصل حتى للتسعة ونص. نمشي والتليفون آخر. ألو، أهلا وسهلا بيك.
1: عسلامة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا
1: وبيك يا عايشك. حاب نقدم تحية
0: قبل ما تقدم تحية بحذاك راديو نقص فيه وإلا سكره باش نسمعوك من التليفون برك.
1: أوكي صافا هكا.
0: وي أي تفضل، شكون معاك؟
1: معك فاتن المنوبة.
0: مرحبا
1: وبيك يا عايشك. حاب نقدم تحية لبنتي ياسمين، إن شاء الله غدوة عيد ميلادها 10 سنين.
0: كل عام وهي حي بخير
1: يا عايشك. ونحب نقدم تحية لأمي.
0: أصبر أسمع أسمع أسمع قبل

0: هذا كادو من عند سليم المخرج الرائع الحسبة.
1: يا عايش ميرسي بوكو. نحب نقدم تحية لكافه العاملين في إذاعة الشباب وانا من الناس اللي ديما نتبعوا فيكم وناخذوا نصايحكم نتاعكم.
0: يعطيك الصحة يا عايش.
1: ونقدم تحية لك انت زادة.
0: يعطيك الصحة يا عايش. مرحبا بي.
1: ونقدم تحية زادة لأمي ولأخواتي ولزوجي بليل.
0: يا ربي يفضله لك.
1: معكم يعيش
0: وعلاش في آخر القائمة زوجك بليل؟
1: والله الحكم هو جاني آخر يعني.
0: واضح
1: لا يقعد ديما زوجي العزيز يعني فهمتني.
0: يا ربي يفضله لك.
1: بنتي أسوة زايدة 3 سنين ونص.
0: يا ربي يفضلهم.
1: زوج بنات إن شاء الله ربي يفضلهم لي يفضل ما عندك لدى أنت.
0: عايشك
1: وميرسي بوكو ونعطيكم ألف تحية وإن شاء الله ربي معاكم. إن شاء الله ربي يحفظكم.
0: يا فاتن شنو تحب تسمع؟
1: والله أي غنية للبنات.
0: البنات
1: في عزرم. يا بنات
0: باهي موجودة عنا إن شاء الله تلقاها. يا بنات وإن شاء الله كل عام وياسمين وحيب ألف خير.
1: يا عايش ميرسي بوكو.
0: يلا نسمعوا.